0: أرابيسك.
1: أرابيسك. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خود فرصة تجارب وقصص نجاح. خود فرصة وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خود فرصتك.
5: صباح النور، اهلا وسهلا بالناس كل اللي تسمع فينا في موعد جديد من خذ فرصتك، من توا حتى للحدش ونص مع فرص النجاح وقصص النجاح اللي تكون حاضره معنا في برنامجنا كالعاده فقره تسال الاكسبير اللي تكون تامنها ايمان بلطي المختصه في التسويق الرقمي. في كل مره نعطيكم موضوع جديد نطرحوا عليكم كيفاش نجموا ندخلوا العالم الديجيتال من باب الكبير. سينوم ويقبل الندوه الصحفيه للمركز التقني للصناعات الميكانيكيه والكهربائيه سي تي ام او مع بدران العرفاوي، تلقاو حاضر معنا بعد شوية بأكثر تفاصيل. خلينا نسلم عليكم الاسكول حميدة زغدودي مقدم ميكرو اللي دريفي في الكوت تكنيك في الإخراج الرقمي إريج وألفانسيب. سينو نبدأ مع الموسيقى ونرجع لكم مع ضيفنا في حصتنا لليوم. مرحبا بالناس الكل.

0: أهلا وسهلا بالناس الكل اللي تسمع فينا. توقيتنا 10:42 مكملين معكم في جي. خذ فرصتك وقايد نمشي ولزميلنا بدران العرفاوي. أهلا وسهلا بك بدران.
1: مرحبا بك حميدة ومرحبا بكل المستمعين على الشباب.
0: شكرا لك بدران. مواكبة اليوم للندوة الصحفية للمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية. باش تكون معك أنت.
1: مرحبا. هو اليوم هي مش ندوة، هي نقطة صحفية.
0: أي.
1: للإعلان عن تنظيم المعرض.
0: أها.
1: اللي يكون معناها هو تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وبتشارك مع شركة معرض تونس الدولي ETF. وستكون معناها مناسبة لتقديم مكونات صالون والفعاليات الجانبية المتمثلة الجائزة الكبرى للصيانة والمؤتمر الإفريقي الكامل للفحوصات غير المطلقة، هذا إلى جانب البرامج والندوات العلمية لهذه الدورة والتي ستنظم من 14 إلى 20 نوفمبر 2026 بقصر المعرض بكرم تونس، إلى جانب تسليط الضوء على رؤية جديدة لهذه الدورة للصالون العاشر. أنا اليوم نقطة صحفية للإعلان عن تنظيم الدورة اللي مش معناها توقع من 14 إلى 20 نوفمبر بقصر المعرض بكرم.
0: واضح. أكثر تفاصيل
1: المسؤولين قالوا أبون كوالية في انتظار الندوة الصحفية اللي بشتوقع بشيء يعطوها أي ندوة بالمعرض. هذه معناها بريالابل، معناها
0: واضح،
1: معناها مفتحة.
0: أها. بعد شوية أكثر تفاصيل والضيف اللي مش يكونوا حاضرين في الندوة، مش ندوة، قلت لي نقطة في النقطة في النقطة الصحفية بدران، باش تكون أكثر تفاصيل بعد شوية في تونس اليوم مع كنتي ومع فريق تونس اليوم معز العويني وبقية الفريق. شكرا ليك بدران على كل التفاصيل، وأحنا نرجع البرنامج. خذ فرصتك وساكسس ستوري. ساكسس ستوري. ساكسس ستوري. ضيفنا سامي الراي. سهلا بك سامي، مرحبا بك العادة، تنورنا في استوديو إذاعة شباب. أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير. مرحبا بالناس الكل.
0: شكرا ليك. في كل مرة نمشيو للعناية بالجسم، بالبشرة، بالشعر، بكل ما يخصنا من خلال المنتجات الطبيعية، وديما ونعاودوا ونقولوا أهمية المنتجات الطبيعية. حتى توا نشوفوا قاعدين نشوفوا في صغيرات بنات في عمر صغير اللي هكايا ولاو عندهم الديلي روتين ولا سكين كير، قال وليد الريفي سكين كير نتاع البنات الصغار اللي ولاو هكا ديما دارجين عليه، باش نبعدوا على اي برودوي شيميك، سورتو بنات صغار ومازالت هكا البوم تاعهم مازالت حيه، مازال واحد ما يدخلش على روحه لي برودوي شيميك. فرصه زاده راهو باش تكون اذا كانك انت مغرومه خليك في لي برودوي ناتوريل، الحاجات الطبيعيه ما تضركش اموا.
2: صحيح صحيح 100%. واليوم باش نحكيو على زبده الشيا، واحده من اهم المنتوجات الطبيعيه كما قلت انت لعنايه بالشعر بالبشره وغيره. لكن اول حاجه لازمنا نحكيو عليها شنو هي زبده الشيا للناس اللي ما تعرفهاش. زبده الشيا بالفرنسي، فمش كوم يعرفهاش بالعربي، يعرفها كان بالفرنسي اللي هي بور دو كاريتي، وبالانجلي شيا باتر. هي زبده نباتيه ماهيش حيوانيه، على خاطر نستخرجوها من نواه ثمره شجره الشيا، وهي شجره افريقيه تنمو خاصه في منطقه معروفه بحزام السافانا الممتد من السنغال غرب افريقيا الى السودان شرق القاره. الشجرة هذه تنجم توصل 25 متر ارتفاع، وتحتاج سنوات قبل ما تبدا تعطي ثمرتها. لونها بين البيج والاصفر، يختلف حسب المنطقة، نقصوا على زبدة الشيا كيما اي غلة وكيما التفاح مثلا نلقاوها لوين لوين. صحيح اللي ريحتها قوية شوية لكن منفعتها اقوى، والذوب على سخانة البدن دوب ما تدهن بها تولي كيما الزيت. الثمرة فيها نواة في حجم المشماش تقريبا، ومن نواة هذه نستخرج المادة الدهنية اللي نعرفوها باسم زبدة الشيا. الطريقة هي الطريقة التقليدية اللي استعملوها، تتجمع الثمار وتتجفف النواة وتتكسر وتترحها، وبعدها تتعالج بالماء والسخانة ومع الغليان والخلط المادة الدهنية تطلع فوق الماء ويتم جمعها وتنقيتها وتجفيفها، وهكا نتحصلوا على زبدة الشيا. وعلى خاطرها المادة الأكثر ترطيبا للجلد وللشعر، لذلك تستعمل برشا في مواد التجميل والكريمات والليبوماد والترطيب وغيره، وثم مناطق في وسط أفريقيا يستعملوها للأكل، وساعات يستعملوها كشمعة في بلايص ما فيهاش ضوء.
0: بالنسبة للجمعة اللي فاتت تحكينا على بذور شيا، هذه الجمعة اللي فاتت وتوا هذه زبدة الشيا هي نفسها ولا كيفاش؟
2: صحيح هذه حاجة مهمة برشا خاطر فما برشا ناس يخلطوا ما بيناتهم بسبب تشابه الاسم. زبدة الشيا ما عندها حتى علاقة ببذور الشيا اللي نعرفوها ونستعملوها في الماكلة. بذور الشيا هي بذور نبات آخر موجود في المكسيك، تكون صغيرة برشا، ألوانها بين الأكحل والأبيض والجري، وتستعمل أساسا كغذاء وتتزاد في الماكلة ولا الياغورت والعصير والمشروبات وغيره. بينما زبدة الشيا هي مادة دهنية نباتية مستخرجة من نواة ثمرة شجرة الشيا الإفريقية، تستعمل خاصة في منتجات العناية بالبشرة والشعر. يعني الاسم متشابه أما النبات والمصدر والاستعمال مختلفين تماما.
0: بيه معناها احنا كيف نفهموا اللي بذور الشيا راهي تمشي في الماكلة في سلايت وغيره معناها حاجات، أما زبدة الشيا راهي استعمالات تجميلية. معناها أهم حاجة احنا نجمو مثلا أهم مشكلة نجم تصلحو زبدة الشيا شنية هي؟
2: هي تمشي للبشرة وللشعر بصفة عامة، لكن خلينا نحكيو على البشرة، نحكيو البشرة نحكيو
0: الفوائد نتاعها.
2: من أهم استعمالاتها زبدة الشيا هي ترطيب البشرة، كيما قلنا البشرة معناها شعر معناها وجه وبدن.
0: شفتوا احنا توا هكا مع الخريف يولي الوجه يشيح.
2: أحسن حاجة وخاصة للبشرة الشيحة والمناطق اللي تكون خشينة ولا متشقة هي زبدة الشيا، تنجم تستعملها للوجه، للبدن، لليدين، للمرفق، الركاب، الأقدام، وين ما تحب أنت. وزادة تساعد على تنعيم البشرة وتحسين ملمسها خطرة غنية بالدهون النباتية اللي تساعد الجلد أنه يحافظ على رطوبته، وتنجم تدخل في روتين عناية بالبشرة بالأخص مع التقدم في العمر خطرة تساعد على المحافظة على ترطيب ومرونة الجلد، وفيها مركبات نباتية مضادة للأكسدة. الترطيب المنظم ينجم يحسن مظهر البشرة والخطوط المرتبطة بالجفاف، وزادة ينجم يستعمل الرجال بعد الحجامة خطرها ترطب الجلد وتخفف الإحساس بالشياح. وإذا البشرة تعرضت للشمس تنجم تساعد على ترطيب وتهدئة الجلد أما متعوضش الواقي الشمسي اللي كان سولع، وتستعمل زادة للشفايف الشيحين والمتشقين باش ترطبها وتخليها أنعم. اما بالنسبه للمشاكل كيما الاكزيما خلينا نقولوا هي الزبده الشيا زاد به الاكزيما الصدفيه الحكه فطريه، زبده الشيا تنجم تعاون في بعض الحالات ولكن ما نعتبروهاش علاج للمرض بحد ذاته.
0: واضح هذايا للبشره. احنا نسي عنا حاجه اخرى مهمه ياسر ياسر في حياتنا واللي هي شعرنا، وانا ما نعرفش حسب ما نسمع يقول لك زبده الشيا الحل المثالي للشعر، مدى صحة الحكاية هذه وشنو تعملها الزبدة هذه للشعر؟
2: صحيح زبدة الشيا تنجم تكون ممتازة خاصة للشعر الشايح المضر المجعد واللي يتعرض للصبغة والسخانة الكبيرة، على خاطرها ترطب الشعر تلينه وتنقص من الإحساس بالشياح وتعطيه مظهر أكثر نعومة ولمعان، وتنجم زادة تساعد على حماية سيق الشعر من الشياح والتكسير خاصة كي نستعملوها على الأطراف. وبالنسبة لفروة الرأس إذا كانت شايحة تعاونها في ترطيبها وتخفيف الشياح والحكة، لكن إذا القشرة خاطر زاد يقولوا زاد به للقشرة، لكن إذا قشرة سببها فطريات ولا التهاب زبدة الشيا وحدها ما نعتبروهاش علاج للقشرة.
0: به لهنا كيفاش نستعملوها للشعر ولا حتى للبشرة كيفاش نستعملوها لزبدة الشيا؟
2: طريقة سهلة على الأخر، للوجه ناخذوا كمية صغيرة برشا نذوبوها تسخن بسخانة البدن تذوب سهل على الأخر.
0: معناها تفركها هكا شوية في يدك.
2: دوب بذوب كيما الزبدة العادية تذوبها هكا تدن بها وبعد تدن بها مباشرة على بشرة نظيفة تبقى خفيفة خاطر هي كونسنتري ثقيلة شوية.
0: نستعملوها في الليل ولا في النهار؟
2: هنا جاي للتفاصيل. ما يلزمكش المهم تكثر منها خاصة أصحاب البشرة الدهنية والمزيتة واللي بشرتهم عرضة للحبوب ما يكثروش منها كما قلنا ثقيلة برشا. أما البدن خاصة البلايس الشيحين تتحط بعد الدوش والجلد مازال فيه شوية رطوبة وهكا تساعدنا نحافظوا على الترطيب. وبالنسبة للكعبين متشقين برشا ناس خاصة المرضى بالسكر غير واعين ومعاني ومشاقين المتشقين، بعد ما يغسلوا سقيم وشيحوهم مليح يحطوا كمية من زبدة الشيا على الكعب والمناطق الخشينة ويلبسوا كلاسة قطنية ويخلوها ليلة كاملة.
0: وفي الشعر كيفاش نستعملوه؟
2: تنجم تستعمل زبدة الشيا وحدها زادة خاصة على الأطراف، وإلا تعمل حمام للشعر يعني نذوب كمية من زبدة الشيا في حمام بمري
0: يولي زيت
2: بمري صحيح تولي زيت عليه الشراكة خاطر كي ما تذوبهاش ما تدخلش في الغسيل، لازم كذوب باش تدخل في الجذور من غير ما تسخنوها برشا دوب ما تسخنها تولي زيت طبيعي سهل على الاخر. تحطها على الشعر وتركز خاصة على الاطراف والبلايس الشيحين، تخليها ما بين الساعة والساعتين وبعد تغسل شعرك مليح بالشامبو
0: وتلقى النتيجة معناها من اول استعمال تلاحظ الفرق،
2: تلاحظ نوع من الترطيب مع من اول استعمال لكن مع المداومة نتيجة باهية ان شاء الله. والكمية وعدد المرات يختلفوا حسب بنوع الشعر، خاطر مش كيما اللي شعره شايح ومجعد يتحمل كمية أكبر، أما شعرها ناعم ودهني مزيد تستعمل كمية أقل وتركز على الأطراف.
0: هذو ما حكينا على الشعر وحكينا على البشرة، ثم وصفات أخرين نجم نستعملوها فيها زبدة شيا.
2: أكيد زبدة شيا اللي عجبك فيها تنجم تخلطها مع أي زيت تحب عليه، أي زيت تحب عليه تنجم تستعمله وتستعملها للشعر. ولكن باش نعطيكم ثلاثة وصفات سهلين للناس المهتمة. الخلطة الأولى خاصة بالبشرة الشيحة، ترجع للجلد التراوم نتاعو وتقلل من التفزير الفيرجيتور. مغرفة صغيرة من زبدة شيا مع قطرات من زيت لوز حلو، نذوبوا زبدة شيا بين ايدينا، نزيدوا لها شوية زيت لوز حلو ونحطوا طبقة خفيفة على البشرة خاصة في البلايص الشيحين. الوصفة الثانية للشعر الشيح والمضرر، مغرفة كبيرة من زبدة شيا مع مغرفة كبيرة من زيت جوز الهند اللي هو معروف زادة للشعر ممتاز ياسر، ونجم نزيدوا مغرفة من زيت زيت زيتونة إذا تحب. نذوبوا زبدة شيا في حمامية باماري، نخلطوا المكونات ونحطوا الخليط على الشعر من الوسط للأطراف، خليه ما بين الساعة والساعتين وتغسلوا مليح. والخلطة الثالثة للكعبين والأقدام الشيحة والمتشقة، ناخذوا زبدة شيا وحدها ولا نخلطوها مع شوية زيت زيتونة وندهنوا بها الكعبين قبل النوم ونلبسوا كلاست نبقاو بها ليلة كاملة.
0: أهم سؤال طول الناس اللي تسمع فينا وتركزوا فيه مليح، احنا منيش نخافوا ديما يا خويا؟ هذه سلعة صحيحة ولا مغشوشة؟ كيفاش نميزوا خاطر في السوق تلقى كل شيء؟
2: صحيح 100%. أول حاجة اللون وحده ما يكفيش، خاطر كما تشوف بحذنا ما نش عارف يشوف العبيد اللي تفرج على الفيديو. أي عنا زوز ألوان يعني في زبدة الشيا، فما الصفرة وفما البيج. أوكي. هما زوز تقول أنت مختلفين، ليه ما همش مختلفين؟ على خاطر زبدة الشيا تنجم تكون ألوانها بين البيج والعادي، بين البيج والعاجي للأصفر، والاختلاف اللوني نجم يكون حسب المنطقة وطريقة الاستخراج والمعالجة. ثاني حاجة، زبدة شيا الخام عندها ريحة طبيعية سبيسيال مميزة، وملمسها قريب برشا للزبدة العادية اللي نعرفوها، متماسكة في درجة حرارة الغرفة، أما كي نحطوها بين الصوابع تلين وتذوب بحرارة البدن. أيضا زبدة شيا تكون متجانسة ومتميزة بريحتها، يكون رائعة، أما ما يكونش ملمسها كشمع كما قلنا كما الزبدة. ساعات تلقاها مع في منتجات أخرى ولا بيت بيع فيها أمبالية مسكرة تبدأ كشمع ولا تبدأ من غير ريحة، هذيك ماهيش الأصلية. لكن أهم حاجة هي المصدر والثقة في الشخص أو الجهة اللي جابت لك الزبدة، خاطر اختبارات المنزلية وحدها ما تنجمش تثبت 100% إذا كانت أصلية ولا مخلطة. وأكيد عند بيورايس نضمن لك الزبدة الأصلية بحكم خبرتنا فيها من سنين طويلة ونحن نوفر فيها الحرفة.
0: قبل ما نختموا معاك سامي، خلينا نشوفوا بما انه احنا عنا كنز اليوم بين يدينا، فماشي نصيحه اخرى ما حكيناهاش ولا حاجه ما قلناهاش هتخص زبده الشيا؟
2: اكيد اهم حاجه هي ان ما نكثروش من زبده الشيا كما قلت لهم، خاطرها ثقيله كونسونتري.
0: ما نكثروش، ما نستعملوهاش كل يوم، مثلا نستعملها مره في الجمعه مرتين في الجمعه.
2: نقصد ناحيه الكميه.
0: الكميه
2: كونتيتي معناها الكميه، تاخذ كميه صغيره تكفي، مش تقول انا ناخذ برشا ليه تولي ثقيله وترزن على تولي تعمل عكسي. لا، كميه صغيره باستعمال منظم مع التكرار، يعني مثلا اذا استعملها البشرة نجم استعملها حتى كل يوم مستحسن نهار بنهار، واذا للشعر مرتين في الاسبوع تكفي. تنجم كما قلنا تستعملها وحده ولا تخلطها مع اي زيوت طبيعيه تنفع. زيدا كما اي منتج استعملوها، اذا استعملتها من اول مره من المستحسن انك تجربها في منطقه محدده من البدن تطلعش عندك حساسيه منها. وزبدة شيا في النهاية هي مادة طبيعية متعددة الاستعمالات، وأهم دور لها كما قلنا هو الترطيب التنعيم والمساعدة المحافظة على البشرة والشعر وحمايتهم من الجفاف والتكسر. وأكيد زبدة شيا الأصلية عندنا موجودة في بيورايس نوعية الأصلية في المنزل الخامس ولا في بلفيو بحذابة بعلي وبوتيكتنا زوز، ومتوفرة في الحجم 200 غرام كيفن هذه وإلا 500 غرام، التوصيل على كامل تراب الجمهورية. كل التفاصيل في مواقع التواصل الاجتماعي بيورايس في موقعنا الرسمي www.biorais.com.
0: يعطيك صحة سامي، شكرا لك على كل التفاصيل. واليوم حكينا على زبدة الشيا واستعمالاتها، كل مرة تلقاو معنا منتج طبيعي نحكيو عليه ونحكيو على استعمالاته وفوائده. مازلنا مكملين معكم احنا، اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: اهلا وسهلا بالناس كل اللي تسمع فينا، مازال مكملين معاكم في خوذ فرصتك وباش نمشي ولي عروض شغل اليوم.
1: عروض الشغل
0: في عروض الشغل لليوم باش نبداو بالديوان الوطني للتطهير. واعلن الديوان الوطني للتطهير عن فتح مناظره خارجيه بعنوان سنه 2026 لانتداب 521 عون واطار في عدد من الاختصاصات والمهن، وذلك عن طريق الملفات واختبارات مشفوعه باختبارات كتابيه وشفهيه او تطبيقيه حسب الخطه المطلوبه. يتم التسجيل في المناظره عبر موقع الديوان الوطني للتطهير خلال الفترة الممتدة من 12 أكتوبر حتى 1 نوفمبر 2026. أكثر تفاصيل تنجموا تلقاوها فيما يخص المناظرة هذه وقت اللي تدخلوا الموقع الرسمي، وتلقاو كل التفاصيل، طريقة التسجيل، بداية التسجيل، آخر أجل للتسجيل اللي هو كما قلت لكم 1 نوفمبر 2026، وإن شاء الله موافقين الناس الكل. باش نمشيو لمناظرة الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت. أعلنت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت عن فتح مناظرة خارجية بالملفات تتبعها اختبارات كتابية وشفهية، وذلك لانتداب 33 إطار وعون بعنوان سنتي 2025-2026. المناظرة تشمل 13 إطار و19 عون تسيير وعون تنفيذ واحد، موزعين على مجموعة من الاختصاصات من بينها الهندسة المعمارية والهندسة المدنية والتصرف والمالية والقانون والصحة والسلامة المهنية والتوثيق والمحاسبة، التجارة، التسويق وتسيير الأشغال، قيس الأراضي، الجغرافيا الرقمية، إضافة إلى خطة سائق. تلقاو مجموعة الخطط هذية، سنوات الانتداب، تلقاو طريقة الترشح والتسجيل عن بعد، مع العلم أنه آخر أجل لقبول الملفات يكون عن نهار 10 نوفمبر 2026. وقت تدخلوا للموقع التسجيل www.snit.net.tn. نكملوا مع بقية المناظرات ومناظرة دار الكتب الوطنية اللي تعلن عن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات بعنوان سنة 2026، وذلك لانتداب 5 أعوان في اختصاصات مرتبطة بالمكتبات والتوثيق. تهم المناظرتين خطتي مختار مكتبات أو توثيق ومعاونين مكتبيين أو معاونين موثقين، مع إمكانية الترشح للمستوفين للشروط المطلوبة من حيث المستوى الدراسي والسن. تم فتح باب التسجيل عن بعد نهار 25 سبتمبر، وباش يتواصل التسجيل إلى غاية يوم 27 نوفمبر 2026 اللي هو آخر أجل للترشح للخطط الوظيفية هذه. نجموا تدخلوا تاخذوا أكثر تفاصيل على الوثائق المطلوبة وكل المعلومات للموقع الرسمي لمناظرة انتداب معاونين مكتبيين أو معاونين موثقين. نكملوا مع مركز الإعلامية لوزارة الداخلية اللي أعلن عن فتح مناظرة خارجية بعنوان سنة 2026 لانتداب 8 إطارات في عدد من الاختصاصات تشمل الهندسة الإعلامية والاتصالات وهندسة البرمجيات ونظم المعلومات وعلوم تحليل البيانات الضخمة، إضافة إلى المالية والمحاسبة. وتجرى المناظرة على أساس دراسة الملفات والاختبارات الكتابية بنظام الأسئلة متعددة الاختيارات الQCM والاختبارات الشفهية. تم فتح باب الترشح بداية من 5 أكتوبر 2026 ويغلق باب التسجيل يوم 5 نوفمبر 2026 على الساعة منتصف الليل. تنجموا تدخلوا تاخذوا أكثر التفاصيل فيما يخص العرض هذا في الموقع الرسمي لمركز الإعلامية لوزارة الداخلية. كملين مع عروض الشغل. ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عبر الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتبة تكنولوجي في عدد من الاختصاصات الهندسية والإدارية، وذلك بعنوان سنة 2026. المناظرة تشمل 90 خطة موزعة على اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية، إضافة إلى الاقتصاد والتصرف. تنجموا تدخلوا تاخذوا أكثر تفاصيل على عدد الخطط حسب الاختصاصات، شروط الترشح وغيره فيما يخص العرض هذا. تدخلوا للموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي وتلقوا مناظرة وزارة التعليم العالي لانتداب 90 تكنولوجي في عدد اختصاصات، مع العلم أنه آخر أجل لقبول الترشحات نهار 18 أكتوبر. نختم مع وزارة العد الدفاع الوطني ومناظرة انتداب جنود متطوعين مباشرين لجيش البر في تيان. المناظرة هذه آخر أجل للتسجيل فيها باش يكون نهار 11 أكتوبر 2026. تدخلوا تشوفوا شروط الانتداب، تكوين الملف كيفاش يكون وغيره من المعلومات اللي تلقاوها في الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني www.defense.an. وان شاء الله يا ربي بالتوفيق للناس الكل. مازالنا مكملين معكم احنا في خود فرصتك، اهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: عمرو ذيب وصلنا حتى ال 11:16 دقيقة. أهلا وسهلا بالناس كل اللي تسمع فينا وقايد نمشي والفقرة أسأل الإكسبير.
1: أسأل الإكسبير.
0: الإكسبير نتاعنا إيمان بلطي المختصة في التسويق الرقمي تكون حاضرة معنا في فقرة أسأل الإكسبير. أهلا وسهلا بك إيمان.
2: عسلامة،
0: نحويلكم. مرحبا، أهلا وسهلا بك. كي العادة لأصحاب لي بروجي، الماركتينغ ديجيتال ولات حاجة أكثر من لازمة، ما فما حتى بروجي نجم يتعدى من غير ماركتينغ ديجيتال إيمان.
2: وي بيان سور، حاجة انديسبونسابل نقولوا نحنا.
0: حاجة انديسبونسابل، تو مع الدنيا اللي تبدلت والدنيا اللي تطورت، الذكاء الاصطناعي والحلقة اللي بدينا فيها المرة اللي فاتت وبدينا نشرحوا فيها، حاجة مهمة على الأخر كيفاش تكون أنت حاضر من خلال الذكاء الاصطناعي وكيفاش تنجم تستغل هذه هل الذكاء الاصطناعي في صالح البروجي نتاعك، بقل تكاليف، بقل مصروف، وأقل جهد زادة.
2: هاي
0: موضوع مهم نحب بدينا فيه من الجمعة اللي فاتت. ايه بدينا فيه من الجمعة اللي فاتت وباش نكملوا فيه الاسبوع هذا زاد ايمان.
2: اي المره اللي فاتت حكينا اكثر على السيت ويب وكيفاش نعملوا نطلعوا الفيزيبيليتي، وقتها قلنا كيفاش نظهروا على الشات جي بي تي والكل. المره هذه باش نحكيوا اكثر على الكرياسيون دو كونتينو. الكرياسيون دو كونتينو اللي برشا عباد يستسهلوها، يقول لك يا اخي ماو باللي اي ماو بالذكاء الاصطناعي
0: ولي وبرشا هكيك إيمان، هكيك يعطيه السوجي وهو يخرج لك كل شيء.
2: اي اما لازم فما معناه كما نقولوا احنا حسن استعمال.
0: يعطيك الصحة،
2: يعطيك الغوندو به، خاطر انت كما تعرفش تستعمل ما تعرفش تعطيه البرومبت الصحيحه باش يعطيك اللي نشوف ماهمش غياب. ما فيهوش روح، هو هذا اللي نحكيوه توا احنا. اللي يعطيك حاجه ما فيهاش روح، حاجه ما تمسش المشاهد نتاعك، فهمت؟
0: توا فما فما فما فما حاجات جدد قاعدين نشوفوا فيهم ديجا على لي ريزو سوسيو بالنسبه للناس. فما برشا ناس ما تحبش تظهر هي في لي فيديو، عندها برودوي يعمل لك بالذكاء الاصطناعي انسان تقول بالحق، معناها في وجهه، في في في في تفاصيل وجهه، في البشره، في كل شيء، تقول انت يا بالحق هذا معناها اموان تشك فيه اللي هو بشر حقيقي قاعد يحكي على البرودوي.
2: اكزاكتومون، ينجم الواحد ما يوريش وجهه ويستعمل هو، ما هو اما لازمنا نعرفوا نستعملوا لي زوتي حميد. اش معناها لازمنا نخلصوا فما دي زوتي بيان اللي هما بالفلوس، الحاجات المجانيه راهي ما تعطينيش روندو حقيقي، تعطينا حاجه خايبه، حاجه شيحه ما فيهاش ايموسيون. كان ما نعرفش شفتهم حميده، ثم الشورت دراما هذوك توا هابطين برشا.
0: اي ريت
2: فما برشا عاملين كثير، هو مش كان في العالم العربي حتى في امريكا قاعدين يتبعوا فيهم. هذا يدل هما قاعدين يجربوا، هذا يدل اللي الشخصيات اللي بناها الذكاء الاصطناعي نجم تتمس المشاهد.
0: صحيح،
2: معناها هو ريتو الممثل هذاك ما عندوش اكزيستانس في الدنيا، لا البوم تاعو شعره ولبسه كله ما من
0: بورتون العباد تشدت لهم
2: حبوهم. بورتون تبعوهم.
0: صحيح،
2: هذاك هو بيدو نفسه. احنا شو نعملوا؟ عندك بروجي ما تنجمش انت تظهر وجهك، تمشي تستعمل مثال، نعطيك مثال، تمشي نانو بانانا برو بالفلوس باش نمشي ويعمل لنا تشاور غيال على الاخر ومزيانين على الاخر، اللي مثلا الموديل لبست البروجي مثلا كان لبسه لبسه الاكسسوار كان اي بروجي اخر، كيفاش نعملوا تصاور في مرحله اولى بنانو بنانا، بعد نمشيو الاوتي اخر اسمه كلينج. كلينج هذا يحول التصويره هذيك الفيديو،
0: نقولوا
2: ورجعوا يولي فيديو غير كانها تمشي مثل هي لابسه روبه، تمشي تتحرك تحل الباب تسكر وتطلع في الكهرباء، فهمت كيفاش؟ وهذوما انت تعرف قداش تتكلف لك في التورناج، كيفاش تعمل تورناج وتجيب شكون دي تكنيسيان يصوروا، تجيب موديل بالفلوس باش تخلص لها نهارها، والتورناج هذا كله يتلف برشا فلوس.
0: خصوصا
2: كي تستعمل بالذكاء الاصطناعي انت صحيح باش تخلص فلوس خاطر ماهوش مجانيه، اما الفلوس اللي باش تخلصهم والليفور اللي باش تعملوا والغوندو باش يكون خير برشا
0: وعلى بلاستك وربح وقتك ومن غير ما
2: صغير حميدة
0: ليه، وانت ربحت نهار تورناج وربحت وقت وربحت برشا تعب
2: بالطبيعة. زي الكل، اما نرجع ونقول لازم تختار لي بون زوتي وتعرف تستعملهم. انا هاني عطيت توا نانو بنانا برو ينجم يعمل لنا تصاور مزيانين، ستوري بورد هذيك يتسمى ما فيك المراحل نتاع البوبليسيتي كيفاش تبدا كيفاش توفى، وبعد نمشي تدخلهم التصاور هذوكم الكل في اوتي كيما كلينك. ثم سيدانس زاده توا 2.0 زاده طلع على الاخر، ينجم يعمل لنا دي فيديو مزيانين على الاخر، موجود حتى في الكاب كات، في الكاب كات برو نلقاوه. هذا الكل ينجم يحاول لنا تصاور الفيديوهات وانت لازمك تعرف كيف مش تحب يشبه للتوينسة، معناها لازم يكون الموديل مش يبدأ بلانش عارو واسفر ونزرق مش يبدأ الناس حاجة تكون غيال خمسة ساسر
0: باش العباد تصدقك وصدق البرودوي اللي انت تبيع فيه مش انت تحكي له على واحد من عالم اخر وتقول له خاطر كمان انت
2: تعرف حميدة الفيديو اكثر حاجة يتبعها المشاهد طوى اكثر من طوى معناها يحب برشا يتفرج في الفيديوهات وكيفاش نعملوا احنا طوى منصة كما تيك توك لازمك تهبط عليها بالمرتين ثلاثة في النهار قديش منه معناها الفيديوهات والتصوير والتورناج هذا الكل باش يكلفنا فهمت كي نستعملوا احنا ادوات الذكاء الاصطناعي المناسبة لينا فرتحنا برشا نجم نعملوا تورناج مرة في الشهر والباقي نخدموا بالذكاء الاصطناعي باللي يعني.
0: صحيح وهذاك اللي ماشي توا وهذاك اللي ماشيين فيه راهو شئنا ام ابينا على خاطر قاعدين نشوفوا احنا توا في لي بروجي كلهم قاعدين يستعملوا في الاي اي وقاعدين يدخل على عالمهم شيء اقوى منهم ايمان
2: ولينا نشوفوا في الاي اي بالدرجه راهو حاجه جديده هذه ما كانتش مثل عمل تالي ما كانش الدرجه باهيه الدرجه كانت مكسره توا قاعد يتحسن ثم تحسن كبير برشا في الدرجه التونسيه
0: سي بيان ان شاء الله موافقين كون ما ثم حاجه جديده هذيك هو الماركتينغ ديجيتال لازم واحد يتعلمها ولازم واحد يقراها واذا كان هو ما عرفهاش يمشي للمختصين وهذا الكل في صالح المشاريع شكرا لك ايمان يعطيك الصحه ايمان بلطي المختصه في التسويق الرقمي على كل التفاصيل معك انت يكون وصلنا نهايه حصتنا لليوم بعد شويه فريق تونس اليوم معز العويني وبقيه الفريق سي عبد القادر فيصل بدران ومعز يكونوا حاضرين معاكم في برنامج تونس اليوم تحيات حميدة زغدودي وليد الريفي ألفا وإريج نقول لكم في لمن نسكولو باي باي

فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.

0: نوستالجيا.
1: مساء النور، مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي اذاعه الشباب. سهره جديده مع نوستالجيا اللي تبدا معكم كل سهره جمعه من 9 حتى النص الليل. معايا انا اميره زيدي، معكم في الاعداد والتقديم كوثر البجاوي، اترافقني تقنيا ما بعدنا كما قلنا 3 ساعات نسمعكم، نتفاعلوا معكم، نتفاعلوا مع تجاربكم، مع ارائكم اللي توصلنا على موضوع السهره، موضوع السهره اللي بعد شوي ان شاء الله نطرحوا عليكم. اما خليني نسلم عليكم ساعه كما قلت اميره وكوثر معكم في سهره الليله. عندنا فقره فلاش باك في نصف ساعه الاخرانيه، الليله اخترناها مع أغاني والفنان الغائب، عودة الغائب والغايب كما غنيت يا غايب متاعو اللي تشهر بها فضل شاكر. دونك باش نسمو أغاني فضل شاكر، فضل شاكر اللي بعد غياب سنوات سيعود للغناء، والعودة وعنوان عودة الغايب هي سهرته اللي باش تكون في العاصمة السعودية الرياض من فعاليات موسم الرياض. بعد غياب طويل على المسارح فات 14 عام باش يكون عنده زوز حفلات نهار 22 أكتوبر، والحفلة الثانية تزادت بعد نفاذ التذكر في وقت قياسي باش تكون نهار 23 أكتوبر في مسرح أبو بكر سالم في الرياض. دونك احنا الليلة باش نختاروا ونخيروكم زادة كان عندكم أغاني قديمة الفضل شاكر تحبوا تسموها من الريبرتوار الكبير بتاعه، بدا في التسعينات وفي آخر التسعينات بدا الانتشار العربي بأغاني

أغاني كيما بياع القلوب الحب القديم ويا غايب وبرشا أغاني قديمة إن شاء الله نسموها في آخر سهرتنا الليلة من نوستالجيا. اللي عنده أغنية عنده ذكرى معها تنجموا زادة تطلبونا على 71 844 411 باش تكونوا حاضرين معنا في فقرة أغنية وحكاية. سينو عندنا موضوع نطرحوه بياسور وانتم اللي باش تتفاعلوا فيه اليوم. حبينا نحكيو بإيجابية على حاجة كلنا نتمنوها، هي حلم يظلي منشود عند الناس الكل، كلنا نحب السعادة، نحب نعيش السعادة، نحب نحقق السعادة، أما السعادة كحالة هكا من الرضا الداخلي والسلام النفسي اللي ترافقها برشا فرحة وبرشا طاقة إيجابية ممكن نعيشوها وقت اللي نعيشوا السعادة، إنرجي كبيرة. دونك كيفاش تحقق السعادة وكل واحد وكيفاش معناتها منظوره للسعادة أو شنو الأشياء اللي يحقق بهم السعادة نتاعو، هل فما طرق وخطوات عملية تنجموا تحققوا بها السعادة هالمفهوم هذايا الكبير والشاسع والواسع، ونتسائلوا زادة هل السعادة والفرح هما قرار وإلا حاجة تقدر ما أنت أقدر تنجم تكون قرار ما أنت داخلي قرار شخصي أو خيار شخصي ينجم يصنع الإنسان بنفسه كل واحد يصنع بروحه بعديد ما أنت العوامل وإلا ليه وشنو اللي يخلي السعادة قرار في نظركم. 71 844 411 على الباج فيسبوك تنجموا زادة تتفعلوا على راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. مرحبا بكم الناس الكل، برشا أغاني على السعادة برمجينها معكم الليلة إن شاء الله يا ربي كلكم تحقوا المفهوم هذية وتحقوا السعادة بطريقتكم وبانتظاراتكم بالحاجات اللي تحبوا تعيشوها واللي بها هي تراو سعادة ممكن تتحقق. حماقي نسمو إيه السعادة دي نسمو حسين الجسمي سر السعادة وبرشا غنيات إن شاء الله فيها برشا طاقة إيجابية من توا حتى النص الليل.

مخزون السعادة، هذا صبر البعيد. وصلنا الغنية للتسعة وسبعتاش دقيقة. السعادة احنا حدا نحق السعادة في مفهومها البسيط، ونمشي من بعد المخزون السعادة. ان شاء الله كلكم تحقوها سعادة بأشكالها المختلفة الحقيقة، بعمقها وإلا ببساطتها، لأنه كل شخص فينا وانتظاراته وتصوراته وكيفاش يرى معناتها السعادة تتحقق. بالنسبة لي تنجم بحاجة بسيطة برشا تتحقق السعادة، كما فما أشخاص ظاهرين بين عندهم كل مقومات السعادة لكن في داخلهم السعادة غير محقة. السعادة والفرح هل هما بالفعل قرار داخلي وخيار شخصي يصنع الإنسان من الداخل، أو نجم يكون نتيجة للظروف الخارجية وإلا صدفة ربما نجم تكون خلتنا نحقق السعادة؟ علاش السعادة قرار؟ هذا سؤال نطرحوها عليكم. إذا أنتم تمنوا أن السعادة هي قرار نابع من دخلنا ومن قناعتنا. 71-844-411 هذا تليفوننا، وعندكم زادة الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيل، تنجموا تخليوا فيها أراءكم. مرحبا بالجميع اللي عنده ما يقول في الموضوع، ولا اللي عنده غنية الفقرة غنية وحكاية، سينو اقتراح الفلاش باك الليلة للفنان فضل شاكر اللي باش نسمعوه في نصيف ساعة الأخرانية.

0: الدنيا حلوة هذه. نانسي عجرم 39 دقيقة، مساء النور. مرحبا مرحبا اللي طول تحقوا بينا في الاستماع، اللي يسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا في كامل تراب الجمهورية على الاف ام، وإلا اللي يسمعوا فينا على السيت انترنت على www.radiojeune.tn على الابليكاسيون راديو جون زادا. مرحبا بالجميع. سهرة نوستالجيا، سهرة الجمعة من 9 لنص الليل، عندنا موضوع نطرحوه كالعادة، وانتم عليكم التفاعل و معناتها التقاسم التجارب وجهة النظر، احيانا حتى الذكريات مع المواضيع اللي نطرحوها. اما الليله حبينا نحكيو على السعاده كهدف، يظهر لي الناس كل تسعى باش تحقق السعاده، فما اللي سعادته تتحقق بالناس المحيطه به، بالصحه، بالدفء العائلي، بالمال. علاش ليه برشا يحقوا السعاده بالنسبه لهم تتحقق بالمال؟ السعاده في ظهرها هي معناتها تنجم تكون خيار وإلا صدفة، لكن تنجم تكون كذلك قرار، وقت اللي تكون عنا ركائز ممكن لأنه السعادة تكون قرار بنظرتنا، بالقناعة متاعنا. أيضا فما لي حق سعادة بارتباطه بالقرب من الله، فما عديد الطرق اللي تخلينا نحقق السعادة باش تكون القرار الداخلي هو الرضا والقناعة، الامتنان بالنعم اللي عندك هي ديجا بها تحقق السعادة. لكن مش الناس الكل تتصرف بهذا الأساس أو ترى السعادة في الأساس هذا كما قلنا، لأنه فما شكون يعتبر السعادة مثلا تتحقق كان بالجانب المادي. هذيك علاش اليوم نحبوا نسمعوا منكم انتوما وجهات النظر نتاعكم. 71 844 411، راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، على ذمتكم. اولى المكالمات الهاتفيه معنا رجاء. مرحبا، مساء النور رجاء.
1: مساء الانوار يا امير، تحيه ليك ولكل التقنيين اللي معاك الليله.
0: كوثر،
1: تحيه كبيره كوثر. يعيشك يا اميره. السعادة.
0: السعادة
1: يا أمير، أولا قبل كل شيء من أسباب سعادتنا الدائمة والمستمرة وإن شاء الله دائمة هي إذاعة الشباب وبرامج إذاعة الشباب وكل المواضيع اللي تطرح عبر موجات إذاعة الشباب. هذه أنا راهو معناها من أسباب سعادتي في الدنيا هذه.
0: وأنا حققت السعادة زادة من خلال الكلام هذا.
1: مصدر مهم من مصادر.
0: حققت السعادة إنه سمعت الكلام هذا مثلا، أو الاختلاف. سعادة راهو في حاجات نجم تكون صدفة، كيما حاجات تدخل في قناعاتنا إحنا وأشياء في قناعاتنا. أنا بالصدفة سمعت الكلام هذا منك، وأنت معناتها مستمعة وفية، ويهمنا زادة دائما التفاعل نتاعك في سهريتنا.
1: أي
0: السعادة، السعادة حسب رأيك أنت معناتها كيفاش نجموا نحققوها وكيفاش نحافظوا عليها زادة؟
1: أي السعادة هي إجمالا يا أميرة هي حالة، هي قرار، هي هدف، هي غاية، هي هدف منشود. فما شكون يحطوا معناها يرسموا كأنه طموحاته في الحياة إنه يكون سعيد. فما شكون يعتبر هذا قرار، هذيك قرار يبدأ يسعى معناها كيفاش يوصل له، قرار ذاتي داخلي. وفما شكون يرى مثلا إنه معناها كيفاش باش نقولها يا أميرة، إنه الكونفور، الكونفور ماتيريال، الرفاه المادي هو عنوان السعادة. أموري المادية
0: مكمل مكمل
1: معناها أنا راني لاباس
0: هو تتحقق السعادة.
1: أي وللأسف راهو هذه ولا مفهوم شائع جدا ومسيطر معناها في الوقت هذا، في زمننا هذا، تحس انه الماده هي اللي طاغيه. السعاده فما شكون يربطها بحاله عاطفيه، وقت يلقى الطرف اللي يفهمه ويحتويه ويحبه ويخيره من بين برشا عباد، هذيك قمه سعادته. معناها يحصرها في شخص معين باش يعيش معاه او يفهمه ولا يحتويه ويحبه. معناها اجمالا نقولوا شخص يحبه هذيك اقصى اهدافه في الحياه. فما شكون معناها لا، فما شكون عنده مفهوم مغاير اوترومون يغفر السعاده. هي بالنسبه لي انا مثلا راها السعاده مثلا في انك تسعد غيرك، في انك معناها تتزن، شخصية متوازنة. هي علاش نعتبرها أنا أكثر إنه قرار، خطر حالة نجم تكون مؤقتة، نجم معناها يكون سعيد شوية من بعد كل مرة الحياة ومعطياتها الحياة. ولا
0: السعادة ماهيش دائمة، معناتها في الحياة دائمة. فما مطبات في الحياة، معناتها كما اليوم تكون فرحان سعيد مع أول مشكل باش تحس ما إنه ما فماش سعادة، تحس بالحزن. اللطف عليكم الناس الكل، دونك ما فماش حاجة دائمة،
1: ما فماش حاجة دائمة
0: وهي نسبية كذلك. سعادة هي
1: وفما زادة معناها أميرة، فما شكون كي يبدأ عنده قناعة داخلية الرضا باللي كتبه لك ربي وإلا بظروفك، وتحاول تحسن، ما ذيك معناها لا جدال فيه، ناس كل تحب تحسن وضعياتها وكل. أما إذا كان عندك القناعة وعندك الرضا والإيمان أنك هذاك اللي مثلا مقدر لك من عند ربي أو هذاك اللي حد مجهوداتك، وقتها تولي سعيد بالحق، وقتها تولي متصالح مع روحك وتبثها كالسعادة ذيك وتبثها كالقناعة ذيك للي حولك معناها، وتحاول تحتوي شكون بحذيك وتحبه وتسعد. وأنا نؤمن برشا بك القولة، فما شكون يقول لك فاقد الشيء لا يعطيه،
0: لكن في أحيانا يعطيه بشيء، أحيانا فاقد شيء يعطيه
1: على هو من اللي عنده، هو من أي فاقد شيء يعطيه بشدة. ساعات مثلا أنت ما عندكش صغار مثلا، فما شكون أنا ما عنديش صغار مثلا، أما صغار أخوتي كلهم هم صغاري ويحبوني ومحتويتهم وفي قمة السعادة وقت نفرحهم ولا نحتويهم ولا حاجة. كل معناها هي قناعة داخلية، هي سلوك أحيانا السعادة ذيك، هي روح كبيرة، قلب كبير، روح حلوة تبثها السعادة للي حولك الكل. معناها ماهيش مرتبطة بحالة أو معطيات وإلا بثراء مادي وإلا بحالة عاطفية معينة نعيشوها يا أميرة.
0: دونك السعاده كما قلت انت قرار، لانه حسب القناعات، ما انت كل واحد والقناعه نتاعو، اما كيفاش نحافظوا عليها، كيفاش نجموا نخدموا على الجانب هذايا، ما انت نخدموا الوعي نتاعنا باش تكون السعاده عنا دائمه.
1: اي هو راهو يا اميره مما لا شك فيه، احنا بشر والبشر ديما نفسيته احيانا هي اللي تحكم فيه ومشاعره، شئنا ام ابينا المشاعر تطغى. راهي احيانا تتلطمنا الامواج نتاع الحزن ولا نتاع الياس ولا نتاع معناها كي تقص عليك الحياه او كي تدور بك الدنيا، نقولوا احنا دارت بيا الدنيا، ولا تحس احيانا بمشاعر ماساويه ولا خايبه شويه. ديما نرجع نقول انه الرضا والايمان هو الواعز اللي الداخلي اللي يحرك فيك الروح الحلوه واللي يحرك فيك القلب الكبير، بواسطتهم انت تنجم تسيطر على الحالات هذيك وتكون معناها حياتك سعاده دائمه. وزاده يا اميره البساطه، معناها الدنيا ما شاء الله الحياه لا تخلو من زخم مشاكل وضغوطات نفسيه وماديه واجتماعيه وكل، اما كيف تبدا عندك بساطه في التعبير وفي انك كيفاش باش تعيش في تصوراتك في طموحاتك والكل. انا ديما هكا نقول ساعات بسطاء، لان حتى ان ابسط الاشياء تسعدنا، معناها في ضحكه في لمة حلوة، في ما خليوهاش ما نربطوش السعادة بطلبات كبيرة، خليها بسيطة تجي بطبيعتها، معناها تكون هكا باش تحس بسعادة دائمة. الرضا والقناعة الداخلية، السلام النفسي الداخلي، التصالح، ولا كي تكون متصالحة مع روحك وقتها تنجم معناها تتجاوز كل الحالات وتحاول. هي راهي السعادة قرار ومحاولة، سعيد دائم، اجتهاد أحيانا أن نكون نحن سعداء
0: سعي سعي دائم، هذه كلمة معناتها لازمنا نسعى دائما انه نحقوا سعادة بأبسط معناتها الأشياء أحيانا. يعطيك صحة رجاء على التدخل هذايا اللي ديما يكون رشيق وشامل زادة في نفس الوقت. شكرا ليك وإن شاء الله ديما سعيدة دامت سعادتك يا رجاء، وإن شاء الله اللي باش يدخلوا معانا كذلك يكونوا محقين السعادة بشكل أو بآخر. راهو السعادة ما تنجمش تكون مطلقة، ما تنجمش تكون محققة في معناتها جميع المجالات، تنجم تكون حققت أهدافك وطموحاتك مثلا الدراسية العملية المهنية، لكن بتتر العاطفية ما تكونش 100%، تنجم تكون فما حاجات تسعى لهم وعكسه معك، وفي وقت من الاوقات نجم تحقق ما خير منها اما بشكل اخر تخمم انت مش في الحاجات اللي تمنيتها. دوك السعاده هي حاجه معناتها نسبيه وتفرق من شخص لشخص، كل انسان حسب تجربته، لكن ايضا مهم القناعات. 71 844 411، بعد شويه راجعين لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه في نوستالجيا.

0: رغب علامة حبيب قلبي غالي من ألبوم سهروني الليل، وإحنا سهرين معاكم في نوستالجيا حتى نص الليل. نحكيه على السعادة في مفهومها المطلق، السعادة كيفاش تحقوها، كيفاش تتحقق السعادة، وهل تروا أنه السعادة هي قرار وإلا صدفة أو اختيار؟ كيفاش تعتبروها معناتها السعادة باش تتحقق السعادة بالنسبة لكم انتوما؟ وهل السعادة الدائمة كيفاش نحافظوا على دوامها باش نعيشوا لحظات من السعادة الدائمة؟ وجهة نظرك أكيد باش تكون مختلفة، لأنه كل إنسان له قناعات وكل إنسان كيفاش يحقق السعادة متاعه. كنت معنا رجاء بكري شوية في التليفون، وطبعا باش نستقبله كمال. مساء النور كمال، مرحبا.
1: السلام.
0: مرحبا.
1: لباس سميرة.
0: الحمد لله، عايشك.
1: الحمد
0: مرحبا،
1: لله عايشك.
0: نتكلم فينا كمال.
1: والله أنا بطبيعتي من زندوبة، ما نخدم في بنارو.
0: مرحبا
1: وبيك، عايشك، ربي يبارك لك.
0: آه سي كمال، كيفاش ترى السعادة في
1: أنا
0: مفهومها؟
1: رأى السعادة مش ديما سعادة، هكا ولا لا؟ اليوم سعادة وغدر ما فما السعادة، هكا ولا لا؟
0: إيناش؟
1: اليوم تكون فما سعادة، غدوة لازم يكون حسيت وربي بعد عليك حزن، هكا ولا لا؟
0: سي
1: دونك الحكاية تولي أقدار من الله سبحانه وتعالى،
0: مش قرار.
1: مش لا مش قرار. شوف، هو هي أقدار من عند ربي سبحانه. لازم تكون اليوم سعيد، غدوة ماك سعيد. السعادة راها فترات. الإنسان يكون سعيد كي يبدأ متقرب من ربي سبحانه وتعالى، يبدا فرحان، يبدا مثلا ماخذ، ينجم يكون ماخذ قرارات يساعد الاخرين زاده،
0: يحقق بها الرضا الذاتي هذاك اللي به هو نكونوا سعداء.
1: صحيح. اما السعاده انا نراها اقدار من عند الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح، ما انت في الجانب هذا اقدار، لكن فما حالات مثلا، فما اشخاص اللي عندهم قناعه كبيره زاده. هذا فاش نحكي واحنا في جانب انه هي نجم كف
1: السعاده نتاعي بروحي من الجانب المادي وكذا.
0: هذا اش حبيت نقصد، معناتها نظرتنا احنا للحياه والقناعه اللي تنجم تكون عندك انت ما عنديش انا، الرضا بكل ما عندك انت واللي ما عنديش انا، الطريقه هذيك في القناعه والرضا تنجم تخليك انت سعيد بقرار منك، وانا ما نعيشهاش السعاده هذيك. وقت اللي نكونوا متحكمين ايضا، التحكم بالاستجابه، وقت اللي تفرض عليك الظروف احيانا الحزن يكون ما انت عابر، انه تبقى في دائره الياس مثلا والا تخرج منها وتتقوى على روحك وتخرج منها، هذايا فيه اراده. دونك لهنا يدور لي

0: هو الإنسان يقرر قرارات صحيحة واللي مكتبه ربي باش يصير. لو الأقدار عمرها ما نبرمج ومهما نعملوا الحاجات ومهما نفطروا برامج راهو ما تمشي إلا قرارات ربي سبحانه. رأي الأقدار أكبر من كل شيء. القدر القدر ما معهوش حتى شيء.
1: السعادة بالنسبة ليك هي مش قرار لكن هي
0: أقدار من عند ربي سبحانه.
1: أقدر. ديما راهو هي وجهة نظر صحيح نتفاعلوا في مع بعضنا نتناقشوا لكن كل إنسان وقناعاته هوني مانيش نبدلوا قناعات بعضنا فقط نحكي ونتفاعلوا.
0: فما ناس يقول لك أنا مثلا نصنع فلوس نصنع السعادة ونعمل والله سعادة تواتيها ظروفك مش تعمل فلوس يعمل جبال فلوس يبدأ حتى في مخه ما هو سعيد.
1: مش الناس اللي عندها برشا فلوس كلها سعيدة زيدة
0: ما هيش العباد الكل ما هوش العباد اللي تصنع مثلا مشاريع ولا يصنع كذا ولا يعمل عائلة يقول لك أنا سعيد وهو في داخله ما هو سعيد راه. أنت تراه من البرة اللي كونك هو يظهر لك سعيد أما في الداخل بتاعه هو ما هو سعيد بالكل. علاش لو قلنا الحكاية الكل ترجع لأقدار ربي سبحانه.
1: قناعاتنا زادة أحيانا عندها دخل
0: صحيح أي قناعاتنا باهية القناعة والبرمجة باهين
1: يخليوك أحيانا تحس برضا وهكا الشعور هذاك يولد السعادة. السعادة كيفاش نجم تكون دائمة كيفاش نجم نحافظوا عليها حسب رأيك؟
0: بالقرارات كي تعمل قرارات في محلها بحول الله تكون سعيد تعمل قرارات باهية حتى ضميرك يبدأ مرتاح حتى تحط راسك على المخدة ترقد تاخذ قرارات في عائلتك في أولادك ويبدأ مثلا بأسايبين فصحيح تحس روحك سعادة مو سعيد مستيح من
1: طاير بالسعادة
0: الفرحة صحيح فما قرارات السعادة أما يلزمك زادة تكون ماخذها بالطريقة الصحيحة مش ماخذها بطريقة غلط.
1: واضح واضح شكرا سي كميل على التدخل.
0: اي نقدم تحيه لمرتي اليوم عيد ميلادها
1: كل عام وهي بخير
0: عمرها
1: كل عام وهي حيه بخير
0: يعيشك وربي يبارك لك وربي يبارك لك من توما والله يفضلكم والله يستركم وربي يبارك عليكم الستر وبلا سامحني اختي اميره باش نسالك سؤال
1: هي على ما كان النجم نجاوب راه كان تحب تخليه للكواليس سؤال حسيته سؤال خطير
0: انا خصي بعث الشباب لازم تجاوب
1: به تفضل اذا النجم اذا عندي المعلومه
0: انا في بن عروس نجدوا بعث الشباب على 88.6
1: اي فما 9 وفما 99.4 وفما 96.5 هذوما الثلاثة معناتها ذبذبات اللي تنجم تسمع بهم إذاعة الشباب على مستوى تونس الكبرى 88.6 96.5 و99.4 واضحة المعلومة؟
0: واضح
1: مرحبا
0: الله يسرك
1: يعيش يا رب
0: يدوم البرنامج
1: يعيشك يعيشك مرحبا شكرا كمال تليفون اخر عواطف مساء النور يا عواطف شنو حوالك؟
2: النور اهلا اميره شنو حوالك؟
1: بس من بني خليت
2: ايه
1: على شنو تسمعنا الفريكونس في بني خليت؟
2: والله ما نعرف
1: بالصدفه
2: لا
1: مسجله عندك
2: ما مانيش معضله على نحكي تحيه ليك
1: مرحبا
2: الو
1: نسمع فيك مرحبا
2: تحية ليك وتحية لكل يسمع في صوت الشباب
1: عايشك مرحبا
2: عايشك يا أميرة يعطيك الصحة في الموضوع اللي طرحته
1: عايش مرحبا
2: عايشك بالنسبة للسعادة بالنسبة للسعادة هي شعور شعور معناتها الإنسان يقول لك نشعر بالسعادة السعادة عمرها ما كانت فلوس انت سعادة عمرها ما كانت فلوس عمرها ما كانت خاطر إنسان غني هذاك هي السعيد لا السعادة هي شعور الإنسان وقت يبدأ إيش معنى إنسان يشعر بالسعادة السعادة هي الصحة هي الفرحة هي الاطمئنان يبدأ واحد قلبه مطمئن يبدأ راجع على نفسه راضي عليه والديه راضي عليه

0: ربي، ويعني هذيك هو في الشعور بالسعادة. يعني الإنسان كيف يحب روحه ويعيش سعيد في الدنيا هذه، يعني يلزم يعمل الخير، يسعى الخير، باش وقت اللي حتى يحط راسه على المخدة كما كان يحكي السيد
1: يكون ضميره مرتاح.
0: أيوة، يا مثلا يا
1: مش كل الضمائر معناتها تحب ولا تحقق سعادتها وقت تبدا ضميرها مرتاح. فما الناس حتى كي يعملوا الشر بيتوا فرحانين،
0: ما هو خاطر الناس مش كيف كيف هذوكم، معناها ربي ان شاء الله يغفر لهم عليهم. انا نقول بالحق، معناها هما بالعكس يعملوا حاجه خايبه وقتي كم من وقت يشرب الصعاب. اما الانسان الناس مش كيف كيف الانسان وقت اللي يعني حتى يعني يصلح بين زوج من الناس يكونوا متعارفين، حتى يعني كيفاش حتى يعني يتصدق بحاجه للفقراء، حتى يعني يعمل اي حاجه خير ترضي ربي ترضي العباد، وقت يشعر بالسعاده. راي السعاده مهما كان مهما يكون هي الشعور، ما تتشراش بالفلوس السعاده. انا هذا رايي،
1: السعاده هي الشعور.
0: شعور
1: ما انت ما عندوش علاقه بالمادي الملموس،
0: لا
1: هي
0: لا
1: فقط حاجه داخليه نحسوها ونعيشوها.
0: ايه ايه نعيشوها، خاطر هاني قلت لك انا انسان يبدا راضي على نفسه، راضي على نفسه وراضين عليه ولدي وراضي عليه ربي سبحانه، ويعمل الا حاجه ترضي الله ويبدا ديما مطمئن. مش قولوش حتى كان في الدنيا راهو يا اميره نجم نقراه حتى حساب الاخره، خاطر جاي نهار باش نقفوا قدام ربي. معناتها الانسان ماذا بيه ديما يسعى بخير، وإذا كان سعيد الخير وعرفت روحك اللي أنت في النهار ذاك يعني عملت الحسنات يعني وقت تشعر بالسعادة. السعادة لا هي مادة لا هي مال لا هي حتى شيء، هذيك هي السعادة. راه يقول فلان يعيش عايش سعيد، لكن ما تراش اش معنى عايش سعيد، ولا حتى إنسان بسيط معناتها ما يقولوا بلغة احنا حتى الإنسان فقير وهو تلقاه راضي على نفسه وضميره مرتاح يعيش سعيد في الدنيا هذه.
1: اي صحيح. اليوم في الحياة ما انت فما عديد المشتتات ولا الضغوطات اللي تأثر على المزاج بصفة عامة. وقت اللي المزاج يكون في أسوأ حالاته ولا ما يكونش ولا بد بيشغ مش باش يكون سعيد الإنسان. كيفاش نجمو احنا نتعاملوا مع الضغوط هذه باش ما تأثرش على المزاج نتاعنا؟
0: هو مثلا مش انسان معناتها يعيش عمره كامل نقولوا احنا سعيد وما عندوش مشاكل وما عندوش ضغوطات ولا ما عندوش فما احنا بلغتنا نقولوا حلو مضحك في العمر، يعني المثل الشعبي بتاعنا. مش ديما الانسان لاباس ومش ديما، لكن فك الظروف هذيك يلزم الانسان يقنع نفسه ويلزم يريح من روحه شويه ويلزم يعني حتى يخرج بحاجه باهيه. مش خاطر انت معناتها جاتك ضغوطات ولا مشاكل ولا تخرج انت من سنينك وتعملهم الكل بعد منين انت باش تشعر بالسعاده؟ ماذا بينا حتى اللي يقع اشكال يعني ونشوف مشاكل حتى بزز من الناس ويصلح بيناتهم، فهمت شنو هي الفازه؟ بعد ما الك الا انت باش تعيش سعيد قدره ربي.
1: إن شاء الله أنت تكون محققتها السعادة عواطف، وإن شاء الله حياتك كلها أفراح ومسرات وقدرة زادة على تجاوز هالضغوطات والمشتتات اللي نجموا يأثروا علينا وعلى مزاجنا وعلى تحقيقنا للسعادة. أنتم اللي تسمعوا فينا عندكم رأي مرحبا أهلا وسهلا بكم الناس الكل مع بعضنا حتى النصلين. عاود نذكر عنا صيف ساعة باش تكون مع الغايب عودة الفنان فضل شاكر للساحة الفنية بعد غياب 14 سنة لجمهوره في العالم الكل، باش يكونوا حاضرين ويستناو في العودة بعد غياب 14 عام تقريبا. زوز حفلات باش يكونوا في السعودية، حفلة نهار الخميس كانت منتظرة حفلة كها ونهار 22 أكتوبر 2026، لكن في ظرف قياسي تم نفاذ معناتها جميع التذاكر، فتم معناتها برمجة حفل ثاني باش يكون نهار الجمعة 23 أكتوبر في مسرح أبو بكر سالم في الرياض. من العالم الكل باش يحضروا لحفل فضل شاكر. احنا حبينا نعيشوكم شوية مع القديم والريبرتوار متاع فضل شاكر في آخر حصتنا اليوم من نوستالجيا. برشا يحبوه في تونس ويستناو زادا انه تكون عنده حفله ربما سهره قريبه بعيده. بون تصوروا برشا باش يكونوا حاضرين ويستناو في السهره هذيا. اذا فضل شكر يجي يقدم سهره في تونس. سينو احنا كما قلنا ديما نقترح عليكم الاغاني اللي تحبوا تسمعوها واللي تطلبوها على الفيسبوك باج اذاعه شباب والا على التليفون 71 848 411. الفه بن رمضان في ربريز لغنيه ورد الجزائريه البسايد.

سماحة خليك بحالك، مرحبا بكم انتم اللي قاعدين تسمعوا فينا، احكي وعبروا، تنجموا تتناقشوا معنا، تنجموا تخلي وجهة النظر متاعكم في موضوع الليلة، وحنا نحكيوا على السعادة وكيفاش تحقق السعادة من شخص لشخص. أكيد فما فوارق وفما اختلاف. بعد شوية الموضوع باش يكون مع آخر نشراتنا الإخبارية المفصلة، ونرجو معكم في نوستالجيا.

0: محمد فؤاد، فكرك يا نسيني، غنية رجعنا بها مباشرة بعد نشرة أخبار العاشرة والنصف. مرحبا مجددا بكل اللي اختاروا لي فريكونس نتاعنا، اختاروا إذاعة الشباب، اختاروا يسمعونا ويتفاعلوا معنا بالتليفون بالباج فيسبوك في موضوع سهرة الليلة. وإحنا اخترنا نحكيو على حاجة فيها فرحة، ما نجموش نحكيو على السعادة وما تكونش عنا هكا فرحة وغبطة بأنه نحقوا السعادة. كل شخص بطريقته، كل شخص ومفهومه للسعادة، كل شخص وبالأشياء ممكن اللي يحقق بها السعادة نتاعو. مجموعة من المكالمات الهاتفية اللي كانوا حاضرين معنا تباعا منذ بداية السهرة من 9 حتى الموعد نشرة الأخبار، وباش نكملوا معكم، نكملوا مع تجاربكم، قناعاتكم، أراءكم في موضوعنا الليلة عن السعادة. ناخذ زوج تليفونات أخرين، دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية. منير، مساء النور.
1: مرحبا بك.
0: مرحبا، اهلا وسهلا بك. منين تكلم فينا منير؟
1: نتكلم فيكم من نابل.
0: اهلا وسهلا بك. اه سي منير، السعاده بالنسبه ليك كيفاش تتحقق؟ هل السعاده هي مطلقه، هي قرار معناتها داخلي ينبع من كل انسان، او هي تنجم تكون محض الصدفه، ام هي اقدار تسيق؟
1: هي في الواقع كل إنسان هو في الحياة، مش السعادة مرتبطة بمعنى ومفهوم معين للفكر. لذلك أنه نفكر السعادة أنه الإنسان يكون جدوى نفع أو فاعليته للمجتمع، يعني يجب يكون عنده كل شيء ولكن ماهوش سعيد. علاش؟ على خاطر مثلا الإطار يتحط فيه يحس بروحه أنه فاعل فيه. مثلا نجم يكون عنده كل شيء ولكن متروك محطوط في الثلاجة، في المكان، معناتها ما يخليوه ما عادش ينجم ينطق، ما عادش يتكلم، ما عادش. هذه هي التعافي، تسمى ما عادش السعادة. عنده كل شيء، شنو هو؟ ما نقصه حتى شيء أمل، لكن ماهوش فاعل. يحب يعمل حاجة ولكن ما يخليهوش لأغراض أو لأخرى. معناتها نجم يكون أغراض سياسية، أغراض اقتصادية، نجم يكون البيئة اللي هو عايش فيها موش فرحان بها،
0: موش فرحان فيها.
1: دونك السعادة هو مدى جدوى وجوده في البيئة اللي هو عايش فيها أو المجتمع اللي عايش فيه. معناتها شنو ينفع؟ نجم يكون ينفع وهو ما قراش حاجة ذيك، ولا ما تعلمش حرفة، ولا قراية مش مربوطة بالتعليم، راهو السعادة ولا بالقراية مربوطة. شنو هو ينجم يعمل؟ مثلا كما نقولوا طوارجي، لا قرا لا حتى شيء، حتى تشوفوا فيه في الطلاب ما يعرفوش حتى يتكلموا لا بالعربي ولا بالفرنسا.
0: مش الكل هذا يقبل، راهو تبدلت راهي العقلية.
1: ما على خاطر يلعبوا برشا محترفين ما لقاش وقت باش يقرا، وهذاك علاش معذورينه.
0: فما جينيراسيون كاملة اللي الحقيقة معناتها عكس اللي تقول فيه.
1: نحكي لك على تونس،
0: هي حتى في تونس، حتى في تونس نحكي في تونس هنا، ما انت موش هذا موضوعنا فقط، راه مش الكل ما نعموش، مش كل لاعبي كره القدم.
1: انت مشيت فيه، هذا مش موضوعنا، ما حبيتش نكلمك على ذلك. انا حبيت نقول لك اللي تلقاي يسعد اللاعب.
0: لا ما نجموش نعطيو معلومه في المطلق هكا ونتعداو، لانه برشا ناس تنجم معناتها تغش على الموضوع هذا. معناتها فما لاعبين كره قدم اللي مكملين دراستهم العليا في تونس، راه نحكيو، ومع هذيك مش موضوعنا ونمشي ونتجاوز، نرجع للنقطة الأساسية وهي السعادة.
1: تلقاه مثلا حقق نجاح في كل قدم وعمل وفرح عباد، وهو لا قرأ لا حتى شيء. واحد آخر مثلا كيف في قرايته وكل شيء حقق نجاح وحتى حد ما سمع به. فهمت؟ نعطيك برشا أمثلة. مثلا الإعلام، أنت في مجال الإعلام، عندنا مثلا هنا سي عبد البيع عاشور، دكتور في الرياضيات، مازال كيتوفى تولد وعاش داخذ الدكتوراه في الرياضيات، ولا حد سمع به حتى لين مات. هل ان هذا سعيد هو ولا مش سعيد؟ الله يرحمه.
0: السعاده مش بالظهور بالنسبه ليه، ما انت تنجم تكون السعاده.
1: هو مثلا يحكي لي كي كان كي قال لي نحكي مع بعضنا، نقول له شوف مثلا تلقاه كوارجي كما كنت نحكي لك، وتلقاه عنده داخل منك وكهرباء خير منك. كنت باخذ دكتوراه في الرياضيات وانا استاذ رياضيات، ناخذ دكتوراه في الرياضيات يقول لك، واللي يحب يقول انا مش سعيد. معناتها كي راه كي كومباس هو سعيد في حد ذاته، لكن ساعات تجي باش يقارن روحه بغيره بامكانيات غيره، يخفض مجازات تلقاه واحد اجهل منه وهو ماخذ عنده امكانيات اكثر منه. هذا يحد من سعادة الشخص اذا كان هو مثلا استاذ مات باش يقري مثلا انسان.
0: اما علاش نربط سعادتنا بالاخر؟
1: اي نربطها ساعات بالاخر حتى فما ساعات مقارنه تصير، والا مش مقارنه نقولوا مش مقارنه، كان كما يقولوا تتقال، هو مثل شعبي ساعات تقول ذاك غلى علينا الخبز، عليه غلى علينا الخبز، خاطر لقاك انت عندك امكانيات ضعيفه وهذيك يستسعدك. انا مثلا ما نكيفش وما عنديش خلطه، ما نقعد في القاوي، كل شيء امكانياتي نجم مثلا نعيش مثلا كما يقولوا ب 600 الف في الشهر. تكفيني أنا 20 دينار في النهار بالقديم بقديم، لكن عباد أخرين عندهم إمكانيات أكثر مني يغليوا عليا مثلا الكرة، يغليوا عليا المعيشة، يغليوا عليا هذيك، علاش المقارنة جبتها لك أنا؟ دونك حتى ولو كان هو مش سبب،
0: ما هو إنه نحطوا أنفسنا في مقارنة دائما مع الآخر، ممكن كما قلت أنت عطيت مثال لأقل منك فكريا لكن ماديا خير، راهو زاد هذه حاجة تنجم تخليك ما تعيشش السعادة، لأن المقارنات دائما تخسر مولاها، تخسر الشخص اللي هو يحط روحه في المقارنة ديما ويخسر الحاجة غيره. ربما نعرفوش ظروفه زاد الطرف الآخر أو تضحياته، مش بالضرورة معناتها كفاءة تكون فقط بالدراسة، ينجم يكون معناتها عنده كفاءة أخرى غير الدراسة وغير الشهادة العلمية، وتعب في حياته باش يوصل حقق السعادة اللي احنا ريناها فيه أو الجانب المادي اللي احنا ريناها فيه. معناتها الإنسان وقت اللي يخزر ديما الغيره أو يقارن روحه بغيره، هو قاعد يقتل في السعادة اللي في ذاته اللي نجم يكون هو محقق.
1: مش هذا قصدي، أنت بارك الله فيك أخذت جانب، لكن الجانب اللي نحكي عليه أنا مش هذاك، على خاطر الجانب اللي نحكي عليه أنا كل واحد ربي شاطه يحمد ربي على غيره. ما عندي هنا ما ندخلوش باب الحسد والباب هذاك اش عنده وش ما عندوش ما عندي، لا مش على هذا انا نحكي على مثلا المعيشه مربوطه بغيرك زاده. مثلا انت كي ما تنجمش تشري بحاجه وغيرك ينجم يشريها، ما تهبطش قيمتها هذيك الاستهلاكيه او تاع البيع بتاعها كما في برشا بلدان متقدمه. مثلا يخليوا الحاجه عندك انت باش تشري، عندك باش تشري، ولكن ما نشريهاش باش ما تقلاش يخمم روحه في غيره. على هذا انا نحكي، مش على موضوع كل قدير وقدر، من الاول الدنيا لاخر الدنيا ناس طبقات هذا مقتنع به، واحد يحمد ربي ديما على اللي اعطاه ربي، على خاطر كما انت قلت سيادتك، لانه مش القيصر احنا بالماده، القيصر احنا تشوف قداش ربي عطاك عينين وعندك مخ وعندك قدره بدنيه، هذه لا يقاس بمال. دونك انا نحكي مش على الجانب هذا، نحكي على العباد اللي هي معناتها في مجتمع واحد وعنده جميع الامكانيات الفكريه والعقليه والبدنيه، ولكن ما يلقاش شكون يوظف له الامكانيات نتاعو. الدوله مسؤوليه في الميدان هذا، مثلا يشوفوا كفاءات، مثلا مش الناس كلها موجوده في الاماكن اللي هي تستحقها. نحكيك حتى على وزراء، مثلا حطوا مره سمير بالطيب في القانون دكتور، حطوه وزير للفلاحه. هل هذا يشبع ولا يجوع العباد؟ وزير الفلاحة ما ناكل من الفلاحة حتى نحن ونشربوا منها عادي، وضيف العباد
0: وقت قال
1: مثلا ليلة جاسية القادية وزيرة العدل معقولة، كي تحط لي مثلا رجل اقتصاد يحط عليه محامي ولا حتى ذلك، علاش احنا نعاني؟ ولا خاطر المكان المناسب الرجل المناسب ماهوش في المكان المناسب.
0: هي سيك صح، السعادة سعادة ديما تكون نسبية الحقيقة. شكرا سي منير على التدخل هذايا وعلى الجوانب اللي طرحتها. خلينا نمشي لتليفون آخر. مبروكة معنا من تونس، مرحبا.
2: مساء الخير، مرحبا
0: بك وسهلا
2: بك، تحية
0: مرحبا، يفضلك.
2: هذا هو إحساس حلو برشا جميل رائع، محليها لحظات ما شاء الله هزك اللحظات، هي لحظات هي، وبعد الصور العادية مثلا واحد نجح باك يفرح وبعد صور حاجة عادية معناها يقول كل واحد كيفاش يراها، واحد يراها كي يبدا عنده فلوس.
0: انت كيفاش تراها؟ ما
2: بتصير. انا اتنقلت انا راها والله انا وقت اللي معناها ريت السعادات الكل، معناها نجحت وعرست وقدمت وخليت شهرية، كل يعملوا سعادة ولا لا. أنا أكثر سعادة نحسها هي وقت اللي نسعد عائلتي اللي هما أخواتي وأمي وبابا الله يرحمهم قبل.
0: إيه الله يرحمهم. يعني أنت سعادتك مقترنة بسعادة الآخر.
2: العائلة بسعادة عائلتي خاصة أخواتي وأولادهم، بما إني أنا ما زلت صغار معناها، وبابا وأمي توفى والله يرحمهم، يعطيني قبل مصروفي حتى من وقتها كنت تلميذة، يعطيني مصروفي نشوف أمي وحدي أسألها شيء نعرفها، هي تحب هي بس هي تفرح حتى حاجة بسيطة نزيلها، وقت اللي تفرح هي كأني ساعات في هذا، بالرغم حرمت روحي من حاجة أخرى معناها سهيبها. إلى حد الآن هاني كبرت وستوى عندي الحكاية هذه. أمي قبل عندي برشا خويت ما شاء الله 700 وثلاثة أولاد
0: ما شاء الله.
2: كل مرة رعت الواحد اللي عرس اللي يسيبه صغير اللي يبني دار نشيل له حاجة للدار. أمي قبل أمي الله يرحمها تقول لي بنيتي أنت تفكري الناس كل ما يتفكر قد علي برا أمشي يجمل على روحك ولا جهز على روحك. قبل أنا لا قد بيع هذيك بالرغم هما مقصرين معايا راه مش على معناها ما يعطينا، أنا ما نسمح في حد أما حتى بالتليفون أنا بعيد عليهم، أنا أصيف ولادتي بجوزي ونسكن هنا في تونس معناها خدمتي وداري وكل هنا، أما كان ما نتكلمش أنا ما يكلموني ويكلمهم نلومهم ما حبة هكا نعاتبهم.
0: بعد هذية معناتها نظرتك أنت للسعادة أو مفهومك للسعادة قعد نفسه ولا؟
2: نفسه صدقني إلى حد الآن نفسه والله جد سعيدة وقت اللي يتلموا نروح لدارنا ونتلموا أخواتي وبناتهم في أنا عندي أخوات عند زوج أخواتي بناتهم قضاوا الباب، واحدة عندها بنية والأخرى عندها
0: إن شاء الله مبروك عليك
2: يا بنتي. الفرحة اللي فرحتها وين نختي نسيت، عملت لي اس ام اس كل واحدة منهم وصلتني أنا قبل كأنهم يمكن كانوا بناتي من نفرح حكيت سعادة لا توصف. وقت اللي أنا نجحت قبل ما فرحتيش أنا فرحة هذه
0: لأنه قلبك كبير برشا وقلبك طيب، وكما قلت انت ما انت من البدايه سعادتك مربوطه باخواتك بعائلتك المقربه، ان شاء الله ربي يفضلكم لبعضكم، ان شاء الله دائما القلوب تكون حنين على بعضها بين الاخوه الكل، واهم حاجه انه انت محققه سعادتك وان شاء الله سعاده دائمة. يعطيك صحه مبروكه، شكرا ليك وشكرا للي قاعدين معناتها يتفاعلوا معنا كان بالتليفون ولا على راديو جون تونيزي باج اوفيسيل. بعد شويه ان شاء الله نعمل طلع على الكومنتير نتاعكم. سلام برشا اللي قاعدين يبعثونا في الارساليات او في اللي ميساج نتاعهم وارائهم، كيما محمد بن حموده، رجاء ابراهيم، رجاء اللي كانت حاضره معنا، ايضا سالم بن القاسم، كل اوفياء تحياتنا ليكم وين ما كنتوا. سالم يقول السعاده هي شعور داخلي يولد في القلب ويسكن النفس حين ترضى وتطمئن، ليست في كثره المال ولا في علو الجاه ولا في ضجيج المظاهر، بل في القناعه والرضا والطمانينه والصحه والستر وقلب صاف وروح هادئه، من طلبها في الخارج تعب ومن وجدها في الداخل ارتاح. قال تبدا السعاده حين نحمد الله على ما لدينا ونزرع الخير حيث نستطيع ونتقرب الى الله، فهي ثمره الايمان وحسن الخلق ونقاء السريره هي السعاده. مرحبا اهلا وسهلا بكم الناس الكل، وقت اللي تحقوا السعاده اكيد يكون هذيك اجمل احساس بالنسبه لكم، وهذا علاش اخترنا نسمو اليسا اجمل احساس. بعد شويه نسمو لطيفه في قديمها.

0: احساس في الكون به لطيفة نسموها بعد شوية في غنية حبك هادي. اما خلينا نطلبكم الناس اللي قاعدين تفعلوا معنا واللي سجلتوا اساميكم برشا تليفونات وصلتنا وديما نعتذروا منكم راو اذا طلبناكم ما تحصلناش ولا ما نجمناش نعديكم الناس الكل هذيك علاش باش نرجع لدفعة اخرى مكالمات الهاتفية معنا علي من دوز. مساء النور مرحبا.
1: اهلا وسهلا مساء الخيرات مساء الخير الاخت اميره ومساء الخير كل مستمعين اذاعه الشباب.
0: بفضلك مرحبا. عايش علي نسموك نسمو رايك في موضوع الليله واحنا نحكيو على السعاده كيفاش تتحقق شنو هو مفهومك ساعه انت للسعاده وهل ترى هي قرار ما كان نابع منا داخلي والا ينجم يكون معناتها حاجه صدفه واقدر تخلينا معناتها نعيش السعاده اوقات وللاسف معناتها تغيب لاوقات اخرى.
1: سئل حكيم عن السعادة فقيل له ما هي السعادة؟ قال السعادة هي أنك تكون معناها ليس متحكما فيك الغير وليس حرية. مطالبا بأي شيء آخر وليس تكون مديانا لأحد ومدينا لأحد وتكون معناها تملك قرارات نفسك فذلك هي السعادة بعينها لأنك أنت تضيء لغيرك والغير يمشي في درب في نورك فذلك هي السعادة الحقيقية. معناها السعادة هي شنية؟ معناها السعادة هي مش قرار، هي الصدفة تلعب فيها الصدفة خاطر من عندنا برشا من الناس يجيب للحظ
0: يعني مش قرار ما انت متنجمش تكون حالة شعورية كحساس نعيشوها احنا رضا قناعة امتنان للحاجات عنا ما هيش متوفرة عند غيرنا وامتنان للحاجات اللي نجمنا نوصلوا نحققوهم في وقت معناتها من الأوقات.
1: علاش لا؟ علاش لا تكون كيكة بالطريقة هذيك اما ما تكونش بالضبط
0: دكتور هي تكون الزوز
1: السعادة هي متحكمة فيها حاجات أخرين هي الأقدار والصدفة تلعب فيها دور والقدر يلعب فيها دور والمحيطين بيك هم اللي يخلوك سعيد أو يخلوك ماكش سعيد خاطرك إذا الواحد في السعادة
0: سعادة مربوطة بالانتوراج بتاعنا
1: بالضبط مربوطة بالانتوراج كيفاش أنت تكون سعيد وغيرك إن حذاك مجروح كيفاش تكون سعيد وغيرك معناها جيعان كيفاش تكون سعيد وغيرك تعب خاصة في الحاجة الانتراج المقرب معناها ما نبعدوش به الحاجة الأخرى السعادة ساعات نحس بها في داخلنا احنا في نفسنا أن تمنيت أني باش نتزوج تزوجت أو تمنيت باش نحقق الشهادة الفلانية حقق أما سعادة لحظية سعادة لحظية هذيك أما السعادة الدائمة كما قلت أنتم بكري كيفاش نخلوها دائمة هي السعادة اللي مرتبطة بالغير هي المرتبطة بحياتنا كلها فهمتي مرتبطة حتى بجسمانيتنا ما عندناش أمراض ما عندناش
0: مرتبطة مش بأي غير معناتها مرتبطة بالغير اللي يعنينا من
1: أي الغير اللي يعنينا لا لا
0: اللي يتبعنا معناتها عائلتنا أخواتنا
1: أيوة بالضبط هو الحاجة المضيقة المجتمع داخلنا المضيق أما باش تربطها بالمجتمع اللي تعيش فيه في البلاد اللي تعيش فيها أو في الدولة اللي تعيش فيها أو في لا لا على خاطر وقتها ما عادش سعيد أنت تبدأ وقتها السعادة كالأفق يعني قد ما تمشي ما تحصلهاش ولا زي من يحسب يكمش المي بديه فهمتي هذيك ما تنجمش تشدو أما السعادة اللي مرتبطين بها احنا هي السعادة اللي نبثها لغيرنا وغيرنا يبثهن والحاجات المرتبطة بها برشا من الناس يقول لك سعيد المادة عمرها ما كانت سعادة لا والله سعادة المادة ما دامني اني نلقى باش نصرف ونلقى باش نلبس ونلقى باش نشري ونلقى باش نشري الدواء ونلقى باش نشري نجم نهدي لغيري نهدي لحبيبي نهدي لاي واحد قريب مني هذيك مش سعاده هذيك سعاده لكن باش تحب انت ما تقول لي العائله مش مرتبطين بها لا مرتبط بها لان اخوك
0: ما تنجمش تكون فرحان وانت اخوك معناتها مريض ولا في ظرف صعيب دونك السعاده تقول انت هي صدف اقدار وفي نفس الوقت مربوطه زاده باش نحافظوا عليها لازم نكونوا احنا فرحانين وفرحانين باللي حققناه وفرحانين وقت نبداو مطمئنين زاده على الناس اللي نحبوهم
1: السعاده هي طمأنينه وفرحه طمأنينة وفرحة وأمان إذا كان يتوفروا لك وماديات إذا كان يتوفروا لك كلهم بهين بينما أنت تنجمش تسعد ومراتك تكون حذاك مريضة تأن حذاك مريضة تنجمش تسعد يعني وتنجمش تعيش الحب وحدك وانت مع عندك مرة، ما تبدلكش نفس الشعور، ما تبدلكش نفس الاحساس، حتى كان الناس ما يجاوبوكش اصلا. علاش ما يجاوبوكش؟ ما عندهم شكل عاطفي، ما عندهم شكل احاسيس الحديث، وما عندهمش تجاذب. يعني تلقاها هكا عايشه ماما، صباح الخير مسي الخير، ها طيبه تحطت وكلينا وشربنا، والاخر تلقاها عايشه ما جار، عايشه ما اخوه ام وبابا ما يحكوش ليش، ما يفسروا ليش، ما يمدوش ما اعانات ماديه ولا اعانات معنويه، حتى كي تنصحني، حتى كي تقول لي بعد من غديك، حتى تقول كل حد كمانية. فهمتي السعادة نجم نساهموا فيها كلها، بينما باش تبقي انت سعيدة وحدك ولا انا سعيد وحدي، شمعة مضيئة في نهارها في ليل تك

0: كلمة صدقة للفقير ويسحقها وصدقة معتبرة، مش باش نتبجح، أنا ربي يعلم، إنما نشعر بالسعادة أكثر ما كله هو.
1: أما السعادة اللي تعنيك أنت
0: أي
1: ما تنجمش، معناتها فما حتى إنسان في الدنيا ينجم يكون معطاء وهو معناتها مش محقق السعادة الحقيقة. معناتها
0: يعني صح، لا لا لا هكذا، ولا هو فاقد شيء لا يعطيه بل يبحث عنه ويرتجيه.
1: في
0: أما
1: حالة
0: يكون
1: أخرى
0: في
1: نجم يعطيه
0: سعادة يعني
1: بزيادة.
0: نسعد غيري بما لدي.
1: أما يعني الإنسان اللي هو معناتها عنده ثقافة العطاء
0: أي
1: وكما أنت ذكرت معناتها سعادتك تحققها وقت اللي تفرح غيرك، لكن زادة
0: أي
1: تحب السعادة لذاتك وتسعى باش تحققها كذلك على المستوى
0: ولذا أنا
1: الشخصي.
0: قلت لك أسعد، وقت أقول أنا سعيد نقول له أنا أسعد، ما نقولوش في وجهه، وقت أقول أنا سعيد بارك الله فيك نحس بالسعادة الداخلية والذاتية. وفما كلمة على الفلوس الناس كل تقول، هي كلمة تقال بالفرنسية، وزدت بعض الكلمات تقول لك لارجون ني في با لو بونور، قول لهم مي سي تا مويان بور فيفر اوري، ان النقود لا
1: هو
0: تصنع السعادة
1: وسيلة، هو وسيلة.
0: ولكنها وسيلة للعيش السعيد.
1: ايه
0: كما قالت دخل يدك الجيب تلقاه مليان. وسعادتي الكبرى انك نبدا وسط احفادي ونبدا شيخ معاهم متفرهد وقاعد، سعادة ذاتية. انما تختلف، ثم برشا ناس يقول لك الصدفة، ما نأمنش بالصدفة، نأمن بالقضاء والقدر وبما قدره الله، هذه صدفة ما فماش، ثم الكون جي صدفة ولا حاجة، باش ما ندخلوش مواضيع أخرى. إنما القضاء والقدر، ربي يقدر لك باش تعيش في مسافاك وباش تمشي هكا وباش تعمل، ونأمنوا بالقضاء والقدر دون الخضوع. لكن الإنسان يقول لك ما تعملش كل شيء، نتحرك ونقضي. والسعادة هي أنك تسعد حياتك أو ذاتك بإسعاد الغير. عندي يعني راه غيري راه كما أراه أنا تسعة، ترينه أنت ستة، وما ترينه أنت ستة أراه تسعة، والرقم هو هو، نكتب على إيدي ونعمل هكا وندور تلقوا ستة، نعمل هكا تقولي تسعة، وهكي وجهات النظر المختلفة. إنما نلوج على سعادتنا إحنا في ذاتنا قبل أن نبحث عنها خارجا، هذا حسب رأيي.
1: في ذاتنا أهم حاجة. يعطيك الصحة، شكرا سي
0: شكرا
1: جمال،
0: لك،
1: وشكرا اللي تفاعلوا معنا الكل في موضوع السهرة على السعادة. تمنيتنا دائما أنه كلكم تحققوا السعادة، بكل واحد والمفهوم متاعه للسعادة، المفهوم النفسي الاجتماعي العاطفي على المادي، أي على جميع المستويات. إن شاء الله تكونوا محققين السعادة، وأهم حاجة كيفاش نحافظوا على السعادة ونشوفوها من جوانبها المختلفة. بعد شوية الموعد باش يكون مع فقرة غنية وحكاية.

حبك هادي بصوت الفنة التونسية لطيفة العرفاوي والغنية اللي طلبت الغنية وحكاية واللي للأسف ما نجمنيش نتحصلوا عليك يا خديجة. إن شاء الله تكون تسمع فينا. طلبت أغنية يا ريتك معايا يا حبيبي تفكرها بأعز الناس يا ريتك معايا بصوت هاني شاكر. مش اسمه منها مقطع حتى الموعد موجز أخبار لحدش ونص والعودة باش تكون مع فضل شاكر صيف ساعة من فلاش باك.

شباب.

يا غايب، هذه الفنان الغايب العائد قريبا. الشهر هذا باش يكون عنده الريبريز نتاعو للساحه الفنيه بعد غياب 14 سنه، واكيد كلكم تعرفوا الاشكاليات. البدايه كانت اعتزال بعد مشاكل عاشها فضل شاكر وعزله في مخيم للاجئين، مخيم عين الحلوه في لبنان، ومن بعد محاكمه وتسليم نفسه للقضاء اللبناني، ومؤخرا تبرئته من كل القضايا اللي كان مورط فيها لسنوات واللي عندها علاقه بالارهاب، محاربه الجيش وغيرها. لكن فضل شاكر رجع في سنه 2025 بعديد الاغاني والاصدارات اللي انتجها هو في مخيم عين الحلوه، وحقق بها نجاحات كبيره جس بها الجو العام والشعبيه نتاعو وجمهوره مازال يستنى فيه والا لا. فلقى صدى كبير ولقى فيدباك ايجابي برشا من بين غنيته هو ولده كيفك عفرائي، وبرشا اغاني حلوه اللي رجع بها فضل شاكر في 2025. ومؤخرا كما قلنا سافر بعد تبرئته معناتها عودة من باب فني من المملكة العربية السعودية للرياض، اللي شفناها معناتها في السنوات الأخيرة قاعدة تلقى في زادة صدى فعاليات موسم الرياض. دونك بعد غياب على المسارح اللي استمر 14 عام، فضل شاكر ان شاء الله باش يكون عنده زوز حفلات نهار 22 اكتوبر ونهار 23 اكتوبر في مسرح ابو بكر سالم في الرياض. نذكر انه الحفله الثانيه تبرمج بعد نفاذ التذاكر في ظرف قياسي. فضل شاكر ومسيرته الفنيه اللي بدات معناتها من اخر التسعينات، اول البوم غنائي تم اصداره سنه 98 بعنوان والله زمن، لقى النجاح في وقتها. فما نمط غنائي جديد يجمع ما بين الرومانسيه وصوت العذب. فضل شاكر تتالت الاصدارات نتاعو الغنائيه كما بيع القلوب في عام 99، حبك خيال سنة 2001، تعرف معناتها بالأداء العاطفي الهادي وبصوته الدافي، وأيضا بالكلمات اللي اختارها، فلقب بملك الرومانسية. تعاون في مصر مع كبار الملحنين والشعراء صالح الشرنوبي، نزار فرانسيس، غنى أغاني ثنائية مع أصوات نسائية كما نوال الكويتية، شيرين عبد الوهاب، إليسا، وعديد الأصوات اللي يلقى معهم النجاح. باش نسمو غنية الحب القديم، غنية كانت خرجت سنة 2000، نسمو بيع القلوب اللي ترجعنا لسنة عام 1999، روح وبرشا أغاني أخرى إن شاء الله نجمو نسموها من هوني حتى النص الليل بصوت فضل شاكر.

قلوب فضل شاكر، ومازال الاغاني نجمو نسموها في الدقائق الاخرانيه. نشكر الناس الكل اللي تفاعلوا معنا، اللي طلبونا اليوم بالتليفون، اللي تواصلوا معنا على الباج فيسبوك. ان شاء الله الموعد باش يكون معكم، موعدي معكم نهار الاحد الصباح في الماتينه الويكاند، مع تحياتي اميره زيدي وكوثر البجاوي رفقتني زاده في الجنب التقني. شكرا على الاستماع، ليلتكم زينه، في الامان.

نوستالجيا. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. دينا السمح.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب، في عدد جديد من دين السمح يتواصل معكم على امتداد الساعة إلى حدود الساعة الخامسة مساء في كل مرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب بها. هلا بك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك، أهلا وسهلا أخويا محمد رمزي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكل متابعينا مشاهدينا الكرام، مسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فاللهم أمين يا رب العالمين.
0: أمين يا رب العالمين. طبعا لقاءنا ككل مساء جمعة، فريق يسهر على تأثيره، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، زميلنا سليم القصيبي على الأجهزة الفنية، ومحمد رمزي المنصوري من وراء المصدح. الموضوع اللي اخترنا أنا نحكيه فيه اليوم هو موضوع التشكي والتذمر، وأنا الحقيقة من اللي بدينا نخمم في الموضوع هذا، وأنا يعني قصيدة وبيت شعر في ما حبش يتنحى من من من من مخي، ها: كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم، يعني واحدة من روائع الشعر العربي الحديث الحقيقة. احنا باش نحكيه على التشكي والتذمر، برشا ناس الحقيقة فضيلة الشيخ الشكوى والتذمر من قلة الحال ومن ضعف ذات اليد ومن الأمراض وما إلى ذلك، ولكن أحيانا إذا احنا ساعات معناه واحد كي كثر بشكوى يقولوا بربي الشكوى الربي، معناه كثرش علاش؟ لانه هذه ربما تكون شكل من اشكال الموجات السلبيه ونوع من، والحقيقه معناها العلم الحديث وعلم النفس اثبت انه احيانا معناها كثره التذمر والشكوى اللي تسمعها تاثر سلبيا على المستمع. الحقيقة أي معناها ماذا بينا أن نقف مع الآخر، أن نسمعوه، أن نوسع بالنا، ولكن أن زاد بوصفنا الطرف الآخر ما نبالغوش في الشكوى، يعني ما يعني هكا ولا فضيلة الشيخ. وأكيد أن ديننا السمح تعرض للمسألة هذه من خلال آيات قرآنية، من خلال أحاديث نبوية، باش طبعا نستعرضوها تباعا ونبين حدود التشكي والتذمر. هذه تقريبا باش نحكيه طبعا التشكي والتذمر، قلنا هو الموضوع، الأسباب اللي تدفع للتشكي والتذمر، الأثار السلبية، ثم التوقي من التشكي والتذمر، باش ما نخليوش روحنا نشكيه ونبكيه شنو يلزمنا نعمله، وباش ما نخليوش روحنا ضحية للي يشكي ويبكي أيضا شنو يلزمنا نعمله. هذا تقريبا اللي باش نحكيو فيها على امتداد الساعة. خلينا نذكر 71 844 411، إذا كان عندكم أي سؤال يتصل بالمسألة الدينية، طبعا حتى كانوا ماهوش في موضوع حصتنا اليوم، ولكن متصل بالمسألة الدينية مرحبا بكم، وإلا أيضا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب، صفحة الفيسبوك باج اوفيسيال راديو جون بوان تي ان. فضيلة الشيخ نجدد الترحاب والتحية، أهلا بك مرة أخرى.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وعنوان هذا اللقاء: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
0: إلى الله سبحانه.
1: فيعني ولا تقل لي هم كبير، بل قل للهم رب كبير. ولا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يألم الجرح إلا من به الألم. احنا قلوا ما يحس بجرح
0: ما يحس بجمرة كان يعفص عليه. صحيح.
1: الشكوى هي مسألة طبيعية جبلية في الإنسان، أنه يشكو ويحتاج إلى من يشكو إليه،
0: أما ما يكفرش.
1: نعم، جميل. ولنا حتى ما يسمى بالتعاطف مع الآخر، نتعاطف مع من يشكو.
0: جميعنا ما أحوجنا للتعاطف،
1: ما أحوجنا إلى ذلك، إلى من يوصف إلى شكوانا. قال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. إذن هذه ذهبت لتشتكي يعني زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: والله
1: نعم يسمع تحاوركما، سبحان الله. فالله عز وجل سميع بصير. يعني. لكن ما نلاحظه يعني في هذا الباب الشكوى بمعنى أن ينقل الإنسان هذا الأحساس بالألم وبالتذمر إلى غيره وأن يكون على الآخر
0: وهو يعرف أنه الآخر سيتعاطف معه سيخفف من هذا الألم من هذا الوجع
1: هذا إذا كان هذا الآخر كان أهلا لذلك. أحيانا قد تكون لذلك نقول أننا نريد أن نضع ضوابط للشكوى نقول أن الشكوى لا مندوحة منها فكل الناس يعني هم عرضة لذلك وهؤلاء الأنبياء يعني صدر منهم ذلك
0: ولكن أنا نقول أيضا الشكوى لغير الله مذلة أيضا
1: في حال الضيق وفي حال الضجر فالإنسان يشكو يعني السيدة مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ربي قال لها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا إلى آخر الآيات. إذن فيحصل ذلك لكن ما نلاحظه اليوم من قبل بعض الناس أن الحوارات يعني في بدايتها وفي نهايتها تكون بالشكوى حتى إن لم يجد بما مما سيشتكي يشتكي يعني الحر والمطر كان الدنيا بارد أو ملا بارد كان الدنيا سخونة ملا سخانة كان الدنيا ريح ملا ريح كان ما يعني
0: ما يعجبه شيء العجب ما يعجبوش
1: في الربيع يشكي في الشتاء يشكي في الخريف
0: شكي أم بكاء
1: حتى كي بش يبدأ الحوار متاعه يبدأ بالشكوى
0: أي بالتأوه الشكوى ومال نهار ومال سخانة ومال برد
1: أي. هذه الشكوى أخويا محمد رمزي تؤدي حتى لتنفير الناس منه
0: صحيح
1: قداش من علاقات بين الأزواج يعني فقط النقطة هذه نحب نبينها أنه المرأة تشكي برشا
0: والله حتى بين الأصدقاء
1: والراجل يشكي برشا شوف عادي كما قلنا أن نشكيه إذا كان أنا كي متقلق ما نشكيش لزوجتي ولا الزوجة ما تشكيش لزوجها ولا ما تشكيش البوك ولا ما تبثش الشكوى هذيك وتلقى من ينصت إليك لكن أحيانا أنه اللي بيشتشكيله ما هوش أهل أنك تشكيله ممكن يؤدي ذلك إلى يعني قد يؤدي إلى السخرية أحيانا ممكن الشخص اللي انت
0: وقتها يزيد الالم نتاعك يزيد يضاعف
1: انت ماشي تشكيله هو يسخر منك وحنا يعني نقولوا نحن ما يتعاطفش معاك
0: اي اي
1: فهمت هذا يؤدي في الحقيقه الى الى الى, إلى ضرر والى الم ف قبل كم مشاكل تحصل يعني فما شكون اللي وحنا يهرب حتى من اشخاص معينين يهرب من الدار مثلا
0: باهي فضيله شيخ شنو رايك هات تعطينا نبداو بايجابيات الشكوى كلنا نشكو
1: نعم
0: وكلنا انا في لحظه من اللحظات
1: كلنا
0: نشكي لربي
1: حالته تشكي لربي
0: كنا في لحظه من اللحظات في حاجه لشكون يسمعنا نبث له ألمنا وحزننا سيدنا يوسف بث حزنه وألمه إلى الله نحن نبث إلى أصدقائنا إلى الزوجة إلى الابن إلى البنت كلنا في حاجة لهذا وكلنا نمر بلحظة ضعف فنحن في حاجة إلى من نشكو له
1: نعم
0: هكا ولا
1: نعم كما حصل مع سيدنا يعقوب نعم عليه السلام
0: عليه السلام
1: أشكو بثي وحزني
0: سيدنا يعقوب بالضبط نعم. في مصابه في يوسف
1: نعم.
0: عليه
1: نعم.
0: السلام
1: نعم. طبعا نعم. وهو كذلك هو شوف يعني هنا كما تفضلت يعني بالنسبة إلى الأنبياء يعني الشكوى كيف كانت من قبل الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يعني شكى إلى ربه سبحانه وتعالى إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين شنو جاء الجواب يقول سبحانه وتعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين ولذلك إلى الله فيما نابنا نرفع الشكوى ففي يده كشف المضرة والبلوى فأما يجيب المضطر إذا دعاه
0: طبعا.
1: الله سبحانه وتعالى فلذلك
0: ومن سواه
1: يعني ومن سواه فالأصل في ذلك أنه شوف حتى ربي سبحانه وتعالى يعني لما تكون الشكوى هذا سيدنا يوسف عليه السلام سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت يقول وهو أسير في أعماق بحر غزير في ظلمة ليل كدير فمن يسمعه ومن ينقذه يقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله ربي قال فاستجبنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يعني هنا يعني شفنا في آية سابقة
0: استجابة الله
1: ربي لما مع سيدنا أيوب. سيدنا أيوب قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الجواب بعد جاء بعد الشكوى، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. نرجع قصة أخرى أيضا مع سيدنا يونس لما قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظل أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يشكو إلى ربي سبحانه وتعالى، فجاء كذلك الرد فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الشاهد إذن من هذا الكلام أنه إذا يعني شكوت إلى الله سبحانه وتعالى أمرك، ناجيت ربك في صلاتك، في خشوعك، في دعائك، في صيامك، في قيامك في الثلث الأخير من الليل، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده،
0: يجيب ويستجيب، يعني أجيب الدعاء، إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سبحان
1: فالله
0: الله
1: يحب من عبده أن يشكو،
0: أن يشكو بالضبط،
1: يعني ريت شوف
0: ادعوني أستجب لكم.
1: الدعاء هو طلب، يعني أنت كي تطلب أي مخلوق، أي مخلوق على وجه الأرض، حتى أبوك وأمك في لحظة من اللحظات يضجر منك
0: طبعا،
1: أي فك علي،
0: أي زياد
1: أي كثرت له،
0: إلا الله
1: ربي سبحانه وتعالى الذي خلقنا عكس. بالعكس نتقرب إليه بكثرة الطلب. في الدعاء هو شنو؟
0: طلب
1: موصيغة إنشائية للطلب، هو طلب،
0: طلب.
1: يعني ادعي ادعو، بل الدعاء هو العبادة. طبعا ذلك خصوا لها حصة أخرى إن شاء الله،
0: مخ العبادة الدعاء.
1: نعم في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة،
0: أو هو العبادة،
1: هذا هو الحديث اللفظ الصحيح. يعني هذا كما قلت إن شاء الله نخصوا له حصة بمناسبة شهر رمضان كذلك أيضا، وتذكير بالدعاء وفضائل الدعاء وأهمية الدعاء إلى غير ذلك،
0: وأوقات الدعاء،
1: أوقات الدعاء. نعم فالشكوى هي شكل من أشكال المناجات، مناجاة الخالق سبحانه وتعالى،
0: تشكو ربي سبحانه وتعالى، ربي إنني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا.
1: نعم زكريا،
0: سيدنا زكريا،
1: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا.
0: نعم.
1: ربي قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إن الذين، ربي قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لا تستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ولذلك تقول عائشة
0: وندعو الله، إذا ندعوه خوفا
1: وطمعا،
0: وطمع.
1: نعم.
0: في كلتا الحالتين خوفا وطمعا.
1: نعم.
0: يعني يقول لك طمع، لا لا لا، أطمع في رحمة الله،
1: خوف وطمع، إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، ولقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه تقول وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول. سيدة عائشة هي حاضرة على الحادثة، فما امرأة جايز تشكي لكن تقول مانيش نسمع، وأنا أقرب وحدة لهم، أنا أقرب ما أقرب ما من هو موجود،
0: أقرب واحد،
1: ما نسمع في حد شيء،
0: ما وصلني شيء.
1: والله السميع سبحانه وتعالى أنزل قوله في سورة عظيمة، يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خالدة، وخلدت هذه الحادثة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إن الله سميع لما دار بينكما بصير بحقيقة الأمر سبحانه وتعالى. يعني وهذا يعني يدل على أن الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى هذه من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: لذلك نحن نتقرب إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقدر ما يقدر للعبد من مرض، من ضنك في المعيشة، من قلة الرزق. رغم هذا فالعبد يعني يطرق الأبواب ويأخذ بالأسباب فيرضى ويقتنع ويعتقد أن الخير فيما قدره الله سبحانه وتعالى. لا، لذلك فيعقوب عليه السلام لما فقد يوسف عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن، فلما فقد ابنه الثاني فمن الطبيعي أن يزداد حزنا، يعني سبحان الله، ولكن الأعجب أن الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى زاد عند يعقوب. قال فصبر جميل، فصبر جميل، قال يعني سبحان الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني ولذلك يعني هنا نتحدث عن آفة ربما أحيانا يعني قد تعصف بالناس يتركوه ربه سبحانه وتعالى لا يناجيه ولا يشكو إليه. فيعني حري بالمؤمنين أنه إذا اضطر إلى أن يشكو أن يشكو إلى الله سبحانه وتعالى.
0: ومن أقرب من الله حتى نشكو إليه الحقيقة.
1: أما نعم أن يكون ديدنك الشكوى
0: كما ذكرت من البداية، ثم اللي تشكوله يسخر منك، ثم اللي تشكوله ربما يستعمل الشكوى هذه ضدك. ولكن الله هو الوحيد الذي يستجيب لك،
1: نعم،
0: ويرحمك وربما يكشف عنا الضر،
1: نعم،
0: طبيعة الحال،
1: نعم نعم وهو كذلك. وخاصة أنها هذه عبادة كما قلنا، يعني نحن يعني ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. يعني انظري ماذا قال الشاعر، لا بد من شكوى إلى ذي مروءة
0: يواسيك.
1: لشكون؟ إلى ذي مروءة، صاحب مروءة، مش أي حد،
0: مش أي واحد.
1: يقول يواسيك
0: أو
1: يسليك
0: أو
1: يتوجع، يعني خفف عليه،
0: يتألم معك، يهز معك الحمل،
1: هكا التعاطف،
0: يهز معك الحمل.
1: لهذه تسمى اليوم حتى في علوم التربية من الكفايات الحياتية، لومباتي، هذه التعاطف، أنت تتعاطف مع الآخر، أنك تهز معاه الحمل، بمجرد أنك تسمعه وأنك توسيه وأنك تصبره، يعني وأنك وقت اللي هو في مصاب وتقوله إن لله وإن إليه راجعون،
0: تعرف هذه الشيخ اللي
1: احنا خيرا منها،
0: اللي احنا في نعمة كبيرة برشا،
1: نعم،
0: أنه
1: نعم.
0: عنا شكون معناها نشكيله ويسمعنا، ويكون متعاطف معاك وما إلى ذلك. تعرف في دول أخرى يعني، وهذا ما هوش غريب علينا، في دول غربية يعني يبقوا بالأشهر ما يلقاش معاش كون يحكي، خاصة اللي يتجاوز بهم العمر، معناها اللي كبروا واللي ولوها معناها في وضعية تهرم في منازلهم، يكريوا ناس بالفلوس باش يجيوا يحكيوا معاهم ويونسوا.
1: نعم هو كذلك، حتى أنه ولذلك عليش تلقى أنه في كثير من هذه المجتمعات، نعم، أنه وقتي ما عاش يلقى شكون يشكي يقول لك نشكي للحيوان. طبعا احنا طبعا مع تربية الحيوان والإحسان الحيوان أكيد، فهذا فيه أجر عظيم، لكن تلقى الإنسان يقول لك خويا أنا ما لقيتش خير، ما لقيتش كون يسمعني، فأني نحكي مع

0: لا والله لا يخزيك الله, الله أبدا الله. إنك لتصل الرحمة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق,
1: يعني فمن كانت خصاله هذه طبعا
0: يعني خصال خمسة ذكرتها فيه,
1: يعني يا ربي يعني
0: النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قال لا نسكت ما نتكلمش مش بش يحكي مع زوجته, لما حكى لها شوف هي
1: شوف الجواب اللي كان بالضبط ونعمل مؤازرة يعني والمطلوب منتظر
0: إنسان يعني في مصاب وقت تقول له يعني تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها, تقول له أنت لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل, اصبر واحتسب. يعني شوف هذا ما يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون إنسان في مصاب يعني يفقد أعز الناس لي سبحان الله, حتى أنه وقت اللي أم سلمة وقت اللي توفى زوجها أبو سلمة يعني حزنت عليه وزوج ما شاء الله أول عائلة هاجرت الهجرة الأولى, يعني وقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها, تقول هي شكون خير من أبي سلمة, شكون هالراجل هذا اللي بشيجيني خير
1: من زوجي هذا,
0: فشكون خذات سيدنا صلى الله عليه وسلم واصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فشوف هنا كيفاش لما الإنسان يحسن الكلام عند الشكوى, شوف راهو قديش علاش موضوع الشكوى مهم, راهو قديش من انسان عند الشكوى كفرة, لا نعطيك كفرة والعياذ بالله, يخرج من الملة يجحد والعياذ بالله, يعني يسيء الادب ايضا في كثير من الاحيان مش ما يقولوش حاجة اخرى, يسيء الادب مع ربه ويبدا يتضجر ويبدا يبكي وقت اللي مشكل هو في البكاء, وقت اللي تعدى النبي صلى الله عليه وسلم وشاف امرأة على قبر كانت تبكي وتبكي فقال لها اصبري واحتسبي, فالمرأة هذه ما عرفتش لذاك النبي صلى الله عليه وسلم وقالت وما تعلم ما أنا بي, يعني أنت ماكش حسبية اللي عرفت اللي هو سيدنا صلى الله عليه وسلم, لأنه مش كانت الناس كل تعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقتها, يعرف اللي فما النبي واسمه محمد صلى الله عليه وسلم بيه, لكن فما برشا ما روهوش من سوى ولا حتى من رجال, يعني مش كيما توها احنا في وقتنا هذا شخصية معروفة تشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي وتشوفها في
1: التلفزيون
0: تعرفه معناتها حتى يكون بعيد عليك آلاف الكيلومترات, لكن فما ناس كانت عايشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف اللي فما رسول عليه الصلاة والسلام ولكنها ما شافتوش
1: تسمع بيه وما شافتوش,
0: تسمع بيه وما شافتوش
1: المعاينة لا,
0: وهذا طبعا ما يسمى الصحابة على فكرة, يعني في علم الحديث إذا كان فما شكون آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع بيه وآمن بيه لكنه ما شافوش ما يعتبر صحابي, ما يعتبر صحابي نعم, إلا طبعا إذا كان هو ما يشوفش يعني يكون كفيف
1: نعم خارج على نطاق
0: نعم. فسبحان الله يعني وقت اللي قالوا له راه وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يعني خافت وجزعت ومشت تطلب في الـ في الـ في يعني في الـ في, الـ في, الـ في
1: الـ
0: العفو من النبي صلى الله عليه وسلم والمعذرة منه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا أنه الإنسان في لحظة الألم كي بتشكي قل خيرا أو لتصمت, قل خيرا أو ما يا ربي شو عملت تحتك ويا ربي اللي بتشكي اشكي ربي بأدب
1: بالضبط
0: وفوض أمري إلى الله,
1: ما تخليهاش فرصة التجاوز
0: وفوض أمري إلى الله, إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله, نذكر ربي سبحانه وتعالى نعم. شوف هنا وقت اللي ربي عز وجل يعني يقبض روح طفل ابن ولد, يقول ربي عز وجل الملائكة ماذا قال عبدي هو أعلم بحال عبادي, فيقولون يا ربي حمدك واسترجعك, قال الحمد لله ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون, فيقول الله سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد,
1: سبحان الله.
0: يعني فك اللحظة هذيك لحظة الألم,
1: الألم
0: قال خيرا
1: بالضبط,
0: كم من شخص في لحظة الجزع لا يقول خيرا,
1: لا يقول خيرا
0: ولا حول ولا قوة إلا بالله,
1: حول ولا قوة إلا بالله. ما زال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح.
2: ديننا السمح.

0: الأربعة 41 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، نجد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع. طبعا نذكروا اللي موضوعنا هو التذمر والتشكي، والحقيقة بيّن فضيلة الشيخ من خلال آيات بينات، أيضا من خلال حديث نبوية، ومن خلال وقائع مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه طبعا هناك مجال للشكوى، وأفضلها هي الشكوى لله والتشكي لله، وبث الألم والحزن إلى الله، لأنه هو الذي طبعا يستجيب لدعائنا ويجيب دعائنا ويرحمنا، وهو أرحم الراحمين. بطبيعة الحال الزوجة الصالحة، الصديق الصدوق، وجميعنا في حاجة إلى هذه الأذن اللي تسمع، وهذا القلب الذي يخفق ربما لآلامنا، ويكون نعمة الصديق أو نعمة الأخ أو نعمة الأخت أو نعمة الزوجة اللي تخفف من وطأة الألم متاعنا وقت اللي نبثولها الشكوى متاعنا. وحكينا أيضا على بعض سلبيات التشكي والتذمر، مش رجعوا لهذا، وعندما ما تعرفوا أنه دائما بالنسبة لي نحن الأولوية للأسئلة والمكالمات الهاتفية اللي تكون واردة علينا، وبطبيعة الحال وقت اللي يكون السيد محسن هو المتصل فنعم المتصل، رحبوا بيك سيد محسن. هو يكلم فينا من صفاقس، ولكن هو أصيل قفصة في الحقيقة بسبب العمل موجود في صفاقس. إن الله ربي يعاونك خونا محسن، أهلا بكم ومرحبا.
1: تحية ليك خويا رمزي
0: وليك،
1: تحية للفريق العمل معك، وتحية لكل مستمعي إذاعة الشباب أينما كانوا، وتحية للشيخ
0: بحدك. شكرا لك شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، طبعا معنا زميلتنا ألفا نصيب وزميلنا ستيم القصيبي، هذوما فريق الأستوديو، أخوك محمد رمزي المنصوري. طبعا أنت في الاستماع سي محسن، يبدو أنك مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب.
1: مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب منذ زمان،
0: وهذا يفرحنا برشا.
1: والله عجبني موضوع أنا الشكوى والتشكي
0: أي والتذمر أي
1: بس ناس ما تكون على أبطل حويز يحلي ياما يعني يقول لك نحن عانى في المثل العام، يقول لك ما أنت الواحد اللي يشكي يشكي ربي
0: بالضبط،
1: والشكوى لله الشكوى
0: لغير الله مذلة، صحيح
1: الشكوى لغير الله مذلة.
0: نعم
1: أنت أنا تو مثال نحكي لك نحكي معك أنا كفيف وعندي إعاقة بصرية والحمد لله،
0: ولكن عند
1: في الكنزية في تركينا نبدا نعيط يا ويلي يا حليلي، ولا تهكا ولا تخلقت هكا ولا مش غير ما غير شيء
0: غير
1: انا
0: شيء.
1: كي نسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك من فقد حبيبتيه والصبر لم يكون جزاؤه الا الجنه،
0: سبحان الله،
1: قول الحمد لله
0: الحمد لله
1: على خاطر الدنيا دي راهي ثانيه
0: بالضبط.
1: انت لو كانت هذه الدنيا اسوى عند الله جناح بعوضه ما تقى منها كيف انفردت منها، وفرهكم معناتها تتنعموا بالخيرات الكل، معناتها لو كان جربي معناتها يشوف فيها امل الدنيا هذه وكان يعطيهم الخيرات هذيك الكل. فلذا الواحد ديما يحط ربي في باله، وهذيك هي الحياه معناتها كما يقولوا حلو ومر حتى يتعدى مع مر.
0: ولكن محسن احيانا نحس معناها نلقاو روحنا في حاجه ان نلقاو انسان نشكيو له، يعني تذيق بينا الدنيا حبينا ولا كرهنا، يعني ربي خلقنا ككائنات ضعيفه احنا كانسان.
1: فرق بين تختار انسان تشكيلو وفرق بين معناتها تتذمر تتكى معناتها خلي معناتها خبز يومي
0: اي على طول النهار اي
1: على طول النهار على على ابسط
0: واحد يولي شكاء بكاء، يسميوه الشكاء البكاء هذه
1: شكاء بكاء،
0: ويولي يهربين منه ينفروا منه راهو الحقيقه الشكاء البكاء الناس كل تنفر منه حتى في العائله.
1: صحيح وهم معناتها ما اذا كان بالشكي ما كانش يتخير حتى شيء، والله اذا تفضل كان ضغط فيه الدنيا باش يفرغ كما نقولوا باش يفرغ قلبه معناتها الحبيب ولا صديق ولا انسان مقرب ليه والله نسمع. اما يا اخوي واحد على اطفه وابسط الحوايج قال لي هكا ما عنديش يا حليلي يا ويلي معناتها، وعلى ذكر ما عنديش بالله هي الموضوع المواضيع كلها تصب في بعضها يا اخوي
0: اي طبعا
1: ما دام في بالي هكا الحكايه بالله نطلب منك طلب
0: لشيخ
1: معناتها فرقوا في حصه الماء ظاهره وليت متسفيه برشا هي ظاهره التسول. حتى والله تشوفهم في الجوامع، تشوفهم في البوسطه، تشوفهم في البنك،
0: لا
1: في المترو، تشوف والله واغلبهم انا نشوف على غير حق، معناتها لانه برشا عبيد والله هو في امس الحاجه والكرامه نتاعو والاناثه نتاعو ما تسمحلوش باش يطلب.
0: بالضبط
1: سبحان الله
0: اللي عندهم الأنف هذوكم طبعا الناس هذوكم اللي في القرآن يقول عليهم تحسب كيفاش تحسبهم أغنياء من التعفف، يعني من التعفف تقول هذا غني وهو محتاج وفقير وما إلى ذلك، ورغم ذلك وفيهم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص.
1: والله طيب يا أخي رمزي كسوة راجل كسوة امرأة، معنا تو انت كي تستخدم هاكا كما المرات معناتها يخدموا في الديار ب 30 وب 40 وب 50 دينار ما شاء الله، خير من الواحد يبقى يمد يديه ويتوسع.
0: ها تو نشوفوا راي فضيلة الشيخ في المسألة هذه خويا محسن. انا الحقيقة راهو شاطرك الراي، معناها انا معاك،
1: انا نحس روحي ما خرجتش على الموضوع لانه يصبوا في العظم المواضيع الزوزه.
0: اي لا لا لا لا صحيح يا اخي، هو شكل من اشكال الشكوى والتذمر كي يجي يقف يتربع قدام جامع ولا قدام بنك ولا قدام وخاصه يختاروا راهم يمشي لك للسبيطار، يعرف اللي الناس كل وقتها معناها في وضعيه نفسيه هشه، يمشي لك امام المساجد خاصه ايام الجمعه فضيله الشيخ وصلاه الجمعه البنوك، يعني ولات بالمبالغة الظاهرة ولات يعني منتشرة ومتفشية بشكل غريب.
2: صح
0: أصبحت عمل في نهاية الأمر، ما عادش الناس بالحق اللي يستحقوا أنك تعطيهم، ولكن أصبحت شكل من أشكال العمل اللي ماركي صبحيته ولا نهاره ويروح.
2: نعم هو كذلك حدثنا فيه أخي محمد رمزي، قد حدثنا عن الصدقات،
0: أي بالضبط،
2: حدثنا عن مصارف الزكاة، وقلنا أن الزكاة تعطى لمستحقيها، وذكرنا من بين ذلك أنه بعض الناس الذين يسألون الناس وهم لهم يعني من القوت ومن الطعام ومن المال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من يعني يسأل الناس وعنده ما يكفيه إنما يستكثر من النار ومن الجمر.
0: والعياذ بالله.
2: يا رسول الله
0: تسمع خونا محسن،
2: وما الذي يكفيه؟ قالوا يا رسول الله، قال أن يكون له شبع يوم وليلة، يعني إذا كان
0: عندك متاكل نهار وليلة
2: نهار هذاك
0: ما تطلبش
2: ومد يديه. قال إنما يستكثرون من الجمر ومن النار،
0: والعياذ بالله،
2: معناتها كأنهم يأكلون الزقوم في الدنيا
0: قبل الآخرة،
2: فضلا عن ما فيه من تحيل، ما فيه من كذب، يعني ما فيه
0: ولعب أدوار يعني ولا تمثيل أصلا.
2: عبارة أخرى
0: والله هو قصة قريناها في القصة القصيرة وقتها، صانع العاهات هذا في مصر، شنو هو صانع العاهات اللي يمشي ولو ناس أسوياء لبس عليهم مش يمتهن مهنة التسول، يصنع له عاهة من العاهات، يقص له يد ولا رجل ولا صباع ولا اللي هو باش يولي عنده معون الصنعة اللي يخدم به.
2: شوف رأي ذي والتي ميسر عند الكثير، أنا منذ أيام قليلة يعني أيام حدثني أحد الأئمة اللي لما نبه إلى هذه الظاهرة في أحد المساجد نبه لهذه
0: يدور عليه،
2: وصل به الأمر أنه تم الاعتداء على سيارته.
0: طبعا منش يقطع له في خبزته.
2: أنا شفت في كاميرا دو سيرفيونس، كاميرا مراقبة في وسط الجامع، مش خارج الجامع، كاميرا مراقبة داخل أسوار المسجد، يعني كنا احنا في صحن الجامع، عركة بأتم معنى الكلمة
0: بين
2: متسولين علاش على المكان. قال لي تعرف شفت، قال ريتو هذا سبحان الله كان ما يشوفش، يعني هو بالنسبة لك انت تشوف قول هذا يعني كفيف بقدرة قادر
0: ولا يشوف ولا
2: العركة هذيك سبحان الله، واللي كان أعرج ولا يمشي
0: ولا يمشي ولا يمشي
2: في العركة هذيك
0: والعياذ
2: سبحان الله. يعني وبخلاف الكلام البذيء وبخلاف يعني ما تسمع
0: والعياذ
2: بالله. فالحقيقة هنا فعلا يعني هذه هي من الظواهر، وخاصة نعطيك حاجة أخرى، اليوم فما موضة ولات مش في صحن الجامعة وخارج الجامعة، لا ولات في داخل الإمام يقول السلام عليكم
0: وهو في الزسيح
2: وهو يقوم ويطلع،
0: ما زالت كسارت عندها أسبوع.
2: الله يا خياني يا مستمعين يا مصلين يا كرام، بالله عليكم ثم بالله عليكم، لا تسنوا سنة سيئة على الأقل.
0: بالضبط ما تعطيهوش،
2: لا تسنوا سنة سيئة. راهو
0: تولي
2: إيش معناتها؟ وإذا كان أول حاجة وجب أن ننهاه، يعني هذا من المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني سأل أحدهم شيئا أضاعه ضالة من أنشد في الحديث أنشد ضالته في المسجد
0: تاعو حاجة
2: في المسجد يعني حاجة ضيعها وعلى صوته قال يا جماعة شكون نرى كذا كذا بصوت عالي غضب صلى الله عليه وسلم وقال قولوا لا ردها الله عليك إنما المساجد لم تبنى لهذا. مش معناتها ما نعملوش الخير في الجامع لأنه الجامع لو كان مش ولي فيه طلبة
0: ولي يتسابق على المنبر عاد وقت
2: سوالي سوق جمعة
0: لا سوق جمعة بالضبط.
2: تصور تصور حاجة أخرى أنت كي تقول السلام عليكم قداش من مسبوق موجود فتصور أنا مسبوق واحد مغادي تحي والآخر يزكي والآخر ولدي كذا والآخر بنتي في السبيطار والآخر منا يعني وتشويش على المصلين هل لهذا بنية المساجد هل لهجل هذا لتشويش على المصلين وخاصة أنه فيهم
3: صحيح
2: يعني أكثر السواد الأعظم منهم مش بقولش الناس الكل ما نعممش السواد الأعظم منهم يعني صنعة بالنسبة لهم ميسرة وراهم حافظينها يعرفوا الجامعة هذاك يكمل الخطيب متاعه مثل ما ساعة وربعة وذاك يكمل مساعتين وذاك مساعتين ونص. نعطيكم حاجة اسألوا التاكسيستية اسألوا خيانة مستمعين سائقي الأجرة وخيانة تحية لهم
0: اسألوهم
2: هما أكثر ناس يعرفوا الحكايات هذه اسألوهم طب شو يقولوا لكم يعني ناس عندهم كيما نمروا لهنا وبعد نمروا غادي وبعد عنده كذا بيلموا في البيت والله يتعارك
0: طبعا شفتهم انا قدام جامع الفتح شفتهم انا معناه
2: انا
0: شوف انا امام جامع الفتح انت امام جامع الفتح انا رافيهم كيفاش تعاركوا مش حتى وعندنا زميلتنا صحفيه فما مره من المرات عملت معناها تنكرت على اساس انها متسوله ومشات دخلت في وسط وكموجوده تنجموا تفرجوا فيها حتى على اليوتيوب وترى العجب فضيل الشيخ ترى وتسمع العجب
2: انا منهم حتى يجيوا يحدثوني ويسالوني في بعض المسائل يعني ترى العجب العجب فلهنا نقول لو كان كل واحد فينا يعطي للمحتاج
0: وربي يخص وحس اي هذا هو الاقربون اولى بالمعروف سواء قرب مادي ولد عمك ولد خالك معناها قرب من لحمك ودمك والا حتى انت اقرب جارك
2: نعم
0: اللي هو بحذيه خونا محسن مازال معنا طبعا
2: تحيه خونا محسن بارك الله
0: خونا محسن مشى هذايا طبعا تحيه ليه خليني نقول انه خونا محسن كفيف طبعا تحيه ليه انا قلت له معناها انت فقدت البصر ولكن عندك اعطاك ربي البصيره
2: نور البصيره
0: بالضبط يعني
2: شفت شو قال الكلمه اللي قالها قال لك هاني من دمرش ونصبر لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبتي. إذا أصبت عبدي بحبيبتي حديث قدسي فصبر فله الجنة
0: سبحان
2: شفت
0: الله.
2: الكلمة محلاها
0: سبحان الله.
2: يعني شفت كيفاش
0: يعني إنسان قلبه مليء بالإيمان
2: سبحان الله
0: هؤلاء هذم الناس اللي حقيقة بالحق نفخر بهم
2: فعلا
0: والله سعادتي كبيرة جدا من اللي حكيت معاه في التليفون يعني في الكواليس قبل ما يدخل معنا على الخط يعني أكل الصوت متاعه تحسك الهدوء والراحة النفسية ومحلاه وحتى هك شفت التدخل متاعه معناها
2: ولذلك
0: في درجة من الرقي
2: يعني أصحاب الهمم
0: نعم.
2: شاء الله يعني لهم من الهمم ما يمكنهم من أن يحولوا ما هم فيه يعني إلى قوة
0: بالضبط
2: فعلا سبحان الله فتحية إلى كل أصحاب الهمم وإن شاء الله ربي بارك لهم فيما أعطاهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم أن يعينهم أن يوفقهم يا رب العالمين
0: آمين باهي فضيلة الشيخ تو احنا باش نرجعوا للتذمر والتشكي في أربعة طبق على أقصى تقدير باهي عندنا سؤال آخر ذكرتني صديقنا وزميلنا محمد المعمري قال لي نسمع في الصباح في قناة معناها تعدي في آيات بينات من الذكر الحكيم ف يسمع في قراءة من القراءات عوض أن يقول الذئب يقول الذيب يعني تسائل على الوين الهمزة هذه هل يجوز أن الذيب أنا بتفسيري المتواع قلت لو فما قراءات مختلفة ويمكن ولكن واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفضيلة الشيخ هو أهل الذكر
2: أكيد إن شاء الله إن شاء الله نكون من أهل الذكر هو شوف يعني طبعا هذه قراءة صحيحة وطبعا بالعكس ومما اشتهر عندنا في تونس يعني في السابق سابقا وهي ما تسمى برواية ورش
0: ورش
2: لأنه احنا عندنا زوز روايات في تونس مشهورين عندنا القارئ وهو نافع نقرأ
0: نافع المدني نافع
2: لكن نافع أقرأ راويين الراوي الأول وهو ورش الراوي الثاني وهو قالون مما اشتهر عندنا في تونس يعني منذ قديم يعني منذ قديم هي رواية ورش فورش في تونس كانت يعني منتشرة أكثر من قالون اليوم
0: بيه؟
2: كما اللي موجود الآن في الجزائر وفي المغرب الأقصى.
0: بيه؟
2: وخيالنا في الجزائر وفي المغرب الأقصى
0: رواية.
2: يعني الرواية المنتشرة عندهم هي ورش.
0: ورش رايت.
2: القطر الليبي الشقيق كذلك عندهم رواية قالون.
0: قالون.
2: احنا في تونس كانت الأغلبية ورش.
0: ورش.
2: ثم أصبح الجهة الشرقية قالون والجهة الغربية
0: ورش.
2: يعني ورش. الشمال الغربي الجنوب الغربي يعني بقات فيها في ورش. بعض المناطق في بنزرت في مخيالنا في مثلا منزل جميل مثلا أيضا اليومنا هذا في منزل جميل ما شاء الله. فقاعدة رواية ورش للأسف اليوم يعني ما نقولش إن درست أكيد يعني
0: قصد
2: هذا كلام الله عز وجل وحفظه الله عز وجل ولكن نقصت بارش لدرجة أنه ولينا كي نسمع من يقرأ بهذه الرواية اللي هي الرواية الأصلية كانت عنا في تونس خسارة يعني معليش نقول خسارة عنا ما شاء الله الحفاظ وعنا لكن السند متاحة قاعد ماشي وينقص بارشة بالحق يعني
0: الرواية
2: يعني
0: اللي هي اللي الرواية هذه في علاقة بالهمزة وإلا فما مسائل أخرى
2: هو بالنسبة للهمزة احنا في الهمزة في علم التجويد فيها عندنا فيها أربعة يعني مظاهر عندنا أربعة نماذج عندنا أربعة طرق عندنا التسهيل والإبدال والنقل والإسقاط تسهيل الهمزة ثم الإبدال ثم النقل ثم الإسقاط
0: احنا توفى في الإسقاط
2: احنا في الإسقاط
0: في الإسقاط يعني الذيب الذيب
2: يعني نعم يعني مثلا في من أمثلة الإسقاط الإسقاط هي إبدال الهمزة ياء خالصة إبدال الهمزة ياء خالصة ثم إسقاطها بعد نقل حركتها نسقطوها بعد نقل كما مثلا في قولنا الصابئين
0: ولي
2: الصابين الصابئين تولي الصابين الصابئون تولي مثلا يعني وغيرها وكما عندنا أيضا نلقاو مثلا الإبدال نلقاو مثلا النقل نلقاو التسهيل كي مثلا في التسهيل كيفاش نقولوا مثلا في قوله مثلا أرايت تولي أرايت
0: أرايت
2: أرايت
0: الذي كذب بالدين
2: هذا موجود عندنا في قالون
0: الذي كذب بالدين
2: قالون هذا يعني أيضا نجد يعني من النماذج الأخرى وهي الإبدال يؤمنون هذه موجودة في ورش يؤمنون هذه تسمى إبدال الأخر. يعني إبدال الهمزة من جنس حركة ما قبلها فيؤمنون تألمون تولي تالمون تالمون نعم يعني كأسا تولي كأسا وهذا يشوف راي يشوف هذه اللغة هذه راهي لغة الحجاز وذاك علاش احنا التوانسة أول من دخلنا اللغة العربية احنا سمعنا من عند القرشيين فاللغة لما دخلوا سمعناها من عندهم الناس هذم كانوا يعني يبدلون ويسهلون
0: في التخفيف
2: هذاك علاش احنا حتى في اللهجة متاعنا ما نقولوش كأس
0: نقولوا
2: كاس,
0: كاس
2: ما نقولوش بئر
0: قولوا
2: بير ما قولوش فأس قولوا فاس وهكذا فالتسهيل هذا أو الإبدال أو النقل أو الإسقاط اللي هي كلها وجوه أربعة
0: قرشي الأصلي
2: نعم
0: حجازي
2: هي حجازية وهي من لغتي يعني قريش
0: الحجاز
2: ولذلك جاء القرآن يعني ليبين نعم أكثر من طريقة في نطق الكلمة. الكلمة يعني وقت اللي يلقى فما شكون يلقى صعوبة باش يقول مثلا أنتم
0: أنتم
2: أنتم يلقى صعوبة يقول أنتم مثلا يلقى صعوبة باش يقول أرأيت يقول أرأيت يجد الصعوبة باش يقول مثلا بير مثلا بئر يقول بير وهكذا أما المهم أنه واللفظ في نظيره كمثله يعني كي باش نقرأ ما نخوش من قالون وبعد من ورش ونبدأ
0: نحافظ
2: على الرواية اللي باش نقرأ بها ورش ورش قالون قالون,
0: قالون
2: حمزة إلى غير ذلك من
0: إذا كان اخترت أنك باش تنطق الهمزة تنطقها في قراءتك كل إذا اخترت أنك باش تسقطها أي شكل من أشكال الإسقاط سواء كان إبدال أو تخفيف أو غيره من المظاهر اللي ذكرت أنت تلتزم به إلى آخر القراءة هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دينا سمح تحية توصلكم من فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي زميلنا سليم القصيبي زميلتنا ألفا نصيب محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب إلى اللقاء دينا سمح

0: اف ام ولا ستريمينغ إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.

والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذير للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.

0: صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: اذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حياة كل إنسان لحظات ينكسر فيها شيء في داخله، قد يكون سبب ذلك كلمة قاسية أو موقفا مؤلما أو فشلا بعد أمل أو فقد شخص عزيز أو شعورا بالوحدة والتجاهل. وقد يظهر الإنسان أمامك متماسكا وفي داخله قلب يحتاج إلى كلمة واحدة تجبره، وهنا يأتي خلق عظيم من أخلاق الإسلام، جبر الخاطر. وجبر الخاطر ليس مجرد مجاملة ولا كلمات لطيفة تقولها عند الحاجة فقط، بل هو معنى عميق يدخل في الرحمة والإحسان وحسن المعاملة. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال سبحانه: واخفض جناحك للمؤمنين. ومن أعظم صور جبر الخاطر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، كان يسمع شكواهم ويعرف ضعفهم ويرفق بهم ويعلمهم دون إهانة، ويصحح أخطاءهم دون أن يحطم نفوسهم. ولذلك فإن جبر الخاطر قد يكون بكلمة، وقد يكون بابتسامة، وقد يكون بإنصات، وقد يكون بمساعدة، وقد يكون بأن تتجاوز عن زلة. وربما لا تعرف أثر ما فعلته، ربما تقول لشخص: لا تقلق، ستتجاوز هذه المحنة، فيتعلق بهذه الكلمة أياما. وربما تقول لطالب أخفق: لم توفق هذه المرة، ولكنك قادر على أن تحاول من جديد، فتكون كلمتك سببا في أن لا يستسلم. فلا تستهن بجبر الخواطر. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: الماتينال جون. ذات شباب. العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: ومحبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
0: وبرامج لكل الناس تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. الأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة مثلت أبرز محاور اجتماع مجلس الوزراء تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد. وأكد رئيس الدولة قيس سعيد في مستهل الاجتماع أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشددا على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. وتعرض رئيس الجمهورية لمشروع قانون المالية للسنة القادمة مبرزا ما يتضمنه من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي، واعتبر أن اختلاف الآراء حوله أمر طبيعي.

0: وشدد رئيس الدولة على أن المواطنين ليسوا مجرد أرقام، بل هم ذوات بشرية لها حقوق طبيعية يتعين على كل مسؤول العمل على تحقيقها، وتذيل الصعوبات التي تحول دون تجسيدها، مستحضرا في كل آن وحين تضحية الشهداء وألم الجرحى وتطلعات الشعب التونسي وآماله. تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة بيج تيك أفريكا تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار. وزير تكنولوجيا الاتصال صوفيا الهميسي أكد بالمناسبة أن تونس نجحت في وضع منظومة ريادية داعمة للابتكار والمؤسسة الناشئة، لا سيما برنامج ستارت أب أكت الذي أفرز إلى حد اليوم أكثر من 1500 مؤسسة ناشئة حاصلة على العلامة الوطنية. تختتم اليوم بالمدرسة الابتدائية العيون مغيلة سبالة فعاليات المشروع الثقافي الرياضي سفوح مبدعة. المشروع يهدف بالخصوص إلى إدماج الشباب ونشأ في وضعيات الهشاشة عبر الثقافة والرياضة من خلال إقامة فنية متنقلة تشمل 3 مدارس ريفية بمناطق جبلية في معتمديات جلمة والمزونة وسبالة من ولاية سيدي بوزيد. في أخبار العالم، تستضيف القاهرة اليوم وغدا اجتماعات فلسطينية بمشاركة قيادات في إطار جولة جديدة من الحوار الوطني، وتركز المباحثات على معالجة الانقسام الداخلي وتعزيز فرص استعادة الوحدة الفلسطينية. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة تهديد شديدة اللهجة إلى طهران خلال فعالية انتخابية بولاية ألاسكا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستلقن إيران درسا قاسيا وفق تعبيره. ترامب لمح إلى إمكانية استئناف ضربات واسعة النطاق بالتنسيق مع إسرائيل، مشددا على أن ارتفاع أسعار النفط يظل ثمنا بسيطا لمنع إيران نهائيا من امتلاك السلاح النووي. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب،
3: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش،
4: وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: عدل

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة.
4: صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. 36 دقيقة على موجات إذاعة شباب الأربعة، 14 أكتوبر 2026. صباح الخيرات، صباح المسرات، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة شباب. رونديفو جديد في المتينة الجون اللي كي العادة يبدأ معكم من توا حتى للعشرة متاع الصباح. الفقرات، الاكتواليتي، الموسيقى، صوتكم انتم اللي يوصل على صفحة فيسبوك الخاصة بإذاعة شباب غاديو جون تونيزي باش أوفيسيال. قبل ذي حبيت نصبح لكم الناس كلها وإنما كنتوا، شكرا لكم لاختياركم لإذاعة شباب. باش منكم الصباح لازم يحلوا الراديو، وكل عادة كالراديو اللي يبدأ في الكوجينة مونسينا ديما، ونسلموا عليكم وإنما كنتوا. إذا كنكم في ثنية وقصدين باب ربي، إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله موافقين، إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وإنما كنتوا. مرحبا بكم معنا ديما على موجة إذاعة شباب حتى للعشرة تاع الصباح في المتينة الجون. مرحبا بكم وين ما كنتم.

0: بيتنا.
1: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

0: الحياة.
1: الستة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة الشباب، يوم جديد كما قال في الأمير العيد في الغنية. إن شاء الله نهار جديد، إن شاء الله نهار كله خير، إن شاء الله نهار كله بركة، كله تفاؤل وأمل، وين ما كنتم مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. باهي الصباح وانو كي نصبحوا متفائلين، كي نكونوا هكا الصباح معناها في وضعية رايدة هكا، نخرجوا على الأقل مبتسمين متفائلين، لأنه نعرفوا فما برشا ضغوطات الحياة ملي تخرج من الدار، معناها كيك سوا وانت في ثنية ولا في سيرك الاسم ولا غيرها من الوضعيات. لكن كمان معناها واحد ساعات وحده في وحده يقول أنا اليوم مثلا نحب أني نكون رايد، ما نكونش معناها متقلق، نحاول قدر المستطاع وأنه حتى حد ما يعكر لي المزاج متاعي. دونك تنجموا جربوها الوضعية ذي، وربما علاش لا، راهي تنجم تنجح وتنجم تستانس بها وتنجم تغير للأحسن. المهم وأنه إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما موفقين وين ما كنتوا، إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. اللي يسأل على حالة الطقس اليوم، لأنه برشا اللي يهمهم سيرتو في الفترة الانتقالية هذه، معناها في الخريف وتوا الدنيا بردت شوية كلك سوا في الليل وإلا الصباح بكري. دونك اليوم البحر باش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. طقس اليوم عموما باش يكون فيه بعض السحب العابرة بأغلب الجهات، وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية. درجة الحرارة باش تكون في استقرار. احنا ان شاء الله من بعد شويه كالعاده نشره مفصله بعد نشره اخبار 7:30 ديما معنا على موجات اذاعه الشباب. سينو بعد شويه 7 متاع الصباح كالعاده نمشي والعماد الطويل ونعطيكم فكره على حوالي الكياسات والطرقات اذا كان ما خرجتوش، نحاولوا كمان نقدم لكم طرق بديله، ولو انه انت نجم تقول لي معنا الصباح تقريبا كل الطرقات اللي تبدا معبيه، لكن ثم ساعات وانه بعض الطرق البديله الا لتفادي ازدحام. لكن قبل ذي رمزي المنصوري كما تعودت به في جولة لتخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كما اليوم، نهار 14 أكتوبر، في فقرة كما اليوم.
2: كما اليوم كما اليوم
3: صباح الخير. اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1953، السفاح أريال شارون يقود مجزرة بشعة ضد سكان قرية قبية الفلسطينية على الحدود الأردنية، استشهد فيها 53 مدني وأكثر من 100 جريح، وتم تدمير 45 منزل، الشيء اللي أثار موجة احتجاجات دولية ضد الحكومة الإسرائيلية. ورغم هذايا واصلت إسرائيل إجرامها في المنطقة وما زالت تواصل. 1979، 100,000 شخص هو عدد المتظاهرين في مدينة بون الألمانية، واللي كان شعارهم مناهضة الأسلحة النووية. وفي الحقيقة العالم اليوم في حاجة لهبة إنسانية ضد كل أنواع الأسلحة اللي نشوفه في نتائجها قتلى ودمار، وفي المقابل عصابات تكبر نهار بعد نهار وسوق تزدهر وأثرياء جدد على حساب سعادة البشرية. في لمان
2: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.
5: انتم تسمعوا في الماتينال جون،
6: ماتينال جون
5: كل يوم من 2 للجمعة من 6 للعشرة.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوتك.

يطول لو كان ده حلم يا ريته يطول علشان نفضل نحلم كده.

0: العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وشادية حاجة غريبة. هي غريبة الأغنية في موسيقتها في توزيعها وحتى في الإحساس اللي كان ما بين شادية وعبد الحليم. أغنية اللي خرجت عن المألوف في الفترة ذيك وكسرت القواعد الكلاسيكية المتعارف عليها. ساعات احنا نشوفوا حاجات غريبة زادة في الكهيس. هذاك علاش في فقرة الانفو ترافيك عماد الطويل خبير في السلامة المرورية يعطينا فكرة عن حالة الطرقات وربما الوضعيات الغريبة ساعات اللي تعترضنا. كل التفاصيل في فقرة الانفو ترافيك.
1: انفو ترافيك.
0: عماد صباح النور ومرحبا بك.
2: خويا سامي صباح الخير، تحية ليك، تحية للفريق العامل معاك، تحية لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
0: مرحبا بك معنا. دونك حاجة غريبة ساعات نلقاو ظواهر غريبة هكا ولا ليه؟
2: ولا سلوك غريب الحقيقة، لما حاجة سلوك غريب ساعات تقعد عجب تقول عجب كيفاش هكا صار.
0: والسلوك ما لغزمه تترجم إلى ظواهر ساعات. اي
2: اي تولي ظاهر على خطر السلوك هذاك الغريب هذاك، وعادة يكون سلوك سلبي نتبطوا بعضنا فيه وليو نمشي وفكرنا هكا السلوك كله بعضنا معاتها، وهذاك تولي ظاهرة وظاهرة بتلاعة حال تولي خطيرة وتتكلم زيبا.
0: اي باهي. دونك معك انت نتصور وانه فما حركية او 27 فما كوبام حركية.
2: اي فما حركية، فما نشاط على مستوى كل الطرقات على مستوى تونس العاصمة اخليم تونس الكبرى، زيب فما شوية زحمة توا معناتها نلقاو على مستوى نبدأ بالضحية الغربية لتونس العاصمة الطريق الجهوية راح 21 الهير وتيكس معناتها المؤشر متاعها تقريبا بكله باللون الاحمر، نبداوها من الزهور محاول الزهور سان كليمون محاول برضو وين المركب الرياضي للملعب التونسي محاول حي بالخلدون الرمانة وصولا على مستوى محاول المنزه السادس تقريبا هذوما فما برشا زحمه في اتجاه معناتها من الزهور الزهروني في اتجاه مطار تونس كتاج دولي. زاد كبير على مستوى الضحية الغربية الدخول عبر الطريق الوطني رقم 5 اللي جايين من جهة المرنقية باش يدخل على مستوى العقبة الدندان نلقاو فما زحمة من الدندان نمشيو لساحات باردو وين اللي مشي تعديو من جايين من جهة سان كليمون نلقاو زحمة على مستوى ساحات باردو وين فما الأشغال. جهة باب سعدون اللي جايين من شارع مفتاح سعد الله يعني اللي جاي خرجوا من حي الرمانة العمران وحي الزيتين ماشيين نحو ساحة باب سعدون فما زحمة، وكذلك شارع عشير ماسل اللي هو يربط بين ساحة برد وساحة باب سعدون. من جهة أريانا الدخول لتونس العاصمة فما حركية لا محالة وحركية فما شوية زحمة على مستوى الطريق الوطني رقم 8 على مستوى محاول خاصة برج الوزير سكرة وسط برج الوزير نهج عبد الرحمن مامي اللي باش يخرجوا من برج الوزير في اتجاه معناتها طريق بن زرت معناتها هذاك نلقاو فما زحمة. من جهة تونس الجنوبية نلقاو جهة المروج شارع الشهداء اللي هو يربط في وسط المروج الرابع بالمروج الثالث والثاني هذاك فما فيه زحمة، وكذلك المدخل الجنوبي لتونس العاصمة على مستوى منطقة سانكوبا وين فما الأشغال سيسر واحنا بالله سواء أيامات وكل شيء يتعدى بحول الله. مع هذه تقريبا هذه أبرز تقريبا المحاور ولا النقاط اللي نلقاو فيها برشا الزحمة الحركية موجودة بالله نسيسر واحنا خاصة بخصوص تعديل السرعة متاعنا على حسب طبيعة الطريق على حسب حركة الجوالين تثبيت حزام الأمان المقاعد الأمامية المقاعد الخلفية احترام مسافة الأمان بيناتنا احنا كسواق معناتها بين العربيات اللي قدامنا
0: ورانا كي نجيو قدام المكاتب وإلا اللي سيات ما نكونوش بربي معناه أنانيين ونخمو كان في روحنا وفي صغارنا برك رانا نجمو نخمو في غيرنا نخليو الكهرباء حتى بعيدة شوية ميساش ندورو شوية دم صباح
2: اللي ما هو كي يجي في الوضعية هذه كلامك صحيح خويا سامي يقرأه الوقت والتوقيت وأنا مطالب راني باش نخليه امام المدرسه واذا كان زيز استحاب وحتى للداخل ويعاود يرجع للسياره نتاعو هذه ما اي وضعيه تعيشها العائله التونسيه والوقت هو اي ضد الوقت يقول لك انا راني
0: احنا ما نحبوش على كل احنا المستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا سورتو مستعملي الطريق وكي تكون عندهم وضعيات خاطر فما ناس يقول لك انا قبل ما نمشي الخدمه عندي جوله ساعه كبيره معناها اللي ندورها من بلاصه لبلاصه دونك نحبهم اموا يوصلوا سالمين امنين مرتاحين لاماكن العمل نتاعهم. على كل ان شاء الله الطريق سلامه للجميع. عماد نعاود نجيك ان شاء الله مع حكايه التسعة غير أربعة طبعا بعد موجز الثمانية ونص معنا على موجات إذاعة الشباب سبعة وثلاثاش دقيقة. من بعد شوية وجدين زقروبة تكون حاضرة معكم في المستجدات الرياضية في توب سبور، وبعد وجدين باش نقترح عليكم. الغنية هذه إن شاء الله تسمعوها بعد وجدين زقروبة في توب سبور على موجات إذاعة الشباب. لكن قبل هذا وجدين صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح النور، مرحبا بك.
0: ما شاء الله سبورتيفا.
1: الحمد لله الحمد لله
0: سبورتيفا ما شاء الله عليك.
1: زعما
0: ما شاء الله عليك
1: مش برشا.
0: شنو اللي عندنا اليوم في عناوين توب سبور؟
1: أكيد باش نحكيو على آخر أخبار المدربين في رابطة المحترفة الثانية، ديجا ثلاثة جولات وفما تغييرات. أيضا ندوة صحفية البارح لنادي الصفاقسي بعد تغيير الإطار الفني، وأكيد الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية.
0: التفاصيل هذه وأكثر باش تكون مع وجدين زقروبة في توب سبور. لكن قبل هذا حبيت نذكر أنه من مواليد نهار اليوم نهار 14 أكتوبر عام 1923 السيدة عليا بابو، السيدة عليا بابو اللي هي منتجة ومعدة ومقدمة برامج إذاعية تونسية واشتهرت ببرنامج جنة الأطفال. توفيت نهار 20 جونفي 2006 عمرها 82 سنة. عليا بابو اللي تولدت في تونس وكملت تعليمها الابتدائي عام 1936، وبعد تلقات تكوين مهني في الخياطة والنسيج تزوجت في أكتوبر 1947، ومن الأول اشتغلت بالخياطة بالتوازي مع اهتمامها بالشأن الوطني والاجتماعي، وكانت من النساء المساهمات في تأسيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عام 1956. وقت اللي نحكي على عليا بابو نحكي على التحاقها بالإذاعة التونسية عام 1957 وبدأت أعداد برامج اللي تتوجه للنساء، ومن بعد شاركت في برنامج جنة الأطفال بفقرة عن السياحة والأثار التونسية، وكانت تتاخذ فيها المستمعين الصغار في جولات إذاعية للتعريف بالمدن والمعالم التاريخية بالبلاد. بث جنة الأطفال يرجع لعام 1949، وتولى أعداده في بدايته الشاعر مصطفى خريف، وتداول على إنتاج عدد من الإذاعيين من بينهم الشاعر محمود بورقيبة ومحمد حفظي. دونك البرنامج جنة الأطفال اللي أعدته الراحلة عليا بابو في الحقيقة اسم راسخ في تاريخ الإذاعة التونسية، وتجربتها مع جنة الأطفال اللي تعتبر صفحة بارزة في تاريخ أعلام الطفولة وتكوين أجيال من التونسيين. وجدين زقروبة وتوب سبور.
3: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
4: عدل مشتك تسمع صوتك.
5: سيدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
1: توب سبور. صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في توب سبور اولى نشراتنا الرياضيه. قبل ما نحكي وعلى شنو قال الناطق الرسمي لنادي الصفاقسي البارح على اقاله نبيل الكوكي، ايضا استعدادات الانديه التونسيه لاخر اسبوع وذهاب مباريات المسابقات الافريقيه تحديدا الدور الثاني، اكيد نبداو باخبار رابطه المحترفه الثانيه لكره القدم وبرشا تغييرات بعد تقريبا ثلاثه جولات. كريم العواضي هو مدرب جديد لفريق النجم الخليدي بعد القطيع مع المدرب قيس خلفة. أيضا الهيئة المديرة لفريق كوكب عقارب قررت منح الثقة للمدرب المساعد رائف بلغيث لتدريب الفريق خلال الفترة القادمة، وهذا بعد انسحاب المدرب وسيم معلا. أيضا قطيعة بالترابي في بين فريق مستقبل جيبس والمدرب صالح دي بعد ثلاثة جولات كما قلنا من انطلاق بدود الرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم، كان حقق فيهم نقطة وحيدة في رصيد جليزة، والبديل هو المدرب المساعد طارق العياشي. في المقابل ورغم النتائج الإيجابية للفريق فإنهم لعبيد هلال رضيف امتنعوا البارح على التمارين بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية. المنتخب التونسي للسيدات انسحب من تصفيات أولمبياد 2028 بعد ما انهزم البارح ضد منتخب السنغال في إطار إياب الدور التأهيلي للألعاب الأولمبية 2 بلاش، ومباراة الذهاب أيضا كانت فات لصالح المنتخب السنغالي بهدف مقابل 0. طاقم تحكيم مغربي لمباراة الجولة الثالثة من تصفيات كأس أفريقيا للأمم بين تونس وليبيا المبرمجة نهار 13 نوفمبر القادم 2026 بتبيعة مع منتخبنا الوطني التونسي الخمسة متاع العشية. الحكم باش يكون حمزة الفارق يساعده كل من عبد الصمد أبرتون الحسن أزاكو حكم مساعد ثاني ومصطفى كشاف هو الحكم الرابع. إدارة النادي الصفاقسي عملت البارح ندوة صحفية للحديث على تطورات جديدة في الإطار الفني للفريق بتبيعة إقالة المدرب نبيل الكوكي والبديل هو المدرب السابق في الفريق محمد الكوكي. أحمد جبير الناطق الرسمي للسياسيس كان حكي على أسباب إقالة نبيل الكوكي نسمعوها.
6: بهيش التصريحات الأخيرة وإلا المردود اللي في مباراة ساقية الدير هما سبب تخلي النادي الصفاقسي أو إنهاء التعاقد مع نبيل الكوكي هما سبب الرئيسي. لا يعني لاحظنا أنه مباشرة بعد مباراة نيجيريا في نيجيريا شفنا الناس كل معناتها خلاف الهزيمة المردود اللي ما كانش مقنع كان ثم عديد التساؤلات من الهيئة المديرة ومن المدير الرياضي سي طارق سالم. كانت يعني فما نقاشات كبيرة وفما برشا نقائص كانت موجودة وحاولنا انه بعد ما رجعنا من نيجيريا نعرفوا اللي كانت مباراة رتور معناتها مباراة مصيرية حاولنا ان نصلحوا والحمد لله تعدينا بالدور التمهيدي الثاني. من بعد الاجواء بدات تتحسن بشويه بشويه كنا ماشيين في ثنيه باهيه لكن من بعد نرجعوا نقارو احنا في كاس ديبار برشا حاجات ما صارتش كيما الهيئه المديره وكيما الاداره الفنيه كانت تحب وكيما لجنه كره القدم خاطر البوضع هذوما راهم فيه معناتها استشاره دوريه للناس اللي هي فرع كره القدم والقرار بينسير الرياضي يرجع للمدير الرياضي سي طارق سالم اللي اقتنع بعد مباراة ساقية الدير انه الكوتش نبيل الكوكي ما ينجمش يواصل مع نادي الصفاقسي وهذه كانت قناعة يعني للهيئة المديرة وللإدارة الفنية. دونك تم اعلام سي نبيل الكوكي بانهاء العلاقة وكان متفاهم ونحبوا نشكروه بالمناسبة على الفترة اللي عداها مع نادي الصفاقسي.
1: في المقابل طارق سالم المدير الرياضي بالفريق قرر مغادرة مهامه في السياسيس وهذا إش قال أحمد جبيرة.
6: والآخر لحظة يعني المدير الرياضي سي طارق سالم كان معنا وكان مشارك معنا في كل صغيرة وكل كبيرة نحكي مع الهيئة المديرة ومع لجنة كرة القدم ومع الناس إنه الرجل المناسب في التوقيت هذا وينسحب وخير مصلحة شعو كان رافض. برشا أسئلة تقول لي إقالة أو استقالة أنا في بالي في أبناء النادي ما فيش إقالة النادي راه في كل وقت يكونوا موجود حتى كان مش مقصرًا بالعكس علاقتنا طيبة وطيبة جدا وصيرتو الأخر لحظة حتى مع السيد رئيس النادي مادي الفريخة وأعضاء الهيئة المديرة يعني ولجنة كرة القدم العلاقة يعني خارقة للعادة. طارق سالم سي كالكان دو بروفيسيونيل قدم برشا حاجات باهية للنادي الصفاقسي شوفنا الافكتيف كيفاش كان وكيفاش ولا اليوم عندنا مع رصيد بشري محترم ومحترم جدا انسان خدم انسان اعطاء تمنينا انه طارق سالم يقعد معنا تمنينا انه يواصل معنا التجربه هذه والمشروع هذه. للاسف احترمنا قراره ومرحبا به طارق سالم في كل وقت الابواب مفتوحه اتوب ما هذه جمعيته.
1: نذكروا أن نادي الصفاقسي كما قلنا عاد التعاقد مع المدرب السابق محمد الكوكي اللي كان أشرف البارح على أولى الحصص التدريبية باش يكون مع نادي الصفاقسي في ذهاب دورة التمهيدي الثاني من كأس الكاف. يتحول اليوم سيسيس للكوت ديفوار وين باش يواجه فريق أكاديمية ديالو الإيفواري. بقيت المواعيد ونقعد مع كأس الكاف. ترجي جرجيس يستقبل نهار السبت مدة 3:30 في ملعب الطيب المهيري في صفاقس فريق ريال باماكو المالي. في المقابل في تشامبيونز ليغ الإفريقية النادي الإفريقي يواجه نهار السبت ماضي ساعتين تي بي مازمبي الكونغولي. النادي الإفريقي اللي سافر اليوم في اتجاه الكونغو في رحلة عادية تنطلق من تونس نحو إسطنبول ثم من إسطنبول لأديس أبابا باش يعدي الليلة غادي ثم يعاود يتنقل النادي الافريقي لوبومباتشي وين باش يلعب كما قلنا مباراته نهار السبت قدام تي بي مازمبي الكونغولي. وديما مع تشامبيونز ليغ الترجي الرياضي التونسي ممثل تونس الثاني في المسابقة استعدادا لمواجهة سويح ليبي نهار أيضا السبت نهار الأحد بلوتو 6 متاع العشية. كان أصدر بلاغ البارح أكد فيه الترجي الرياضي التونسي رفض عدد التيكي اللي تم تخصيصها لجماهير فريقه في المباراة، وهذا تفاديا للي صار سابقا في بعض التنقلات حسب ما جاء في بلاغ الترجي الرياضي التونسي اللي كان أكد أنه رغم العدد متاع التذاكر القانوني اللي تم منحه إلا أنه ما يلبيش حاجيات الجماهير المتعودة للتنقل مع الفريق. وأكدت إدارة الترجي الرياضي التونسي أنها ما تتحملش مسؤولية الجماهير اللي باش تتحول بصفة فردية للمباراة. هيئة نجم المتلوي أعلنت البارح في بلاغ صادر بعد اجتماعها تعليق النشاط الفوري لكافة أنشطة أصناف الفريق، وهذا بعد الظروف المالية الخانقة اللي يعيشها النادي منذ أشهر بسبب غياب الدعم المادي. الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة حددت تاريخ الخميس 5 نوفمبر لإجراء المباراة المتأخرة بين الملعب التونسي والنادي الأفريقي في إطار الجولة الثالثة من البطولة. مباراة تلعب ماضي ساعتين ونص في ملعب الهادي النايفر في باردو. هذه المباراة اللي كانت تأجلت لسوء الأحوال الجوية وعدم صلاحية الملعب بسبب الأمطار. اليوم في مقال الجامعة التونسية لكرة القدم وبعد مئة يوم كما نقولوا من تعيين المدير الفني الجديد للجامعة رضا الجدي باش يعمل ندوة صحفية بداية من العشرة متاع الصباح. شنو باش يقول، شنو باش يعطي، شنو أبرز الاستنتاجات خاصة مع تراجع منتخبنا الوطني التونسي على مستوى الترتيب وأكيد على مستوى النتائج. إن شاء الله فما أجوبة مقنعة على الأقل للشارع الرياضي التونسي. في كرة السلة بطولة البرو آ اليوم تتلعب الجولة السادسة. نعطيكم البرنامج الستة. شبيبة المنازه يواجه النجم الراتسي، نجم حلق الوادي يواجه سيسيس، اتحاد الأنصار يلعب ضد الملعب النابلي، الاتحاد المنستيري يواجه ديلي غرومبيليا، شبيبة القيروان يواجه النجم الساحلي. والبارح في مباراة متقدمة النادي الأفريقي فاز على حمام سوسة 49 مقابل 83. نكملوا مع تشامبيونز ليغ الأوروبية البارح

0: دون يرجع لكم مع كامل الفريق في الماتينا الجبنة.
1: توب سبور.
0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
2: عد الموشتك تسمع صوتك.
3: عد الموشتك تسمع صوتك.
1: الماتينال جون
4: مع سامي فرتونة.

37 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم إذا كنتم زلتوا كي خلطوا علينا في الاستماع. موعد نشرة أخبار 7:30 مع زميلنا مجدي المشرقي يقعد معنا في الاستماع. أنا رجعينا

0: نشرة الأخبار.
1: وفي عناوين النشرة، رئيس الجمهورية يشدد خلال أشرافه على اجتماع مجلس الوزراء على أن توفير حاجية المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. إطلاق منصة تونسية جديدة لربط أصحاب المشاريع بالممولين من تونس والخارج. وفريق من المهندسين التونسيين بلاك شارك تيم يفوز ببطولة العالم الروبوتات القتالية بروسيا. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 صباحا للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد أمسي بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء، حيث تناول جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. وأكد رئيس الدولة في مستهل الاجتماع أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشددا على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. وتعرض رئيس الجمهورية لمشروع قانون المالية للسنة القادمة، مبرزا ما يتضمنه من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي، واعتبر أن اختلاف الآراء حوله أمر طبيعي. وشدد رئيس الدولة على أن المواطنين ليسوا مجرد أرقام، بل هم ذوات بشرية لها حقوق طبيعية يتعين على كل مسؤول العمل على تحقيقها وتذييل الصعوبات التي تحول دون تجسيدها، مستحضرا في كل آن وحين تضحيات الشهداء وألام الجرحى وتطلعات الشعب التونسي وماله. وأكد رئيس الجمهورية أن شعبنا ينتظر اليوم إنجازات تستجيب لانتظاراته وتطلعاته. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمسي بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء شامل 2288 محكوم عليهم بالسجن أدى إلى سراح 1573 سجينا. كما أصدر رئيس الدولة وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية تعليماته بتمتية 424 سجينا بالسراح الشرطي. تتواصل اليوم الثاني على التوالي فعاليات الدورة الثالثة للصالون الإفريقي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار بيك تاك أفريكا تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار. وقد دعت تونس خلال هذه الدورة إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي وبناء شراكة استراتيجية قارية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للقارة على المستوى الدولي. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي أكد بالمناسبة أن تونس نجحت في وضع منظومة ريادية داعمة للابتكار والمؤسسات الناشئة، لا سيما برنامج ستارت أب أكت الذي أفرز إلى حد اليوم أكثر من 1500 مؤسسة ناشئة حاصلة على العلامة الوطنية.
2: اعتمدت تونس استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة 2026-2030، وتقوم هذه الاستراتيجية على رؤية متوازنة ترتكز على دعم الابتكار والبحث والتطوير وتنمية الكفاءات والمهارات الرقمية وتشجيع الاستثمار مع ضمان حماية المعطيات الشخصية وتعزيز السيادة الرقمية واحترام المبادئ الأخلاقية والقيم الثقافية. نحن نمتلك كفاءات معترف بها دوليا في مجالات الهندسة وتطوير البرمجيات والبحث العلمي، كما نتمتع بمنظومة جامعية وبحثية متطورة تشكل رصيدا استراتيجيا لدعم الاقتصاد الرقمي. كما نجحت بلادنا خلال السنوات الأخيرة في بناء منظومة ريادية داعمة للابتكار للمؤسسات الناشئة، لا سيما من خلال برنامج ستارت أب الذي أفرز إلى حد اليوم أكثر من 1500 مؤسسة ناشئة حاصلة على العلامة الوطنية.
1: مثل تمكين الرقمي للمؤسسات التونسية في عصر الذكاء الاصطناعي شعار ملتقى عالمي للتحسيس بأهمية توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير أداء المؤسسات وتعزيز قدرتها التنافسية، نظمه أمس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع مؤسسة كوراد ديناور. رئيس المكتب التنفيذي لشبكة الحكمة ماهر خضر أعلن بالمناسبة عن إطلاق منصة تونسية جديدة تحمل اسم منصة حكمة، تجمع أصحاب المشاريع والممولين في تونس والخارج وتفتح باب تشغيل أمام الشباب من أصحاب الشهائد العليا.
3: انفستريدرز هي منصة جديدة تونسية الأصل تنطلق من تونس نحو العالم. الهدف متاعنا هو خدمة المؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي وتوفير مجموعة من وكالات الذكاء الاصطناعي اللي عادة تتكلف أموال كبيرة بالنسبة للمؤسسات. اليوم احنا نوفرها بشكل مجاني في منصة واحدة يعني تستخدمها المؤسسات. الحاجة الثانية اللي ممكن ربما احنا نعتز بها اللي هي انه المنصة هذه تجمع ولا توفق بين أصحاب المشاريع وبين الممولين سواء كان من تونس أو من الخارج. حاجة مهمة جدا نركز فيها ومصيب المهم جدا بالنسبة لنا في Invest Traders هو تشغيل أصحاب الشهادات في مشاريع التخرج متاحهم لPF.
1: تألق فريق مهندسين تونسيين بلاك شارك تيم في بطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا ضمن منافسة وزن 110 كيلوغرام، وتمكن من تحقيق إنجاز مميز بالتتويج بجائزة All for One. المهندس بالفريق عبد السلام جراي تحدث عن هذه المشاركة وعن هذا الفوز.
0: تمكننا الإنجاز هذا، وصلنا ربحنا مسابقة عالمية في الليكال انترناسيونال في روسيا في ثلاث روبوات رواسة وروبوت تونسي بيناتهم، والحمد لله كان التتويج تونسي. وقت لنحكي على إمكانيات ونحكوا على توفير إمكانيات ونحكوا على مستوى عالمي، نشوفوا أنه فريق متاعنا كان في مكان لا تقارن معناها بالموجود غادي، ولكن الحمد لله الإصرار متاعنا هو المسابقة في شكل تصفيات ثم نهائيات. هو باش تترشح للنهائيات تربح زوز مباريات، احنا تعثرنا في المباراة الاولى ولكن عزمنا انه نحاول وغادي بالامكانيات الموجودة. صارت برشة تكسير في الروبو، صلحنا الروبو وحضرناه للمواجهة الكاملة. هي 16 روبو في المجموعة متاعنا، يترشحوا اربعة ولا 12 الاخرين عندهم الحق يلعبوا الاول فور وان. احنا من 12 هذوك برشة تكسروا، بس كبقوا كان خمسة روبوات، اربعة منهم قبلوا انه يلعبوا من بينهم. احنا صلحنا الروبو ولعبنا بالمجهود متاعنا، الحمد لله عملنا الانجازات.
1: في أخبار العالم، أعلنت السلطات السعودية إصابة 14 أشخاص في الرياض جراء سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخي في حين اندلع حريق محدود جراء استهداف مبنى إداري لشركة أرامكو بمدينة الظهران، فيما يواصل التحالف بقيادة السعودية الإعلان عن اعتراض صواريخ ومسيرات يطلقها الحوثيون باتجاه أراضي المملكة. في المقابل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 2200 عملية استهداف، قالت أنها طالت مواقع وتحصينات عسكرية تابعة للحوثيين في مختلف جبهات القتال. تستضيف القاهرة اليوم وغدا اجتماعات فلسطينية بمشاركة قيادات في إطار جولة جديدة من الحوار الوطني، وتركز المباحثات على معالجة الانقسام الداخلي وتعزيز فرص استعادة الوحدة الفلسطينية. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة تهديد شديدة اللهجة إلى طهران خلال فعالية انتخابية بولاية ألاسكا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستلقن إيران درسا قاسيا بعد أن نفذ صبر واشنطن حيالها. ترامب لمح إلى إمكانية استئناف ضربات واسعة النطاق بالتنسيق مع إسرائيل، مشددا على أن ارتفاع أسعار النفط يظل ثمنا بسيطا لمنع إيران نهائيا من امتلاك السلاح النووي. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يشدد لدى أشرفه على اجتماع مجلس الوزراء على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. إطلاق منصة تونسية جديدة لربط أصحاب المشاريع بالممولين في تونس والخارج. وفريق من المهندسين التونسيين بلاك شارك تيم يفوز في بطولة العالم للروبوتات القتالية بروسيا. إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

الشعب في خدمة الوطن. إذاعة الشباب.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من ستة للعشرة.
1: عد موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة
3: وإن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وين ما كنتوا. توقيتنا هو 7:43 دقيقة. إن شاء الله الطريق سلمة لكل مستعملي الطريق. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. نهار اللي إن شاء الله تعيشوا فيه الموجات الإيجابية وتسمعوا فيه كان الأخبار اللي تفرح قلوبكم. شكرا لكم اللي في كل مرة تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية معنا في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب. فكرة عن حالة الطقس والتوقعات الجوية، كل التفاصيل بتكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: لا ميتيو
3: سرحان الرحالي عن المعهد الوطني للرصد الجوي باش يقدم لنا اكثر تفاصيل عن حاله الطقس اليوم. صباح النور سرحان ومرحبا بك.
4: نهارك زين خويا سامي، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي الشباب.
3: اهلا وسهلا بك. الصباح بكري وحتى في الليل في الحقيقه ما تبرد شويه، معناها فما نسمه بارده هكا ولا
4: قدمنا بالبيه في اكتوبر تقريبا، شارفنا على النصف الاول من اكتوبر، وبالتالي ملامح الطقس بدات تبرد، وكذلك حسينا بدرجات حرارة منخفضة خاصة بالمرتفعات الغربية كما نلاحظ اليوم في حدود 9 و10 درجات طقس بارد. عموما اليوم وغدوا حتى الأيامات القليلة لنهاية الأسبوع ما نتوقعوش حاجة كبيرة لا وجود للأمطار، بالعكس باش نبقى نتبع في درجة الحرارة اللي أحيانا ترتفع أحيانا أخرى تنخفض. اليوم وغدوة عموما باش تكون ما بين 26 و30 درجة في حدود 22 بأقصى الشمال الغربي والمرتفعات الغربية. اليوم فقط الإعلان عن هبوب برياح قوية يبقى ساري المفعول خاصة بالسواحل الشرقية، وين نلقاو فما موجة بحر شديدة الاثراء بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. نهار الجمعة فما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ارتفاع نتيجة تغير اتجاهات الرياح لتصبح من القطاع الجنوبي، وبالتالي أجواء مغيمة جزئيا، تتراجع نسبيا يوم السبت. طقس شبه ربيعي في أكتوبر، يعني ما فماش حاجة كبيرة، ولكن نستحفظ على رواحنا بالبيه خاصة عند الذهاب إلى المدارس أو حتى إلى العودة آخر النهار. إن شاء الله ربي يرزقنا بالغيث النافع، إن شاء الله مؤشرات تكون موجودة فيما تبقى من أكتوبر أمطار بإذن الله، وإلى مواعيد أخرى نتمنى لكم يوم سعيد.
3: قبل ما نكمل معك سرحان، شفنا في ليبيا فما بعض الأمطار، هل السيناريو هذا متوقع؟
4: أي؟ نعم، المنخفض الصحراوي اللي كان يشملنا على الجنوب التونسي في الحقيقة أعطى كميات طيبة من الأمطار، ما هيش كبيرة برشا، ولكن تعمق أثناء وصوله إلى ليبيا، وكما شفتوا من خلال صور التواصل الاجتماعي سيارات قارقة، ارتفاع المياه بلغ متر أو متر ونصف. تونس ديما ربي يلطف بينا ويعطينا معني على ما نقدره، إن شاء الله ديما لباس، ونتمناه الخير لإخواتنا في ليبيا إن شاء الله.
3: شكرا لك سرحان الرحالي عن المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا، إن شاء الله نهارك زين. احنا ديما معاكم على موجات إذاعة شباب الماتينال جول حتى للعشرة الصباح.

0: السبعة و56 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيال صفحة الفيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم ومرحبا بكل الاقتراحات، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع، طريق سلامة توصلوا إن شاء الله سالمين أمنين للأماكن المقصودة، ونعرف اللي توا فما حركية كبيرة قرب المؤسسات التربوية، إن شاء الله ربي معكم وإن شاء الله موفقين وين ما كنتوا. قبيلة شوية سمعنا حالة الطقس اليوم وسمعنا وأنه فما ارتفاع صغير على مستوى درجات الحرارة والتغيرات المناخية، ذي نهار بارد نهار سخون، دونك التغيرات المناخية وبداية موسم الخريف، ونعرفوا اللي جينيرالمون بدن الإنسان يكون حساس وتبدأ الفيروسات التنفسية بالانتشار، لكن ديما ملي احنا صغار ونعرفوها ملي قرينا يقول لك الوقاية خير من العلاج. وتزامنا مع انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية حبينا ناخذوا أكثر تفاصيل عن حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية، وقتاش باش تجي بالضبط والتلقيح هذايا وقتاش باش يكون متوفر بمختلف الصيدليات والمستوصفات. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع، ومشكور على التدخل معنا الدكتور حكيم الغرد منسق البرنامج الوطني ضد النزلة الموسمية. دكتور صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح الخير سي سامي ونشكرك على الاستضافة.
0: مرحبا بك دكتور. دونك قلنا مع التغيرات المناخية وبداية موسم الخريف في العادة وأنه تبدأ الفيروسات التنفسية بالانتشار، هي تخليني نبدأ معك طبعا الحوار، وما هي الفيروسات تقريبا الطاغية حاليا في تونس مع دخول فصل الخريف؟
1: أهم الفيروسات هم بالخاص فيروس رينو فيروس، هو الطاغي حاليا، ثم بعض الفيروسات الاخرى. الفيروسات النزله الموسميه نتاع السنه هذه مازالت ما بدتش
0: به برشا تو اللي يبدا حتى مريض هكا بالجريب، والجريب كما نقولوا احنا بالدارجه معناها تشد فيه يقول لك الكورونا، معناها وكاني وليت اي جريب هي كورونا. هل صحيح المعلومه هذه؟ مثلا ما يتعمش والا ما يتنفسش معناها بالكدا ديريكتومون يقول لك معناها كورونا. اي
1: فيروسات الجهاز التنفسي عامة تقلق حاسة الشم. فيروس كورونا من أكثر الفيروسات لكن مش الوحيد، حتى فيروسات النزلة الموسمية نجم يعملوا هذا. السنة بالذات معناها الحركية فيروس كورونا سجلنا حركية كان في آخر أوت معناها فقط معناها بداية سبتمبر، من سنين معناها بالأخص كانت عندنا فيروس النزلة الموسمية من صنف بي، معناها فيروس بي سولينياج فيكتوريال اللي قعدنا برسك سيف كامل، اللي مش من سنة سيقع لكيكا من سنة بالذات قعد. وبالأخص فما فيروسات أخرى معناها فما الكورونا ألفا، معناها الفيروسات الكورونا الأولانيين الأربعة اللي قاعدين موجودين حتى في الخريف، معناها في آخر الصيف وحتى في أول الخريف، لكن أكثر فيروس طاغي هو فيروس رينو فيروس.
0: رينو فيروس بيه هو كلمات متاع الكورونا والفيروس والدلتا اللي راح تعودهم معناها في تونس الفترة هذيك اللي عشناها. البرنامج الوطني معناها تقريبا معناها وقتاش يتوقع تسجيل ذروة الإصابات بالنزلة الموسمية الجريب سنة معناها بالنسبة لهذا الموسم؟
1: عادة الذروة متاع النزلة الموسمية تكون في من ديسمبر حتى الفيبري.
0: من ديسمبر الفيبري السيزون تاع الشتاء معناها بكلي.
1: ايه معناها السيزون تاع الشتاء لكن تبدا من نوفمبر، معناها النزلة الموسمية الفيروسات تبدا تدور وتنجم حتى تكمل حتى شهر ماي. لكن الذروه نتاعهم هي ما بين ديسمبر وفيفري، لكن تتزامن في الفتره هذيك حتى الفيروس معناها المسبب في البرونكيوليت، معناها بالفتره هذيك حاده شويه على خاطر الزوز فيروسات هذوما ما يديهم متواجدين في فرد فتره معناها.
0: بيه. احنا بور سوفي لا سيتياسيون وبطبيعة الوقاية خير من العلاج، نحكيو عن التلقيح. التلقيح وقتاش باش يكون متوفر بمختلف الصيدليات؟ وقتاش باش يكون متوفر في المستوصفات؟ هات معك انت خلينا ناخذ اكثر تفاصيل.
1: الحملة السنة باش تبدا اليوم 27 اكتوبر.
0: اي 27 اكتوبر.
1: الفيروس معناها التلقيح الباكسان يكون متوفر في الصيدليات في الفترة هذيك. باش يكون فترة معناها بعد أيامات في المستوصفات، مش مع من أول الحملة. والسنة الفيروس الفاكسان هو تلقيح ثلاثي التكافؤ، هو السعر باش يكون ارفق من عام ناول.
0: ارفق من عام ناول قداش معناها السنه باش يكون حسب تقريب؟
1: معناها في 29 دينار
0: 29 دينار
1: شويه و 24 دينار واكثر شويه خاطر فما زوز تلاقيح.
0: زوز تلاقيح به. دونك قلت بدايه من 27 اكتوبر باش يتوفر في لي فارماسي وبعد باش يبدا موجود في المستوصفات هكا ولا لا؟ اي
1: معناها في معناها بدايه في نوفمبر ما نجمش نقول لك معناها التاريخ صحيح.
0: اي يعني الموعد الرسمي والجرعات المتوفره للمواطنين باش تكون في الفتره هذيك. هي تخلينا نحكيو انت في كل مره دكتور تاكد عن الفئات الهشه وذات الاولويه القصوى اللي ديما يوصيوا بتلقيها اللقاح. معناها هذايا
1: ثم فئات معينه هي عندها اولويه معناها ولازمها تتلقح. هم المسنين اكثر من 65 سنه.
0: اي
1: العباد اللي عندهم أمراض مزمنة مع أمراض معناها القلب والشرايين على ضغط الدم السكري اللي عندهم قصور الكلى اللي عندهم مرض السكري سامحني عاود السكري واللي عندهم أمراض تنفسية واللي عندهم نقص في المناعة معهم زيد العباد اللي عندهم السمنة المرضية النساء الحوامل في اي عمر ما اي فتره من الحمل
0: اي
1: والصغار عندهم امراض مزمنه
0: به. هنا خلينا نحكيو بربي في كل مره تصير فما برشا مغالطات ربما. هل يتعارض تلقي اللقاح النزله الموسميه مع اللقاحات معنى اخرى كما لقاح الكورونا؟ ديما خطر تخرج يقول لك لا احنا عملنا فاكسان كورونا دونك سي با لابين باش ناخذوا الفاكسان هذيا. حتى نوضحوا الصوره ونطمنوا معناها المواطنين والمستمعين. تفضل.
1: هما الاشكاليه كل فيروسات عندها تلقيح نتاعها.
0: اي
1: نجم نلقحوا فتره برشا تلقيح هذيك حتى الصغار قاعدين يعملوا معناها في معناها في البرنامج الوطني للتلقيح نلقحوا الصغار ساعات نلقحوهم فتره برشا تلقيح فما حتى ساعات تلقيح فيهم ما يعادل خمسه او سبعه تلقيح مر عليهم. أنا ما يقلقش. ثاني حاجة كل فيروس لازم تلقيح نتاعو. ما عندك من العاب يكتسب بالمناعة كان للفيروس اللي لقح عليه. والراهي المناعة ما تتكون إلا بعد أيامات على الأقل 15 يوم بعد التلقيح. راهي مش مباشرة يلقح من هنا عنده مناعة. وثالث حاجة فما الفيروسات التنفسية الكل راه فما وسائل عامة للوقاية اللي ما لازمش ننساوهم اللي هما معنا ارتداء الكمامة العامة في التمريض اجتناب الأماكن المكتظة والمغلقة تهوئة متاع الغرف على الأقل 10 دقائق في النهار ماذا بينا 10 دقائق في الساعة خاص اليدين بصفة منتظمة بالماء والصابون أو الماء الكحولية وبالأخص معنا استعمال المحارم الورقية هو وضع فيه القمامة المغطاة
0: واضح
1: وعلى عبد فيها ما عندوش مثلا ما حرمة تحت يده ما يعطس ولا يكح في المنقب بتاعه.
0: لا واضح على كل هو الرفليكس هذي احنا في كل مره كنا نستعملوه في الفتره نتاع الكورونا وبالحق معناها اثبتت النجاعه نتاعها في الفتره هذيك. دونك نعاود نذكر انه 27 اكتوبر 2026 هو موعد انطلاق حمله التلقيح ضد النزله الموسميه. شكرا ليك دكتور يعطيك الصحة بارك الله فيك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا. شكرا الدكتور حكيم الغرد منسق البرنامج الوطني ضد النزلة الموسمية وإن شاء الله إن شاء الله صحة دائمة للجميع. 8:05 هذه إذاعة الشباب المتينة الجان حتى للعشرة الصباح.

0: 18 دقيقة ديسباسيتو على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد حتى للعشرة تاع الصباح ديما في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. باش نحكي عن الدورة 31 لمهرجان الرومانة بكتانة اللي باش ينطلق بداية من غدوة ويتواصل على امتداد 3 أيام 15 16 17 أكتوبر 2026 وتحت شعار مميز يعكس صمود وجودة طبعا المنتج. هنا وقت اللي نحكي على كتانة ونحكي على جيبس وولاية جيبس اللي تحتل السنة المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج الرمان. تقريبا الإنتاج التونسي اللي يقدر بنحو 98 ألف طن. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع ومحتوى المهرجان، ومشكور على تدخله معنا سي رضا الزموري مدير الدورة الجديدة لمهرجان الرمان بكتانة. سي رضا صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: تحية ليك تحية المستمعين ذات الشباب.
0: أهلا وسهلا بك سيدي. قبل ما نحكي على مهرجان الرمان، البارح هبطت في ريزو سوسيو قالوا أنه رمان السنين تحسوا ما هوش كي العادة، معناها القلوب اللي موجودة في الرمان دونك تحسها معناها بيضة، تحسها فاتحة، ما هي شكل حمرك اللي نعرفوها، معناها الرمان كي يبدأ هكا حلو كي تبدأ حتى كي تقشر الكعبة تلقى القلوب معناها اللي في وسطها تلقاها محمر. السنين تقريبا يا إما روز فاتح وإلا تلقاهم أبيض. برشا اللي قالوا معناها هذية جراء تأثير الظروف المناخية وإلا ارتفاع درجات الحرارة. أنت باعتبارك فلاح، هي تخلينا نفهموا الحكايه ساعه قبل كل شيء، وشني علاش السنه وانه القلوب مسنسه حتى كي نشريو كيلو ولا زوز كيلو تلقى كعبه ولا اثنين ساعات هكا، لكن السنه الناس كلها تحكي وانه القلوب بيضاء.
1: اكيد كما تفضلت وحكيت بالنسبه للسنه هذه معناتها الرمان ما يحافظش على نفس الجوده اللي كانت موجوده، خاصه من حيث اللون تبقى بالنسبه للطعمه بالنسبه لنا تقريبا هي الطعمه. الاسباب كما حكيت ظروف مناخيه والفتره نتاع السخانه اللي تمرت بها تونس كل هذيك، زيد على هذا انقطاع الكهرباء يخلي الدورة المائية تتواصل باش تسقي، معناتها الفلاح باش يسقي على 18 يوم 20 يوم، الدورة وصلت حتى لشهر ونص وشهرين باش يعاود يشرب الرمان، وهذا يأثر سلبا على المنتوج السنين وخاصة على اللون. تبقى كما قلت لك بالنسبة للطعم راهي ما بعدتش برشا.
0: يعني بالنسبة للون معناها هو اللي يتغير، وهذا يرجع لدرجات الحرارة المرتفعة ربما في مرحلة نضج الرمان وقت نضج الثمار هكا ولا لا؟
1: أي الغلة الوحيدة ديور اللي تعدى عليها الصيف ومن بعد تحضر هي الرمان.
0: أي خاطر معروف يقولك حتى قوي للرمان معناها
1: قوي للرمان
0: اكزاكتومو. لكن قلت وأنه الجو معناها يعني هو هكا ولا لا؟
1: لا بالنسبة للجو موجود ما شاء الله.
0: هذه ما يأثرش على الصحة العامة معناه يعني بصفة عامة، وأنه كل قلوب تكون معناه يعني فاتحة شوية وإلا روز؟
1: والله مانيش ندخل في الأمور الطبية، أما الشيء اللي نعرفه كون المنتوج متاعنا بيولوجي معناتها ما تصورش لون البذرة اللي من داخل في الرمانة بش يأثر على صحة الإنسان. تبقى ما نشوف ندخلوا في تفاصيل أخرى خطر في
0: يحدوها الأطباء هذوما
1: في يحدوها الأطباء، وفي مناطق أخرى ثم إضافات قاعدة تصير مع الأسمدة ومع الماء اللي يعطوا فيه للرمان اللي تخلي اللون تحسه ساعات حتى مش عادي تلمو أحمر الرمان. احنا الحمد لله معناتها منطقة جابس كل
0: معناتها يزيدوا دي برودوي شيميك ولا حاجة كما هناك
1: يزيدوا دي برودوي كما يزيدوا في الدلاع معناتها باش يحسن اللون.
0: دونك هنا تولي هنا معناها تولي عندها مضاعفات خطيره ربما على الانسان. انا الحقيقه البارح معناها عملت الطلب معناها وقريت شويه وشفت انه اصناف الرمان اللي تتميز بحبوب اكثر احمرار معناها ترتبط في العاده بمناخات ابرد معناها نسبيا خلال فتره النضج، معناها هذاك علاش ربما كما قلت انت وانه الظروف الجويه تكون عامل مهم في تحديد لون الرمانه.
1: أكيد كما قلت لك الظروف المناخية وخاصة معناتها شح الماء، هو بالنسبة للرمان بالنسبة لنا يعيش بالماء معناتها. وكم نزيد على هذا في الصيف وتو باش نرجع تو للشركة التونسية الكهرباء الغاز، أوقات الذروة لازمك تقص فيهم الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ التزويد بالماء
0: أي؟
1: الطويلة برشا توصل حتى لثمانية ساعات في اليوم
0: أي؟
1: وبالصيف هذه مع انقطاع الكهرباء قلت لك الدورة وصلت حتى القريب شهرين معناتها, وهذا شيء ما يخليش الانتاج الرماني يكون باهي. وهني معناتها بصراحة نداء للسلطة المعنية باش تلتفت لهالقطاع اللي يميز تونس عالميا, خليني نقول
0: أي.
1: يلزم لفتة كبيرة من وزارة الإشراف ولما لا أحداث بعض الآبار في جهة كتانة.
0: فوالا به نجيو لمهرجان السنة بكتانة وشعاره هو رومان جيبس الجودة تتحدى, هكا ولا لا؟
1: أكيد شعار اخترناه الجودة تتحدى خاطر تعرف الآفة اللي صايرة منذ سنين سنين الحمد لله معناتها اللي هي الدودة ما كانتش موجودة تبقى سنين التالي كانت موجودة الدودة. رغم هذا الكل فلحتنا والحمد لله مازالوا شادين صحيح, مازالوا يحافظوا على المنتوج هذايا. هذاك علاش اخترنا شعار كما هذايا وجودة رمان جابس باقي باش تتحدى ان شاء الله.
0: به شنو فما في البرنامج دايغ هو يبدا غدوه هكا ولا لا؟
1: ان شاء الله برنامج ان شاء الله مهرجاننا مهرجان رمان بكتانة جابس واكيد ظاهرة ثقافية فلاحية وسياحية نهتفوا بها لتعريف منطقة كتانة وبراز ما تزخر به من منتوجاته على رأسها الرمان بالطبيعة. يتضمن المهرجان مجموعة من الأنشطة المتنوعة بما فيها معرض فلاحي صناعات تقليدية, وفي المعرض هذا خاصة الفلاحي بيشتلقى الرمان يتباع من المنتج المستهلك, إن شاء الله نحاول نوفره كاليتي باهية في المعرض هذا. إلى جانب
0: وين بالضبط في
1: في كتانة على الطريق الرئيسية رقم واحد.
0: به أي
1: المعرض باش يكون غاديك وساحة المهرجان كيف كيف باش يكون غادي باش يكون في المعرض هذا زادة موجودة الحلويات المصنوعة من الرمان الكل والعصائر إن شاء الله المعجون الرب باش يكون متنوع إلى جانب الأكيد العديد من الحرفيات اللي يعرضوا المنتوجات التقليدية إن شاء الله.
0: به فما مع هذه فما مسابقات يظهر ياك ولا لا؟ فما أكيد مسابقة الطبخ باستعمال الرمان.
1: أي مسابقة إن شاء الله باش تكون وطنية قمنا بها من أول ونجحت وباش نعودوها سنين إن شاء الله باش تكون فيها جوائز هامة. إلى جانب ذلك عندنا الندوة فلاحية كيف كيف وطنية ديما تهتم بالرمان وكيف كيف لقاء ميداني باش يحضر فيه خبير كيف كيف ديما نحكو على شجرة الرمان في ولاية جبس.
0: فوالا
1: الجانب هذا باش يكون فما تنشيط للأطفال ماراثون الواحة وحفلات فنية إن شاء الله باش تكون يوم الجمعة 16 في منال أحمد في الليل إن شاء الله والليلة ليلة 17
0: أي
1: 18 بليتون يوم السبت باش تكون فما فرقة من جربة محفل جربة
0: المحفل الجربي أي
1: بقيادة الشبار.
0: فوالا باه نكمل معاك انا سي رضا فيما يخص هذه الدوره 31 من مهرجان الرمان بكتانة. شنو اللي يميز الدوره الجديده الدوره هذه مقارنه بالدورات السابقه؟
1: والله اللي يميز الدوره هذه كما قلت لك معناتها عنوان الشعار الدوره هذه اللي هي الجوده تتحدى من رمان جابس جوده تتحدى. فيما تبقى ننتظر حضور جماهيري كبير ديما نعتذر للناس المهرجان الكل كوننا حضرنا المهرجان في تقريب في ظرف 10 أيام وهذا شيء مش سهل في آخر وقت. وهني شكر كبير للسلطة الجهوية والمحلية اللي ساعدونا في الشيء هذايا وإن شاء الله معش ينقطع المهرجان هذايا ويصير لتحضير إن شاء الله على امتداد سنة كاملة إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي. فقط نكمل معك السيريدان, أنت قلت معارض المنتوجات ونقاط بيع من المنتج إلى المستهلك, معناه قديش الرومان قديش الكيلو رومان؟

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار،
2: موجز 8:30 صباحا للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. الأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة مثلت أبرز محاور اجتماع مجلس الوزراء تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد. وأكد رئيس الدولة في مستهل الاجتماع أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشددا على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. وتعرض رئيس الجمهورية إلى مشروع قانون المالية للسنة القادمة مبرزا ما يتضمنه من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي، واعتبر أن اختلاف الآراء حوله أمر طبيعي. وشدد رئيس الدولة على أن المواطنين ليسوا مجرد أرقام، بل هم ذوات بشرية لها حقوق طبيعية، يتعين على كل مسؤول العمل على تحقيقها وتذليل الصعوبات التي تحول دون تجسيدها، مستحضرا في كل آن وحين تضحية الشهداء وألام الجرحى وتطلعات الشعب التونسي وأماله. تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعالية الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تك أفريكا تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار. وزير تكنولوجيا

0: اتصال سفيان لميس أكد بالمناسبة أن تونس نجحت في وضع منظومة ريادية داعمة للابتكار والمؤسسات الناشئة، لا سيما برنامج ستارت أب أكت الذي أفرز إلى حد اليوم أكثر من 1500 مؤسسة ناشئة حاصلة على العلامة الوطنية. تختتم اليوم بالمدرسة الابتدائية العيون مغيلة سبالة فعالية المشروع الثقافي الرياضي صفوح مبدعة. المشروع يهدف بالخصوص إلى إدماج الشباب والنشأ في وضعيات الهشاشة عبر الثقافة والرياضة من خلال إقامة فنية متنقلة تشمل 3 مدارس ريفية بمناطق جبلية في معتمديات جلمة والمزونة وسبالة من ولاية سيدي بوزيد. في أخبار العالم، تستضيف القاهرة اليوم وغدا اجتماعات فلسطينية بمشاركة قيادات في إطار جولة جديدة من الحوار الوطني، وتركز المباحثات على معالجة الانقسام الداخلي وتعزيز فرص استعادة الوحدة الفلسطينية. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة تهديد شديدة اللهجة إلى طهران خلال فعالية انتخابية بولاية ألاسكا، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستلقن إيران درسا قاسيا بعد أن نفد صبر واشنطن حيالها. ترامب لمح إلى إمكانية استئناف ضربات واسعة النطاق بالتنسيق مع إسرائيل، مشددا على أن ارتفاع أسعار النفط يظل ثمنا بسيطا لمنع إيران نهائيا من امتلاك السلاح النووي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: إذاعة الشباب،
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك،
3: تسمع صوتك.
4: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل وجدك اسمع صوتك
2: على موجتنا، فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة

0: 48 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. إن شاء الله كنتوا استمتعتوا بالميدلي هذية، وفي كل مرة نوع من الموسيقى اللي تختاروها يوميا معنا في الماتينة الجون على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم إذا كنكم زادتوا كي خلطتوا علينا في الاستماع ديما على موجات إذاعة الشباب، كيما موجودين معنا وخلطوا علينا في الاستوديو مريم الربحي اللي هي اتيديونت في الإنسات. مريم صباح النور.
1: صباح الخير.
0: مرحبا بك، اهلا وسهلا بك. وصالح الشافعي زاد ايتيديون في الانسات، مرحبا بك.
2: صباح الخير،
0: اهلا وسهلا بكم. كيفاش خليتوا الثنيه؟ فما سيركولاسيون ولا ما ثماش امبوتياج وانتم جايين للاذاعه؟ برشا امبوتياج. برشا امبوتياج. فوالا جوستومون خلينا نثبتوا معي مادة طويل في فقره لانفو ترافيك.
3: انفو ترافيك.
0: عماد يظلي نعاود نعدي اغنيه زحمه يا دنيا زحمه هكا ولا لا؟
4: صباح الخير ونهاركم زين.
0: صباح النور، مرحبا.
4: تحية ليك، تحية للضيوف اللي معك في الاستديو، تحية لجميع المستمعين ومستعملي الطريق. زحمة زحمة، هذيك هي هذاك هو المشهد المروري كل يوم على مستوى تونس العاصمة، إقليم تونس الكبرى. للي جايين من جهة سريانة الطريق الوطنية رقم 8 في اتجاه تونس العاصمة، مرورا ب برج الوزير سكرة، محاولة برج الوزير محاولة سكرة، على مستوى كذلك المنطقة الصناعية الشرقية الثانية اثنين والشرقية الأولى برشا زحمة. الدخول على مستوى المركز العمراني الشمالي، ثم على مستوى اللي بشصر على مستوى محاول حي الخضرة في اتجاه شارع خالدين باشا، ولا في اتجاه الطريق الوطنية رقم 9 يعني طريق المرسى. خلينا نبداو على طريق خالدين باشا اللي نجمو نوصلو من من من طريق من الشرقية، ولا نجمو نوصلو زاد من الاكسدو اللي هو الاكسدو يجيبنا من نصر، معناتها حتى اللي نوصلوا منطقة بيتي الفيل المنزة، ثم على مستوى حي الخضرة نلقاو فما برشا زحمة. زد مع هذايا معناتها المفترق وين شارع علان سفاري في اتجاه ساحة الساوة، كذلك شارع علان سفاري في الدخول وين فما الحي الإداري على مستوى الحي الأولمبي. شارع خالدين باشا فيه زحمة وحركة المرور بطيئة على الأول، ثم تولي فما زحمة على مستوى مفترق شارع محمد الخامس. الدخول نحو تونس العاصمة عبر شارع المغرب العربي مونبليزير، معناتها زاد فما زحمة على الدخول من جهة شارع القرش الأكبر، وكذلك الدخول معناتها من جهة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة من جهة سانكوبار، ثم تنتفس شوية لحركة جوان، تزيد تعقد شوية الأمور يعني مش يتعديهم من فوق جسر شارع الجمهورية يعني في اتجاه الشرقية في اتجاه المرفأ، ولا اللي مش تحت الجسر للي مش يدخلوا لتونس العاصمة، ولا اللي مش يكملوا يمشيوا على مستوى ضفاف الوحيرة ويدخلوا من جهة طريق المرفأ. من جهة أخرى ساحة باب سعدون نلقاو فيها زحمة بين على مستوى شارع الصابرين ذهابا وإيابا بين ساحة باب سعدون وساحة القصبة، وكذلك اللي جاي من جهة شارع مفتاح عطلة اللي جاي من جهة العمران حي الرمانة حي الزيتين زاد كيف مثلا تتعلق بشارع ولاد حفوز اللي يربط بين ساحة باب سعدون في اتجاه باب الخضرة ومنطقة لافيات، يعني مرور بباب سيدي عبد السلام باب العسل، وكي نجيو على باب العسل بالله نهج بن حسن بن شعبان اللي هو النهج هذاك يدخلوا للعمران، راهو التوجه نتاعهم للعمران نحو وين فما الستاسيون تاع نقولها معناتها المستودع نتاع شركة نقل تونس، راهو في معناتها في جزء منه صحيح اتجاهين، ولكن من بعد يولي راهو سونس انتردي
0: اتجاه معجم. واضح.
4: ولقاو فما برشا صحبة على خاطر الناس اللي جاية من العمران المفروض فيه ما يتعداش من نهج بن حسن بن شعبان بالشوس على تحت الجسر، يلزم يعمل الدورة من وسط العمران معناتها من وسط الحي السكني بالعمران ويخرج من غاديك في اتجاه معناتها شارع الطيب النهيري. منطقة حنقول لافيات شوية زحمة على مستوى شارع الحرية اللي جايين من ساحة من ساحة الصدر، وكذلك على مستوى منطقة الباساج للي خارجين معناتها من ساحة الجمهورية.
0: يسير سلوح ان شاء الله.
4: انا محمد خالص.
0: واضح. شكرا عماد.
4: النقاط اللي مازال فيها اكثر زحمة.
0: يعطيك صحة عماد طويل خبير في السلامة المرورية، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا.

0: واحنا ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب، وكما قلنا فرحانين برشا في إذاعة الشباب وأن صوت الشباب في كل مرة كيوصل. والطلبة اللي موجودين معنا كما قلت مريم الرابحي وصالح الشافعي عن الإنسات، دونك عندهم ايفينمون ياسر مزيان. هو ايفينمون باش يتقسم على دو بارتي، دونك البارتي الاولى باش تكون بدايه من 17 اكتوبر يعني من نهار السبت هذايا، والمرحله التاهيليه نسميها والمرحله النهائيه باش تكون في شهر ديسمبر. دونك ليفينمون هذا اسمه سيكورينيتس هكا ولا لا؟ فوالا سيكورينيتس سي تي اف. دونك خلينا نفهموا دو كوا يساجي بالضبط، معناها ليفينمون هذايا وبالنسبه للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا وماهمش متخصصين ربما برشا في الكونسيبت معناها يعني هذية، لكن كمان يحبوا يفهموا كيفاش نجموا نفسروا لهم شنية الحكاية بالضبط وفيش تتمثل المنافسة وشنية المرحلة التأهيلية اللي بتكون إن شاء الله نهار 17 أكتوبر. تفضل.
1: Donc, Aslima, je suis Marie Mribhi, étudiante de l'INSAT, deuxième année instrumentation et maintenance industrielle, au Erhas Sécurité INSAT. Nathil Salah, il y a un peu de
0: temps.
2: Aslima, je suis
0: Salah Chafi. Alors, tu as dit le cours, il y a un peu de temps. Salah
2: Chafi, quatrième année réseau de l'INSAT et technical director de Sécurité.
0: باه وقت اللي نحكيو احنا على السيكورينيت جينيرالمون جايه من الامن السيبرني هكا ولا لا؟ معناها سيبر سيكوريتي. فوالا صلحوا لي انتم اذا كان فما بعض المعطيات. باه دونك ليفينمون يخص الامن السيبرني اكثر منه هكا ولا لا؟
1: باه
0: دونك شكون يحكي لي على ليفينمون؟ تفضل.
1: نجم نعرفوا ساعه سيكورينيت شنو وبعد نحكيو على ليفينمون. دونك سيكورينيت سينساد هو اول كلوب universitaire في cybersécurité depuis 2003. Déjà, on a 23 ans, on a bien entendu في cybersécurité في تونس. واللي هي حاجة بيها على الآخر إن نوعي الشباب اليوم سورتو les étudiants في الدومين هذايا. بالنسبة
0: للكلوب هذا قداش عنده 23 سنة الكلوب؟
1: 23 سنة وي.
0: فوالا دونك نتصور أكبر منك يظهر لي الكلوب ولا تكرر له
1: فرحة. أكبر مني.
0: باهي
1: دونك نعملوا بالنسبة للخدمة نتاعنا نعملوا دي ورك شوبس على طول العام في دي ديفيرون كاتيجوري من سيبر سيكيورتي. أون فيت نقربوا للعباد أكثر تو سكي موجود في الدومين هذاك، كيلك سوا مغروم يحب يكتشف وإلا يحب يكمل فيه نهار آخر وإلا ديجا هو دومين ديتود نتاعو ويحب يخدم عليه أكثر. دونك لي ورك شوبس نتاعنا سون تري انتيريسون. ديجا مازلنا نقبلوا في الممبرز إذا كان فما واحد يحب يجوينينا. كل أربع أشياء عنا ورقشوب
0: كل مرة تختاروا تيم معين ولا؟
1: أي دو أو تروا ورقشوب باراليل يكونوا في تيماتيك معين وتختار شنو تحب تدخل. بطبيعة سي غراتويتمون للممبرز نتاعنا.
0: تخي بيان. به نهار السبت هذايا شنو اللي ثم بالضبط؟
1: بهي عنا ليفينمون انترناسيونال نتاعنا خاطر احنا نلعبوا على البلان ناسيونال كو انترناسيونال اللي هو سيكورينيت سكولز واللي باش يحكينا عليه صالح.
0: صالح تفضل.
2: قبل ما نحكيو على سيكورينيت سكولز بالذات خلينا نفسروا واش معناها سي تي اف. السي تي اف ولا كابتشر ذا فلاج هي اكثر تيب نتاع سايبر سيكوريتي كومبيتيشن معروفه في العالم وفيها برشا كاتيجوري سامحني فيها برشا دي تيب، فما جيبردي فما اتاك ديفانس غيره. سيكورينيت سكولز هذا يتيح في تيب الجيبردي اللي هو يتقسم على برشا دي كاتيجوري، فما لي كاتيجوري اللي تلقاهم ديما موجودين بار اكزومبل كريبتوغرافي ويب اكسبلويتيشن وباينري اكسبلويتيشن ريفرس انجينيرينغ غيره، وفما دي كاتيجوري نيش منهم واحده احنا باش نعملوها في سيكورينيت سكولز ان شاء الله اللي هي الهاردوير هاكينغ. به سيكورينيت سكولز هو واحد من اكبر الانترناشونال سي تي افس في العالم. كل عام الكواليفيكيشن راوند ولا المرحله التاهيليه يلعبوا فوق 600 اكيب من العالم الكل، من بعد العشرة اكيبات الاولى في العالم والخمسه اكيبات الاولى في شمال افريقيا نستدعوهم باش يجيو يلعبوا المرحله النهائيه ولا الفاينلز في الانسات. كل عام زاد يجيونا من البلايص كل عام ناول بار اكزومبل جاونا من جابون جاونا من امريكا جاونا من كوريا الجنوبيه المفروض ويخلصوا على رواحهم. يعني انت جست باش تعرف السكيل نتاع الايفنت العباد مستعده تخلص على روحها اكوموديشن وفلايتس جست باش يجيو يلعبوا لي فينال في تونس. العام هذا سبيسيفيكمون ليفينمون باش نكبروه برشا من ناحيه انه اولا باش نخلصوا على شكون احنا باش يجيو يعني كسوالي بي
0: دايما. انتم يظهر لي في الدوره اللي فاتت معناها شاركتوا فما فرق شاركوا في اليابان في امريكا في الصين يظهر لي
1: معناها
0: اكزاكتومون.
2: باش نخلصوا معناها على شكون باش يجي باش نكبروا في سكيل برشا ليفينمون زاد الفينال في العاده يقعد جوست نهارك هو 8 سوايع العام هذا باش نردوه نهارين فما زاد اوبنينغ سيريموني وباش نعملوا فورما كومبليتمون جديده في السي تي افس علاش خاطرنا قاعدين نادابتيو للاي اي ريفولوشن يعني خاطر الاي اي توا لي تيب نتاع السي تي اف المستنسين بهم عندنا توا عقود ولات تنجم تخدمهم نحات الجو نحات كيف ما نقولوا الخبره نتاع البشر في الكومبيتيسيون هاك هكا الواش احنا قاعدين نخدموا على فورما جديد سيكورينات انسات في تونس اول وحيده باش نعملوا الفورما هذايا في الفاينلز ان شاء الله
0: خبيه بي دونك نهار السبت هذايا معناها التصفيات التاهيليه باش تقعد 36 ساعه يفلي هكا ولا لا
1: صحيح باش تقعد محلوله اونلاين اترافير ديسكورد نتاعنا تلقاو ليني تلقاو لين للسيت ويب السيت ويب معناها ينجم اي واحد يدخل يستكشف مش بالضروره باش يلعب جوست يفهم شنو هو الفورما نتاع سي تي اي شنو هو الكومبيتيسيون نجم يتبع نجم يتبع الترتيب
0: نتاع لعبه حتى برشا شباب اللي مغرومين توا بالسي تي اي ومغرومين زاد بالهكا الامن السيبرني دونك يدخل على السيت ويب يدخل على شنو بالضبط معناها
1: يدخل للسيت ويب نتاعنا نتاع اللي هو سيكورنيت سي تي اف كولز يلقى هو معناها يعمل ريجستريشن نتاعو ينجم يتبع معنا الترتيب نتاع الفرق اللي قاعده تلعب يحب يكتشف معناها سي تي اف يجرب دي تشالنج عادي معناها وكاو اذا كان فما واحد ادفانس يحب يلعب عنده تيم ولا حاجه مرحبا بيه زاد
0: فوالا دونك هنا مهم وبرشا شباب معناها اللي مغرومين سيغتو في لي كومبيتيسيون هذيا في ديسمبر ان شاء الله باش تكون معناها التحديات معناها والنهائيات في ديسمبر وقتاش بالضبط؟
2: 12 13 ديسمبر ان شاء الله
0: 12 13 وين في الانسات؟
2: في الانسات
0: في الانسات دونك باش يشاركوا فيها من مختلف بلدان العالم هكا ولا لا؟
2: ديجا العام هذايا كيف ما قلت لك مستنسين احنا العشره الاولى في العالم والخمسه الاولى في شمال افريقيا العام هذايا باش يردوها العشره الاولى في العالم والعشره الاولى من المينا ريجن اللي هي الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
0: تخي بيان دونك بالنسبه للكومبيتيسيون نهار 17 اكتوبر باش تكون اون ليني والنهائيات باش تكون بيان سور بريزونسيال معناها باش يكون حضوري في الانسات برنامج النهائيات بديتوا تحضروا فيه من توا معناها كيفاش باش يتم استقبال الفرق الاجنبيه في تونس لانه يعني فما اجراءات اداريه نتصور معناها في الوضع هذا بديتوا تحضروا روحكم ديسمبر سي دومان راهو معناها
2: اي ديجا حتى البلانين كامل بالوقت بالدقيقه وبالوقتاش ما نعرفش من 8 ل 10 باش نعملوا وقتاش الفطور كل شيء ديجا حاضر عندنا
0: حضرتوا البلانينغ نتاعكم فوالا بالنسبه للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا والزائر والا الجمهور غير المشارك شنو اللي نجم يكتشف في المسابقه؟
1: والله في الفاينلز معناها كما قال صالح الفورمه باش تكون جديده ابارامون معناها باش نعملوا حاجه فرجويه كل لعبه نجم تجي تتفرج على الفاينلز كيفاش قاعدين يتلعبوا
0: فوالا كيفاش تشوفوا صالح معناها اليوم دور المسابقات هذه في تشجيع الشباب التونسي على التخصص في مجال الامن السيبرني
2: والله سي تي اف في العالم الكل زاد مش كان في تونس كانت نقطه البدايه نتاع برشا عباد دخلوا في دومين سايبر سيكوريتي وكبروا ديجا احنا كنشوفوا الريكورد معناها نتاع لي مومبر نتاعنا نتاع كلوب سيكورينات سينسات يجيو عام الام بي اي او بريمير اني في الانسات ما اغلبيتهم ما يعرفوا شيء على السايبر سيكوريتي جست عباد انتريسي وكل يدخلوا في الكلوب اول اكسبيريونس عندهم هي سي تي اف فريندلي اللي هو اول كومبيتيسيون عملوها احنا للعباد اللي مازالت ما تعرف الجمله يتعلموا كل وتوا ما شاء الله الكل يخدموا في تلقاهم في كوريا الجنوبيه في اليابان في المانيا كلهم يخدموا لبرا
0: تري بيان ان شاء الله موافقين ميرسي بوكو على حضوركم معنا يعطيك الصحة شكرا مريم الربحي صالح الشافعي دونك من الانسات ان شاء الله موافقين في مختلف البرامج ومرحبا بكم في كل مره وقت اللي تحبوا تجوا لاذاعه شباب وتحكيوا على برامجكم لانه الاذاعه هذه هي اذاعه بدرجه اولى موجهه للشباب واحنا نكونوا فرحانين برشا كي نكونوا حاضرين معكم في مختلف البرامج الشبابيه اللي ينظموها طبعا مختلف المؤسسات التربويه ولا الجامعات ولا المعاهد العليا ميرسي بوكو شكرا
1: لكم يعطيكم الصحه
0: التسعه ودقيقه بعد شوي نستقبلوا الفنسي في فقرة ستوري ترينجا

0: انت صعبتناش نتكلم على
1: موجات كل البنات بتحبك
0: اكزاكتومون على موجات اذاعه الشباب
1: اكزاكتومون
0: علاش لي دونك الاغنيه هذه اللي كانت عام سكسي كبير وقتها في اخر في اوائل التسعينات بلوتو عام 92 دونك الاغنيه هذه اللي هي اغنيه معروفه برشا للفنان المصري حسام حسني وكما قلت انه خرجت في اوائل التسعينات وتعتبر واحده من ابرز واشهر الاغاني الخفيفه معناها يعني في الفتره هذيك مع خفة كل البنات بتحبك خفت الفنسي ستوري تيلينغ فنسي محمد باه ياسر خفيف الفنسي مرحبا بك ستوري تيلينغ حتى سي محمد قلت لي سلم علينا
1: مبهور بالخفه
0: نتاعك سي محمد الفنسي موجوده معنا مرحبا بها
1: موجودين
0: اي لا لا لا ميسالش هي معناها تنجم تعوض جينجل وتنجم تعوض الانديكاتيف وتنجم تعوض كل شيء اليوم دونك في ستوري تيلينغ باش نحكيو
1: قصه فوزيه
0: فوزيه
1: حكايتنا اليوم من مدنين من ورشه تعلى فيها صوت ماكينات قصل وصقل الرخام وين الغبره تغطي الوجوه والخدمه تتطلب قوه بدنيه وصبر كبير غادي وسط الحجر تلقاو فوزيه الدغاري مراه اختارت تخوض تحدي مش ساهل وتثبت اللي المراه تنجم تنجح حتى في المهن اللي الناس متعوده تشوفها حكر على الرجال
2: هي الحكايه كلها غرام يعني انت كنت تغرم بك الحاجه وتحديات يعني كي يجي يقول لك المراه انت ما تقدري حتى شيء
1: فوزية عمرها 50 سنة وعدت أكثر من 25 سنة من حياتها تخدم في الرخام تقص فيه وتسقله حكايتها مع الرخام بدأت من خدمة راجلها أما مع الوقت ولات الحكاية حكاية حب للخدمة هذه وتحدي نظرة المجتمع تحدي باش تثبت الروحة قبل الناس الكل اللي هي قادرة وبدأت تتعلم فوزية الخدمة بعينها تشوف وتجرب وكل حاجة كانت تشوفها صعيبة كانت تصمم باش تتعلمها وتتقنها بالرغم من صعب المهنة هذه اللي ما فيهاش كانت تعب وصبر راهي زادة فيها مخاطر كبيرة فوزية تعرضت لحوادث في خدمتها حوادث تنجم تخلي أي إنسان يخاف ويراجع حساباته أما فوزية واصلت طريقها خاطر كانت تعرف اللي النجاح يلزم عزيمة وإنه كل خطوة القدام تستحق تضحية
2: تحدي الفرصة باش نخدم الخام بحكم راجلي في دومين الخام يعني حبيت البروجي هذا وصحيح صعيب يعني بمال دفوان عملت زوز حوادث شغل في الخدمة هذه تحت عليا بلاكة وتحط انقلبت كميون والحمد لله ما زلت مواصلة برغم الصعوبات اللي صايرت لي يعني
1: في البداية ما كانش سهل باش الناس تتقبلها في تيران كانت تمشي باش تاخو القياسات وتسمع كلام يوجع علاش جبت امرأة هي تعرف تخدم أما فوزية ما خلتش الكلام هذا يوقفها بالعكس خليت خدمتها هي اللي تجاوب ومع الوقت فرضت روحها بكفائتها وذوقها الفني وولاو الكليونات يطلبوها بالاسم ويثقوا في خدمتها وتصاميمها
2: هو في العادة حكى كان على رجال كل ما هو يتخدم معناها خدمة تتطلب بنية قوية وتتطلب شخصية قوية فتفوقية خاطر أني نفتخر بروحي أعوذ بالله من كلمة تانية لكن بالرسمي نفتخر بروحي خاطر أني غيرت عقلية دخلت دومين هذا من عام 98 يعني توا براسك 23-24 عام يعني ما شاء الله يعني قبل كيف تدخل شانت يقول جايب طفلة باش تاخذ الكيس لا تعرفش ديرك لما ما تعرفش ما تساعدنيش وبعدين ما نكذبش عليك خاطر المرأة ديما عندها هيك اللمسة بتاعها في الكوب كيفاش نحب نعمل لك الديزاين بتاع الكوب بتاع الكوزين نحب نعمل منابر ديبور روندي كاردورون بيزوتاج فهمني يعني نحب نتفنن نحب نخلي التراس نخلي اللبسه بتاعتي فهمني ولات العباد تقول لك لا انا ماذا بيا تخرج معايا فوزية هي اللي تاخذ لي القياس هي اللي تو نشوف القياس ماذا نخدم لك تو 3 دي نجم نصور لك على البلاصه
1: وفوق تعب بلاتولي كانت تستناها مسؤوليات الدار والعائلة بين خدمة الرخام وتربية صغارها وشؤون الدار كانت مطالبة كل يوم باش تلقى التوازن بين حياتها المهنية والعائلية خاطر فوزية تعرف اللي الخدمة المرأة في الدار وحدها حكاية أخرى من التعب أما المجتمع ساعات ما يشوف كان النتيجة وما يعرفش قديش من مجهود وراها
2: هي خدمة الدار وحدها نقول لك أنا ثم 4-5-6 خدم مع بعضهم تربية الدار باش تطيب الفطور باش تخمم عندك ضياف تخمم الدار برشا حاجات باش تلس المونة متاعك يعني راهي ماهيش لعبة وزيد تخرج لبرا تخدم
1: بالنسبة لفوزية، التعلم ما عندوش عمر والإنسان ما يزموش يقف عند أول الصعوبات. مع السنين خدمتها ما بقتش مجرد مصدر رزق، وليت عنوان التميز والإتقان. واليوم بعد أكثر من ربع قرن من الخدمة والتعب والتجارب، فوزية عندها رسالة للشباب اللي يحلم. تقول لهم واليوم بعد أكثر من ربع قرن الخدمة والتعب والتجارب، فوزية عندها رسالة للشباب اللي يحلم يهاجر ويقلب على مستقبل خير لروحه. تقول لهم كافحوا في بلادكم وخدموا عليها، خاطر كي تبعد على دارك وناسك ما تلقاش ديما شكون يوقف معاك، وإذا الكل يقرر يخرج شكون باش يبني تونس ويعمرها.
2: ننصح توتي الشباب نطور اللي هي طاغية الهجرة وكذا، ميسالش نكافحوا معاها تونس، ميسالش كافحوا معاها، خاطر غادي مش تلقى باباكم. انت راك تولدت في التراب هذا، صحيح واحد افاق اخرى غادي وكذا، لكن اذا كان هذا يهاجر والاخر يهاجر، البلاد تقعد مطمع للناس الاخرى.
1: الكلام هذا كلام امراه عرفت الصعوبات وذاقت مراره الخيبات، اما ما تخليتش على حلمها وما استنتش الظروف تتحسن وحدها باش تعاود تقف على ساقيها. فوزية الدغاري على امتداد أكثر من 25 سنة ما كانتش كانت تقص فرخام وتسقله، كانت زادت تشق في طريقها وتواجه في الأحكام المسبقة وتثبت اللي الكفاءة ما عندها الجنس. والنجاح ما يتحددش بالخدمة اللي يقولوا إنها للرجال ولا للنساء، خاطر فما ناس تخدم في الرخام وفما ناس كيف فوزية تنجح تنحت بالصبر والعزيمة، حكاية تبقى شاهدة على قوة الإنسان كي يمن بروحه وما يستسلمش. حكاية فوزية ذكرنا اللي ظروف تنجم تعطلنا والناس نجم تشكك في قدراتنا، أما ما ينجم حتى شيء يوقف إنسان عنده إرادة ويعرف اللي كل ضربة تعب نجم تكون خطوة جديدة نحو النجاح.
0: شكرا ألفة، يعطيك الصحة، وحكاية مزيانة برشا حكاية فوزية. دونك في كل مرة في ستوري تيلينج نعطيكم فكرة عن قصص النجاح اللي تكون أروا بعد مجموعة كبيرة من الصعاب ولا العراقيل. شكرا ألفة من جديد. احنا باش نكملوا معاكم من بعد شوية باش نحكي على برنامج يوم العلم الخاص بتعاونية موظفي الدولة اللي هي أقدم تعاونية في تونس، أول واحدة. دونك حبيت تعاونية موظفي الدولة، أي موظف الدولة ينجم يشارك في التعاونية ذي. دونك عندهم برنامج خاص نهار السبت ذي يوم العلم، لكن قبل ذي سهلة السلطاني كما تعودت بها في فقرة الصحيح من غلط.
3: الصحيح من غلط،
4: صحيح من غلط،
3: جولة في رحاب اللغة العربية مع سهلة.
1: صباحكم فلو ياسمين، مرحبا بكم في جولتنا الصباحية في رحاب اللغة العربية لتصحيح الأخطاء الشائعة. من بين أخطائنا الشائعة نقول إن حط إلى أسفل الدرجات، والجملة هذه فيها زوز أخطاء. الخطأ الأولاني يرتبط بفعل إن حط، لأنه إن حط إلى أسفل الدركات، لأنه المنزلة العليا هي تفيد معنى الدرجة، وبالتالي ما نجمش نستعمل كلمة درجة، وأنا نحب نقول نتحدث على منزلة سفلى، فالأحسن أني نستعمل الدركات. حروف الجر أيضا في معجمنا تنجم تهز المعنى إلى نقيضه، كما كلمة مثلا رغبة في الشيء يعني أحبه وأقبل عليه، بينما رغب عن الشيء يعني كرهه وتجنبه. في أحاديثنا زادا نقول أجاب عن السؤال، والأدق أن نقول أجاب على السؤال. من الأخطاء زاد الشائعة في استعمال جملة أخذه بذنبه، الأصح أن نقول أخذه على ذنبه. في استعمالنا زاد فكر في الرجوع إلى مسقط رأسه، الأدق أن يقول فكر بالرجوع إلى مسقط رأسه. من بين زاد أخطائنا الشائعة استعمال فعل تواجد، تواجد هو فعل مزيد بحرفين ويفيد معنى المشاركة، وبرشا فينا يستعمل التلامذة متواجدين، اللاعبين متواجدين، وتواجد هو فعل يدل على تبادل الوجد، والوجد هو درجة من درجات العشق، فالأصح أن يقول اللاعبون موجودون أو التلاميذ موجودون مش متواجدون.
3: الصحيح من غلط،
4: صحيح من غلط،
3: جولة في رحاب اللغة العربية مع سهلة.
4: الصحيح من غلط.
5: صباح صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: الماتينال جون
3: مع

0: التسعة و23 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. احنا مازلنا معكم حتى للعشاء متاع الصباح في المتينة الجن. وقلت أنه باش نحكي عن تظاهرة يوم العلم اللي اتنظمت تعاونية موظفي الدولة، اللي هي أول تعاونية في تونس وأقدم تعاونية في تونس، باش تنظم دونك نهار السبت هذا بأحد النزول بالعاصمة تظاهرة يوم العلم لتكريم أبنائها المنخرطين المتفوقين خلال السنة الدراسية 2025-2026. كل التفاصيل بشكون مع سي نزار الجويدي اللي هو رئيس تعاونية موظفي الدولة. صباح النور سي نزار ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح النور سي سامي ومرحبا بك ويعطيك الصحة على الاستضافة.
0: مرحبا بك. مرحبا بك. أنا قلت أنه تعاونية موظفي الدولة اللي هي من أقدم التعاونيات وأول تعاونية دايوغ، حتى فما بعض الزملاء هنا معناها في الاستوديو قالوا لي احنا رانا ما معناها يعني ما نعرفوهاش برشا، معناها يعني التعاونية هذية. دونك أنا المعطيات اللي عندي قلت وأنه راهي هي من أقدم التعاونيات اللي موجودة في تونس وتقدم زاد مجموعة من الخدمات لمنخرطها، هكا ولا لا؟
1: صحيح، هي تعاونية موظفي الدولة، هي تم تكوينها في جويلية 1946.
0: دونك من جويلية 1946
1: 46 والخصوصية متاع التعاونية هذه هي تشمل مختلف موظفي الدولة من مختلف الوزارات والجهات. يعني تشمل الوزارات الكل والجهات الكل، منخرطين حوالي 4500 منخرط.
0: فوالا، دونك كل موظف دولة في اي مؤسسه يخدم، المهم انه يكون موظف في الدوله ينجم ينخرط في التعاونيه.
1: ينجم ينخرط في التعاونيه، والتعاونيه هذه تقدم خدمات يعني مختلفه ومتنوعه.
0: أي.
1: منها الاجتماعي، منها الثقافي، منها التربوي والترفيهي.
0: فوالا تري بيان، دونك فما مجموعه من الخدمات اللي أي. تقدم طبعا للمنخرطين. باهي، نحكيو على نهار السبت هذا، فما تظاهره يوم العلم، هكا ولا لا؟
1: صحيح.
0: اي، شكون شكون
1: أهمية يوم العلم وأهمية التعليم والدراسة بالنسبة لتونس وبالنسبة للأولياء. نحب نقول لك من سنة 1923 لم يتم تنظيم يوم العلم لاعتبارات مادية. نحن كهيئة مديرة جديدة، وبالمناسبة نحب نشكر زملائي في الهيئة المديرة اللي قررنا وحابين نرجع يوم العلم بعد غياب 3 سنوات، باعتبار أهمية التعليم والاستثمار في المعرفة والبسمة اللي نلقاها على التلاميذ والأولياء أثناء توزيع الجوائز، ذيك ما تشريش بحتى أي حاجة في ثاني.
0: تخبيا، هذه مهم برشا. دونك نهارة السبت هذه بداية من ماضي ثلاثة حسب البرنامج بأحد النزول بالعاصمة باش يتم تكريم المتفوقين، هكا ولا ليش عندكم في البرنامج؟
1: صحيح. يوم السبت 17 اكتوبر انطلاقا الساعة 3 بأحد نزول العاصمة سيتم تنظيم يوم العلم لتكريم المتفوقين في المناظرات الوطنية 6 و9 والبكالوريا. بدينا بهذوما، رجعنا بهذوما الأستاذية والإجازة والماجستير، إن شاء الله العام الجاي نرجعوهم. سيتم توزيع جوائز قيمة لفائدة الأبناء في مختلف الأصناف، وحوالي 40 تلميذ من مختلف المستويات اللي كنت نذكر فيها. وستم بالمناسبة زاد تنظيم تومبولا، يعني بالإضافة إلى الجوائز المتفوقين سيتم تنظيم

لينتمي لأي جهاز من أجهزة الدولة ينجم ينخرط في التعاونية هذه اللي قاعدة تقدم مجموعة من الخدمات كالكسوة الترفيهية ولا الصحية ولا الثقافية. بعد شوية موجز 9:30 حتى للعشرة تاع الصباح في المتينة الجندي مع على موجات إذاعة الشباب.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. اصبح القلوب الصافية والكلمة الدافية. عدل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
3: تحية صباحية متجددة من قسم الأخبار. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود يشرف اليوم على توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وشركة اتصالات تونس، وسيتم بالمناسبة عرض منصة التكوين عن بعد وتقديم مشاريع الشركة مع الهياكل العمومية. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الكريديفة ينظم اليوم بزغوان تظاهرة حول واقع النساء في الوسط الريفي بين التحولات والتحديات. ولاية نابل تحل ضيف شرف على الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي من 23 من أكتوبر إلى غرة نوفمبر المقبل بمدينة الثقافة شادي الأقليبي تحت شعار اقرأ الحياة تشرق. عضو الهيئة المديرة للمعرض والمكلف بالبرنامج الثقافي محمد المي كان أكد خلال ندوة صحفية أمس أن اختيار ولاية من ولايات الجمهورية كضيف شرف يهدف أساسا إلى التعريف بإنتاجات كتابها وإبراز إسهاماتهم في المشهد الثقافي الوطني. في أخبار العالم، استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين اليوم جراء استهداف طائرات إسرائيلية لشقة سكنية قرب مفترق أبو طلال في حي الرمال غرب مدينة غزة. عدد من سكان العاصمة السعودية الرياض رفضوا الكشف عن هويتهم يؤكدون سماع دوي انفجارات جديدة في المدينة، ولم يتضح على الفور سبب الانفجار. والتحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. ارتفاع أسعار النفط اليوم بعد تعرض سفينتين للهجوم في مضيق هرمز، ومسؤولان إيرانيين كبيران يؤكدان أن طهران تستخدم أساليب جديدة لاستهداف السفن المارة عبر مضيق هرمز في مسعى للإبقاء على أسعار النفط مرتفعة والتأثير في انتخابات التجديد النصفية الأمريكية. شكرا وإلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل مشتك. عدل مشتك تسمع صوتك.
5: الخميس 15 أكتوبر 2026 وبمناسبة عيد الجلال، موعدكم مع بث خاص لمختلف برامج إذاعة الشباب مباشرة من مدينة بنزرت. مباشرة من مدينة بنزرت. الماتينال جون من 6:30 ل 9:30 مع سامي فرتونة، من 9:30 ل 10:30 حصة رياضية خاصة

في أهم المشاريع الاستثمارية في ولاية بنزرت. من 11:30 الماضي ساعة تونس اليوم مع معز العويني، وعودة على تقدم إنجاز المشاريع الكبرى بالولاية وخاصة قنطرة بنزرت. متابعة طيبة للجميع.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدي مشتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة

0: 9:42 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم إذا كنتم زدتوا كي خلطتوا علينا في الاستماع. نكملوا معكم ديما حتى للعشرة متاع الصباح. حديثنا يخص الدورة الثالثة لمعرض السياحة الطبية المختبرات والخدمات الطبية المساعدة في كل ما يخص الباراميديكال. دونك عنوان الصالون هو باراميد، ومشكورة على حضورها معنا وبش تعطينا أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع مدام فايزة شعامبي اللي هي منظمة الدورة الجديدة ومختلف الدورات. وقت اللي نحكي على 3 دورات دونك هي كانت الطرف الأساسي لتنظيم معرض السياحة الطبية المختبرات والخدمات الطبية المساعدة. سناء الموعد متاعه باش يكون من 23 حتى 25 أكتوبر 2026 بأحد الفضاءات بالبحيرة. مدام فايزة صباح النور، نورتنا برشا بحضورك في الاستوديو.
1: صباح الانوار، كيش نقولوها، منوره بك انت،
0: ربي يفضلك،
1: عيشك، وتحيه للمستمعين ومستمعات الكل.
0: اهلا وسهلا بك. دونك نحكيو عن الدوره الثالثه لمعرض السياحه الطبيه المختبرات والخدمات الطبيه المساعده. هيت خلينا نزيد نوضحوا للمستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا شنو السياحه الطبيه، ما معنى السياحه الطبيه، ما معنى الخدمات الطبيه المساعده، وما الذي يميز الدوره الجديده مقارنه بالزوز دورات السابقه اللي كانوا.
1: يعطيك الصحه. باش نبدا بالاخريني،
0: باش نبدا بالاخريني،
1: اي باش نبدا بالاخريني من بعد نربط. هو في الدوره الاولى والثانيه المعرض كان مرتكز اكثر على لو دومين باراميديكال، نحكيو اكيبمون ولا نحكيو سيرفيس، كل ما يهم عالم الباراميديكال. شنو الباراميديكال؟ هو كلي زيكيبمون ناخذوهم كي يبدا عندنا حد مريض، كي يبدا عندنا حد عنده اعاقه، عنده واحد كبير في العمر، والا معناتها بور لو كونفور تو سامبلومون، كو سو سوا معناتها بور اون اوتيليزاسيون معناتها بارتيكولير لينا احنا، والا بروفيسيونيل ياخذوها المصحات والمستشفيات والكل. وفما زادة خدمات، فما ناس تخدم في الدومين هذايا اللي هما فورمي، اللي هما لي كيني بصفة عامة، هما اللي واقفين على الدومين هذايا. لكن هذه في الدورة الأولى والثانية. توا فما حاجة قاعدة تفرض في روحها، أنا مع تدوفولي كي نحكيو على السياحة الطبية ولا السياحة العلاجية، كل واحد كيفاش يسميها. هنا فما دو فولي، الفولي الاولاني اللي هو الاستشفاء بمياه البحر ولا بالمياه الطبيعيه، الهيدروثيرابي والتيرماليزم، اللي هي تونس وجهه رقم واحد في العالم. اللي ما يعرفش معناتها احنا عندنا دي ستاسيون تيرمال في تونس، وعندنا دي كوريست يجيونا من العالم الكل باش يتمتعوا بالخدمات هذيه وبالمياه الطبيعيه هذه ولا مياه البحر. وفما ناس بروفيسيونيل، فما دي سونتر معناتها بروفيسيونيل كونفيرمي، اللي الناس تجيهم وماخذين دي نوت باهين، وجيهم حتى دي سبورتيف دوك يعملوا دي كور. هذه معناتها حاجه
0: في كل وقت ولا فما سيزون معينه معناها اللي يجيو فيها؟
1: لا لا لا لا، في اوقات مختلفه. لا لا، ما فماش سيزون معينه،
0: فماش
1: سيزون معينه، لا ما فماش سيزون معينه. دونك هذه الفولي الاولاني واللي تونس معروفه به منذ سنوات، لكن باقي نعاودوا نفكروا به ونقولوه على خاطر هذه قيمه معناتها معناتها مضمونه، وستون فيغتي زاد لينا احنا اللي هي معناتها يجيو، خاطر الناس كوميم تجي حاجه وحويجه منها باش تعمل كور، ومنها زاد باش تعمل شويه سياحه وتعرف البلاد. الحاجه الثانيه في الباقي في السياحه العلاجيه ولا السياحه الطبيه، نحكيو توا على حاجه قاعده تطلع كل مره اكثر واكثر، هي طب التجميل. قاعد يفرض في روحه، وطب الاسنان زاد في تونس، مع تذوما قاعدين يستقطبوا في عباد، في برشا عباد من برا، نظرا لنوعيه الخدمات، نوعا نظرا زاد للاسوام كي تقارن. معناتها انت نقولوا ان باسيون انترناسيونال من اي بلاد باش يجي، باش يبدا يعمل في المقارنات، تو الناس الكل تعمل في المقارنات.
0: دونك بالبيي بالكل تطلع له اقل.
1: لا مش حتى بيي، لا احنا نمشيو على البريستاسيون بيدها، على عمليه التجميل بيدها، كي تقارنها ببلاد اخرى تلقاها بعيد، خاصه في الدونتير زاده. دونك لهنا المريض معناتها لو باسيون انترناسيونال كي باش يمشي يقصد ربي يمشي لبلاد، قبل ما يمشي تلقاه عامل هو بيدو بيلون نتاعو، ويبدا يعمل في المقارنات، يلقى فوالا يلقى هو روحه ربح. وزيد معناتها سوريز سور لو غاتو، كي يجي لتونس، تونس قريبه وتونس طقسها مزيان، وتونس يتكلموا برشا لغات، تونس بلد مضياف، معناتها عندها برشا امتيازات اللي هي تخليها هي تكون كوجهه معناتها مبجله على وجهات اخرين. والباقي ديما نحط لاكسون انا في البوان هذايا على المهارات التونسيه، المهارات الطبيه والا الشبه الطبيه. راهو عندنا دي كومبيتونس ريكونو وإحنا كلنا نسمع ونشوف وتوفي في مواقع التواصل الاجتماعي في كل مرة في بلاد من البلدان تلقاها مثلا مصحة وإلا حاجة على رأسها طبيب تونسي وإلا معناتها كفاءات متاعنا راهي البرة قاعدة معناتها مفخرة لينا دونك اللي هما قاعدين يخدموا البرة وفي تونس قاعدين الناس تجي ما تعرفش قاعدة قاعد يستنى فيها معناتها فما حاجه كونفيرمي
0: دونك في الصالون في المعرض دو كويس اجي اللي باش يمشي تو اللي قاعد يسمع فينا شنو باش يلقى بالضبط معناها
1: المعرض هذايا باش نلقاو فيه لي نوفوتي شنو فما اكيبمون جديد تجهيزات جديده معناتها اللي هي تصلح للمستشفيات تصلح المصحات تصلح حتى للطب اللي في لي كابيني نتاعهم تصلح حتى للعباد اللي هما عندهم حد معناتها اللي يحبوا يشيروا له ماتريال لدارو زاده فهمت فما دي زيكيبمون فما دي تكنولوجي جديده على الاخر اللي احنا نجموا نلقاوها في المعرض هذايا
0: فما كيبمون انت قلت معناها ينجم يشريها لداره معناها ينجم اي بيرسون معناها يستعملها معناها
1: اذا عندك حد اللي هو عنده مثلا انسان مسن ولا عنده صعوبه في التحرك ولا انسان عنده اعاقه من ذوي الاحتياجات الخاصه فما حاجات اللي هي ديدي للعباد هذوما بيستاهلوا لهم حياتهم دونك هنا نرجع نقول دونك فما دي زيكيبمون فما ماتريال فما دي تكنولوجي جديده نحكيو زاده على تقنيات حديثه اون باراليل نلقاو برنامج علمي اللي باش يتطرق لبرشا حاجات اللي هي تمس السونتي نتاعنا وتمس البياناتر نتاعنا تحكي على الميديسين معناتها اوغمونتي نحكيو على برشا حاجات نحكيو على معناتها دي سوجي داكتواليتي اللي هي تمس الصحه بصفه عامه دونك احنا لهنا نعطيو موعد للطب الكل معناتها في لي دومين الكل نحكي ومعناتها
0: هو انت جبت على لي سوجي داكتواليتي جيماجين وانه التكنولوجيا والرقمنه اليوم اللي نحكيوا عليها واللي دخلت بقوه في الخدمات الطبيه والتشخيص نتصور وانه في المعرض باش يعكس هذا التطور التكنولوجي في تونس
1: اكيد اكيد احنا لهنا كي نحكيوا قبيله تحكي انت تو على الرقمنه تو ولينا نحكيوا على الكونسلتاسيون ا ديستانس معناتها ديجا لو باسيون انترناسيونال ديجا il peut consulter son médecin قبل ما يجي لهنا
0: voilà.
1: دونك فما برشا حاجات تطورت دونك معناتها تسهل برشا معناتها الباركور نتاعو لهنا كي انت تبعث البيلون نتاعك والايكوغرافي نتاعك والدنيا الكل وتقعد اون كونتاكت مع الطبيب نتاعك بعد ساعات فما حاجات كي سو تريت ا ديستانس كاريمون معناتها ما تستحقش انك انت تعمل ديبلاسمون وفما حاجات اللي هي تستحق باش تعمل مثلا جراحه ولا حاجات دونك احنا لهنا عندنا معناتها دي بيرفورمانس اللي نحكيو عليها ونعاودو خاطر هذايا ان دومين اللي اون ايفولوسيون كونستانت معناتها ديما كل يوم فما حاجه جديده توا في اللي بلوك اوبيراتوار فما توا كل شيء معناتها بالماكينات معناتها فما حاجه قاعده تتطور وهذايا باش نلقاوها زاده في المعرض حاجه اخرى معناتها ما بين لي سوجي باش نلقاو التكوين نتاع لو كور ميديكال اي باراميديكال باش نحكيو على صناعه الادويه باش نحكيو على التغذيه معناتها اللي هي معناتها سر كبير نحكيو على التغذيه ومعناتها الامباكت نتاعها على حياتنا واللونجيفيتي اللي هي ان احنا نكبروا في العمر لكن نكبروا دون دي بون كونديسيون فما دي استوس فما دي كونساي فما دي بريفونسيون فما دي ماشين كاريمون اللي انت تنجم كطبيب يبداو عندك باش انت كي يجيك الباسيون تجيري له الحكايه نتاعو معناتها الكاب نتاعو وتقول له شنو اللي يتماشى معاه معناتها هو مثلا عندهم امراض وراثيه هو عنده كل مرض الفلاني الميزان نتاعو الطول نتاعو العمر نتاعو تخليك انت اتيتر بريفونتيف تشوف هذا الكل زيد من بين معناتها الحاجات الجديده فما لي كو بورتابل فما اللي يعرفوا فما ما يعرفوش اللي هي ايكوغرافي بورتابل معناتها تلقاها معناتها تصلح برشا للطب هذيا دونك لهنا هو المعرض هذيا معناتها ديدي اكثر للميديسان بصفه عامه للي كلينيك زاده معناتها لو كور
0: لا نوفيل تكنولوجي باش يلقاوها في
1: معناتها كل ما هو في دومين نتاع الميديكال والباراميديكال وزاده حتى بور لي بارتيكولي نجموا يلقاو حاجات مي هو ديستيني للي بروفيسيونيل اكثر
0: باهي انت كما قلت لنا قبيله شويه وانه تونس اللي تعد من اهم الوجهات في افريقيا والعالم معناها يعني بصفه عامه وانه يجيوها شنو ابرز الوفود والمشاركات الاجنبيه المنتظره معنا في الدوره هذه
1: تحكي كمعناتها دي بارتيسيبون في المعرض هذا، هو الاكثر فما دي افريكان موجودين على خاطر توا فما فلو كبير ياسر قاعدين نشوفوا فيه اللي هما يجيو لتونس يحبوا يعملوا دي بارتناريا على خاطر هما بعد ساعات يجي معناتها جروب كامل يحبوا على دي فاسيليتاتور، يحبوا على دي سوسيتي بروفيسيونيل اللي هي تتعاطى مع الدوسيات هذيا، دونك يجيو ياخذوا وفد كامل باش يعمل يا اما بيلون عادي والا باش يعمل اون انترفونسيون ولا باش يعمل مثلا كور كيما كنت نحكي انا. دونك توا فما طلب اكثر وانتغي اكثر من البلدان الافريقيه هي اللي باش تكون حاضره معنا في الدوره هذيا.
0: فبيا المعرض دونك باش يكون مفتوح للعموم ولا للمهنيين فقط؟
1: هو مفتوح للناس الكل اما هو ديستيني اكثر للمهنيين، واحنا عملنا ان فورمولير دانسكريبسيون الدخول مجاني بطبيعه، اما عملنا كمان ان فورمولير باش احنا نقصوا من الضغط في وقت المعرض، الناس تدخل تسجل لوحة والكل وتتفضل بحذنا. ونحب نذكر اللي المعرض هذايا هو راهو عملناهم كولابوراسيون مع لفنس اللي هي الجامعة الوطنية للصحة والفتاف اللي هي الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة، دونك هذوما دو بول امبورطون خاطرهم هما يسوقوا للصحة وللسياحة، هما معناتها نقولوا احنا يضربوا على الدراب متاع تونس باش تونس تطلع بالقيمة نتاعها. هي عندها دي كومبيتونس كونفيرمي وي، اما فما سيركوي اخر اللي هو الفينانسمون اللي هو الاوت تكنولوجي، معناتها فما برشا حاجات، فما دي زيليمون اللي هما يكملوا باش يكون فما ان برودوي معناتها اون بوني دو فورم معناتها يوصل لليوم.
0: نكمل معاك انه المعرض اللي باش يجمع ما بين السياحة العلاجية والخدمات الشبه طبية والمختبرات، اليوم نتصور الاختصاصات هذه اللي قطع لتلميع وأعطاء صورة تونس كوجهة استشفائية رائدة في العالم.
1: أكيد أكيد، خاطر كيف يبدأ عندك أن سارتان باركور وأنت خادم وعندك إكسبيريونس وتشوف الطلبات وتشوف العبيد كيفاش تجي وأنت تخدم في خدمة نظيفة، دونك معرض كيف هذية من نجم يكون كان معناتها هو عبارة كيف الرابط تريدونيون ما بين العرض والطلب باش احنا الامكانيات متاعنا والبوتنسيال اللي عنا نحاولوا نسوقوه ونحاولوا نخرجوه باش الناس تعرف قيمته ويخرج اكثر للخارج. دونك احنا نحبوا فما دي بارتناريا دورابل دون تو لي سونس، معناتها نحبوا نعزوا المكان متاع تونس كوجهة سياحية، معناتها هي وجهة سياحية بطبيعتها، لكن معناتها كيف ندخلوا احنا الصحة في السياحة، معناتها انت تجي مش كسائح بتجي تزور الولايات متاعنا الكل، لا يزمك تحط في بال العبيد هذوما اللي راو احنا عنا دي ستاسيون تيرمال، عنا دي سنتر معناتها سبيسياليزي في الحكاية هذية، دونك يولي هو يقرب حسابه فهمت. دونك يولي يجي لي روس لي زالمان برشا برشا راهو قاعدين يجيو ديما، دونك انت فيس فيرسا معناتها اللي كان يجي يعمل سياحه علاجيه نجم يولي يعمل سياحه نورمال، واللي يجي باش يعمل معناتها سياحه
0: نورمال يولي نجم يعمل حتى سياحه علاجيه بس غير سيبروك معناها الكونسيبت. فوالا جوست نكمل معاك دونك مدام فايزه، نعاودوا نذكروا بموعد الصالون معناها وقتاش باش يكون بالضبط.
1: الوغ المعرض هو من 23-25 اكتوبر في فضاء بالبحيره، دونك دعوه مفتوحه الناس اللي ما سمعتش والا
0: فما تليفون ولا اون باج فيسبوك بالنسبه للناس اللي قاعدين
1: باراميد فما باراميد يلقاو باراميد على الموقع الويب ولا صفحات التواصل الاجتماعي، دونك مواقع التواصل الاجتماعي ولا واللي يحب يلتحق بينا باش ياخذ معنا مثلا ستوند والا يحب يسال على حاجه والا يحب يجي يزور فما دي لي زانفورماسيون الكل، دونك دعوه مفتوحه للناس الكل، فما برشا حاجات جديده وفما متدخلين دو تريو نيفو باش يكونوا معانا دي ميدسان اي دي بروفيسيونيل باش يعطيو الاضافه وباش نتعلموا منهم حاجه جديده.
0: ميرسي بوكو مدام فايزه، نورتنا برشا في الاستوديو، بارك الله فيك. مدام فايزه شعبي منظمه معرض السياحه الطبيه المختبرات والخدمات الطبيه المساعده باراميد، الموعد نتاعو دونك من 23 حتى 25 اكتوبر 2026 باحد الفضاءات الخاصه بالبحيره. ميرسي بوكو. على حضورك معنا. احنا هكا نكون وصلنا الى نهايه لقائنا في الماتينال الجون ديما على موجات اذاعه الشباب. شكرا لكم الكل، شكرا لكل المستمعين، شكرا لكل التفاعلات اللي وصلتنا على صفحه الفيسبوك الخاصه باذاعه الشباب راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. مجدي المشرقي، يسرى شيبوب، هديه الترودي كانوا معنا في الاخبار، وجدان زقروبه في السبور، محمد عنطول وبعده نزال الورتاني في الاخراج التقني، عزيز الترودي في الاخراج الرقمي، الفا نصيب في مختلف الفقرات اللي كما تعودتوا بها في الماتينال الجون على موجات اذاعه الشباب، وسامي فرتونه يقول لكم بقيه متابعه طيبه. غدوه الحصه باش تكون خاصه مباشره من مدينه بنزرت في اطار الاحتفال بعيد الجلاء دي سيلان. نتمنى لكم امتع الاوقات ديما على موجات اذاعه الشباب. باي باي.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: RJ Music. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تونس تستعد للمشاركة في فعالية الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لسنة 2026 من 16 إلى 22 من نوفمبر المقبل بمشاركة أكثر من 180 دولة وبرمجة عالمية تضم أكثر من 40 ألف تظاهرة تهدف إلى تعزيز روح المبادرة والابتكار والإبداع ودعم المبادرات الريادية. مدينة الكافة تحتضن اليوم يوما إعلاميا حول برنامج إيزي إكسبورت الذي يستهدف الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ببادرة من وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبالتعاون مع الديوان الوطني للبريد ومركز النهوض بالصادرات والديوان الوطني للصناعات التقليدية. هذه التظاهرة تهدف للتعريف بهذا البرنامج وآليات الانتفاع به وتبسيط إجراءات ومسار التصدير عبر الشبكة البريدية والتعريف بآليات الدعم والمرافقة المتاحة وتمكين الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة من فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية. الديوان الوطني التونسي للسياحة يشارك في معرض السياحة الوافدة والمغادرة بداية من اليوم إلى غاية 16 من أكتوبر الجاري ببكين، وذلك في إطار تعزيز الحضور السياحي التونسي في السوق الصينية ودعم التعاون السياحي بين تونس والصين. في أخبار العالم الآن، وسائل أعلام فلسطينية وإسرائيلية ذكرت اليوم أن مستوطنين إسرائيليين أضرموا النار في مسجد وسيارة في الضفة الغربية المحتلة. جماعة الحوثي اليمنية قالت اليوم أنها استهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في الظهران ومطار الملك خالد الدولي ومصفات تابعة لأرامكو في الرياض، وذلك في ظل تصاعد الأعمال القتالية بين الحوثيين والمملكة. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا دفء الكلمة والنغمة.

مبروك سيد مع خوف فرصتك راجعي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعة تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية، وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا.

0: جثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة. أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لاباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك، تسمع صوتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خود فرصت تجارب وقصص نجاح. خود فرصت وتعلم تشق طريقك. خود فرصتك.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجات إذاعة الشباب في موعد جديد مع خوذ فرصتك من توا حتى إش للحدش ونص. اليوم معكم نزار الورتاني في التكنيك، عزيزة رودي ألفانسي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. اليوم وفي إطار الكونفنسيون دو بارتنريا واللي مخصة لنشاط ومشاريع لان بي ار اللي هي الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، اليوم مش نحكيه على زوز مشاريع. في الحقيقة المشروع الأول لو بروجي فيتوكلين مع السيد وليد زريق اللي هو المسؤول على المشروع هذايا، أستاذ وباحث، وأيضا مع السيدة ريم غبريش اللي هي باحثة. إذا المشروع الفيتوكلين أكثر تفاصيل بعد شوية، اللي هو مشروع سوتنو بار لو بروجي أريس اللي هو بروجي دعم البحث التعليم العالي في قطاع البيئة أبوي على ريشيرش et l'enseignement supérieur dans le secteur de l'environnement كما قلت لكم بعد حين إن شاء الله. الفيتوكلين هذا هو في إطار المعالجة النباتية كبديل إيكولوجي مبتكر ومستدام للتطهير. البروجي الثاني باش يكون مع السيدة حسنة حمزاوي شيف بروجي سوافي، أكثر التفاصيل بعد حين مع السيدة حسنة حمزاوي، العلوم مع الشباب وللشباب. هذوما ضيوفي في حصة اليوم على امتداد ساعة إن شاء الله. في الأثناء باش نبدأ مع أولى الإيقاعات والأنغام، وبعد نبدأ في تصفح فقرات الحصة.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع على موجات إذاعة الشباب. أنتم في الاستماع لي خوذ فرصتك، ولين باش نمشي مع سيد وليد زريك اللي هو مسؤول على المشروع. الأول باش نحكيو عليه مشروع الفيتو كلين. كما قلنا حصة اليوم هي في إطار الكونفنسيون دو بارتناريا واللي مخصصة لنشاط ومشاريع لعين بير الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي. مرحبا بك سي وليد، أهلا وسهلا، شرفتنا.
1: يعطيك صحة، بارك الله فيك. صحة قبل كل شيء، تحية
0: فقط للميكرو
1: هكا خير. تحية للسيدات والسادة المستمعين، وشكرا على الاستضافة في إذاعة الشباب.
0: شكرا ليك. إذن باش نبدأ سي وليد، باش نبدأ يظهر لي باللي بروبليماتيك وبعد نمشيو للمشروع في حد ذاته.
1: يعطيك صحة. دونك قبل كل شيء نعرف بروحي، وليد زريك أستاذ باحث بمركز البيوتكنولوجيا بورصة صدرية، بالتحديد بمخبر النباتات المقاومة للضغوطات البيئية القاسية. نبدأ قبل كل شيء بالإشكالية، باش كي بعد نعطيكم فكرة على البروجي تكونوا فاهمين أكثر شنية الإشكالية وشنية الحلول اللي نقدموها في البروجي متاعنا. دونك اليوم تعرفوا للأسف الشديد في تونس فما مصبات فضلات غير منظمة. للأسف الشديد ساعات المواطنين يحطوا الفضلات متاعهم بطريقة غير منظمة ويتكون نوع متاع مصب نجم نسميوه عشوائي. دونك المصبات العشوائيه هذه تمثل خطر كبير على البيئه وعلى الانسان، وبالتالي معناها تلوث التربه، تلوث المياه، تلوث المائده المائيه بالتحديد. وتتسبب للاسف الشديد في انتشار الامراض، الروائح الكريهه احيانا، وتؤدي حتى الى اندلاع حرائق. دونك هنا جات الفكره اللي هي فكره المشروع فيتو كلين، ان نستعملوا الطريقه، هي طريقه فعاله صديقه للبيئه. بتتفريم مدام ريم غبريش بعد تعطي عليها فكره اوضح اللي هي تخلينا نحدوا من المشكل هذا، المشكل الكبير. خاطر هو في الاصل شنو الاصل؟ انك تجيب دي زونجان كبار، تجيب دي تراكس دي كاميون، وتحول اكل الفضلات هذيك لمنطقه اخرى. لهنا ما نحلوش المشكل، هنا المشكل اللي فاتت ديكالي، معناها باش نجيبوا الفضلات هذيك ونحطوها في مكان اخر وباش نلوثوا مكان اخر. احنا الفكره لهنا اللي سور بلاس اون فا تريتي بطريقه اللي هي صديقه للبيئه الفضلات هذه،
2: واقل تكلفه خاصه،
0: واقل تكلفه
2: وصديقه للبيئه كما قال زميلي.
1: دونك هنا شنو هي الفكره فاش تتمثل؟ الفكره انه نجيبوا نباتات، مش اي نباتات، تتسمى نباتات مقاومه للضغوطات البيئيه القاسيه، اللي هي نباتات تتحمل الملوثات.
0: كان فقط سي وليد سامحني، الكرسي كنت توخره غادي شويه باش تجيب بالضبط دو تلسخت مقابل الميكرو.
1: واضح هكا سي بون هكا. دونك نجيبوا نباتات، النباتات هذه تتسمى نباتات مقاومه للضغوطات البيئيه القاسيه، تتحمل الملوثات، ونزرعها معناها ديريكتومون على السيت. دونك اش تعمل النباتات هذيك؟ عندها القابليه انها يا اما تفكك الملوثات بحكم معناها قابليتها الكبيره لانها تتحمل الملوثات هذيك، يا اما تفككها وتحولها معناها من فورم موان توكسيك فورم نون توكسيك كاريمان، والا تمتصها باستعمال الجذور نتاعها وتحملها من بعد للي بارتي ايريان، معناها تحملها للاوراق نتاعها واللي بارتي ايريان اون جينيرال. دونك هذه الفكره نتاع التقنية هذه، تتسمى المعالجة النباتية للتربة، نسميها بالفرنسي لا فيتو ريميدياسيون. دونك فكرة المشروع قائمة على استعمال التقنية هذه اللي هي تقنية
0: هي بديل لا فيتو ريميدياسيون، بديل ايكولوجي معناها مبتكر.
1: هي بديل ايكولوجي، تنجم تقول زادة بديل صديق للبيئة، تنجم تقول معناها بديل اقل كلفة ورمام غير مكلف بتاتا. دونك هذاك كله يخلي التقنية هذه خير من الطرق الفيزيوكيميائية اللي في العادة نستعملوها لإيجاد حلول للمصبات هذه.
0: لا هذه للمشكل الانطلاقه كانت من مشكل موجود ونعاني منه في حياتنا اليوميه، ومن خلال كرياسيون تاع البروجي هذايا اللي كما قلنا هو سوتوني بار اريس هكا ولا ممول من الاتحاد الاوروبي.
1: اي هو المشروع اسمه فيتو كلين، دونك اسمه بالكامل لا فيتو ريميدياسيون اون سوليوشن دورابل بور لا ريابيليتاسيون دي سيت دو ديشارج نون كونترولي. دونك عطيناه لاكرونيم فيتو كلين، فيتو معناها بور فير ريفيرونس على بلانت، وكلين للنظافه. دونك يعد مشروع مبادره مشتركه اللي هي معناها من بين المشاريع البحثيه التي تم اختيارها في اليت جرين امباكت اللي هي تابعه لمشروع اريس اللي هو مشروع يدعم لدعم البحث والتعليم العالي في قطاع البيئة، ممول من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج تونس خضراء ومستدامة، وبتنفيذ من الوكالة الوطنية للنهوض والبحث العلمي. ما البروجي هذا ما جاش من فراغ، البروجي هذا تحكينا زميلتنا مدام ريم غبريش، خرج من اون ماتوريتي تكنولوجيك مهمة ياسر اللي تحصلت عليها زميلتنا ريم غبريش في مشاريع قبل المشروع هذا في توكلين، معناها مدة سنوات وهي تخدم على المجال هذا اللي هو مجال المعالجة النباتية للتربة، وصلت لأن ماتوريتي تكنولوجيك خلنا النجم احنا من بعد ان نصبوا المشروع هذا باش نتحصلوا على التمويل في المرحلة الثانية. ما هي تحكينا بشوية بشوية على ماتوريتي تكنولوجيك وليز اوبجيكتيف زاد نتاع البروجي هذا، مي خاصه لماتوريتي تكنولوجيك اللي مهمه ياسر، معناها المشروع ما جاش من فراغ، جاي من تجربه علمية كبيرة ياسر متراكمة مدة سنوات اللي وصلنا لها باش خلتنا النجم نطلب التمويل هذايا. معناها ما قلناش اللي باش نستعملوا التقنية هذية وإحنا ما عناش ماتوريتي، ما عناش إتا دافونسمون اللي خلتنا نصبوا في البروجي هذا.
0: اللي كل كلمة إذن مدام مريم غبريش، أنت باحثة طبعا
2: بمركز البيوتكنولوجيا ببورصة الصدرية،
0: بمخبر
2: النباتات المقاومة للضغوطات البيئية القاسية. كما قال زميلي دونك البروجي فيتوكنين هو جاي من عمل ساعة قبل بدا في المخبر نتاعنا اليشيل لابوراتوار من الاول بدا مع فريق عمل قادو استاذنا العزيز الدكتور سي شادلي العبدلي مع الفريق نتاعو. دونك قاموا بايجاد اصناف وانواع نباتات مختصة في المجال هذا اللي عندهم القدرة الكبيرة لامتصاص وتنظيف معناتها لي سيت بوليوي اون جينيرال، معناتها كو سوا التربة والا المياه. انا عملت مرحلة الماجستير والدكتوراه في المخبر هذاك، وكان المؤطر نتاعي الاستاذ سي شادلي عبدلي. دونك حبيت بعد مرحلة الدكتوراه فما آلية اسمها الموبيدوك تطلقها الام بي ار الوكالة الوطنية للنهوض البحث العلمي، اللي تشجع الدكاترة على لي دكتور على
0: تثمين البحث العلمي
2: في مرحلة الدكتوراه نتاعهم، والا معناتها عندهم افكار بحث معناتها تطبيقية مع شركاء ولا شريك الاقتصاد الاجتماعي. هذه الآلية راهي تساهم تعطي فرصة للدكتور باش يحقق المشاريع نتاعو ويكون مسؤول ويتعلم كيفاش يجير ان بروجي. حاجه اخرى تقربوا من لو موند بروفيسيونيل سوسيو ايكونوميك، يخرج من عالم المخبر ويحاول يثمن اكل لي ريزولتا الابحاث نتاعو على ارض الواقع، تحل برشا مشاكل. تبارك الله احنا عندنا العديد من البحوث العلميه اللي معناتها اليشيل فوندامونتال وسي زاد معناتها تم تثمينهم في نشريات علمية اللي فيهم نتائج بالحق معناتها حلول للواقع متاعنا البيئي، مش قاعد معناتها يتثمن. هذه بارمي الآليات اللي تمكن معناتها باش نطبقوا لها هالأبحاث العلمية. كانت البداية مع جيت الفكرة مع بلدي تقليبيا، قبلوا بالفكرة المشروع، كنت قدمت لهم الفكرة وبدينا بان سيت بيلوت في
0: شريك معناها
2: شريك معنا الاقتصادي. كانت اول بلديه في الجمهوريه التونسيه اللي معناتها
0: تتبنى
2: المشروع هذا في اليه موبيدوك وفي المجال هذايا. وكانت تجربه ثريه على الاخر، عملنا ان سيت بيلوت نشحت على الاليشيل سيانتيفيك، نشحت بالكدا، حتى كنا بعد ما كملنا الموبيدوك استدعتنا بلدية أخرى اللي هي بلدية سليمان. كان مشروع هام جدا، هو ان بروجي بيلاتيرال بين مجموعة بلديات ديبارتمون دو لود فرونسي، بلديات فرنسية وبلدية سليمان. وكنا زاد عملنا ريابيليتاسيون، تنظيف مصب عشوائي موجود في بلاصة سنسيبل على الاخر اللي هي محمية عالمية سيت رمسار صبخة سليمان. والمشروع هذا احنا تو قريب الكلوتور نتاعو في الفاز 2، ان شاء الله يتواصل باذن الله، وديجا هو الي انكلو في البروجي فيتوكليد. معناتها التجربه قاعده بشويه بشويه تنتشر، اخذت امبلور في الاليشيل ريجيونال الحقيقه في ولايه نابل، تو قاعده بشويه بشويه ننتقلوا ان شاء الله. عندنا مساهمه جديده ان شاء الله، تكون كولابوراسيون جديده مع بلديه المروج، مازلنا قاعدين نحكيوا فيها ونحضروا فيها. دونك هذه الانطلاقة كانت معناتها من بروجي صغير عندنا ماتوريتي كافية، خدمنا مع قليبي مع سليمان، وبعد عندي ان اوتر بروجي زيد موبيدوك، انا تو في ان اوتر بروجي موبيدوك اسمه جرين مع بلدية منزل تميم، زيد مصب عشوائي موجود في موقع معناتها سكني قرب مركب رياضي بحذا موقع اثري بوني، معناتها في بلاصة سنسيبل على الاخر، ومع جنبه ديجا معناتها مش مع جنبه في البداية متاع المصب تم إنشاء مسرح بلدي كبير. احنا تو معناتها بصدد تجهيز المصب العشوائي باش ننظفوه وكل شيء باش يولي موقع معناتها المواطن ينجم يزور المسرح، ينجم يستمتع بالمسارح اللي باش يصيروا بال
0: الموقع
2: في موقع نظيف وصحي وإيكولوجي.
0: إيكولوجي أي.
2: هذه هو أنغوز.
0: سي وليد كان معنى قلت فما عندكم شركاء بطبيعة في هالمشروع هذية واللي تحبوا تشكروهم.
1: هو احنا صحيح اليوم جينا نمثلوا مركز البيوتكنولوجيا بورش سدرية، مي معنا شركاء في المشروع هذا. اولا معنا نو كوليج من مركز بحوث وتكنولوجية المياه سيرت اللي نحييهم بالمناسبة، اللي هم باحثين من خيرة الباحثين في مجال توسكي تريتمون دي كونتامينون جينيرال، ومعنا كذلك ثلاثة بلديات، بلدية سليمان، بلدية منزل تميم، وبلدية قليبية. في كل بلدية من بلديات هذه عندنا ان سيدو دي شارج نون كونترولي اللي نخدموا عليه. حبينا نبداو اليشيل كما قالت مدام ريم غبريش اليشيل ريجيونال باش ان شاء الله تنجح التجربة، يقع التعميم نتاعها في كامل تراب الجمهورية. معنا كيف الغرفة الفتية الاقتصادية منزل تميم اللي هما دي جون معناها كي سون معناها تريز اكتيف واللي يحبوا يخليوا هالو سافوار فير هذا يتعرف عند الشباب ويتعرف من بعد عند فئات عمرية اللي هي أصغر منا باش تقع لا فالوريزاسيون اي لو ترانسفير تكنولوجيك نتاع كل سافوار فير، وحتى لا سونسيبيليزاسيون باش يعرف الشباب اللي نورمالمون ما لازمناش نلوحوا الفضلات نتاعنا في مناطق هكاك بطريقه عشوائيه باش ما تتكررش التجربه في مناطق اخرى. ومعنا الجمعيات البيئيه الناشطه في هذه البلديات الثلاث، معناها كما تلاحظ معناها هو مشروع تشاركي فيها معناها عديد الاطراف، فيه البحث العلمي، فيه البلديات، فيه جمعيات البيئه، فيه الشباب، باش نهدفوا انه ان شاء الله في وقت من الاوقات ما عادش نشوفوا في تونس مصبات غير منظمة باش صحيت مصبات عشوائية باش تكون بيان سور اقل ريسك انفيرومونتال بالنسبة للأجيال القادمة بحول الله. دونك هذا هو احنا المشروع. صحيح حكيت شوية معناها على الجانب التشاركي، ما في جانب علمي مهم ياسر. معناها احنا قبل ما نبداو نخدموا على ان سيت دو ديشارج نون كونترولي لازم تقع لا بروسبكسيون نتاع السيت، لازم تقع الاناليز معناها نتاع لي كونتامينون اللي موجودين مع شركائنا بيان سور في السيرت باش نعرفوا بالضبط شنو هما لي كونتامينون الموجودين باش احنا نقترحوا النباتات اللي هي باش تتاقلم اكثر، اللي باش تمشي اكثر، اللي باش تفكك العناصر الملوثة خير، اللي باش تمتص العناصر الملوثة خير. عنا اون باز دو دوني كامله في المخبر ونعرفوا كل نوع من انواع الملوثات شنو هي النبته الملائمه اللي تتماشى معاه اللي تكون فعاله اكثر. دونك بيان سور هالو دياغنوستيك هذا سيانتيفيك مهم ياسر باش تضمن ان شاء الله انه المشروع نتاعنا ينجح. ولهنا فما معناها مشروع معناها بلوري ديسيبلينير نقول معناها فيه لا كومبوزونت اناليز فيزيكو كيميك، فيه لا كومبوزونت بيولوجيك، فيه لا كومبوزونت زاد تيلي ديتيكسيون. دونك انا زاد اون كومبوزونت مهمه ياسر انه المواقع هذه باش نتبعوها بالاقمار الصناعيه، دونك نشوفوا السيت كيفاش كان في البدايه وكيفاش تطور بشويه بشويه وكيفاش ولا في اخر المشروع عن طريق صور الاقمار الصناعيه باش نعرفوا ليفولوسيون اللي صارت توتورون دو نوتر بروجي. دونك فما كيما تلاحظ معناها عديد الجوانب العلميه اللي تخلي اكثر ان شاء الله شانس انه البروجي نتاعنا ينجح.
2: حتى في الفيتور ميدياسيون فما انوفاسيون زاده، عندنا دي زابروش جديده ما تمش استعمالها قبل كيما لي بيو ستيمولون بور اميليوري لا كاباسيتي معناتها نتاع الفيتور ميدياسيون دو توليرانس. دونك فما تقنيات جديده في المشروع هذا
1: هو باش تفسر اكثر، هو نستعملوا في تقنيه جديده باش صحيح النباتات نستعملوهم عندهم معناها قيمه ونجاعه كبيره ياسر، من نحاولوا نعزوا النجاعه هذيك، نعزوا القيمه هذيك باستعمال كما قالت مدام مريم غبريش محفزات نباتيه سكون ابي لي بيو ستيمولون.
0: والى حد الان مدى نجاعه المشاريع بما انه فما شركاء قاعدين ويزيدوا معناتها شركاء وقنعتوهم بمدى نجاعه هذا المشروع، نتصور ماشي في الحسن في الاهداف اللي انتم رسمتوها من الاول.
2: اكيد مش بويسك خرجت من مدينه وليت تو اليشيل ريجيونال وان شاء الله فما معناتها ديجا باش يولي معناتها تعدينا الى تونس معناتها تونس بلدي
1: الكبرى
2: اي الكبرى دونك هذا ما يبين كان اللي المشروع نتاعنا ناجح وديجا احنا سويت ما نعرفش كان نجم نقولها سويت البروجي الصغير هذاك موبي دوك تاع مدينة تقليبيا دونك كنا شاركنا في العديد من ديزيفينمون وحتى تم تقديم المشروع هذاك قدام الديليغاسيون دونيون اوروبيان واقتنعوا بالمشروع وكان هو بارمي نقولوا بارمي لي زارغومون ولا اللي ساهم في معناتها في
1: الحصول على التمويل
2: تمويل برنامج أريس
0: واضح عندك مضيف سي وليد مدام مريم كلمة الختام
1: والله نحب نشكر زملائي مركز البيوتكنولوجيا بورش صدرية نشكر فريق العمل احنا اليوم صحيح جينا أنا ومدام مريم غبريش من فما فريق عمل كامل وراء المشروع هذايا نشكر برشا زميلي سيد أحمد دباز اللي هو بدا مع مدام مريم غبريش مشروع قليبيا ليباك كيف سي محسن هنانة مدير المخبر سي شكري مسعود مدير عام مركز البيوتكنولوجيا بورش صدرية وما نجمش ما نشكرش أستاذي شادلي العبدلي اللي بدات معاه تجربة المعالجة النباتية في تونس هو من أول اللي شارشور في تونس
0: اللي
1: أمنوا بالفكرة هذه لأن نستعملوا النباتات باش نعالجوا الملوثات
0: شكرا لكم يعطيكم الصحة
2: يمكن كان فما وقت حبيت نحكي شوية على الغرفة الفتية الاقتصادية جي سي حبيت نقول لكم ضمن مشروع فيتو كنين وفيتو دورا عنا برنامج مع الصغيرات ليزيكولي معناتها التلامذة في المدارس فيه ثلاثة محاور باش نخدموا أكثر كونتاكت معناتها لي جون نتاع الجي سي مع التلامذة فما ثلاثة محاور المحور الأول باش نخدموا على طول العام المحور الأول يهتم بالتلوث الملوثات شنو أهمية البيئة متاعنا وكل شيء المحور الثاني توسكي نجمو احنا تثمين هالملوثات كيما لو تري كومبوستاج وكل شيء والمحور الثالث باش يكون ان شاء الله الصغيرات نتاعنا باش يجيونا المخبر المركز بيوتكنولوجيا ببورصه الدريه ونعرفوهم اكثر على الطريقه هذه المعالجه النباتيه
0: ويفهموا حاجه بيه برشا تجربه بيه برشا حتى نبداو من الصغار اللي نزرعوا فيهم هالعقليه هذه
2: نتمنى فيها. تكون فما ماده التربيه البيئيه من سنه
0: يتم ادراجها
2: ان
0: شاء الله علاش لا علاش لا شكرا لكم يعطيك الصحه شكرا لك مدام مريم غبريش أنت باحثة وأيضا سيد وليد زريق المسؤول على المشروع أستاذ وباحث حكينا معكم أنتم أيضا على البروجي فيتوكلين كما قلنا هو سوتونو بار البروجي أريس وممول من الاتحاد الأوروبي كما قلنا الأريس هو الأبوي على ريشيرش et enseignement supérieur dans le secteur de l'environnement دعم البحث التعليم العالي في قطاع البيئة بطبيعة المشروع هذا يتمثل في المعالجة النباتية كبديل إيكولوجي مبتكر ومستدام للتطهير شكرا لكم يعطيكم الصحة مرحبا بكم طبعا احنا باش ناخذ نغم ثم نواصل مع ضيفتي الموالية طبعا في حصة خوذ فورستك سيدة حسنة حمزة وشيف بروجي سوافي

0: محمد حماقي على موجات إذاعة الشباب في خوذ فرصتك. وصلنا ل 11:05 باش نواصل. ودائما نذكركم حصة اليوم هي في إطار الكونفونسيون دو بارتناريا واللي مخصصة لنشاط ومشاريع لا ان بي ار الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي. بعد ما حكينا على البروجي فيتو كلين مع السيد وليد زريق والسيدة ريم غبريش, باش نمشي إلى بروجي آخر صوفي مع السيدة حسنة حمزاوي, هي شيف بروجي. مرحبا بيك مدام حسنة على موجات إذاعة الشباب, أهلا وسهلا.
1: يعيشك, مرحبا بيك, صباح خير الناس الكل وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا ليك. إذا نقدموا احنا البروجي هذي بالطبيعة فاش يتمثل بالضبط مدام حسنة؟
1: باش أول حاجة دونك أنا حسنة حمزاوي رئيس مشروع من جهة الفريق الفني لتنفيذ مشروع صوفي, ودونك الفريق هو فريق كبير فيه متعاقدين وفيه زادة إطارات منتها من الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي. مشروع صوفي شنية معناها؟ مشروع صوفي بالإنجليزية Science with and for youth, معناها العلوم من الشباب وللشباب. باش نقدموا ساعة شوية منتها علاش مشروع, شنية أهمية مشروع كي من هكا, ماذا بيك نعمل شوية الربط مع الفقرة اللي قبل اللي
0: مع المشروع تتعلق فيتو كلين,
1: مشروع أريس ومشروع فيتو كلين.
0: لطف عليك, تحب شربة ماء؟
1: وي سي بوسيبل,
0: نعطيوك شربة ماء. جوست نغم ولا هكا بوز موزيكال قصيرة نزار ثم نعود مع ضيفتي.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: نرجع إلى ضيفتي سيدة حسنة حمزاوي، بنطفع عليك مدام حسنة. شوف بروجي صوفي كما بديت تقدم فيه، إذن العلوم مع الشباب وللشباب، جون اي سيونس.
2: باهي، دونك كما قلت لك حبيت نعمل شوية ربط مع الفقرة اللي قبل. أول حاجة معناتها تحية المخابر البحث في تكنوبول بوش سدريه، خاطر من اهم المخابر اللي قاعده تعمل في تثمين نتائج البحث. لكن هذه الحاجه الباهيه، لكن ماهيش كل وحدات البحث وماهيش كل مخابر البحث في تونس قاعده تتوصل للنتائج وقاعده تثمن في نتائج البحث خاصه، وماهمش الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين كلهم مهتمين بتثمين نتائج البحث. يعني هذية كما نقولوا نتيجة باهية برشا، لكن للأسف عدد صغير ياسر من نتائج البحث، وعدد صغير برشا من معناتها الشركات ما بين الوحدات ولا مخابر البحث والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. هذية حاجة الأولانية. الحاجة الثانية واللي هي معناها كي تشوف الإحصائيات وكي تشوف ترتيب تونس مثلا في المؤشر العالمي للتجديد، تلقى تونس مثلا معناها ترتيبها به برشا في عدد الورقات البحثية، لكن كي تجي تشوف علاقة الوحدات البحث ومخابر البحث بالفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين تلقاها علاقة ضعيفة برشا. يعني عدد المشاريع، عدد مشاريع التثمين، عدد الشراكات صغير ياسر، وهذاك يخلي اللي اقتصادنا إلى حد الآن ما نجمش يتعدى إلى مرحلة معناتها كما نقولوا اقتصاد المعرفة. هذه حاجة. الحاجة الثانية نراو معناتها ترتيبات هذوما نفرحوا بهم برشا، أخيرا طلع الترتيب متاع تونس اللي هي الأولى عالميا في نسبة المتخرجين من التعليم العالي اللي هما في المجالات العلمية والتكنولوجية. صحيح معناتها احنا الأولانيين في العالم، لكن السؤال يتطرح هل أنه المتخرجين هذوما الكل يلقوا خدمة؟ أول حاجة. وثاني سؤال، هل أننا قادرين في المستقبل نحافظوا على الترتيب هذا ونحافظوا على جودة الموارد البشرية التونسية كأحد عناصر التنافسية متاع بلادنا في تونس في العالم، اللي هو قاعد إلى حد الآن يجيب في استثمارات أجنبية وكل. الإجابة ما هوش أكيد ويمكن لا. علاش؟ على خاطر توا كنتشوفوا كنتبعوا الإحصائيات، مثلا فما إحصائيات تخوف، اللي هي أول حاجة عدد طلبة الدكتوراه وعدد الباحثين قاعد يتيح بطريقة كبيرة. دونك في كل عام فما تناقص أقل حاجة 15% في عدد الباحثين وطلبة الدكتوراه، وعنده أسبابه هذا. والحاجة الأخرى كن نرجعوا نزيدوا نهبطوا شوية في المستوى،
1: تعطيل عن العمل
2: سبب من سبب من الأسباب. ودونك نجي نشوفوا زاد الإحصائيات الأخيرة اللي طلعوا خاصة في العامين اللي فاتوا، فما تناقص كبير ياسر في عدد ناجحين في البكالوريا في شعبة الرياضيات. يعني
1: نسبة معزوف على شعبة الرياضيات،
2: دونك المتوجهين لشعبة الرياضيات النسبة متاعهم طاحت من اللي كانت 18% في سنة 2000 توا طاحت ل 5% سنة 2026. وهذا يبقى النجم يقولوا ايه مش مشكلة، وفما في العنا في الشعب المعلوماتية وعنا في الشعب كيش يقولوا العلوم وكل مش مشكل. ليه مشكل؟ علاش مشكل؟ على خاطر توا كنتشوفوا معناتها اون توندونس معناتها كبيرة برشا اللي هي بدات وباش تتواصل في المستقبل، اللي هي التكنولوجيا متاع في علاقة بالذكاء الاصطناعي الاصطناعي وما تبعه. شنو فما وراء الذكاء الاصطناعي وعلوم المعلومات؟ فما رياضيات، هذيك علاش الرياضيات مهمة. اللي هي بخلاف هذا اللي هي تعاون عليه برشا علوم أخرى كيما الفيزياء وكل. دونك البارح بركة
1: شو الحل؟
2: الحل exactement. دونك الحل اللي هو قاعدين نفهمه اللي هو المشكل قاعد يوخر، معناها كيما نقول يوخر يعني مانيش باش نحكيه على مستوى الباحثين، فما مشاكل في المجال هذاك، أما راهو المستقبل حتى الباهي اللي عنا ممكن ياسر ما نجموش نحافظوا عليه، يعني يلزمنا نبداو على بكري. نبداو بكري، نبداو من المدارس الابتدائية ومن المدارس الاعدادية واللي سيزمنا نطرحوا الإشكال علاش التلامذة وعلاش الصغار التوانسة معش يحبوا العلوم
1: الرياضيات تحديدا.
2: والرياضيات تحديدا باش نحاولوا كما نقولوا نساهموا، هي ما هي إلا مساهمة، هو المشروع هذايا هو مساهمة من الاتحاد الأوروبي في دعم مجهودات الدولة التونسية. المساهمة هذه فاش تتمثل؟ معناها عندنا ثلاثة محاور. المحور الأولاني قدمته مدام ريم، دونك اللي هو آلية موبيدوك واللي هي
1: آلية للدكاترة وتثمين البحث العلمي
2: بالضبط، يعني كيف مشروع سوافي يمول عدد من منح الامتياز. هذوما عندنا مولنا ديجا 217 ما بين منحة دكتوراه ومنحة ما بعد الدكتوراه اللي هي كما قالت دونك باش يعملوا بحوث تطبيقية سواء في المؤسسات الخاصة وإلا في مراكز البحث. هذا المحور الأولاني. عن المحور الثاني اللي هو دعم النشاطات التطبيقية خاصة من خلال بعث النوادي العلمية. بعث ودعم النوادي العلمية إلى حد الآن توصل المشروع سوافي مول ما بين دعم وخلق نوادي جديدة حوالي أكثر من 300 نادي علمي في المدارس الابتدائية، معناها في المؤسسات التربوية العمومية مع معناتها البريوريتي، معناها الأولوية نعطيوها للمدارس في المناطق الريفية، في المناطق في الأحياء الشعبية، في المناطق اللي عامة صعيب باش توصل لها الإمكانيات هذه. يعني دونك توصلنا إلى خلق ودعم ما بين خلق ودعم أكثر من 300 نادي علمي، كوننا أكثر من 800 منشط نادي علمي، وهذا يصير من خلال تمويل مشاريع، معناها يعني مش مشروع سوى في بصفة مباشرة، لكن من خلال تمويل مشاريع جمعياتية ومشاريع زادة اللي فائدة معناتها هيكل عمومية لي معناها نشر الثقافة العلمية كما قصر العلوم بالمنستير، وكما زادة الدواوين الخدمات الجامعية اللي هي اقترحت أنها تمول وتبعث نوادي علمية زادة في وسط بعض الفوية يونيفرسيتير والسنتر كولتوريال يونيفرسيتير، وفما زادة مشاريع قاعدة معناتها أنكور اللي هي باش تدعم البنية التحتية كما نقولوا كما الفاب لاب والجيمينج لاب في جميع الولايات. هذوما زوز مكونات الأولانيين. المكون الأخير اللي هو باش حضر المستقبل كما نقولوا كما أي مشروع يلزم يحضر الديمومة متاعه معناتها، المحور توا اللي باش نحكيو عليه هو محور حوار شباب مع العلوم. كما قلت لك معناتها المؤشرات اللي حكيت عليهم من بكريكا تتبين اللي فما إشكال، وهذا معناها نشوفوه في حياتنا اليومية ونشوفوه وشفناه مع ناس قرينا معاهم والمشكل قاعد يتطور.
1: وهو المشروع باش يكون ناجح يلزم الانطلاقة من إشكال معين وتحاولوا من خلال الكرياسيون تاع المشروع هذاك انكم تلقاو حل للإشكال.
2: دونك المكون تاع حوار الشباب والعلوم يتعرض إلى إشكالية عزوف الشباب والأطفال التوانسة على المواد العلمية. ودونك كيفاش باش نتعرضوا للحوار هذايا؟ المنهجيه هو انه نشاركوا الشباب، احنا مادام اسمنا مشروع الشباب العلوم مع الشباب وللشباب، يعني باش يصير الحوار هذا مع الشباب، باش هو الشباب والاطفال يقولوا كلمتهم علاش ما يحبوش المواد العلميه وشنو يلزمنا نبدلو باش الوضعيه هذه تتحسن. باش نحكيوا مع الشباب والاطفال في المدارس الابتدائيه، في المدارس المدارس الإعدادية وفي المعاهد الثانوية وفي الجامعات، وزاد باش نحكيو مع الأطراف الأخرى من مؤسسات خاصة، من هياكل عمومية، من زاد كيف كيف منظمات المجتمع المدني، باش نحاولوا نحكيو الكل على شنية المسببات نتاع العزوف هذا، وكيفاش نجمو نبدلوا الوضعية هذه، وكيفاش نجمو نساهموا
1: ونغرموا الشباب،
2: وكيفاش نجمو ننفذوا بطريقة معناها عملية الأهداف اللي حطتها الدولة التونسية من خلال استراتيجية الشباب لسنة 2035، اللي هي في أحد الأهداف متاعها تقول أنا نحب شباب تونسي مجدد ويتحكم في التكنولوجيات وقادر على التجديد العلمي والتكنولوجي. كيفاش؟ دونك من خلال تشخيص الأسباب واقتراح الحلول. الحوار هذايا دونك باش يدور معناها حول جمله من المحاور. المحاور هذايا دونك تحطت بالتنسيق مع مختلف الاطراف اللي هي معناتها العموميه والمجتمع المدني وكل، باش نقولوا شنو هي المحاور الحوار هذايا. الحوار هذايا باش يتم على دونك خمسه محاور. المحور الأولاني البرنامج التعليمي والمحتوى والبيداغوجيا. المحور الثاني الثقافة والتصور المجتمعي للعلوم. المحور الثالث الموارد والبناء التحتية العلمية. الرابع العلوم والتنمية الاقتصادية. وأخيرا الحوكمة والاستراتيجيات، معناها كيفاش الوزارات والهيكل الحكومية تنظم روحها باش تبلور البرامج العمل متاحة وتنفذها وتتابع التنفيذ متاحة. هذا هو دونك معناتها بعجالة معناتها النشاط الكبير اللي قاعد توا مشروع صوفي حظر الانطلاق متاعه إن شاء الله. وبإذن الله دونك ندوة انطلاق الحوار باش تصير إن شاء الله نهار 26 أكتوبر بإذن الله.
1: معناها من خلال هو باش يكون ديبا كامل بطبيعة مخصص لهال سوجي مهم جدا، وقت اللي نقوله الشباب والعلوم والعلوم مع الشباب وللشباب، فإنه الكلمة باش تكون أكيد للشباب باش نعرفوا بالضبط شنو مشاكلهم مع العلوم. هل أنه كما قلت في بداية الحصة على خطر معاش فما تشغيل، مش صحيح، خطر مربوط توا حتى البوتنسيال الذكاء الاصطناعي هو مربوط بالرياضيات والمواد العلمية إلى آخره. ذكروا إذن وقتاش باش يكون إن شاء الله الموعد؟
2: إن شاء الله بإذن الله الانطلاق الرسمي يتم الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، وننطلق إن شاء الله بندوة انطلاق الحوار بقدرة ربي إن شاء الله نهار الاثنين 26 أكتوبر. وبش يتم حلقات الحوار بطريقتين، فما طريقة حضورية يعني بش يمشيوا منشطين ومقررين اللي يتم التكوين متاعهم حاليا على منهجية موحدة بش نجموا نستغل المعطيات اللي باش تخرج من حلقات الحوار. دونك فما أسئلة موحدة لجميع معناتها لكل نوع من أنواع الأطفال والشباب اللي باش يشاركوا في حلقات الحوار. دونك فما حلقات حوار حضورية وين باش يمشي المنشط والمقرر يمشي للمؤسسة التربوية. فما بالنسبة للابتدائي باش يعبروا من خلال التصوير، دونك فما هذه الفولي لي سيونس نتاع لي سيونس بريزونسييل. وفما زاد امكانيه انه يصير مش نقولوا الحوار، انه الشباب اللي ما نجموش يحضروا اون بريزونسييل يوغا دي كيستيونير اون ليني، دونك ينجموا يشاركوا يعبروا على صوتهم من خلال دونك دي كيستيونير اون ليني. وزاد راهو حتى الاولياء دونك فما دي كيستيونير ديديي للاولياء اللي نجموا يدخلوا يعبروا على رايهم في المحاور هذه الكل، ويعبروا على المشاغل نتاعهم وبوتيتغ علاش لا ينجموا يقترحوا حلول.
1: معناتها فما لي زينيشاتيف اللي هما ينجموا يفافوريز لي زينيشاتيف هذوما لامبليكاسيون في الدومين معناتها نتاع لا سيونس لي سيونس والابتكا لينوفاسيون بصفه عامه. شكرا ليك، يعطيك الصحه. اذا سيده حسنه حمزاوي شيف بروجي سواء في العلوم مع الشباب وللشباب. مع كنتي وصلنا إلى نهاية حصتنا لليوم. نشكر سيد وليد زريق المسؤول عن مشروع فيتو كلين، وأيضا السيدة ريم غبريش باحثة وحكيت بالطبيعة على الليزوبجيكتيف، ومع سي وليد عرفنا على المشروع وتعرفنا على البروبليماتيك، ومع كنتي مدام حسنة إذا حكينا على البروجي سوافي العلوم مع الشباب وللشباب. نذكركم كانت حصتنا لليوم في إطار الكونفنسيون دو بارتناريا واللي مخصصة لنشاط ومشاريع لان بي ار الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي. شكرا لكم الناس الكل، أجمل تحيات كل من نزار الورتاني كان في التكنيك، ألفانسيب وعزيزة رودي في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. أنا نرجعكم غدوة إن شاء الله في العشوية، أنا وزميلي بشير خلف الله. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة شباب. بعد شوية تلقى ويسا الزواوي في تونس اليوم والفريق الكل. باي باي.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وجدان من عياد ملحقة بديوان وزارة المرأة تؤكد خلال حضورها اليوم في تظاهرة واقع النساء في الوسط الريفي بولاية زغوان في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية، تؤكد في تصريح للزميلة حنان العباسي أن وزارة المرأة أطلقت اليوم الخط الأخضر 18-10 رائدات للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية. بمناسبة أكتوبر الوردي وبمشاركة أطباء مختصين في طب النساء والتوليد والطبيب النفسي، تنظيم ندوة علمية اليوم بدار الثقافة السليمانية تحت شعار وردية الأمل، ثقافة ووعي وحياة. تظاهرة توعوية تتضمن جملة من الأنشطة العلمية والثقافية والفنية بهدف نشر الوعي بأهمية الوقاية والتقصي المبكر لسرطان الثدي، عفى الله الجميع. بلدية باردو أعلنت بأنه سيتم إعادة فتح المسبح البلدي بباردو اليوم بعد استكمال أشغال الصيانة والإصلاحات الضرورية، وذلك وفق بلاغ نشرته بصفحتها الرسمية. في أخبار العالم الآن، الصليب الأحمر ذكر اليوم أن المستشفيات في جميع أنحاء اليمن تحاول جاهدة التعامل مع الارتفاع الحاد في أعداد الجرحى جراء الحرب، وأن احتدام القتال على عدة جبهات يضع ضغوطا على النظام الصحي الهش أصلا بالبلاد. القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني قالت في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية اليوم أن سفينة حاوية غرقت في المياه جنوب مضيق هرمز إثر اصطدامها بلغم بحري واندلاع حريق على متنها. عواصف قوية ضربت مناطق شاسعة من اليونان أسفرت عن غمر الشوارع والمحلات والمنازل بالمياه، وفق ما نقلت اليوم وسائل أعلام يونانية. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، ما زلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف.
4: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها
4: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ما يكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
0: تونس اليوم.
8: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
1: تونس واخبارها
9: من الاثنين للخميس،
1: من الاحداش ونص الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
8: تونس اليوم.
2: أهلا وسهلا، عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من تونس اليوم. تحية لكم الناس الكل من ما كنتوا، نسلم عليكم.

0: برشا وكل عادة حاضرين معكم من طوال 11:34 دقيقة مواصلين معكم اللقاء حتى الماضي ساعة بطبيعة في متابعة لكل الأخبار وكل التظاهرات اللي تنجم تكون موجودة مع مجموعة من الضيوف والفقرات اللي تعودت بها في تونس اليوم. فريق كامل حاضر معكم كالعادة، عزيز، ألفة، نزا، سي الحبيب، وصال، بدران، معز، ليكيب الكل حتى الماضي ساعة. في تونس اليوم باش نتحدث في أول الحصة على افتتاح تظاهرة واقع النساء في الوسط الريفي بين التحولات والتحديات اللي نظمها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الكريديف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية. ومباشرة معنا مديرة الكريديف السيدة سونيا حاضرة معنا بالهاتف، ومشكورة جدا لأنها قبلت الدعوة متاعنا وباش تدخل معنا وتعطينا أكثر تفاصيل حول التظاهرة هذية. مدام سونيا مرحبا بك.
1: نور مرحبا بالجميع وبمجتمعات اللي في عادة تانية ومعيها.
0: شكرا لك على قبول الدعوة.
2: إذاعة الشباب أخت سونيا
0: كلها مؤسسة الإذاعة.
2: كلها مؤسسة الإذاعة. شكرا على الاستضافة.
1: جدا في الحبيب. عايش جدا.
0: لا مثالش. مرحبا بك مدام سونيا وانتي مشكورة
2: على سبيل الدعابة
0: اللي قبلت دعوتنا. كما قلنا دونك وزارة الأسرة تشرف بزغوان على افتتاح التظاهرة هذه، نذكروا اللي هي واقع النساء في الوسط الريفي بين التحولات والتحديات. تظاهرة مهمة، وخاصة المهم جدا هو أنه نحكيه على المرأة في الوسط الريفي، لأنه الحقيقة بالحق فما برشا تحولات لكن زادة فما برشا تحديات.
1: فعلا شكرا. أنت الحقيقة عطيتنا مقدمة فيها الاسانسيال معناتها نتاع التظاهرة هذه. فعلا تظاهرة تشرف عليها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة بكبار السن احتفاء باليوم العالمي للمرأة وينظمها الكريديف بالتعاون مع المدرسة العليا للفلاحة بالمقرن، تجسيدا لاتفاقية شراكة كان أبرمها في غضون شهر جوان الفارط عندما نظمنا في رحاب هذه المدرسة العريقة دورة تدريبية حول تعزيز القيادة النسائية والتحولات المناخية اللي انتفعت منها أكثر من 17 مستفيدة حرفية مستفيدة من مختلف معتمديات ولاية زغوان. إذن نحن في اللقاء هذية هو فعلا متعدد المكونات، فيه مكونات إعلامية اتصالية توثيقية أيضا، ولكن فيه عودة على هذا التدريب اللي قمنا به لأنه رجع صدى مهم جدا بالنسبة للمركز، لأنه هو يراهن في المرحلة هذه على إنتاجاته التدريبية وعلى مساهمته كعمومي لا للبحث فقط ولكن أيضا لتنمية قدرات النساء خاصة في الوسط الريفي إزاء التحولات المناخية واللي هي تمثل تحديات هامة ولينا نحس وقعها على معيشنا في جميع الفضاءات ولدى جميع الفئات. هذا اللقاء أيضا هو فرصة لإرساء ديناميكية بحثية مع طلبة المدرسة ومع الباحثين والباحثات بالمدرسة. هذه انطلقنا في جلسة علمية منذ دقائق اللي تأسسها أساتذة وأستاذات جامعيات من المدرسة حول العديد من المحاور في ذلك الذكاء الاصطناعي، التغيرات المناخية، التسويق يعني التسويق الإلكتروني والعديد من الجوانب اللي عندها علاقة بمعيش النساء في الوسط الريفي التونسي. هذا هو يعني تقريبا المصافحة الأولى، التجسيد الأول لاتفاقية الشراكة مع المدرسة العليا للفلاحة بالمقرن والتي لن تكون الوحيدة التي تمثل مؤسسات البحث العلمي الفلاحي والبحث العلمي والتعليم العالي والمؤسسات الأكاديمية، لأن الكريديف سينطلق في إبرام اتفاقيات نريد لها الأثر، نريد لها التجسيد من خلال شراكات فاعلة ومؤثرة على واقع النساء.
2: أعتقد أنه الاتجاه نحو تركيز أكثر على الريادة النسائية بالوسط الريفي فعلا. أكثر من الإشكاليات المطروحة على مستوى المرأة في الوسط الريفي، نعرفه اللي معناها إشكاليات عديدة، تشريعات موجودة لكن نعرفه موضوع النقل الآمن، ضعف الأجر والحماية الاجتماعية. أعتقد أنتم مركزين على الجانب ريادة الأعمال في الفلاحية في الوسط الريفي.
0: هو سي الحبيب ومدام سونيا، هو حتى ريادة الأعمال في الوسط الريفي معناها صعيب شوية باش أنه يكون فما مشروع قائم الذات وخاصة بالنسبة للمرأة، يعني يلزم برشا زادة توجيه خلينا نقول ربما، ونتصور في هذا الإطار تأتي الشراكة.
1: إن شاء الله احنا على صفحتنا الاجتماعية في الأيام القريبة بشوفوا فيديوهات لشهادات للنساء على المشاريع متاعهم وعلى النجاحات متاعهم، وهما كانوا مستفيدات من الدورة التدريبية متاعنا. والمسارات هذية والشهادات هذية باش تورينا وتوري للناس الكل إلى أي مدى بالحق صحيح سي الحبيب، يعني احنا ناس نؤمنوا بالعلم واحنا ناس يعني نشتغلوا على مستوى ميداني لتحسين ظروف عيش النساء من منطلق طبعا من منطلق علمي. فمعنتها احنا نحاولوا في كل مرة نقوموا بها بأعمال ميدانية نحاولوا انه ننظروا الى الاثر ما بعد العمل الميداني. فقط اسمح لي وعفوا على ظروف المباشر
0: مثال تفضل
1: فما نوع من الضجيج
0: مثال تفضل
1: ونعرف المستمعين في الإذاعة ربما يتقلقوا. نرجع للفكرة اللي هي تحديات موضوعية ونعرفوها لكلنا ونرصدوها وهذه واجبنا، وما فما حتى باحث يحترم يعني الموضوعية والحيز العلمي يحاول انه يقول لا ما فماش تحديات. التحديات هي حاجة موضوعية موجودة في جميع المجتمعات وفي جميع الحقبات التاريخية، ولكن الأهم في المسارات هي مسارات الصمود، مسارات البدائل، مسارات الاستراتيجيات اللي يلقاوها النساء رغم نعرف هناك ضعف، هناك وهن، هناك نقائص، هناك تحديات، ولكن أيضا هناك فرص واعدة وهناك مسارات متميزة للنساء اللي احنا زادا من واجبنا كمركز بحوث ان نضفيو عليهم مرئية ونخليهم معروفين ونخليهم نماذج ملهمة لإرساء صور بديلة لنجاحات النساء لما تقدمه النساء والفتيات في جميع الأوساط بما في ذلك الوسط الريفي وتحديات الوسط الريفي. هذا ما يمنعش اللي ريادة الأعمال النسائية طبعا هي من السبل البناءة لتحقيق إدماج اجتماعي واقتصادي جيد للنساء رافعة، هو أيضا لكل المبادرات اللي تبدأ ساعات متواضعة ولكن بعد تنجم توصل إلى يعني اعترافات دولية، وهذا شفناه في العديد من المناطق مش في زغوان فقط، وما زلنا نرصدوه وما زلنا باش نسمنوه في المحامل الاتصالية متاعنا. أنا نرى اللي معناتها هذا ما ينفيش، ما فماش حاجة تنفي الأخرى، احنا مركزين على هذا ولا على هذا، احنا نقاربوا الميدان بصفه موضوعية نفهموا نحلوا لإنارة التدخل، واحنا بدورنا كمرفق تدريبي ومرفق بحثي ومرفق إعلامي وتوثيقي احنا بيدنا على مجال التدخل متاعنا.
2: أكيد أنه هذا من شأنه كما قلت أنت أنه يعني معناها عملية توعية وتعريف بالنجاحات، أنه المرأة قادرة أنه تنجح
0: أكيد.
2: بالوسط الريفي نعرف العديد المشاريع النسائية سواء الصناعة التقليدية والفلاحة ومنها تربية
0: النحل وتولي محرك اقتصادي هي بيض.
2: أكيد محرك اقتصادي نعرف أنه تقريبا 70% من اليد العاملة الريفية موجودة في الوسط الريفي، يعني وهذا يزيد دافع لأنه المرأة يعني هي اللي قاعدة تقوم معناها بعائلة كاملة يعني
0: صحيح.
2: موجودة
1: فعلا هي شعار رفع يعني شعار دولي رفع في التسعينات لفام نوريش لوموند اللي يغذينا العالم. فكيف يعني مازلنا احنا نسألوا على المسألة هذه، عندهم دور ولكن أيضا الرجال والنساء، احنا الحقيقة النظرة اللي ننظر بها كقطاع يعني يرجع بالنظر إلى قطاع الأسرة والمرأة والطفلة وكبار السن، هو مقاربة دمجة، مقاربة ترى المجتمع برمته، ترى المجتمع اللي يقوم على الخلية الأسرية اللي هي خلية أساسية في تركيبة المجتمع التونسي، وهذا الناس كل تتفق عليه وجميع الدراسات متفق عليه، والحمد لله ما زالت قائمة رغم جميع التحديات، لكن المؤسسة الأسرية ما زالت قائمة. تبقى المداخل والمقاربات تختلف، نجم ندخل من متحف المرأة ولكن من خلال المرأة نحن نرنو إلى تحقيق الأثر على المجتمع، لأنه عندما يعني فرد من أفراد الأسرة امرأة كانت أو رجل أو شاب أو غيره يتم إدماجه اجتماعيا واقتصاديا فهناك أثر على نقول حتى المجموعة المحلية كاملة فهمت. دونك سي اون ديناميك على فوا لوكال مي على فوا سيانتيفيك اللي احنا الدينامية هذه نحبوا نرسيوها وما ينجموش كل شخص كل مؤسسة تقعد في ركنها وحدها منزوية تشتغل وحدها ربحا للوقت وربحا للتوظيف أمثل الإمكانيات والأفاق وحتى المباحث الجديدة ربما احنا من موقعنا النجم احنا نقترحوا اشكاليات النجم الباحثين في مجرن يقترحوا علينا اشكاليات اخرى وهذا ينسحب على جميع الشركات اللي الكريديف انطلق فيها واللي بدا الحقيقه قبل ما يبدا البحث بدا التوثيق لانه احنا بالنسبه لنا حجر الزاويه للبحث هو التوثيق. الان انطلقنا في الانفتاح نحو الفضاءات الجامعيه والاكاديميه وكانت المدرسة العليا للفلاحة بمجرن أولى وجهات المركز.
0: فوالا شكرا لك يعطيك الصحة سيدة سونيا بن شميع تحية لك ومشكورة جدا على كل هالتوضيحات هذية تحية لك بتبيعة. نذكروا هذه التظاهرة واقع النساء في الوسط الريفي بين التحولات والتحديات ينظمها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الكريديف. فوالا دونك مهم جدا وإحنا بما أنه نحتفلوا بالمرأة في الوسط الريفي قاعدين نحكيوا على برشا تحديات وزادة كيف كيف التحولات اللي قاعدة صاروا الديناميكية هذه الكل اللي صارت سي الحبيب متنجم كان تعطي بعد آخر وتعطي خلينا نقول زادة حتى للمرأة في الوسط الريفي أنها تلقى سبل أخرى للعمل كما قال سيدة سونيا حتى المبادرة وريادة الأعمال. ما عادش معناها نحكيوا على مرأة فقط تعمل في المجال مثلا الفلاحي كعاملة لكن اليوم لا نحكيوا على أنه تكون هي بيدها صاحبة مشروع وعندها مشروع.
2: أكيد هو الفكرة اللي حاولت محور البحث ومحرة خاصة التحديات الجديدة والمستجدة اللي هي الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية اللي معناها ألقت بظلالها على تونس ككل وعلى
0: تحولت سريعة
2: على الواقع الفلاحي وكيف كيف معناها الفئات الهشة دي ما هي الأكثر تضرر ونعرفوا المرأة في الوسط الريفي نعرفوا الظروف اللي تشتغل فيها لذا أنه ثم مقاربة جديدة وعلى المستوى التدريب ثم تدريب للنساء العاملات ثم رفع من قدراتهم من إمكانياتهم باش يواجهوا كل التحديات هذه ويكونوا نقطة إشعاع على الواقع المحيط الكل.
0: فوالا هذا بالنسبه لموضوعنا الاول في تونس اليوم. واصلين معكم اللقاء حتى الماضي ساعه بعد شويه اخبار الاقتصاد مع وليد النويري في الاقتصاد اليوم. هذه تونس اليوم مرحبا بكم زاد على الباج بتاعنا راديو تونسي باج اوفيسيال.

0: رجعنا لكم من جديد في تونس اليوم. مرحبا بكم الناس الكل، احنا مكملين معكم حتى الماضي ساعه باش نمشيو كما قلنا مباشره نبداو مع اول روبريك نتاعنا الاقتصاد اليوم.
1: الاقتصاد اليوم
0: وليد.
2: تحياتي ليك ويصال، تحياتي لحبيب واللي يسمعوا فينا الكل. بداية أخبارنا بمشاركة تونس في فعالية الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لسنة 2026 اللي باش ينتظم من 16 ل 22 نوفمبر القادم، وتونس تستعد لهذه المشاركة بأكثر من تقريبا أكثر من عرض. نعرفوا اللي هذه التظاهرة تضم أكثر من 40 ألف زائر و 180 دولة تكون حاضرة في هذه التظاهر. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات للسنة 18 على التوالي ينظم فعالية الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في تونس بصفته شريكا رسميا للشبكة العالمية لريادة الأعمال، وهذا في إطار الجهود الرامية إلى دعم منظومة ريادة الأعمال وتوسيع فرص التواصل والتعاون بين مختلف الفاعلين فيها. حسب المعهد، هذا الحدث الدولي يشكل مناسبة للمؤسسات الناشئة ولرواد الأعمال والجامعات والجمعيات والحاضنات وأيضا المؤسسات الداعمة للمبادرة الخاصة باش يعرفوا مشاريعهم وبمبادراتهم، وهذه المبادرة أيضا تعزز إشعاع المنظومة الريادية التونسية على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص الشراكة والتعاون. البرمجة المقترحة لهذه التظاهرة تتضمن تنظيم أنشطة متنوعة حضورية وإلا عن بعد، من بينها المؤتمرات والندوات الحوارية ورشات العمل والدروس التطبيقية والمسابقات والتظاهرات التنافسية، إلى جانب البودكاست والعروض والملتقيات الافتراضية وأيضا المعارض. تونس تعتزم إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخها، وبيكون هذا خلال الموسم الفلاحي 2026-2027، يعني هذا الموسم الفلاحي، وإن شاء الله يتم استكماله قبل بداية موسم الفلاحي 2027-2028، يعني تقريبا في 12 شهر الجاية إن شاء الله يكمل هذا المشروع الهام الضخم لرقمنة التعداد العام للرقمي الفلاحي. هذا التعداد يهدف إلى إرساء قاعدة متاع بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي، بما يدعم التخطيط الاستراتيجي ويحسن حوكمة البرامج التنموية ويحفز الاستثمار. من المنتظر أنه هذا المشروع أيضا يتيح تجميع معطيات شاملة حول هيكلة القطاع الفلاحي وخصائص المستغلات الفلاحية والتوزيع الجغرافي، بما يوفر مؤشرات حديثة تساعد على تحديد الإمكانات الإنتاجية وتقييم حاجية القطاع على المستويين الوطني والجهوي. مخرجات التعداد باش تساهم في دعم اتخاذ القرار الاقتصادي وتحسين توجهات توجيه عفوا الاستثمارات والبرامج التنموية، وتعزيز قدرة الهياكل المعنية على إعداد سياسات تستوجب وتستجيب لخصوصيات المناطق الفلاحية وتحدياتها، خاصة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية واستدامة الإنتاج. التوجه هذا يجي في سياق سعي تونس إلى تسريع رقمنة القطاع الفلاحي وتطوير أدوات الإحصاء والتخطيط، بما يعزز القدرة متاع الاقتصاد الفلاحي على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية وتحسين استغلال الموارد المتاحة. المكلف بتسيير الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نبيل زروق كان أكد على هامش دورة تدريبية حول التعداد العام للفلاحة، كانت تضمت يومي 12 و13 أكتوبر بالمركز الإفريقي لتدريب الصحفيين، أن المشروع مازال حاليا في المرحلة التحضيرية باعتباره مشروع وطني كبير وأوسع عملية إحصائية شاملة من نوعها على مستوى البلاد. البنك التونسي للتضامن، باش نبقاو مع الاخبار اللي تهم الفلاحه، اعلن البارح 3 عن تخصيص اعتمادات ماليه بقيمه 20 مليون دينار لفائده صغار الفلاحين بولايه قبلي وتوزر وقفصه وقابس في شكل قروض موسميه موجهه لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانه الواحات والعنايه بها في اطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027، ويتم اسناد هذه القروض حسب بلاغ للبنك بنسبه فائده بنكيه قاره دون اشتراط توفير ضمانات او تمويل ذاتي، و بشروط ميسرة وإجراءات مبسطة مع الحرص على صرفها في أجل مضبوطة تتلائم مع حاجات الفلاحين خلال الموسم. ويمكن لصغار الفلاحين الانتفاع بهذه التمويلات بصفة مباشرة أو عن طريق الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والشركات الأهلية الناشطة في المجال، وذلك بموجب اتفاقيات مشتركة تبرم ف في الغرف. نمشيو للمؤشرات الماليه. مؤشر تيوناندكس يوصل حاليا ل 18643 بارتفاع طفيف ب 0.09% مقارنه باقفال حصه البارح. الى حد الان 44 شركه تعرف تداول، 21 ارتفاع، 12 تعرف انخفاض، و11 ما زلت دون تغيير. والى حد الان تم تبادل قرابه 240 الف سهم بحجم مالي جملي فات 2.2 مليون دينار من خلال 820 عمليه تبادل. اكثر حجم مبادلات لشركه بيع المنتوجات الصحيه اس هاش ب 384 الف دينار. اكثر شركه تم تداول اسهمها شركه اسمنت قرطاج ب 74 الف سهم. اهم ارتفاع لاسهم شركه السكنه ب 5.9%، واهم انخفاض لشركه سيام ب 4.5%. الاورو ب 3 دينارات 362 مليم، والدولار ب 3 دينارات و2 مليمات. احتياطي العمله الصعبه حتىش ال 13 اكتوبر يبقى في مستوى 93 يوم استيراد. سعر النفط الخام يبقى في مستوى 94 دولار للبرميل الواحد، ومزيج برانت يوصل الى 105 دولار للبرميل الواحد. الذهب في مستوى 4142 دولار للأونصة، تراجع ب 0.45% مقارنة بأسعار البارح. وبالنسبة لأسعار الفضة في مستوى 58 دولار تقريبا للأونصة الواحدة، وتراجع ب 1.07% مقارنة بإقفال حصة البارح. نمشيو للأخبار العالمي ونحكيو برشا الأيامات وصال على الذكاء الاصطناعي وكيفاش قاعد يعاون في الانتداب وفي التشغيل وفي تسهيل الشغل وفي برشا حاجات خاصة في الموارد البشرية. الخبر باش نقولوا تويكا يظهر لي باش يبدل شوية الفكرة اللي ماخذينها على الذكاء الاصطناعي في تسهيل العمل. الذكاء الاصطناعي صحيح غير المعايير اللي تعتمد عليها إدارة الموارد البشرية في تقديم طلبات التوظيف في ألمانيا، وهذا حسب استطلاع أجرته منصة الوظائف إنديد، معروف إنديد في العالم الكل. الاستطلاع رصد تراجع في أهمية خطابات التقديم، لكن أنه المستندات اللي ينشأها الذكاء الاصطناعي قد تصبح أيضا سبب لاستبعاد المتقدمين لهذه الوظائف. برشا أرقام في الحقيقة جات بها الدراسة هذه، اخترناكم البعض منها. من بين مثلا حسب بيانات إنديد 56% من المشاركين، كي نحكيو على المشاركين نحكيو على رؤساء الشركات والرؤساء المكلفين بإدارات الموارد البشرية، 56% منهم أفادوا أنه عدد طلبات التوظيف لكل وظيفة معلن عنها مقارنة بالعام الماضي زادت، فيما تحدث 21% عن زيادة كبيرة. بما أنه الحكاية ولات سهلة باش تخدم سي في، ولات في كليك تعمل أنت سي في، مش كما قبل تخمم ويزمك توظف السي في هذاك حسب المتطلبات تاع العمل. بما أنه كل شيء يتعمل بالذكاء الاصطناعي، فتقريبا 21% قالوا أنه زيادة كبيرة في المطالب تاع العمل. ومسؤول التوظيف المتوسط يقدرون أنه تقريبا ثلث طلبات التوظيف الواردة تعد بمساعدة الذكاء الاصطناعي. هذا هي تفسير في حد ذاته. هذا ينعكس على تقييم مستندات التوظيف، بما أنه 54% من المشاركين، ديما نحكيه على المديرين وإلا المسؤولين الخاصين بالموارد البشرية، 54% منهم قالوا أنه خطابات التقديم أصبحت أقل دلالة مما كانت عليه في السابق. يعني أكسيفي اللي كنا نكتبوه أحنا ومرات حتى بستيلو قبل ما تخرج الامبريمونت وكل شيء، كانت أحسن في الكتيبة متاحة من المطالب اللي قاعد يخدمها الذكاء الاصطناعي. قيمة الصياغات المستخدمة في السيارة الذاتية لدى المشاركين كانت انخفضت ب 46%، والإجابات المكتوبة في استمارات التوظيف أيضا انخفضت ب 43%، والمهام الاختبارية اللي يطلب من المتقدمين إنجازها في المنزل أيضا كانت انخفضت ب 33%. 41% من المسؤولين ذمة قالوا هذا المهم مهم جدا، قالوا أنهم يستبعدوا مباشرة طلبات التوظيف اللي يتضح أنها كتبت بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي. تقريبا النصف منهم قاعدين ينحيهم مباشرة. في الوقت نفسه برشا من إدارات الموارد البشرية ما عندهاش المواهب، ما عندهاش الموارد باش تعمل دراسة كاملة، دراسة إنسانية أو بشرية لهذه المطالب، فبالتالي تعتمد على الذكاء الاصطناعي باش تنحي مطالب
0: الذكاء الاصطناعي.
2: ناس عندهم لحمة يعنيها يستدعوا ناس عندهم لحم. 35% من المشاركين قالوا أنهم يخصوا دقيقة واحدة على أكثر تقدير للفحص الأولي، يعني سي في يوصل له ما يخسرش عليه أكثر من دقيقة، أكثر من 60 ثانية ما يخسرش عليها على السي في هذا. وأفاد 42% منهم أنهم يستخدموا رسميا برامج أو تقنية الذكاء الاصطناعي لإجراء الاختبار الأولي، حيث تستبعد بعض الطلبات أحيانا من دون أن يراجع أي شخص القرار. يعني مباشرة الشخص والمطلب يلغى من غير حتى حد ما يراجع هذا القرار، والقرار تم اتخاذه بوسائل الذكاء الاصطناعي. من بين المشاركين ونختم بهذا اللي يستخدموا أدوات تقنية الفرز الأولي، ثم 11% أقروا أنه طلبات توظيف اللي تستبعد آليا لا تخضع لمراجعة بشرية قبل إرسال الرفض، رغم أنه ذلك محظور رسميا وممنوع في ألمانيا، علما أنه النتائج متاع الاستطلاع كانت أجرته شركة أبحاث في ألمانيا بتكليف من منصة إنديد، وشمل 300 مسؤول عن التوظيف، وهذه النتائج تعكس تقييمات المشاركين ولا تمثل مسح شامل ممثل لسوق العمل الألمانية بأكملها.
1: الاقتصاد اليوم.
3: شكرا سي وليد. الحقيقة مش نحكي على تعداد فلاح الرقمي،
2: مهم
3: تعداد
2: جدا.
3: فلاح الرقمي يعني مشحت الثورة على مستوى القطاع الفلاحي، هذا مشروع معطل عنده مدة، والأموال مرصودة ومليارات، معناها كي يقولوا تعداد رقمي احنا معناها الأراضي الفلاحية الكل مش يوقع تعدادها وتصنيفها، خاطري أصناف أولا، ثاني شيء خصوصيات الجهات، ثم جهات كما يقولوا باجة معناها اختصاص زراعة وغيرها، مش كما توزر وقبلي اللي اختصاصهم الدقلة والواحات وغيرها. هذا الإحصاء الأول. خصوصيات التربة يعني المعطيات الكل، مثلا الوطن القبلي عندهم الطماطم إلى آخره، يعني كل أراضي فلاحية شنية ومشني المعطيات، شنية الطاقات البشرية الموجودة، تمشي أراضي فلاحية مستغلة، تمشي أراضي فلاحية غير مستغلة. هذا
0: مهم،
3: هذا هام جدا، وخاصة أنه مشولي رقمي، يعني تولي عندك معطيات الكاملة على القطاع الفلاحي. هذا كما قال وليد أنه باش تعمل عملية التخطيط، إذا كان مثلا تغيرات مناخية ولا غيرها مش تاخذها بالاعتبار، مش تدخل الذكاء الاصطناعي.
0: وهذا دراسة البذور اللي عندنا اليوم، مع كما قلت مع التغيرات المناخية، البذور هذه تتحمل ما تتحمل، شنو اللي يخليوها، شنو اللي ليه، معناها بالحق مهم جدا اليوم أنه هذا الكل يكون مرقمن وموجود ويسهل الولوج إليه.
3: بطبع هيك تو نحكيو بعد على الفلاحة الذكية. شو الفلاحة الذكية؟ أنت تعطيه المعطيات، تقول راه ثم درجة حرارة طيلة السنة كذا كذا، شنية الزراعات الملائمة مع طبيعة التربة تعطيك، وهذا كيف كيف احنا إذا كان ثم معناها زراعة معناها يعني تتواكب
0: سيبليت
3: شو اسمه
2: المناخ،
3: المناخ وخاصة الماء، مدى توفر الماء خاصة عندنا مع اتجاهنا شح الماء، يعني يولي يقول لك لا هذه ما تستعملش أراضي سقوية إلى آخره. لذا أنه هذا معناها ثورة كبيرة ياسر في القطاع الفلاحي، إن شاء الله تنجح، ان شاء الله على المستوى الجهوي، ويزمها ما يمكن الضخمه الات وبالتنسيق مع مختلف الهياكل الجهويه والوزاريه للتوبوغرافي.
2: انا كل ما يصير مشروع متاع رقمنه او تعداد، نستحضر كلمه قالها وزير الماليه السابق الله يرحمه سليم شاكر في واحده من الاجتماعات كنت حاضر فيها. قال فور بريفوار il faut savoir et pour savoir il faut compter. يعني باش انت تنجم تعمل تستبق استراتيجية وتستبق وتكون عندك خطة واضحة، يجب تكون عندك المعطيات الرقمية اللازمة والدقيقة. صحيح المشروع تأخر، لكن انا نعتبر انه مشروع وقت اللي باش يكمل باش يكون مجموعة وبنك هام من المعطيات اللي تعاوننا على اتخاذ القرارات السليمة بناء على كل المعطيات اللي تهم الفلاحة. راهو نحكيو على كما كان يحكي سي الحبيب، على نوعية التربة، على المناخ، على الأمطار، على برشا، نحكي حتى على بعض المنتوجات وقت اللي أنت تقرر باش تمشي وتنتج وإلا تزرع البطاطا مثلا. شكون قال أنه في تونس الكلية الناس كل باش تتوجه للبطاطا؟ يلزم نعرف انه الاحتياجات نتاعنا مثلا ب 300,000 طن ولا 350,000 طن في العام هذاك، فبالتالي نحاولوا نعرفوا وين باش تزرع البطاطا، وقت نوصلوا لمستوى معين ما يلزمش نفوتوه باش تولي معناش اشكاليه عند الفلاح، والا ما يلزمش يكونوا اقل باش المستهلك زاده ما يعانيش من شح المنتوجات الفلاحيه الوطنيه. مهم جدا ان شاء الله المشروع هذايا يكمل، احنا من المنتظر انه يكمل في نهاية الموسم الفلاحي هذا، يعني قبل بداية الموسم الفلاحي القادم إن شاء الله في الموعد المحدد يكمل هذا المشروع، لأنه حاجة مهمة جدا للاقتصاد الوطني.
0: فوالا هذا المهم كما قلنا. شكرا لك وليد، يعطيك الصحة. احنا مكملين معاكم واصلين في تونس اليوم حتى الماضي ساعة.

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور وحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
1: تونس اليوم رجعنا لكم من جديد. تحية لكم من نيسي الكولفين، ما كنتم مواصلين معكم حتى الماضي ساعة في تونس اليوم. بطبيعة مواصلين مع الضيوف متاعنا مع المواضيع، وحبينا باش نحكي شوية على النقل بين المدن سي الحبيب. أولا بطبيعة نعرفوا المجهود الكبير للسواق للأعوان اللي يخدموا في الشركة التونسية للنقل بين المدن، لأنه راهو مجهود كبير باش أنك كل يوم تأمن الرحلات هذية. لكن باش نحكيوا على حالة الأسطول اللي صحيح فما كيران جديدة جات والكل، لكن رغم هذه الأسطول مازال نقف. نحكيه على الرحلة القفصة البارح، فما كار جات الحقيقة الحالة متاحة ماهيش متاع باش يطلعوا فيها الناس، باش يطلعوا فيها الركاب وباش يعملوا 6 سوايع أو أكثر سنية، معناها كار مسخة على الأخر. ماهيش متظاهرة خرجت يمكن من المحطة ديريكت من غير ما تنظافت، الكريسي ما همش مريحين حتى طرف كيف كيف، معناها أوساخ كبيرة برشا يوصلوا حتى ساعات راهو سي الحبيب معناها تلمو تبدا معبي ولا فمش كي خد فمش كيران ويلزم العباد تحب تروح. تخيل انت 6 سوايع واحد يروح واقف في الكار، وعبيد ما تميش باش تمشي ديريك تخدم، ما تعبد يلبس ويقد روحه والكل، يلقى روحه كيوصل بعد 6 سوايع يمكن كيغزر روحه في المية ما يعقلهاش. تلمو معناها تكون الحالة خايبة برشا، والتعب التعب هو سنية في حد ذاتها طويلة، وكيما نلقاوش معناها نقل مريح الحقيقة اليوم تولي فما إشكالية كبيرة.
2: والله نشاطرك الرأي، أكيد احنا الشركة معناها استفسرنا أنه وقع اقتناء معناها حفلات جديدة، الحقيقة عديد الخطوط تحسنت الخدمات، ثم حتى خدمات رقمية، لكن زاد كيف الحفلات الاخرين الاسطول الاخر لازم نقوموا بالصيانه نتاعها. شو معنى الصيانه؟ يعني الحد الادنى تو تنظيف الحفله يلزم يكون
1: البلار كيف اقل شيء،
2: المقاعد لازم مقاعد مريحه، خاطر الانسان مش يسافر 6 و7 سوايع ثم يكون 10 و12 ساعه.
1: صحيح،
2: من الحد الادنى. ونعرف شكون اللي يتنقل على ياخذ الحفلات هذه، الناس عامه الشعب اللي ما عندهاش سيارات وتتنقل، معناها وهذا لازم معناها ناخذوا بيديهم. ثم ناس اللي تخدم وتشتغل معناها باش تنقل فتره كبيره بعد ما، يعني هذا هام جدا. اذا انه من هذا المنبر يعني ومن هذا اذاعه الشباب ان شاء الله الصوت المسموع، ماذا بينا الخدمات تتحسن معناها على مستوى صيانه الاسطول، على مستوى ساعات حتى المعاملات كيف نعرفوا انه برك الله عليهم، لكن ديما الاستجابه لطلبات المواطنين باش على الاقل معناها رحله مريحه، خاطر اذا الانسان مش يخدم مش يبدا مرتاح اذا كان يتعب قبل ما يوصل. نعرفوا انه العديد من الاطارات التونسيه قاعده تنتقل،
1: أسادة جامعيين محامين قضاة
2: أسادة
1: قضاة كيف قاعدين يمشيوا،
2: معناها عمال قاعدين باش يشتغلوا، وحتى مع عائلاتهم ساعات امراه حامل ساعات شيوخ باش يتنقلوا لتونس والى السوسه والى المناطق الاخرى باش يداويوا، معناها حتى الناس مرضى الناس هذا يلزمنا نراعيوها باش يعني ظروف مريحه للنقل. وهذا مش غريب، اكيد نعرفوا انه الشركه معناها تتحمل معناها وزر كبير معناها ولا على المستوى المالي في خصوص ثمن التذكره في خصوص الوقود وغيرها، وهذا تبقى نراعيوا شويه الجانب الانساني معناها
1: خاصه هذا هو
2: انسانيه بسيطه التوانسه معناها قلوبهم باهيه ومعناها يعملوا انه في نقل مريح افضل.
1: هو حتى كي تبدا الكار مش جديده ما يقلقش، مش هذا معناها كما قلت انت، حتى لو كان صحيح عندنا جبنا كيران جدد لكن الاسطول القديم اذا بينا نتلفتوا له ما بدنا نستعملوا فيه ما فيها بيس. وقت تبدا الكار محطوطه موجوده في الجراج تتنظف حتى كان قديم شويه على الاقل تبدا نظيفه، وكما قلت انت اذا كان فما كرسي مكسر ولا حاجه مش باهيه نحاولوا نصلحوها. مش كما قلنا المواطن راهو في الاخير هو انسان ماشي قايم بواجبه ماهوش ماشي يتنقل هكاك، وهو حتى كي باش تمشي للترفيه تطلب معناها نقل بيه، فما بالك انسان ماشي باش يخدم وكيما قلنا معناها يوصل على الاقل في ظروف طيبه ويتنقل في ظروف طيبه. ونحاولوا انه نحسنوا، راهو احنا كي اذا كان ننقدوا نوعا ما والا نقولوا ها وشنو المشكل راهو باش نحسنوا باش ما تزيدش الحاجات معناتها تسويق اكثر. وزاد كيف لهنا نتوجهوا للمواطن زاد خاطر فما مواطنين للاسف ما يحافظوش على نظافه الاماكن اللي يقعدوا فيها ولا ما يحافظوش على النقل نتاعنا، فبالتالي راهو انت كي تحافظ على الكاري تركب فيها ولا الميتور تركب فيها راهو ليك انت ولغيرك ولغيرك راك تركب فيه غدوه. يعني انت كي توسخ ولا تاكل حاجه وتلوحها في وسط الكار والا كي تخربش كرسي ولا تكتب فيه بستيل والا شنو اللي عملت في الاخر انت ضريت روحك وضريت الناس الكل معاك. هذه مصلحه عامه
2: اكيد ان شاء الله الوعي معناها بالنسبه للمواطنين الكل زي نفس اللي يركب يحافظ على الحافله هذيك معناها فلوس الشعب فلوس معناها الناس المساهمين معناها التوانس الكل يلزمنا نحافظ عليها. معناها هي فيها كلمة النقل المريح باش يكون النقل المريح معنى الكلمة وأنا كيف ينقص من الخسائر اللي قاعدة تكبدها الشركة في المجال هذا
1: اكزاكتومون لانه وقت اللي نخربوا راهو الضرر يرجع على الناس الكل اكزاكتومون اليوم عاش حتى نلقاو كيران مش حتى كيران معناها ما فيهش ظروف مريحه وان شاء الله كما قلنا الشركه الوطنيه للنقل بين المدن تاخذ بعين الاعتبار هالكلام نتاعنا هذايا ونحاولوا انه الناس الكل نتكاتفوا باش يكون على الاقل حتى النقل لانه راهو النقل مهم جدا اليوم كي نحكيوا عن النقل في تونس هذاك هو معناتها كما قلت التونسي وهو حتى اللي عنده كره باش نقل بلاصه بعيده وديما ما يساعدوش معناها تولي فبالتالي انه باش ياخذ النقل العمومي باش ياخذ الكار باش ياخذ الترين وباش ياخذ المترو فمهم جدا اليوم الاسطول يكون باهي ونظيف ونستحفظ عليه والمواطن زاد كيف كيف يستحفظ عليه. فوالا هذه حبيناها لفته صغيره سينو احنا باش نواصلوا اكيد مع الضيوف نتاعنا باش نواصلوا مع الاخبار في تونس اليوم حتى الماضي ساعه.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: رجعنا لكم من جديد في تونس اليوم، نص نهار و17 دقيقة. تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا، هذه تونس اليوم كاملين معاكم حتى الماضي ساعة. مرحبا بكم على الباج نتاعنا راديو تونسي باج اوفيسيال. احنا من بعد شوية باش نحكيوا على جامعة العمال التونسيين بالخارج اللي تقدم جملة من المقترحات لتطوير الخدمات القنصلية بما يتلائم مع واقع الجالية. ثم بعد نحكيوا بأكثر تفاصيل. أما توا سي الحبيب، خلينا نرجع شوية على اجتماع مجلس الوزراء أمس بإشراف رئيس الجمهورية سيد قيس سعيد، اللي تناول جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة. وأكد أنه الاستثمار من الجمش يكون في ظل الاستقرار الاجتماعي، واللي يكون قائم على العدل والإنصاف، وشدد على أنه توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كل الجهات سيظل في مطلع الأولويات. وتعرض رئيس الجمهورية أيضا إلى مشروع قانون المالية للسنة القادمة، مبررا ما يتضمنه من توجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي. واعتبر أن اختلاف الآراء حوله يكون بطبيعة أمر طبيعي، ولكن لا مجال للاختلاف حول الوطن وإلا الإخفال عن حق المواطنين في الحياة الكريمة. وقال أن المواطنين ما همش مجرد أرقام، هم ذوات بشرية عندها حقوق طبيعية، يتعين على كل مسؤول العمل على تحقيقها وتذليل الصعوبات اللي تحول دون تسجيدها. وقال أيضا أنه الشعب راه اليوم ينتظر أنه إنجازات تستجيب لانتظاراته وتطلعاته.
4: أكيد المشروع قانون المالية والميزان الاقتصادي اللي كان محور المجلس الوزاري أمس تحت إشراف رئيس الدولة انظر في مختلف التوجهات المستقبلية للمشروع هذه. أكيد النقطة الأولى هي أنه على المستوى التوازنات الاقتصادية ومواصلة في نفس الاتجاه في إطار التعويل على الذات في خصوص تمويل الميزانية، ونحاول نخفف من الضغط الجبائي في إطار معنا تحقيق العدالة الجبائية. زاد كذلك تخفيف من الضغط الجبائي لا ينفي أنه نحقق العدالة الجبائية، خاطر ثم ناس اللي ثم تهرب جبائي، زاد يلزمنا نواصلوا في تهرب الجبائي. وتهرب جبائي فيه العديد من النقاط، الموضوع الناس اللي تخدم في القطاع الموازي، الناس وغيرها، وتشجيع الناس اللي تخاف من الجبائي وغيرها.
3: هو اليوم سي الحبيب أنت حطيت قلت كلمة مهمة جدا، التهرب الجبائي، ونحكيه على الاقتصاد الموازي اللي اليوم معناها ولينا قاعدين نشوفه في انه معناها قاعد ياخذ فيه مساحه كبيره، هذا ما نجموش ننكروه. واللي في نفس الوقت زاد كما قلنا يكون فما تهرب جبائي، الناس ما هي تدفع في حتى شيء، معناها الدخل في الفلوس ما يتدفع في حتى شيء. اليوم هل الان الاوان باش انه نخمو كيفاش نجموا نجيبوا الناس هذيا للاقتصاد الصحيح، الاقتصاد نتاع الدوله مش الاقتصاد الريعي اللي قاعدين نشوفوا فيه؟
4: اكيد هو وقع تعديد الاجراءات القوانين وغيرها، بقى هل لازم نقيموا هل اتت اكلها كما المبادر الذاتي وغيرها، واذا كان ثم اجراءات جديده، وثم موضوع الفاتوره الالكترونيه وغيرها. الاكيد انه الاهم شيء بالنسبه لنا احنا هو محاوله الجوانب الهامه في دعم صمود الاقتصاد الوطني أمام التغيرات الجيوسياسية على في المنطقة،
3: تغيرات كبيرة
4: وتقلبات أسعار النفط، أسعار الحبوب، والتداعيات متاعها والمراقبة متاعها، ومزيد من اليقظة للجوانب هذه، لأنه مش تلقي بتعيداتها على الميزانية. نتصور أنه يعني تحديد سعر معناها تقديراتنا على مستوى سعر
3: برميل النفط
4: نتصور في 90 عملناها في 63، هذا كله كيف منظومه الدعم الى اخره. اذا موضوع العداله الاجتماعيه كان هام جدا، يعني الدعم معناها متواصل، نعرفوا انه رغم اللي معناها ثم ارتفاع في الحبوب وفي المحروقات، لكن ما وقعش رفع فيها في تونس.
3: رئيس اوكرانيا مثلا يقول شهرين اخرين باش يكون فما صعوبات في وصول الحبوب للمختلف دول العالم.
4: أكيد. وهذا
3: هذا باش يأثر أكيد.
4: هذا اللي النقاط الكل اللي وقع النظر فيها في المجلس، نعرف هذا التوجهات متاع المخطط اللي يلزم باش توقع تنفيذها، وتأكيد على تنفيذ مختلف البرامج، وأكد على الجانب الإنساني اللي ما فيش فلوس هذايا. شمال الجانب كنا حكينا على نقل بكري، هذايا يلزم يكون في جميع المستويات، تجاوز البيروقراطية، موضوع الاستثمار، موضوع رقمنة الإدارة، هذه كل التوجهات يلزمنا ناخذوها مع الاعتبار، لأنه يعني التيسير تيسير بعث المشاريع وتيسير الولوج لمختلف الخدمات الإدارية اللي مشانها مش تحث الناس باش تبعث مشاريع. وإحنا توا في ثورة رقمية معناها على مستوى الذكاء الاصطناعي، ثم سرعة استخدام الذكاء الاصطناعي، سرعة في اتخاذ القرار، لأنه كيف الإدارة لازم تكون في نفس المسافة مع تطورات التكنولوجيا والاقتصادية، مش هذا مش يأثر على المناخ
3: الاستثمار،
4: وبالتالي نقولوا استثمار، نقولوا بعث الشغل، نسبة النمو وغيرها.
3: اكزاكتومون. احنا باش نمشيو زد التوا سي الحبيب ومستمعينا الى نحكيو على الدرب مواصلون، على اقتصاد قوي واقتصاد قوي متماسكون، نحكيو على انطلاق مبادرة نحبوا بلادنا استهلاكنا واستهلاكنا، نحكيو على 619 هكا الكودابار المشهور اللي يقولوا نستهلكوا تونسي، هذايا بتنظيم من المكتب الجهوي المنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس، وانطلاق المبادرة هذه نحبوا بلادنا 619 استهلاكنا. دونك خلينا ناخذ أكثر تفاصيل حول التظاهرة هذه واليوم التحسيسي الجهوي، والأكثر تفاصيل حاضر معنا سيد محمد العذار رئيس المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس. سي محمد مرحبا بك.
5: مرحبا بك، نهاركم طيب ومساء وصباح الورد لكم ولكل مستمعي ذات الشباب.
3: شكرا لك سي محمد على قبول الدعوة. احنا توا كنا نحكيه على ميزانية الدولة، وكنا نحكيه على الاقتصاد، واليوم مهم جدا راهو كنقولوا كي نشجعوا 619 والاستهلاك التونسي، راهو هذا دعم كبير للاقتصاد متاعنا، وهكا الدور العجلة متاع الاقتصاد وتخدم المشاريع ويخدموا للشباب، معناها دورة راهي كاملة في استهلاك التونسي.
5: أكيد هو معناها ما معنى أنه تحثوا على الاستثمارات وعلى بعث الشركات إذا ما كانش تكون عندنا ثقافة استهلاكية واعية ورشيدة، وهذا مهم جدا. وفي الواقع هي الحملة اللي هي نحبوا بلادنا 619 استهلاكنا انطلقت في مارس. المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة أطلق هذه الحملة، و يعني احنا مصرين على أن تتواصل، لأنه لابد من يعني تكريس وتجذير ثقافة استهلاكية واعية ومسؤولة، و يعني تكون خاصة الإقبال على المنتوج التونسي خدمة للمؤسسات. يعني اليوم السيادة الوطنية هي اقتصاد قوي، هي كذلك مؤسسات ونسيج مؤسساتي قوي، يعني وبذلك يلزم ثقافة استهلاكية يعني تكون معناها موجهة إلى المنتوج التونسي. في الواقع هي هل يعني هل الحملة هذه اللي كما قلت لك غدو الحي باش تكون كذلك زادة في إطار الحملة هذه اللي هي كما باش تتواصل، ونتمنى من كل إن شاء الله كل الأطراف والجهات أنه تدعم هذه الحملة. واخترنا لها بالنسبة كما قلنا في إطار الحملة على الدرب مواصلون وباقتصاد قوي متمسكون، الموعد غدو الحي إن شاء الله الخميس، واخترنا المناسبة وإحنا نحتفل بعيد الجلاء، والأكيد أنه هذا كذلك يعني مربوط كذا معناها في هذه المناسبة. ونقول في الواقع هو يعني موجهة إلى معناها المواطن اليوم اللي من الضروري أنه يستهلك المنتوج التونسي، وكيفاش يعرف المنتوج التونسي وفرقه على غيره من منتوجات. وذلك علاش احنا انطلقنا في حملات وستتواصل هذه الحملات كما قلنا من أجل تكريس وتجذير ثقافة استهلاكية للمنتوج التونسي. كذلك باش تكون عندنا لقاءات مع المؤسسات الوطنية في إطار تحسين الجودة، ومعناها معناها الضغط على التكاليف باش تكون على الأقل يعني الأثمان والأسوام يعني متعرف فيما معناها يلزم تكون الأسوام في متناول المواطن.
3: سي محمد
4: والله مبادرة طيبة جدا، وإحنا ديما نأكدوا في الإذاعة الشباب على الموضوع هذا، وهذا جانب من السيادة الوطنية أكيد، وثم جانب آخر هو موضوع التشغيل، أنه استهلك تونسي راهو مواطن شغل تونسية
3: تبعث
4: ولا وما تغلقش المؤسسات. وأنا نحب سؤال، فين مش وقع بالضبط اليوم التحسيسي؟ طبعا أنا نعرف مدينة صفاقس، أصير مدينة صفاقس باب حر ولو معناها معناها الحوانيت نتاع الدكاكين الملابس الجهده تغلق وتم معناها الحوانيت نتاع
3: الملابس المستعمله يعني وحوايج تركيا وغيره.
5: هو اكيد شوف هو بتعرف احنا وانت اكيد تعرف والخيان زاد يعرفوا اللي زار صفاقس يعرف منطقه بودرير كيفاش كانت وكيفاش ولات اليوم. يعرف البلاد العربي كيفاش كانت كيفاش ولات الحركه والنشاط الاقتصادي اللي موجود اليوم وهذا حاجه مؤسفه. وهذاك علاش فعلا انه الحمله من بين واحنا اعتبرناها انها ماهوش عمل يومي معناها اليوم وبرا.
4: وين باش توقع في المدينه العتيقه ولا في البحر؟
5: هو باش تكون بمقر دار الاسره، مقر المكتب الجهوي لمنظمه توصيل التربيه والاسره بالنسبه للاقامه تاع غدو الحي. التسعه نتاع الصباح باذن الله الانطلاقه باش يكون عدد من الخيان اللي باش يكونوا هما فاعلين ومؤمنين انهم باش يكونوا معنا في الحمله هذه وباش يواصلوا الحمله هذه. لانه الحمله هذه ثم برشا انشطه فيها تحسيسيه وتوعويه، فيها برشا ومضات. غدوه الحي باش يكون اللقاء، قلنا احنا مش لك هو لقاء بالناس بالشباب بالمربين بالناس اللي مؤمنه باهداف هذه الحمله وباهميه هذه الحمله. وقلنا فعلا يعني احنا الحمله هذه اعتبرناها قلنا هي معركه نضال حقيقيه. هي صرخه وعي وهي نداء واجب ومسؤوليه. وهو عهد بين المواطن ووطنه من أجل اقتصاد قوي يضمن مستقبلا أفضل لشبابنا ويحقق سيادة وطنية فعلية. يعني في الواقع هو
3: سي محمد لأنه يعني عندنا الموجة استوى نص نهار ونص، وين باش يكون اليوم التحسيسي هذايا؟
5: هو باش يكون بمقر المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية الأسرة بصفاقس اللي هو دار الأسرة طريق جرمدة كيلومتر واحد.
3: فوالا دونك الدعوة مفتوحة للجميع. مشكور جدا سي محمد العذار رئيس المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة بصفاقس، وإحنا زادة من دون نقول لكم استهلكوا تونسي 619.

0: خاصة قنطرة بنزرت. متابعة طيبة للجميع.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئاسة الحكومة أفادت بأنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. رئاسة الحكومة كشفت أيضا بأنه يتم أيضا العمل على استكمال تطوير المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية التي ستكون بمثابة نقطة نفاذ موحدة لمختلف الإجراءات الإدارية، مؤكدة أن هذا التوجه يهدف لتخفيف العبء على المواطن وتيسير الولوج للخدمات الرقمية وتقليص كلفة إزداء هذه الخدمات. المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن نظمت صباح اليوم بمعهد المناطق القاحلة بقبلي ملتقى جهوي حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع المتغيرات المناخية، الوقاية والحماية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق للخامس عشر من أكتوبر من كل سنة، وفق رئيس مصلحة المرأة والأسرة بالمندوبية بسمة مصباحي. جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية زغوان خصصت لعرض ومناقشة الخطة الجهوية للتوقي من مخاطر المخدرات في الوسط المدرسي. هذه الخطة تهدف لإرساء تصور جهوي متكامل يتجاوز الحملات التحسيسية الظرفية نحو برامج وقائية مستمرة تقوم على توحيد جهود مختلف المتدخلين وتعزيز التنسيق بين المؤسسات التربوية والهياكل الصحية والاجتماعية ومؤسسات حماية الطفولة والأسرة ومكونات المجتمع المدني. في أخبار العالم، ثلاثة مصادر مطلعة قالت لرويترز إن المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية للنفط في الظهران تعرض لأضرار جسيمة جراء الهجوم الذي وقع أمس الثلاثاء وأسفر عن حريق امتد لعدة طوابق. وجماعة الحوثية اليمنية توعدت اليوم بمواصلة الهجمات على المطارات والمنشآت النفطية السعودية قائلة إنها استهدفت أمس مقر شركة النفط العملاقة أرامكو. روسيا أطلقت العشرات من الصواريخ الباليستية وأكثر من 100 طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال الليلة، مما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن ما لا يقل عن 600 ألف أسرة حسب الرئيس الأوكراني، فيما ذكرت الشرطة أن عدة أشخاص لقوا حتفهم في العاصمة كييف. شكرا وإلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: تنساشي.
1: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور وحنا علينا المزاجور في تونس اليوم.
2: تونس اليوم مواصلين معاكم، رجعنا لكم بعد موجز انباء النص نهار ونص. نحكي لكم كما قلنا على جميع العمال التونسيين بالخارج اللي تقدم جمله من المقترحات لتطوير الخدمات القنصليه بما يتلائم مع واقع الجاليه وسعداء باستضافه السيد حسين العريبي رئيس جمعيه العمال التونسيين بالخارج. سي حسين مرحبا بك.
3: أهلا بك مدام، وأهلا بكل مستمعي ذات الشباب.
2: شكرا لك على قبول الدعوة. دوك معك أنت باش نحكي شوية على المقترحات العملية إلى تطوير الإدارة والإدارة القنصلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للتونسيين بالخارج. هذايا الطلب نتاعكم، لأنه بطبيعة نعرفوا أنه فما مشاغل لأبناء الجالية خاصة بفرنسا، منطقة باريس ومختلف المناطق اللي بطبيعة تكون فما بعض الصعوبات ربما وإلا النقائص اللي تكون موجودة. فشنو هالمقترحات هذية اللي تراوها من شأنها أن تنجم تطور الخدمات القنصلية؟
3: والله هي مطالب توجهنا بها منها بشكل بيان صحفي السيد رئيس الجمهورية. في العادة أنا بثوله منها دريكتور مو الحق ويجاوب معنا تتسويت مرة ذي خيرنا بشكون بيان صحفي. علاش؟ على خاطر هي مطالب أورين ميش جديدة، وثانيا منها عبرت عليها جات معند الجالية بيدها. منها نقولوا احنا باريس، منها نقولوا العالم كل، منها حبينا باريس كنموذج تبدأ هي وتمشي العالم كل. مطالب نصورها أساسية على الأخر، جات سيرتو بعد سيف منها صعيب برشا على الجالية وصعيب على الناس كل تعدى منها. نعرف أغلبية الناس قصت ليفاكوس نتاعها، أغلبية الناس ما كانش ساتيسفي لا بالبريم تاع البي لا بالفاكونس اللي تعدات، لا برشا نقاط صارت غاديكا. دونك قلنا احنا لما لا، علاش ما نخموش بانه نخدموا من تويكا سواء على الصيف الجاي سواء معناها باش الجاي كيما نقولها يرجع فيها الاسبوار الامل انها باش تمشي وجهها لبلادها ترونكيل من غير ما تتقلق منها ومن غير ما تقول معناها الوقت ايش الوضع دايا قاعد. عملنا احنا 14 نقطة اللي حسيناهم هما معناها تخيز امبورتون، معناها لازمهم يتحملوا. فاهم سيرتو نعرف اول علاقه بين المواطن التونسي واللي يعيش لبرا وبين تونس هي القنصليات. دونك ركزنا برشا على العمل القنصلي، اعطينا بليزير بوان. دونك ما نعرفش كنت تحب نخوضوا فيهم.
2: اي اكيد باش نعرفوا شنو هما المطالب هذوما، ولا خلينا نقولوا المقترحات.
3: المقترحات احنا عطينا كيما نقولوا احنا اعاده تنظيم اوقات العمل بالقنصليات، خاطر احنا كنشوف القنصليات يخدموا معناها يستقبلوا الناس من التسعه حتى الماضي ساعتين ومعناها مده خمس ايام في الاسبوع.
2: كيفاش مثلا تحبوا الوقت يولي؟
3: نعم
2: كيفاش الوقت معناها يولي تحبوا مثلا؟
3: الوقت اولا ساعه ترجع القنصليه تخدم بلا حد، خاطر يمكن الاحد والاثنين هما مسكرين. نعرف احنا مواطن بخارج يقضي اوراقه التونسيه كلها بلا حد، ما نجيش بفوسط الجامعه
2: يبدا يخدم
3: من القرايه ولا حاجه يتكلف له ديجا نهار كامل، وبليس نقراو حساب الناس اللي يسكنوا بعيد برشا.
2: مواك
3: يبدا فما معناها ديمونش كما كان قبل شيء معناها معمول به، تكون معناها على الاقل اكسيسيبل والمواطن ما يتقلقش برشا باش يبدل باسبور ولا حاجه. على خاطر جور الخدمه ذي نهار لحد معناها برشا توانسه سيرتو الجيل الجديد ما يلقاش وقت، يقول لك انا مش مستحق باسبور تونسي، عندي باسبور فرنساوي نمشي به ونجي.
2: واحنا نحب يكون عنده الباسبور التونسي.
3: لازم الدوله معناها تعمل كل شيء باش المواطن ما يقولش الكلمه ذي.
4: ولا التوقيت سي حسين معناها يجم يخدم حتى عاش نحوالك لاباس يعيشك. التوقيت بالنسبة من 8 للساعة الثانية تحبوا ملا حتى أكثر الساعة الرابعة مثلا؟
3: لا هو مش من 8 هما التسعة، هما من 9 ما دي ساعتين. هما كلمونا بعد هذي اللي معايا معلق في الباب معناها في باب القنصلية. هما كلمونا قالوا لنا احنا نقعدوا من ساعتين حتى الأربعة الداخل نخدموا مع الناس اللي قاعدة. يحط فيش انت واللي عنده كادر جونس والا جاي معناها بعد ساعتين شامل ما يجيش. لكن هو على الاقل انت ما احنا طالبين تربيه شبابيه، لكن انت تخدم ساعتين معناها تسكر بعد ما شفناكش احنا قعدت للاربعه قعدت للخمسه قعدت للسبعه روحت من ساعتين احنا مالينا حتى شيء.
4: لا تولي ما يولي معناها حتى مثلا الساعه الثالثه ونصف اذا هو يكمل التوقيت نتاعو الساعه الرابعه يجب هكا نصف ساعة يكمل الناس اللي جات متأخر.
2: أما
4: حتى الثلاثة ونص
3: نورمال ممكن. أما تقعد معناها من ماضي ساعتين حتى إيش الأربعة ساعتين كاملين معناها اللي يجي ساعتين درج ما يدخلش، احنا نصوره مش موجودة معناها كي تحسبها معناها عمليا باللي موجود في باب القنصلية 25 ساعة في الأسبوع يخدموا.
4: وتمشي خدمات عن بعد علاش؟
3: فهنا احنا قلنا هذه الخدمات عن بعد معناها ركزنا عليها برشا في سامحني نقاها البوان تاعها ونعطيناها بالضبط.
2: إجراءات جوازات السفر يعني
3: لا هذيك اجراءات جوازات السفر احنا معناها هذيك على شكون قلناها فما ناس مثل ياخذ باسبور تونسي لكن ما يسافرش معناها ظروفه ما تسمحش يقعد 5 سنين هاك يجيب شي يبدل باسبوره يتبعث لتونس ويقعد بالاربع خمسه سته شهور وهو يستنى خاطر ما في حتى طمبون تاع عليه ولا تاع روتون. احنا قلنا اذا كان انت اذا كان السيد هذا انت عندك بيانات وعندك دينت وما فيهوش معناها مهدد الامن التونسي علاش ما تعملش باسبور وفيتي والاستشارات هذه تتم حتى عن بعد
2: فيسا فيسا
3: هذا احنا هذا معناها طلبناه بالنسبه للتوانسه طلبنا زاد للتوانسه الغير نظاميين قلنا علاش هذوما التوانسه اللي حرقوا جاوا بعد 2011 اللي هي موجه كبيره على الاخر وحبيتوا الكراهه التوانسه وبالسيف علينا لازم نقيموا بها ونأطروهم وكل شيء قلنا يتعمل لنا خاطر ما عندهمش حق هما في كارت كونسيلير التوانسه هذوما ما عندهمش حق في ماتريكي في ما يكونش معرفين معنا في القنصليه اذا كان انت تعمل له سجل خاص بهم الناس هذوما اولا نعرفوهم وين ونعرفوا معناها شنو اللي نتواصلوا معاهم ونوجهوهم معناها باقي كما نقولوا لا في اسوسياتيف هنا باش يتم تاطيرهم خير من يمشيو للسرقه ويمشيو للبركاجات ويعطيو ايماج معناها خايبه اكثر على التوانسه هنا على الاقل نوريهم اللي فما قرايه بالفرنسي بلاش ينجم فما برشا ديزافونتاج ينجم يكونوا فيه دونك احنا هذايا معناها قلناه له طلبناه طلبنا زاد استغلال قلنا بكريك على الرقمنه معناها ان تسرع كل ما هو كل ما هو معناها يسرع معناها باش انت تليشارجي مثال الاوراق كلها احنا تو كان نبدا في القنصليات نتاعنا تنجم معك دوسي كامل تعمل فوتوكوبي غاديك او تكتب غاديك او تعمر غادي الدنيا كلها علاش ما يكونش فما على السيت تاع القنصليه الشيء هذا كله احنا معناها نتليشارجيو الاوراق اللي هما طالبين
2: تمشي باوراقك حاضره
3: ونحضر الدوسي نتاعنا كامل ونمشي جست ندفع الاوراقك
2: وحتى المواعيد زاد رقمات المواعيد نجم تصير الحكايه علاش نقعدوا كما قلت انت واحد يخلط مأخر ولا
3: لكن مش بطريقه معناها فريمون معناها ديما ديسبونيبل تدخل في التفاصيل تلقاها تلقاها قلنا لهم زاد واحد اخرى في البوابيت قلنا لهم تعملوا لنا منظومه رسميه وشفافه للشكاوي والتظلمات معناها المواطن ينجم يشكي ينجم يقول ايش عنده ونجم يتابع الدوسي نتاعو عن بعد ونجم يشوف الشكوى نتاعو وين مشات هكاك المسؤول في تونس واللي يعرف ايش قاعد يصير في القنصليه هذيك
2: اكيد
3: وتنحي معناها المواطن في بلاصه باش اللي يعيط يعمل ان سكوندال وتخرج زاد ايماج خايبه هكا عنده وين يتشكى وعنده وين يقول ويتبع الشكوى نتاعو.
4: بعثتوا مراسله كيما هكا لوزاره الشؤون الخارجيه؟
3: والله احنا ما نخبيوش عليك احنا ما لقينا مراسلات تمشي كان مع رئاسه الجمهوريه. معناها نبعثوا سؤال
4: لا سؤال معناها
3: ولا ديوان ولا ديوان توسينا بالخارج والا لاي ممثل تونسي الحق ما يتجاوبوش. جاوبت معنا القنصليه العامه معناها مشكوره. قنصلية بونتان زاد مشكورة تبقينا معناها الهياكل الاخرين اللي عندهم القرار وعندهم البوفار ما يتجاوبوش معناها رئيس الجمهورية تتجاوب بارك الله فيها في كل شيء وبالوقت تعطي الكونسيني نتاعها لكن سامحني معناها الاخرين غياب تام
4: ثم قنصلية تجاوبوا معناها
3: نعم
4: ثم قنصلية تقول تجاوبوا معاكم
3: لا تجاوبوا معنا هما قنصليات فيهم قناصلة بالنيابة راه
2: اي ما فما اشكاليه في القناصل وفي السفارات
3: ما نجمش ياخذ قرار هو بالنيابه معناها جيست معناها يمشي الخدمه بلغتنا احنا العاميه
2: لكن هوني زاد كيف توا كيقول لك راهو سي حسين يقول لك رئيس الجمهوريه تتفاعل والوزاره لا معناها فما اشكال معناتها من المفروض ما يتلزش باش يمشي يوصل حتى لرئاسه الجمهوريه باش يلقى الحلول معناها المفروض الوزاره كي يبعثوا هي تلقى وزاره الخارجيه تلقى الحلول وتنسق مع القنصليات باش يتم تسهيل التسهيلات هذيا ويلقاو معناها الاذان الصاغيه والناس اللي تتبع للدوسيات.
4: اكيد هو بصوره عامه معناها توا ثم تحسين في بعض الخدمات مثلا توا في البواخر ثم ولاو يطلعوا لي باسبور للوليدات الجدد في المولودين في البواخر. ثم بعض الخدمات اللي تحسنت بقى المطالب مشروعه معناها الاخ حسان و ما هيش صعبة المنال ما تحبش كلفة مالية كبيرة معناها أكيد أنه يلزم القرار والقرار معناها عاجل لأنه تعرف اللي مش يتنقل باش يعمل جواز خط وصال يعني مش يتنقل مسافة كبيرة
2: يتنقل مسافة كبيرة مع قنصلية في بلاصة واحدة ولا زوج بلايص معناتها مش سهل
4: وعملية يعني إنسان ماشي ياخذ المطبوعات من من من الموقع معناها
2: كيف
4: يسيرة جدا عملية يسيرة معناها يجموا معناها بسهولة يجموا نعملوها
2: تفضل سي حسين
3: هو هو هو هو تو اللي قلته انت معناها اوكي مشكورين الديوان والحدود الاجانب على الباسبورات في الباسبور لكن راهو في الباتوات راهو شهرين حاجه تمبورير احنا نحبوا ان سيستيم يكون موجود ستابل عام كامل
2: اي مفهوم مفهوم.
3: عام كامل ما استناش انا، ما استناش انا جويلية اوت معناها باش نمشي نبدل وتعمل ضغط ونضيع نهار من الفاكونس نتاعي، علاش انا ما نتمتعش به الباتو في بلاصه نمشي نعمل في الباسبور في الباتو؟
2: صحيح هي مؤسسات دوله محطوطه ومركزه في مختلف البلدان.
3: انا اللي حاجتي به، اللي حاجتي به ملي نطلع في الباتو نكون اون فاكونس، ما نمشيش نعمل اوراق فرونشمون. انا جو تخوف معناها الباتو نورمالمون بوغ معناها الحاجات الحالات المستعجله اللي ديرجونس معناها ما لقاش الوقت. اما احنا اللي طلبناه هذه كل النقطه اللي طلبناها مذومة اكسيسيبل وما تكلفوش برشا، معناها باش تعمل سيت احنا عندنا قداش من مهندس عالميه موجود في تونس ومستعد.
2: لا سيت في لحظه تو يتعمل ماهيش اشكاليه كما قلت.
3: احنا امور ما طلبناش امور معناها صعيبه، احنا طلبنا امور يجي يكون فيها اي قرار. معناها طلبنا زاد حاجه اخرى في النمره 12 معناها قلنا علاش ما تكونش فما معناها التشاور مع الكفاءات التونسيه بالخارج والجمعيات القانونيه الجاده. علاش علاش خاطر انت كي تجي خمس المهمة تكون معناها الخبره نتاعك راك ما تعرفش البلاد اللي نعيشوا فيها.
2: صحيح
4: هو سي حسين راهو بالبلاغ هذايا تصور انه ثم نصور ثم اذان صاغيه حتى على مستوى وزاره الشؤون الخارجيه ان شاء الله معناها ياخذوا بعين الاعتبار الملاحظات هذه. واكيد انه الجاليه التونسيه عزيز علينا برشا واحنا يعني هذاك هو الاصل انه الوطن انسان حتى كي يملك الجواز هذاك يعني حاجه داخليه
2: حتى في الغرب يحس روحه
4: محمي حاجه داخليه معناها حتى تتم سيادته وهو تتعرف به كتونسي وهذا وهذا الهام معناها بخلاف انه معناها وسيله نتاع تنقل معناها وغيرها. وان شاء الله معناها نتصور حتى على مستوى البرامج نتاعهم يخليوها في البرامج نتاعهم ماهيش عمليه صعيبه ياسر وان شاء الله يوقع التجاوب مع جاليتنا في الخارج ان شاء الله.
3: هو احنا صديقي كيف نقولوا سيد رئيس الجمهوريه معناها راه نقولوا سيد وزير الخارجيه ونقولوا معناها كل ممثل معناها للدوله التونسيه هو معناها يمثل ويلم الناس الكل. اما حاجه نخموا فيها او انت التفكير اللي قلته به اما التفكير هذا يتمشى مع نحن اللي كبرنا في البلاد معناها نلقاو اعذار ونتمشاو ونكونوا سوبل. اما راهو الجيل الرابع والخامس ولادنا وصغارنا راهم يخموش بالطريقه هذه معناها انت لازمك تعمل كل شيء باش تستقطب الجيل هذاك.
2: صحيح.
3: باش تجيبوا الجيل هذا السادس معناها بالتكنولوجيا السادس معناها سامحني هوني في فرنسا يعمل باسبور ومن الدار يمشي لاميغي البلديه يحضر باسبور ويروح.
2: ما يسحقش ما يلقاش تعب.
3: دونك انا علاش انا كي نحكي لك الشيء هذا حتى هاو من صغاري انا فهمت يقول لك معناها نو جي با بزوا ما حاجتيش يقول لك هذا علاش خاطر لازمك تعمل له منظومه تتماشى مع الجيل هذاك مع الجينيراسيون هذيك. اذا كان ما تعملوش منظومه معناها تتماشى معاه ونكونوا واقعيين ونعملوا كونستا صحيح راك باش تخسروا جيل
2: تخسر.
4: اي لا لا
3: يمكن على الاخر
2: تو مهم جدا
3: قلت لي معقول نتماشى مع نحن اللي كبرنا في البلاد احنا خاطر حابين نجي واحنا بالصف بلاش صف بنطبع اوراق ما نقدوش اوراق كله نحملوه خاطر نعرف ايش معناها قيمه البلاد والبلاد قراتنا وعطاتنا دونك المينيموم رشوا لها انها نمشي ونجي. اما احنا انا نحكي لك على جيل رابع
2: جيل جديد صحيح
3: على جيل حل عينيه على تكنولوجيا وعلى حل سيدي يجبد منه الدنيا الكل
2: يلقى كل شيء سهل غادي وكل شيء اكسيسيبل.
3: احنا هذا هو اللي نحاربوا عليه. حاجه اخرى احنا معناها اللي طلبناه هو تبسيط الاجراءات
2: مهم جدا
3: معناها خاطر كنشوف راهو برشا وراه
2: والله ما طلبنا الناس الكل في تونس وخارج تونس هو تسهيل الاجراءات في المؤسسات العموميه وفي الادارات التونسيه الحقيقه معناها هذا مطلب الناس الكل.
3: بيصير حاجه اخرى طلبناها احنا قلنا علاش ما تتمش احداث معناها خليه للتنسيق الاداري التونسي الفرنسي من غير ما نمسوا احنا قانون فرنسي نعاونوا فيها الطلبه ونعاونوا فيها الناس هذه وكل علاش خاطر تلقى انسان اللي واحد في رونديفو واحد في حاجه كي تكون هي مثال سواء سيد ملحق اجتماعي ولا سيد القنصل ولا اي شخص معناها عنده صفه رسميه نحاولوا نلقاو اليات معناها خاطر احنا فرنسا الميري هي اللي تحكم في كل شيء معناها هي اللي عندها تكون ثم شراكه ولا تفاهم ولا اتفاقيه بين القنصليه والميري اللي تبعتها مرانا برشا دوات.
2: فوالا وان شاء الله على كل حال البلاغ هذايا يلقى الصدى.
3: احنا ما طلبناش حاجه مستحيله هذه راهو عبروا عليها.
2: هي حاجات بسيطه
3: فوالا. لكن الحاجات هذه هي معناها الحاجات الصحيحه لكن ما نحبش انا نقيسه على سيرفيس نتاع الشهر ولا شهرين معناها في العام.
2: اي على طول العام تكون الخدمات موجوده وسهله.
3: سامحني الخدمه اللي يجي جوان نبدو نخدموا مواطنينا بالخارج ونبدو نشوفوا في مشاكلهم ونبدو نتقربوا منهم.
2: لا عمل على امتداد العام كامل فوالا.
4: لا احنا نحبوكم تجيو حتى في الشتاء.
2: بالطبيعه في كل وقت.
4: نحبوكم تجيو الشتاء في الربيع لا عمل دائم و
2: العمل يكون على امتداد عام كامل.
3: وبربي حاب نوجه بارونتيز صغير بعد اذنكم سامحوني الكلمه اكثر منكم.
2: تفضل.
3: معناها المشاكل اللي قاعد تعدلها تو الجاليه في الطيارات اللي قاعد توخر من تونس راو شيء ما هو راو انا نعرف شكون الدواء كامل تاع الانسولين كي يفسد له يقعد 5 سوايع 6 سوايع سنه في المطار، شكون باش يعطيه الدواء ذاك ولا شكون يعوضه له؟
2: ما شوف شوف سي حسين هذا موضوع اخر زاد اخر كبير، لانه زاد حتى الخطوط التونسيه فما مشاكل في النقله نتاعنا، وان شاء الله زاد تحاولوا تتحل المشاكل. هو سيركوي كامل كما يقولوها، احنا نقول ان شاء الله تتحل هالمشكلات هذه الكل، وان شاء الله البليغ نتاعكم يلقى الصدى عند السلطات وخاصه وزاره الخارجيه، وتلقاو كما قلت تولي الخدمات سهله متوفره على امتداد العام الكل. شكرا لك، مشكور جدا السيد حسين العليبي رئيس جامعه العمال
3: التونسيه بالخاص. شكرا لكم الكل، وشكرا لكم انتم خاصه انكم شاركتونا ودعمتونا في البيان هذا.
2: مرحبا، اكيد صوتكم يوصل وانتم عزيز علينا وعزيز على تونس، وان شاء الله كما قلنا الحل يكون موجود. احنا باش نواصلوا في تونس اليوم، وباش نمشي ونحكيوا على باش نحكيوا على التكوين في الالكترونيك بالدندان، مقر المركز القطاعي اللي شهد على توقيع اتفاقيه الشراكه الاستراتيجيه بين وزاره التشغيل والتكوين المهني وشركه اتصالات تونس. زميلنا أحمد بدران كان في المتابعة، وعنا تصريح لوزير التشغيل
0: بالضبط سي رياض شوت
2: فوالا، وتصريح لمدير التليكوم. احنا نسمعوا ساعة
0: رئيس المدير العام
2: نسمعوا وزير التشغيل.
5: في اطار سياسه الدوله في مجال التحول الرقمي، الاتفاقيه هذه فيها العديد من البنود، ولكن تتجه الى كل المتعاملين مع وزاره التشغيل والتكوين المهني، تتجه الى متكوني مراكز التكوين المهني اللي باش يتوفر الربط بالتدفق العالي اللي باش يساهم في تحسين جوده التكوين وييسر العمليه هذه، يتوجه الى الباحثين عن شغل لتطوير الكفايات الرقميه عندهم. اليوم تعرفوا اللي سوق الشغل تتطلب تحيين المعارف والكفايات والتطور التكنولوجي المتسارع، يلزم نوفر برامج لفائدة الباحثين عن شغل. الجزء الآخر زاد هو أن المؤسسات تحت الإشراف الوكالة التونسية التكوين المهني، الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، المركز الوطني للتكوين المكونين وهندسة التكوين، والمركز التكوين المستمر والترقية المهنية باش يستفيدوا من الخدمات، حتى المؤسسات الاقتصادية باش تستفيد. الهدف أن تقديم خدمات ذات جودة للمتعاملين مع وزارة التشغيل والتكوين المهني وتطوير كفايات المتكونين، بالإضافة إلى تنويع أنماط التكوين. اليوم الحقيقة التكوين الحضوري ما عادش كافي، الأهم كذلك لتطوير حتى العدد المستفيدين من التكوين المهني. اليوم التكوين عن بعد أصبح ضرورة عبر المنصات، اليوم العالم الكل يخدم بمجالات متعددة على مستوى التكوين واكتساب الكفايات. إن شاء الله مع اتصالات تونس اللي بدينا بها الحقيقة الشراكة هذه حتى قبل الإمضاء الاتفاقية، أنا أعلننا على أول مخبر للذكاء الاصطناعي في المركز التكوين والتدريب المهني بالكاف، كذلك الفورماسيون في التكوين في الألياف البصريه اللي باش يكون في مركز تكوين في الفتيات الريفيه في السرس. الاتفاقيه زاده باش تمكننا من الاستفاده، عندهم مركز متطور للتكوين حقيقه اتصالات تونس، وهذا باش يمكننا من الاستفاده منها لفائده مره اخرى المتكونين والباحثين عن شغل. زاده كذلك رانا باش نستفيدوا من تحيين برامج في مجال الاتصالات، اليوم تعرفوا اللي مجال التيك اليوم مطلوب برشا، ان شاء الله مع اتصالات تونس باش تكون عندنا شراكه استراتيجيه حتى اعداد البرامج، وانها تفتح كذلك للمتكونين تاع مراكز التكوين المهني بالإضافة إلى الطلبة لإجراء التربصات التطبيقية. اليوم لكن زيادة الذكاء الاصطناعي بما هو حتمية الحقيقة مش خيار، ولكن في تونس كما أكد ديما سيادة الرئيس الإنسان أولا، تأمين الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لكل الباحثين ولكل المواطنين، ما هزناش أن كبديل عن الحقيقة على الذكاء الإنساني هو مساعد، هو أحد الآليات اللي باش تسرع تحسن من الجودة تربحنا برشا وقت، ولكن لن تكون عاد بديلا عن الإنسان.
2: اليوم في كي نقولوا التكوين المهني مهم جدا نحكيوا على لي فورماسيون اللي تصير، خاطر اليوم في التكوين المهني راهو يقرا ومطالبين باش انه يكون فما المشكله اللي يلقاوها طلبه التكوين المهني ولا تلاميذ التكوين المهني هي التربصات هذه، فمثل هالشركات هذه مهمه جدا باش هكاك اللي يقرا في التكوين التلميذ ما يقعدش معناها يلوج كيفاش باش يمشي، خاطر مطلوب منه باش يعمل تكوين يقرا ويزيد 3 أشهر حاجه كي هكا، ومن بعد يلزمه يعمل كيف تكوين تاع 6 أشهر الى اخره، فيلقاو صعوبات في الولوج الى المؤسسات باش يعملوا التكوين، فمثل هذه الشركات يظهر لي مهم جدا
0: تفتح لهم افاق.
4: فوالا انت ركزت على جانب هام اللي هو التربصات التطبيقيه، لكن يبدو انه النقاط الاخرى الموجوده في الاتفاق هي مهمه جدا، اللي هي تطوير الكفايات التدريس والتكوين المهني صلب مراكز التكوين المهني، وخاصه هذه اللي الموجوده حاليا وخاصه توا في اتجاه الرقمنه، وثم التكوين عن بعد انت وايزم تتطور معنا
2: تويك بالعصر نحكيو على الذكاء الاصطناعي
4: والتكوين عن بعد. والجانب الهام في الشراكة هذه أنه الناس المتخرجين الجدد مش تكون عندهم يعني كفايات معناها مواكبة للتكنولوجيا الحديثة.
2: صحيح.
4: والتشغيلية متاحهم يولي ويلقاو معناها مواطن شغل بسرعة
2: بطريقة
4: على سواء يعني. وهذا الهم معناها تحسين التشغيلية متاحهم بحكم أنه تطور التكنولوجيا وثم مركز نتاع اتصالات نتاع التكوين اللي هو نفسه متطور في المجال هذا.
0: معناها هي اوبليغاسيون راهو لازم نواكبوا التطورات التكنولوجية، ما عندناش حتى خيار اخر، معناها هذه بار اوبليغاسيون. بالنسبه لسي لسعد ذيه رئيس المدير العام نتاع اتصالات تونس باش يحكي على التاثير الايجابي على المنظومه نتاع التكوين المهني للاتفاقيه هذه،
6: يكون عنده اثر ايجابي على منظومه التكوين المهني في بلادنا اعتمادنا على الخبرات الموجوده سواء في اتصالات تونس ولا في وزاره التشغيل والتكوين المهني. اعتماد التكنولوجيا هذه باش نوفروا التكوين عن بعد، وهذا في الحقيقه فيه اثر ايجابي خاصه على النجاعه، معناها استغلال كل الاجهزه الطرفيه الذكيه اللي في الحقيقه باش تسرع واللي باش تستجيب لحاجيات المتكونين، ونعرف طلبات ابنائنا الشبان اليوم للتحكم في هذه الوسائل اللي باش تعطي نقله نوعيه على مستوى الخدمات. هذا جانب من الجوانب. ممكن نقطه الالتقاء هو التغطيه الشامله في بلادنا، نعرفوا اللي وزاره التشغيل والتكوين المهني موجوده تقريبا في كل المعتمديات عن طريق مراكز التكوين. كيفاش زاد التكوين ما يبقاش تكوين كلاسيكي، التكوين التقليدي، يرتقي للشباب اللي مقبلين على التكوين باش يحضرهم لسوق الشغل وخاصه يحضرهم لبعث المشاريع. الخاصيه الثانيه في شركتنا هذه، احنا في الحقيقه كمشغل وطني نقدم رواحنا حاضنة للمؤسسات الناشئة للإسهام في إثراء المحتوى، للإسهام في تطويع التطبيقات باش تكون عندها وقع إيجابي على كل الفاعلين في المنظومة التكوينية من مكونين للمتكونين وحتى العائلات متاعهم. إن شاء الله هذه البادرة يقع نسج على المناه في قطاعات أخرى، وإحنا ساعين اليوم لأن عندنا إيمان راسخ كمشغل وطني اللي كل ما أنجزناه من بنية تحتية من تطبيقات من قاعدة بيانات أو مركز بيانات في الحقيقة إنجاز بخبرات تونسية، ونحن نعتز بذلك. نحب هذه الخبرات التونسية هذه زادة يكون فما تمازج مع الخبرات في المجالات الأخرى، في المجال الثقافي، في المجال التكويني، في المجال الصحي.
2: فوالا هذا مدير اتصالات تونس ومهم جدا يعني انه اليوم الخبرات الكل
4: ركز على الجانب التقني في مجال التكوين المهني والشراكه، وانه هذه الشراكه قال معناها تلزم تهم مجالات اخرى في البلاد وبما تملكه المؤسسه الوطنيه هذه من خبرات.
2: اكيد فوالا هذا دونك فيما يخص اليوم هذا. واحنا التكوين راه نقولوا ديما ما تفهم عبي حتى ياخذ الباك يحب يمشي يعمل تكوين مهني عامين،
0: حتى صحفيين تو وصال ديما باللي ديما تعمل في الفيديوهات واللايف، هي بدا يلزم هذا
2: تكوين
0: يلزم تواكب
2: يلزم نواكب.
4: معروف هو بين المؤسسات اللي ذكرها وزير التكوين والتشغيل مركز التكوين المستمر والترقيه المهنيه، معناها يعني انسان
0: يواكب
4: بعد الدراسات الجامعيه ما يكونش سيوقف كما الاطباء تو الاطباء كيف تمام. انا لازم يواكب
0: عطيتك اكبر مثال، عندنا برشا امثله، عندنا ويسا، عندنا عربي باتيلي.
2: لا عندنا عربي باتيلي وحسن طهري دوكا
4: بشوف
0: حتى راك في الفيديو.
4: باش نقلب بالموضوع اخر قبل الختام، باش نعطيك بيت شعر وتقول لي شكون الشاعر
0: هكا
4: قم للمعلم وفيه تبجيلة
0: كذا المعلم
4: ان يكون سر. شكون الشاعر؟
2: والله عندي المعلومه
0: الحقيقه. لحظه ركز شوي على الطاير خاطر مازال جاي من الروبوتاج
2: ما تركش برشا خاطر عندها برشا وقت. احمد شوقي
4: امير الشعراء، اليوم ذكرى وفاته 14 اكتوبر، معناها ذكرى 93 وتولد نهار 16 اكتوبر، عنده 157 سنه امير الشعراء. يعني عنده تقريبا اكثر من 53 الف بيت، اكثر شاعر عنده ابيات شعر. هو اللي قال كيف وانما الامم الاخلاق ما بقيت
0: فإنهم
4: ذهبت اخلاقهم ذهبا. تحيه للشاعر الكبير امير الشعراء.
2: الحمد لله انا وياك طلعنا
0: نعرفوا في نفس اللحظه ما يقولوش نقلوا على بعضهم
2: ما كانوش طلعنا ما نعرفوش.
0: لا نعرفها ما تعرفي جاي انا قلت كنت روبورتاج ومسبيع
4: هذا شاعر كبير وعنده شعر غنائي معناها محمد عبد الوهاب وجارة الوادي مضناك جفاه وأم كلثوم نس كل غنات وتبارك الله عليه وعنده مسرحيات معناها
0: ليلى وغيرها.
4: تحية لأمير الشعراء في هذا اليوم والله يرحمه.
0: يعطيك الصحة.
2: شكرا لك سي الحبيب يعطيك الصحة. بعد شوية الموعد يكون مع على كيفك عربي الباتيني وسهيل ميجي. تحية كل الفريق اللي كان حاضر معكم عزيز ألفا نزار بدران معاس الحبيب ويسان. نقول لكم شيء طيبة، باي باي.
7: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
8: تونس واخبارها
9: من الاثنين للخميس،
8: من 11:30 الماضي ساعة.
7: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
10: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول له عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملاه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب؟ صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الكلام ذا الكل. أول أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، هاي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
11: لا للمخدرات.
10: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
12: لا للمخدرات.
8: إذاعة الشباب،
13: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
8: عدل موجتك.
13: تسمع صوتك،
8: تسمع صوتك.
13: على كيفك،
8: على كيفك.
13: ما تخليش لحظة تفوتك،
8: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك، تسمع صوتك.
13: على كيفك،
8: على كيفك. على كيفك الموسيقى والغناء،
13: على كيفك
14: إدبارة الصحة والهناء،
13: على كيفك تلقى العروض والمواعيد
8: من غير إشقاء،
14: وعلى كيفك اتبعنا بكل وفاء،
8: اتبعنا بكل وفاء.
13: على كيفك.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكل من اختار موجات إذاعة شباب. موعد جديد مع على كيفك، الموعد اليومي كل نهار مع ديو، مع فريق من مناشطي وأبناء إذاعة الشباب. اليوم
1: حل ركبنا
0: فوالا هو حال من بكري ركبنا لا
1: يحل ركبنا الأسبوعي.
0: مرحبا بكم الكل، بتبيع سهيل الماجري، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك عربي باللي يسمعوا فينا الكل واختاروا موجات إذاعتنا باش يسمعوا برشا موزيكا. هاي مع الموسيقى شحال
0: عندنا بتبيع فقرات، الفقرات هذه باش نبداوهم بعد شوية ساعة كما العادة، الحسابات والأرقام وكل شيء برقم اليوم.
1: حسابات ورقة، كي تقول حسابات ورقام تحسسني ليه أنت واقف على قيشي بانك.
0: ماش بحكيو على فلوس،
1: لا
0: حسابات وأرقام كهو.
1: فلوس لا يزينا فلوس من الجمعة اللي فاتت يزينا.
0: باش نحكيو على الاقتصاد.
1: نحكيو على الاقتصاد،
0: حاجة عندها علاقة بالاقتصاد.
1: وليد نويري سوق دو سكوخ
0: وتكنولوجيا
1: طبعا.
0: لا طبعاً. موجودة في مختلف فقرات حصتنا اليوم
1: ودورتنا في المدينة. أي. وهذا ولا طابع في على كيفك نهار الأربعاء باش ندورو في المدينة نحكيو على معالمها على تراثها المادي ولا مادي وعلى كل الريحة البنينة اللي ديما وقت اللي نقولوا المدينة نشموها نتذكروها، فاليوم باش نحكيو عليها
0: في البون بلون بتبع.
1: اي في البون بلون طبعا، وباش تكون بحذانا فنانة وعازفة تعزف على برشا آلات نوتامون الجيتار نور، باش تكون ضيفتنا اليوم. هي تلميذة تقرا في تقرا بكالوريا ومغرومة ومشاركة في برشا ملتقيات ومهرجانات، وكل يوم ان شاء الله باش تعزف لنا ونسمعوها.
0: هذا جزء من فقراتنا اليوم. ليكيب اللي حاضره معنا تتكون من الفنسيب في تامين الاخراج الرقمي لحصتنا والاخراج التقني نزار الورتاني، وبطبيعه عربي سهيل معكم ان شاء الله حتى المطلف. اهلا وسهلا بالناس كل على اذاعه شباب.

أهدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أعلن لحبك وفائي ورهاني العمر اللي باقي فيك أعلن اكتفائي.

0: كيفك
1: على كيفك
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عد موجتك تسمع صوتك
1: على كيفك
0: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
0: دبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
0: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.

0: على كيفك.
1: أهلا وسهلا بكم في على كيفك، وأولى الفقرات متاعنا اللي نبدأ بها لقاءنا اليوم.
2: لقاءنا إنعم.
1: خلينا الرقم من بعد تو نحكيو في العادة، حنا نبداو به أمس تو كان نبداو مع فقرة بون بلان
2: اللي باش يهزنا للمسينة.
3: بون بلان بون بلان
2: دونك لا يهزنا اليوم للمدينه بيان سور. العشق عشق توينسا الكل، راهو كل حد في جهه
1: عنده المدينه،
2: عنده المدينه نتاعو، وتبقى مدينه تونس من البلايص اللي يحبوا يشوفوها ناس كل سياح من تونس والا من خارج تونس. هذاك علاش باش نحكيوا عليها برشا مدينتنا، وكل مره باش نحكيوا على حاجه منها، حاجه مزيانه. فرحانه برشا اليوم ينضم لنا سي رياض زاو. اهلا وسهلا، مرحبا بك سي رياض. سي رياض معانا؟ سي رياض
1: يبدو انه الريزو
4: في المدينه.
1: لا لا مريقل الريزو في المدينه، مريقل.
4: اهلا وسهلا،
1: مرحبا
4: وبيك يا سيدي انت والمستمعين، وبارك الله فيكم وفيهم.
2: يعيشك الله يخليك سي رياض. معاك انت باش نبداو رحله مزيانه في المدينه. احنا كنا حكينا على المدينه شويه في الحصص السابقه، ولكن باش نعملوا توا سلسله مزيانه على مدينه تونس، المدينه العتيقه، المدينه العربي، كل واحد كيفاش يسميها. منين تحب نبداو
4: اليوم؟ نحن نبداو من بلاد ما تعرف زوج المدينه. تونس العاصمه فيها برشا
1: بلدان،
4: مدن، هو كل مدن معناتها يكون كل بقعه، كل نبذ، كل ما مضرب عنده باب نتاعو. نحن دخلنا من باب القصبه، اللي هو القصبه كي نقولوا القصبه معناتها تحت الحكومه، غادي نسمع فيها هذيك السيدي عبد الله الشريف اللي هو نعرفوها ساحه هذيك من دار الحزب القديمه وين بلديه تونس. هذيك السيدي عبد الله الشريف اسم منسوب الى الولي الصالح اللي موجود في الباب، كان في باب سيدي عبد الله. هذيك الساحه هذيك اللي تهبط للفابريل وتهبط للجرجاني من هنا، وساحه المدرسين وتهبط للرابطه من هنا. هذيك الساحه كرامبو هذيك اسمه باب سيدي عبد الله الشريف. اللي هو هذي هما تو يسموه قصه.
1: في في في فين فما فين فما معناتها الكليه نتاع 9 ابريل
4: ايوا هذيك الساحه هذيك اسمه باب سيدي عبد الله الشريف، تنصب الى الولي الصالح اللي هو وين جمع الصفصافه. نحن نعرفوا جمع صفصافة، مجمع الصلاح يقولوا مجمع الصالحين، وهذه من الحكايات اللي كانت في مدينة تونس. ما فيها كل كيك الزوز وماك تعرف تعرف من غادي من بلدي تونس تقع على يسارك، وزارة الثقافة وزارة الدفاع على يمينك، وتعرف القديم تقع جمع القصبة أبو زكريا الحفصي. ومن بعد نلقاو سيدي صاحب الحكومة ثم جابت السلسلة اللي وين توا تونسان وين عزو عثمان. ما كانش هذيك غادي بالسبيطار، كانت جابت السلسلة اللي فيها قبل المجهول وسيدي تحفان عبد الرحمن بترجمان معناتها حتىش وحتىش تهبط الباب الجديد وين زاوية العربية. هذاك كل الصور ما كانش الكيس هذاك اللي نحن نعرفوه تو وين يصيروا الحديد وتهبط الباب النارة. هذاك من قدام هذاك كانت كله على يسارك، هابط على يسارك الكل كانت مقبرة، مقبرة السلسلة.
1: وثما من بعد سور.
4: من بعد السور هذاك بعد
1: اللي كان موجود،
4: ما كانش كان السور، هو كان فما قنديب بناره باش يدخلك نهج القصر، جامع القصر، المتحف المتحف المعهد الوطني للتراث اللي هي دار العشره، وين دار نقاو دار العشره معناتها في الجهه هذيك الكل تسمع فيها. كان فما جبينه اللي مقبره، هي مقبره السلسله فهمت. وفيها كانت فما هي بركة كانت فما برشا قبور، كانت برشا مقابر ما فيا دايرين بمدينة تونس. كانت مقبرة مقابر وخلزات وين الأرشيف الوطني توا، كانت مقبرة سيدي أحمد سقا، وكانت نعرفوا وين سيدي قاسم الزليزي وين معقل الزعيم، كانت جابت سيدي قاسم الزليزي، وتلقى جابت الجرجاني وين القشلة نتاع الجيش كانت نتاع الأمن توا. كانت هذيك الجنينة هذيك كانت مقبرة معناتها، كانت كلها محسوبة.
1: هذه خارج المدينة، أما نحن نحبوا ندخلوا توا في
2: المدينة. والله حكيت لنا على مقبر الكل سي رياض، يزينا يرحمهم وينعمهم ويجعلهم من أهل الجنة.
4: نحن من داخلين
2: بيعطينا توا الحيين وين يدوروا.
4: الحيين زوزو توا زوزو من باب الصافين، نهبط الناس اللي نهبطوا من غادي على الناس أبو الناس اللي بن زياد. سيدي علي بن زياد اللي شهبتك سوق السكاجية سوق المشنقية وين جمع يوسف داي. وين سوق البركة قفية سوق البركة من تيدي هذاك كان سوق كله سوق وين قفية وزارة لولا معتها في القفية متاع وزارة لولا كانت هذاك كله بشرقية اللي صنع هذه تعتقد التو في تونس قديد اللي عرفها هي صناعة البشمق. البشمق هو راهو البشمق معناتها كي تلبس ما يلبسون المشايخ والعلماء ولا المذهب المالكي المذهب الحنفي كانوا في مدينة تونس. كان السوق هذاك نعرفوا قدام الشاينة لقاو نجي الترك سوق الترك هذاك كل ما كانش يبيعوا في ارتيزانا كان سوق النجارة وين لقاو المرابط حتى ايش سوق العطاري. من سوق العطاري نزوز سوق الفكة من سوق الفكة نزوز نجي الكتبية نشوف حلم القشاشير ومن المدرسة السليمانية من غادي نهبط وتسمع فيه حتى ايش الناس بالنسبة لصبار القطعة وكل مرة تسمع فيه حتى تقدم حتى تهبط تحت النصر اللي هي ببحر القوس عشان ببحر هذيك
2: طوال يبدا يدور في المدينه سرياض يبدا يغزر البلايص قدم مثلا حوانت كيما البركه مثلا ويقول لك زعما هذا قبل شنو كان زعما من اول وذهب
4: لا
2: مش منو
4: لا سوق البركه احنا نعرف كان في سوق العبيد كان يبيعوا فيه العبيد كانت نحت عبوديه عام 46 عام 46 23 جانفي نحت عبوديه قطاع احمد بيض اول نحت عبوديه وقتها ولا سوق ولا ولا معاد سوق الرك ولا سوق سوق الذهب اما نحن نعرف سوق الذهب الثاني هو سوق الصيغه وين كان سوق الدير اليهوديه سوق نحن نقولوا في المدينه سوق اليهود هذاك سوق الذهب هذاك السوق اقدم من اقدم البركه اللي هو سوق الذهب اللي سوق الصيغه توا
1: ماهوش بعيد برشا على البركه هو
4: لا ماهوش بعيد زوز على سوق اللفه ولا زوز على سوق الترك ولا زوز ما تسمع فيه ولا زوز من نهز السكاجين من غادي
1: باهي دونك احنا هنا دخلنا للمدينه من شيره كما قلت انت جامعه يوسف باي كان كان مانيش غلط ان هذاك هو الجامعه اللي تصورت فيه لقطه من من حكايه عبد العزيز العروي صنعت بوله يعايروه هذاك هو دونك وغادي كان معناتها في قفال رئاسه الحكومه من غاديك وثم مدخل اخر من انت تنجم تهبط طول وتدخل تلقى البركه وثم مدخل اخر من تالي يجي هذاك شنو السوق هذاك شو اسمه كانوا فيه جماعه شبايب
4: يعملوا انا واحد من الناس تعلمت غادي صنعه الجبه تعلمتها غادي عدد 33 عند عارف الله يرحمه تحبيب الزمرني وكان كان يضرب تشتري اللي هو الطاف المالوف في الرشيديه تعلمت المالوف انا من تلا هو حتى نخدموا الشهر النهار والعشيه تقعنا في الرشيديه نهز القفط ونمشي فيها الطاف ونمشي كان تسمع فيه كانت ما برشا كان حسن الزمرني يسقط علي كان يجي كان حسن الجزيري كان معناتها برشا ناس مثقفين وناس فنانين معناتها كانوا يجي تسمع فيه يقعدوا واحد عارفين منهم معناتها يخدم الشغل هو بسيف الشغل يخدم جبابي فمتى معناتها السوق هذيك سوق الجزيريه نحن نقولوا هذاك سوق الجزيريه كله كي يقدوا جبايب توا
1: مازالش فيه توا شكون يعمل جبايب
4: ولا
1: مازال فيه للبعض
4: فما كاعفين ثلاثه معاه
1: كيما الشواشين نفس الشيء اللي ما قعدش فيه برشا معناتها
4: نفس الحكايه هذيك هي ما خاطر الصنعه الحكايه كلها هي في لامين كانت صنعه عندها لامين بدات تحاول لامين تسمع فيها في المدينه هذا هو
2: عطاو نحكيو مالا شنو مازال لنا جبيب واش مازال لنا شيش ولا سويق شنو كان اسمهم قبل واش كنا شنو كانوا يعملوا فما مثلا سوق
4: التسويق راهم تبدلوا ما عادش
2: كيما عاد هو قديمة. سوق البلاد اسمه سوق البلاد ومن اول الدنيا انا الدنيا نتاعي انا وعربي ودنيتك انت نعرفوا اللي يبيعوا فيها الحشيش وكل ما قبل الحشيش كان فيها دنيا اخرى عالم اخر اي هذم الكل اسمع الحساجين كان مقبل بوقت سريع
1: اي قبل اكيد ما راهو رجعنا لدنيا قديمه برشا راه قبيله حكي من كي بدا يحكينا على المدينه حكينا على حاجات قديمه
2: اللي مخي وقت اللي يحكيو على سوق البلاد يقول لك من اول الدنيا يبيع في الحشيش لا الدنيا الاخرى احنا نحكيو من الدنيا اللي قبل الدنيا
4: سوق البلاد كنقولوا سوق البلاد نقولوا جامع مسجد السبيل وخذوا سيدي بالحسن
2: انت
4: ما تبتعد خاطر طريقه الشاذوليه يا بالحسن الشادي كان جاي تونس البقعة اللي كان يختلى فيها من جامع زيتونة للمكان نتاعه وين يدرس وين يعطي العلم نتاعه كل شيء هو سوق البلاد نجم خلوة
2: اللي عنا برشا حديث عنا برشا حديث يعطيك الصحة سرياض عايشنا أجواء ياسر مزيانة ومازلنا باش نعيشوا أجواء أحلى وأحلى خطر المدينة كبيرة سي تو تامون نقول عالم كامل كي تقف قدام قوس ولا قدام باب بركة قدام شرولية
1: أنت تنجم تلقى بالمتر المربع مش كبيرة لكن بالتاريخ بالديتاي نتاع المباني اللي موجودة فيها والآثار اللي موجودة فيها فأكيد عنا برشا ما نحكيه في الحصص الجاية من على كيفك نهار الأربعاء
2: مع سرياض أزاو شكرا ليك بعد شوية معدكم مع الأخبار نشرة الأخبار ورجعين في على كيفك

0: الريفية الراغبات في بعث مشاريع. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل. اتفاقية وشراكة استراتيجية أمضتها وزارة التشغيل والتكوين المهني واتصالات تونس اليوم بهدف دعم تركيز المشاريع الرقمية صلب الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر. وفي تصريح للزميلة بر النعيمي أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أهمية الاتفاقية في تطوير كفايات المتكونين عبر تحيين برامج الاتصالات.
1: الهدف حقيقة من الاتفاقية هذه تطوير كفايات المتكونين، التكوين الحضوري ما عادش كافي، تطوير حتى العدد المستفيدين من التكوين المهني بمجالات متعددة على مستوى التكوين واكتساب الكفايات باش نستفيدوا من في إطار الاتفاقية هذه من تحيين برامج الاتصالات تيك اليوم مطلوب برشا. إن شاء الله مع اتصالات تونس باش تكون عندنا شراكة حتى عدد البرامج تفتح كذلك للمتكونين تاع مراكز التكوين المهني بالإضافة إلى الطلبة لإجراء التربصات التطبيقية. العالم عاش يحكي على شهايد، اليوم عاش نحكي على عندك شهادة ولا ما عندكش، عندك الكفايات المطلوبة في سوق الشغل تفتح هذه المجالات نتاع الشراكة اللي نعتبرها شراكة مجتمعية باش يستفيدوا منهم حتى الباحثين عن شغل في إطار تطوير الكفايات نتاعهم، تحسين التشغيلية نتاعهم حتى يحصلوا على موطن شغل يضمن لهم الكرامة.
0: من جهته أشار رئيس مدير عام اتصالات تونس الأسعد بن ضياء إلى أن الشركة تضع خبراتها وإمكانياتها التقنية لدعم منظومة التكوين المهنية.
2: كان لزاما علينا أن نخطو خطوات في اتجاه المؤسسات الوطنية في اتجاه الوزارات لتسريع باش تكون هي القاطرة لدفع استغلال كل ما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، كل ما تم تركيزه من منظومات باش يكون عنده أثر إيجابي على جودة الحياة بالنسبة للمواطن التونسي عموما. نقطة الالتقاء بينه وبين وزارة التشغيل والتكوين المهني شمولية الخدمات متاعنا، احنا عن طريق الشراكة الاستراتيجية اتصالات تونس تضع كل الخبرات متاعها كل الامكانيات التقنية متاعها لتطويع هذه التكنولوجيات باش تكون هي اللي تسرع في رقمنة الخدمات داخل الوزارة وكل المؤسسات الراجعة لها بالنظر، وخاصة يكون عندها اثر ايجابي على منظومة التكوين المهني في بلادنا اعتمادنا على الخبرات الموجودة، اعتماد التكنولوجيات هذه باش نوفروا التكوين عن بعض، معناها استغلال كل الاجهزة الطرفية الذكية واللي باش تستجيب لحاجيات المتكونين اللي باش تعطي نقلة نوعية على مستوى الخدمات.
0: تم اليوم الافتتاح الرسمي لمركز فاكت 4.0 في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وتحت شعار الربط بين المواهب والتقنيات وفرص المستقبل. هذا المركز يعد منصة إقليمية متميزة بمكونات ذكية هي الأولى من نوعها في تونس وشمال إفريقيا في مجالات التدريب والتأهيل باستخدام التكنولوجيا الحديثة بهدف تطوير المهارات وتعزيز فرص التشغيل لدى الشباب. منسقة المشروع أسمى جرين.
3: أول مركز في تونس وفي نار أفريقيا الكليكية اللي يكون للطلبة والصناعيين والأساتذة في تقنيات الصناعة الذكية والاندستري 4.0. المركز هذا حطيناه بشراكة مع جيزيل ديفيستو باش إن شاء الله باش نكونوا فيه قرابة 1000 طالب. عندنا أكثر من 50 اندستريالي اللي هما جاوا بحذانا باش نفتحوا المركز هذايا وباش نعملوا بيان سور شراكات مع ليزاندستريال باش نكونوا لهم اللي كادر نتاعهم بروشينمون إن شاء الله في وسط المركز اللي هو يخليهم يأخذوا لا سويت دي سيرتيفيكاسيون لابيل فيستو. الامبيش 404 اللي هي ستاسيون من عند فيستو فيه 4 مكونات كل واحدة تعمل فونكسيون بيان ديفيني، فيه لي نوفيل تكنولوجي باش نلقاو في دي 4 ستاسيون كل ستاسيون فيها مكونات ذكية جديدة الأولى اللي من نوعها في تونس وفي أفريقيا.
0: منسقة المشروع تحدثت عن الطلبة المعنيين بالتكوين في هذا المركز مضيفة أن المتكونين سيتمتعون بقدرات تقنية متطورة تزيد في فرص التشغيل.
3: باش يجيو يعملوا فورماسيون اللي هما طلبة انسكري في لي زود ديزا اللي يقراو في واحد من المعهد العالي لدراسة التكنولوجيا، واحد من لي زيكول دانجينيور مدارس المهندسين، طلبة زادة وحدهم يحبوا يعملوا دي فورماسيون ينجموا نعملوا دي كورسوس بيان ديفيني ليهم هما، باش نعطيوهم دي نوفيل تكنولوجي خبرات جديدة، قدرات جديدة اللي هي حاسوا بها الاندستريال توا باش ينجم يخدم، باش ينجم هو إلافونس أون بروديكتيفيتي، أن إتيديون ولا أن ديبلومي اللي هو نجح من الباك وجاي يقرا عندنا ولا يقرا في واحدة من ليستابليسمون دونسينيومون سوبيريور يعمل فورماسيون. فورماسيون عنا، تولي عنده قدرات تقنية فوق القدرات التقنية الكلاسيكية، مما يزيدوا برشا في فرص التشغيل نتاعو.

0: أخلاقية البحث العلمي والذكاء الاصطناعي موضوع يوم علمي نظمته اليوم الجمعية التونسية للعلوم والبحث بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بجابس بمشاركة عدد من الطلبة والأساتذة والباحثين. ويتضمن برنامج هذا اليوم العلمي 5 مداخلات بحثية تحتوي مجموعة من الأسئلة ذات صلة باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي، وفق ما أفاد به للأخبار أستاذ موسى بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بجابس فريد بن نصر.
1: الذكاء الاصطناعي والفرز نفسه هو خاص في المجال يهمنا هو البحث العلمي، فيسر اسئله على البلاجيا، يسر اسئله على ان الذكاء الاصطناعي كيفاش ولا هو تقريبا للطاغي ونفس استهلاكه برشا، والناس ماشي للكم اكثر من الكيف، قداش عندك من بحث علمي، قداش عندك من كتاب مكتب، وحتى ساعات في النتائج حتى ثم سرقات وثم بلاجيا لطاقه. بالتالي هو في الجورني هذا فيها 5 محاضرات، المحاضره الاولى للاستاذ احمد رباعي بمداخله بعنوان الاخلاقيات والنزاهه في البحث العلمي، التحديات التي يفرض والذكاء الاصطناعي والبيانات، وقد فيها توصيات تم كمؤسسات يعني وزارة والجامعات. والملاحظة اللي أنا يعني فريد بن نصر علاقة البحث العلمي بالذكاء الاصطناعي القراءة في استبيان، هذا الاستبيان فيه برشا أسئلة عبارة على مخططات كل واحد كيفاش الآراء، باش نقدم فكرة حول آراء الناس، آراء الباحث، آراء الدكتور، باش نعملوا فيه ملخص كامل وتتكتب توصيات وممكن نعملها في شكل حتى ورقة صغيرة توصل حتى المؤسسات الرسمية.
0: نشرة الأخبار متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا أطلقت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن اليوم الخط الأخضر رائدات 18-10 الموجه لكافة النساء والفتيات وخاصة في الوسط الريفي، خلال تظاهرة نظمها مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة الكريديف تحت عنوان واقع النساء في الوسط الريفي بولاية زغوان. الملحقة بديوان وزارة المرأة وجدان بن عياد أكدت في تصريح لمراسلة الإذاعة التونسية حنان العباسي أن هذا الخط يهدف بالخصوص إلى توفير المعلومة السليمة وتوجيه ومرافقة ومساندة النساء في الوسط الريفي الراغبات في بعث مشاريع.
2: خط موجه لكافة النساء والفتيات وخاصة في الوسط الريفي، الإطار اللي اشتغلنا عليه الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال النسائية في أفق 2035، هذا تكريس لمحاور الاستراتيجية اللي من بينها النفاذ إلى المعلومة والإرشاد والتوجيه والمرافقة. الهدف منه توفير المعلومة السليمة، التوجيه والمرافقة والمساندة حتى يتسنى لكل الفتيات والنساء الراغبات أنهم يبعثوا مشاريعهم، أنهم يتلقوا المعلومات الصحيحة. اشتغلت الوزارة على تكوين فريق عمل يتلقى المكالمات في إطار الخط الأخضر ليتولى عملية التوجيه. اليوم في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة في الوسط الريفي، نعرف أنه عديد برامج تشرف عليها وزارة الأسرة، الهدف منها أساسا هو دعم الإدماج الاقتصادي للنساء، خاصة أنه الدور الاجتماعي للدولة من بين الأهداف السامية لتحقيق الإدماج الاقتصادي في مفهوم الواسع.
0: في موضوع آخر، أفادت رئاسة الحكومة بأنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. وأكدت أنها تعمل مع مختلف الهياكل العمومية على تطوير منظومة متكاملة تضمن تكريس مبدأ عدم مطالبة المتعاملين مع الهياكل العمومية بتقديم معطيات أو وثائق متوفرة لديها أو متاحة عبر المنصة. كما كشفت رئاسة الحكومة بأنه يتم أيضا العمل على استكمال تطوير المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية لتكون بمثابة نقطة نفاذ موحدة لمختلف الإجراءات الإدارية. نقطة ونهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين: إمضاء اتفاقية شراكة إطارية بين وزارة التشغيل واتصالات تونس لتسريع نسق تركيز المشاريع الرقمية والاستثمار. في المعهد العالي دراسات الافتتاح الرسمي لمركز التكنولوجيا بالمهدية بهدف تعزيز فرص التشغيل لدى الشباب. إطلاق الخط الأخضر رائدات 18-10 لتوجيه النساء والفتيات في الوسط الريفي الراغبات في بعث مشاريع. اللقاء مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.

0: كيفك
1: على كيفك
0: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك
1: على كيفك
0: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
0: إدبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
0: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.

0: رجعت تتفكرني فيها. هذا وائل الكفوري. انت عم ترجعت عندك اكثر من جمعه.
1: ليه عندي اكثر
0: اكثر
1: اكثر من جمعه؟ اكثر من جمعه.
0: اما انا متقابلت معك انت
1: اول مره بعد دعوتي من كوت ديفوار.
0: ايوه ايه سيدي. عودة ميمونة مساج توا فوميو تاركو جاي.
1: شنو حوالك عربي؟
0: الحمد لله لاباس.
1: الحمد لله
0: مادام الأجواء حافلة في على كيفك فلاباس.
1: اليوم والأجواء حافلة زادة في السبور رياضي.
0: اي فهم برشا أخبار.
1: برشا أخبار برشا أخبار ولكن
0: زادة سكوب قبل
1: سكوب. باش نحكيو على الجولف البطولة الإفريقية تبدأ اليوم العشية. باش نحكيو على 100 يوم من إشراف رضا الجدي على الإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة القدم. باش نحكيه على رحلة النادي الإفريقي إلى الكونغو الديمقراطية. وزادة باش نرجع شوية البارح وحبيت تحية كبيرة لزميلنا هادي جبنياني اللي كان في استقبال الإذاعة الوحيدة اللي كانت في استقبال منتخب رفع الأثقال 147 ميدالية في البطولة العربية والإفريقية.
0: يحب لك برشا وقت ملف توب سبورت. برشا وقت 147 ميدالية.
1: برشا وقت.
0: يلا مع فوزي توب سبورت ثم نكمل في على كيفك على ذات شباب. بقوا معنا
2: توب سبورت.
1: مساء النور مستمعينا الكرام وفي الرياضة على موجة إذاعة شباب. أهلا وسهلا بالجميع. البداية ستكون بالبطولة الإفريقية للغولف رجال اللي تنطلق اليوم العشية وتتوصل إلى غاية يوم السبت 17 أكتوبر بمشاركة قياسية. 17 دولة إفريقية باش يكونوا حاضرين على هامش البطولة الإفريقية. كذلك تونس باش تحضر الجلسة العامة الانتخابية للاتحاد الإفريقي. ومن العادات الطيبة جدا الجامعة التونسية للغولف يعني قبل كل تظاهرة دولية تعقد ندوة صحفية. وفدو كانت موجودة وحاضرة وكانت تحكيات مع السيد عزيز الفتني رئيس الجامعة التونسية للغولف.
3: هي أقوى بطولة في لعبة الجولف في أفريقيا. فيها أحسن لاعبي الجولف هو في أفريقيا باش يجي وباش يتنافسوا على هالبطولة هذية. فهمتني؟ وكما قلت لكم هذايا أول مرة تونس تستقبل البطولة هذية. فسعينا باش تكون معناتها بطولة ناجحة من ناحية المشاركة. وكما قلت لكم دونك فما 17 دولة مشاركة. فهمتني؟ لهذية معناتها يمثل رقم قياسي من ناحية المشاركات. من ناحية التنظيم إن شاء الله احنا في تونس ممكن تعرف عنا العادة في حسن التنظيم وحسن الاستقبال. دونك معناتها هذا مش غريب علينا وإن شاء الله ديما نواصلوا في الشيء هذا. من ناحية الرياضية ومن ناحية التتويج مش نكون معناتها صريح معاكم في الجولف معناتها فما سيطرة مطلقة للبلدان الانجلو ساكسون اللي هي عندها عاده في لعبه الجولف اللي هي كانت معناتها مستعمره من بريطانيا العظمى. فهمتني؟ نذكر على سبيل المثال جنوب افريقيا الموزمبيك زيمبابوي كينيا زامبيا. هذوم الكل معناتها بلدان معناتها مستوى الجولف نتاعهم فريمون عالي. اما احنا فهمت بحكم معناتها التحضيرات اللي قمنا بها للفريق الوطني وبحكم كما قلت لكم اختيار الملعب واحد وكل ان شاء الله كان نكونوا موجودين معناتها على البوديوم تكون معناتها هذه نتيجه طيبه جد طيبه.
4: هذه من ناحيه الفرق
3: ولا الانديفيديوال؟ احنا هي من ناحيه الفرق احنا نحكيو. من ناحيه الانديفيديوال معناتها لعبة الجولف هي هذيك اللي فيها الحاجة اللي مشوقة فيها هو أنه كل المشاركين عندها الحظ باش نجم تتوج. فهمت؟ دونك من ناحية الانديفيديوال ديما لا واحد من اللاعبين تاعنا مثلا رابح البدوي اللي هو بطل تونس الموسم 26 اللي هو معناتها توا على استعداد تام يعني نعرف اللي يلعب في الجولف بصفة جيدة توا ديما لا معناها يكون معناتها تكون المفاجأة سارة ويرفع لنا الراية. فهمتني؟ هوني في تونس تكون معناتها هذيك لو بوكي. فهمتني؟
1: وعلاش لا يتوج لاعبنا في هذه المسابقة الإفريقية الهامة إن شاء الله بالتوفيق تنظيميا ورياضيا. من الحمامات باش نرجعوا الى تونس العاصمه لمقر الجامعه التونسيه لكره القدم اللي احتضنت اليوم الندوه الصحفيه للمدير الفني للجامعه التونسيه لكره القدم السيد رضا الجدي. برشا محاور في الحقيقه حكى عليهم هادي جبنياني كان حاضر وكان تحدث مع رضا الجدي حول اولا علاقته بالجامعه شنية ابرز الاهداف اللي قاعد يقوم بها وعلاقته بالاطار الفني للمنتخب الوطني التونسي. هات تسمعوه.
4: أنا أشرف على تعيين الأطر الفنية وكل ما يهم الإطار الفني من مدربين من مؤدين بدنيين مدربي حراس من كل ما يشمل التعطير الفني. المسؤول الإداري هو من مشمول الجامعة التونسية لكرة القدم، يعني الإدارة من خلال الممبر فيدرال ولا هي المسؤولة، لكن وهذه النظرة الاستشرافية ونقول لك الحقيقة سيك ما تنجمش تكون في منع on ne peut pas معناتها avoir une équipe nationale s'il n'y a pas un regard beaucoup plus consistant surtout sur l'utilité et la fonction de chacun. طبعا المكتب الجامعي هو صاحب الإدارة على الجامعة شؤون الجامعة توسيل القهدة، أنا مسؤول على الجانب الفني، لكن التنسيق وخاصة أكثر تنسيق بدقة ضروري في المرحلة هذه.
1: تنسيق كبير بين الإدارة الفنية والجامعة التونسية لكرة القدم. من الظواهر اللي قاعدين نتابعوا فيها في المدة الأخيرة هي التغييرات الكبيرة على مستوى الإطارات الفنية في الرابطة الأولى والرابطة الثانية. رضا الجدي يتحدث عن هذا الموضوع.
4: صيحة فزع اليوم خلافة 5 على 28 في الآ وصلنا على ما أظن 5 كذلك على 16. هنا سيان فليو كي دونجورو دونجورو والمسؤول فيه أنا في تقديري الكل، خطر المغالاة تاعنا هذه بالحكم المتسرع على الباهي والخايب وكل جمعة وإحنا مردود تاع هذه الفريق باهي وغدوة طلع خايب أنا باش نجم نعمل أنا في الإدارة الفنية سيكو جي سيدا بليكي لالوا. البارح النادي سفاكس غير المدرب تاعو وغدوة عنده كنت أفيد إلي أوبليجي دافوار أن أنترونور جي دي لو بون جو نو ليبير با لو نوفو أنترونور كو لوسكو جي تو لو دوكيومون نيسيسار بور كو بويس إتر فاليدي وسي سكو سي باسي حسب القانون اللي موجود في اللوائح تاع الفيدراسيون. فما الجانب اللي هو يزور ملاهي المدربين سيكو لو كونترا تيب دوا شانجي دو لا فيدراسيون إذا أنتم تعاونون عليه إعلاميا أن أونجاجمون دونترينور سوا تاتو سور أون أني للكلوب وللنادي نحيه تتحمل مسؤوليتك عام كامل تدفعهم وانت سير مدرب إذا غدوة لقيت بروبوزيسيون أخرى وخرجت تدفع كاسكي بقية المبلغ للنادي كله توا غدوة اشترى ما يضمها أنا نتأكد اللي ينقصه.
1: من كرة القدم حبيت تحية كبيرة للمنتخب الوطني التونسي اللي رفع الأثقال اللي كان رجع البارح من الجزائر من مستغانم بالتحديد بعد مشاركة جد إيجابية في البطولة العربية والبطولة الإفريقية اللي رفع الأثقال 147 ميدالية. البارح هادي جبنياني كان ممثل للإذاعة التونسية لإذاعة الشباب الإذاعة الوطنية الوحيدة الوسيلة الإعلامية الوحيدة اللي كانت حاضرة لاستقبال عناصرنا الوطنية 147 ميدالية في هذه البطولة العربية والبطولة الإفريقية واستحقوا أكثر من تكريم يستحقوا أكثر من استقبال وإن شاء الله برافو للجامعة التونسية لرفع الأثقال. نمشي إلى كرة القدم الآن. نادي الإفريقي شد الرحال صباح هذا اليوم إلى لومومباتشي عاصمة الكونغو الديمقراطية في رحلة عادية عبر إسطنبول عبر أثيوبيا. نادي الإفريقي باش يلعب نهار السبت ماضي ساعتين ضد فريق مازيمبي في إطار الدور الثاني من ذهاب رابطة الأبطال الإفريقية عودة كل من كاغ واللي أصبح جاهز كذلك قديدة مع الإشارة كذلك أنه فيليب كونزومبي كان كسب القضية مع الفيفا ضد فريق مازيمبي وهل دفع معنوي كبير لهذا اللاعب ومازيمبي كان طلب تعويض مالي ضد اللاعب كونزومبي بسبب رحيله للنادي الافريقي. ونذكر دائما من دم نحكيه عن النادي الافريقي المباراة المؤجلة بين الملعب التونسي والنادي الافريقي ستكون رسميا نهار 5 نوفمبر. في المقابل الترجي الرياضي التونسي يتحول نهاية هذا الأسبوع لملاقاة فريق السويحلي الليبي رحلة باش تكون رحلة خاصة للترجي الرياضي التونسي. في المقابل النادي الرياضي الصفاقسي يتحول مساء هذا اليوم في رحلة مباشرة إلى الكوت ديفوار لمواجهة أكاديمية أمد عدو ديالو في ذهاب الدور الثاني لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم. ترجي رجيس هو الفريق التونسي الوحيد اللي يلعب مباراة الذهاب في تونس في ملعب الطيب المهيري بالتحديد ضد ريال باماكو نهار السبت ماضي 3:30. اليوم انطلاق عملية بيع التذاكر في جرجيس وأيضا في إسفاقس، أسعار التذاكر 15 30 و 50 دينار، ومع الإشارة أن ترجي جرجيس جدد عقد كل من معتز شوشان وفراس غومعة. من أخبار الفرق التونسية كذلك الاتحاد المنستيري إصابة اللاعب وعصيدة والإصابة بتاعه تطلب راحة بثلاثة أشهر. في المقابل النجم الرياضي الساحلي تجديد ثقة في المدرب براكوني والجلسة العامة الخارقة العادة باش تكون يوم 7 نوفمبر القادم. تونس ليبيا مبدئيا نقولوا باش تكون في ملعب الطيب المهيري في صورة الموافقة الرسمية على تأهيل هذا الملعب على المستوى الافريقي. اللقاء الاول باش يكون نهار 13 نوفمبر انطلاقا من الخمسة بتاع العشية برادس، ونهار 17 نوفمبر الخمسة بتاع العشية في ليبيا. منتخب سيدات كرة القدم انسحب مع الأسف من تصفيات الألعاب الأولمبية بعد هزيمة البارح في لقاء العودة ضد السنغال 2-0، واحد بلاش لقاء الذهاب وثلاثة أهداف بنفس اللاعبة السنغالية. من أخبار الفرق التونسية كذلك نادي حمام الأنف إصابة وائل البرهومي، وفي المقابل تأجيل الجلسة العامة اللي كانت مقررة اليوم 19 أكتوبر الجاري بعدم المصادقة بنظرا لعدم المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بالنسبة للهيئة السابقة. كريم العواضي هو المدرب الجديد لفريق النجم الخلادي مكان قيس خلفة. قوافي القبصة بعد ما كان ربح اللقاء مستقبل القصرين، اعتراض ثاني للفريق هذه المرة ضد لاعب أولمبيك الكاف حازم التونسي اللي والكاف كانت ربحت القبصة 3-2. مستقبل جابس خروج المدرب صالح داي والمساعد طارق العياشي هو اللي باش يكمل المشوار على رأس الفريق. رأب بلغيث مدرب لعقارب مكان وسيمة معلا. في المقابل يبقى أولمبيك مدنين الوحيد إلى حد الآن بدون مدرب بعد خروج عبد الكريم بن حمزة، وهذا بطبيعة الحال في الرابطة الثانية لكرة القدم. رياضة المعوقين الدكتور عدنان الموفق هو الرئيس الجديد للجامعة التونسية لرياضة المعوقين. في الباسكت البارح كانت أولى مباريات الجولة السابعة بلقاء نادي حمام صوصة والنادي الأفريقي اللي فاز 68-35. اليوم العشية شبيبة المنازه النجم الراتسي، كذلك حلق الواد النادي سباقس، اتحاد الأنصار الملعب النابلي، اتحاد المنستيري الديلي الرياضي بجرومباليا، والشبيبة القيروانية النجم الرياضي الساحلية. ما تنساوش الموعد الليلة والفرجة على مستوى البطولة المستوى الأوروبي مع الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا، فاينورد كومو الإيطالي، كذلك أستون فيلا في نوربخشة التركي، فريق المانسيتي البي اس جي، ريال بيتيز بورتو، روما الريال، شختار دونيسك أكاتينا وبرانيسلافا شتوتغارت. هذه أبرز المقابلات. بعد شوية أكيد سوها وعربي باش يوصلوا معاكم المشوار على كيفكم انتوما مش على كيف عربي الباطيني. إلى اللقاء.

0: على كيفك
1: على كيفك
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك الموسيقى والغناء
0: على كيفك.
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في على كيفك. رجعنا باش نكملوا الساعة الثانية متاعنا اللي فيها مجموعة من الفقرات من أهمهم سوها
1: Out of the box.
0: علاش من أهمهم احنا نقولوا؟
1: خاطر أنا نبدأ نتبع فيهم اللي جن اللي هما Out of
0: the box. سواحدك
1: أنا نبدأ
0: خاطر نتبعوا فيهم. نتبعوا فيهم.
1: أنا نتبع فيهم خاطر نحب نتبعهم.
0: تحب.
1: معني مش نتبع فيهم لأجل على كيفك.
0: فلا
1: أنا نتبعهم ديما كل يوم ونحب نشوف لي جون تلما يقال انه الجيل تبدل وجيلنا احنا قبل الخير. نحكي علي قبلنا مش انا كيفكم من نفس جيل جيلنا احنا قبل.
0: لا انت جيل جاي مازلت.
1: وي سافا فيني. هذاك علاش نفرح كل ما نشوف واحد من شبابنا اوت اوف ذا بوكس، نشوفهم يحبوا ثقافه، يحبوا الفن، يحبوا يكونوا فاعلين، نشوفهم سدى في الجمعيات، نشوفهم عاملين مشاريع، نشوفوا احلامهم كبيره وطموحاتهم اكبر برشا من عمره.
0: يلا نبداو مع Out of the Box.
2: Out of the Box.
1: شهادتي فيك مجروحة نور بن حمد، وذاك علاش مش نشكرك في الأول. على خاطر نور نور نور نور اللي بالحق نحسك بنتي ونتبع في خطوتك الكل، نفرح في لكل نجاح تحقه. نور من الشابات والشبان بصفة عامة اللي يحبوا يخدموا على رواحهم. ما تقولش وصلت هنا ووقفت، عملت عامين كونسيرفاتوري زيني، عملت 3 سنين 7 سنين نعزف زيني، نغني زيني. ما تقولش زيني نور
3: دي ما نغني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك. أنا نعرفك، اللي يسمعوا فينا مش كل يعرفوك، تعرفهم على روحك.
3: عسلامة، أنا نور بن حميدو.
0: مرحبا.
3: عايشك. أنا نور بن حميدو، عمري 19 عام، نقرأ باك انفو، نعزف جيتار ونغني.
1: قديش ليك في 19 سنة؟ قديش من عمرك عديتو موزيكا؟
3: بون 8 عام. نجم نقول 8 عام.
1: باش الغرام كيفاش بدا والا غرموك؟ خاطر نعرفوا برشا وليه هو اللي يقول لك انا نعرف شكون فيولونيست بنيه تبدا مش الكونسيرفاتوار تبكي على خاطرهم هاد جيفا بسي فيم تحبش تعزف.
3: غرام يبدا نشوف في اليوتيوب بكعبات تعزف على الجيتار وكل شيء. بعد جي ديسيدي باش ندخل الكونسيرفاتوار. دخلت الكونسيرفاتوار وعملت جيتار، وميم حبيت نخرج من الكونسيرفاتوار خاطر البروف ما عجبنيش برشا. وبعد غراسا مسيو امين امين بن حسين اللي انا تاو معاه في الاوركستر امين، هو خلاني ما نخرجش من هالكونسيرفاتوار وقريت عنده وحببني برشا برشا في الموسيقى.
0: العزف كان جيتار تاو ولا تعزف آلات اخرى؟
1: معنى هي تعرف تعزف على برشا آلات، اما اختصاصها جيتار.
0: اي انا نسال على تعرف ولا مش على الاختصاص. الاختصاص واضح جيتار، اما تعرف
1: نجم يمد لك قانون راه رد بالك يبدا هك يجبدوا من تحت الزربيه.
0: لا لا تو بعد نشوفوا الاثر اللي جاي خاطر هي بكانفو دونك طال ما زلت الاثر جاي.
1: بون ما تخزروا ليش كي تحكي على خلينا
0: نحكيوا على الالات ساعه. معناتها اسكو تعزف جيتار برك؟ تعزف الات اخرى؟ مستكفيه بالجيتار برك والا تحب تعزف الات اخرى؟ هذا علاش هذا علاش حبيت نسالك سؤال.
3: نحب نعزف، حب نتعلم فيولون اكثر وفلوت وكه.
1: اش خليت بنتي؟ اش خليت البركسيون ماك تعرفهم هذوك؟ اللي يعرف الايقاع ويبدا قاري موسيقى ويعرف الدم تيكرا ويعرف يعزف على الايقاع. اسمعني انا نقول لك يعزف
0: مالك نسكت انا اذا تكلمت انت في الموسيقى ما عادش نتكلم.
1: ما يتكلم حد مع محسن الماطري ما يحكيش معايا، بس بقيد ما يحكيش معايا.
0: باهي نور، انت قبيله قاعده جت بكري قاعده بحذنا تسمع، فما تحس ثم ظن موسيقي، فما غنيه تملك، فما غنيه تتفاعل معهم. اسكو قرايتك للموسيقى، دراستك للموسيقى، غرامك للموسيقى هو اللي خليك ثم نوعيه انه ذوقك يمشي في نوعيه معينه من الموسيقى، والا منولك ذوقك ماشي مع نوعيه معينه نتاع الموسيقى؟
3: بون نسمع كل شيء، غنيت الكل، مي كل غنيه فيها ذوق. يعني فما غنيه تسمع وغنيه ما تسمعش. انت والوظن شنو؟
0: اي اما ثم اغاني ما تتسمعش وتعمل ملايين لي فيو، خاطر ولات الحكايه باللي فيو. بل نحكيو بالمبيعات.
1: اي
0: نحكيو قداش تتسمع في لي راديو، تو ولاو بلي فيو يعملوا ملايين لي فيو وهي ما تتسمعش، واللي عاملينها ملحنين كبار تبعوا موجه معينه دونك انت كشاب من الجينيراسيون الجديده وعندك الموسيقى بخلاف انك تسمعها تمارسها وتقرا فيها، شنو رايك في النوعيه هذه؟
3: بون الحق لو فيت ك نسمع موسيقى ونغني ما يقلقونيش، نسمعهم الاغنيات الاخرين او بالاخص اللي توا طالعين نسمعهم، مي مش الكل، شويه كيما الي وسمارا هذوما هما وبلتي زيدا هما اللي نسمعهم يعني في
1: الموجة الجديدة.
3: في الموجة الجديدة مي في الموجة القديمة نسمع عبد الحليم، عبد الوهاب، أم كلثوم، في التونسي صالحة كها.
1: هو احنا نحكيو على التونسي، سمعنا حويجة تونسي ومن بعد باش نرجعو نحكيو على المستقبل على الأفاق وشنو قاعدين تحضروا توا زيد.

0: يلي بعدك ذي على فكري بصوت نور
1: من غير إفيات من غير إيكو أكنيزاري تعرف شو معناتها أنه إنسان يغني من غير حتى
0: مرافق.
1: هما ديما اللي تكنيسها في العادة ينزلوا على أي فما حتى حاجات بسيطة ما وصلناش إحنا اللوتوتيون حكيت فما حاجات بسيطة كتب واحد يغني لا نزار خير أنه يخليها تغني كينا قاعدة تتحدث معنا وما شاء الله نورنا صوتها نور
0: نورنا صوتك نور أكيد مشاركتك كثيرة تحب نحكيه على اللي تعدى وإلا نحكيه على اللي جاي
2: بخير نحكيه على اللي جاي
0: نحكيه على اللي جاي فاش قاعدين تحضروا تو
2: بون تو قاعدين نعملوا في برايف في الكونسرفاتوار نتاع محمد جبالي دونك عندنا خدمة باهية فما برشا عباد ماخذين دي سولو ميم حتى انا ماخذه سولو
0: اي
2: خدمه مش كيلي خدمه نتاع جوست باش نعملوا جو ولا حاجه لا فما خدمه وقدموا ميم دي سبيكتاكل و
0: السبيكتاكل مهم انه قاعدين تحضروا في في في خدمه تنجموا تقدموها للجمهور الجمهور هذا باش يكون تقريبا في عمركم جيلكم اكبر منكم شويه اصغر منكم شويه ولكن مغروم بالموسيقى قداش مهم انه توصلوا الرساله اللي فيها الفن نتاعنا فيها التونسي فيها الشرقي اكيد هكاك باش تغني تونسي وشرقي
2: تونسي وشرقي
0: غربي لي كان لكن نقصين غربي باش نجي لك ما تحبوش مش لازم
2: متصورش.
0: ها مش لازم خاطر انا يعرف
1: اوبرا معناتها في الاوبرا لا سويت تبارك الله في الاوبرا
0: اي عندي اوبرا وعندي غربي زاد نغني عربي اي
1: شنو راب معناتها
0: ليه اخر البوم تعركت انا ومايكل جاكسون انا اي كنت تتذكر ما عليناش دونك تونسي وشرقي انت باش تغني تونسي
2: لا
0: بعد يلي بعدك ضايع فكري ماكش تغني تونسي شو تغني
2: شرقي
0: واه عطينا شوية
2: يا ريتك فهمني
0: أنغام بي ما نغنيوها
1: نحب الأغنية نحبها نحب نسمعها
0: عندك حتى لا مفر
2: يا ريتك فهمني بجد زي ما بفهمك وتقرا اللي جوايا معيني تبص لك يا حلم اللي متأجل وانا هموت واحلمك يا عمري اللي ناقص عمري نفسي اكملك يا كل الكلام اللي بشفايفي بهمسه

0: بتنفسه، يا ريت أبقى آخرك في الحياة دي وأولى.
1: غني غني عربي عربي تتعبة الطفلة، غني معانا.
2: هي الغنية الاختيار ما أنت نحب، ما نعرفش، منيش موسيقي حسب السمعان. أنغام من أغنية صعيبة، مش سهلة إذا
3: طيب
2: قلت غني فيها صعيبة شوية. ما نجو قولوا يعطيك صحة نور على الاختيار هذا، ما راهي أنغام من
3: هم مش اختياري يعني، اختيار مسلمين قال لي خذ أنت.
2: أي ويا أخي تلقيتها سقيتها سهلة.
1: هو أكيد إذا كان هو يعرف صوتها ودير صوتها فيعرف اللي هي باش تركب على الغناية. أما هم مازلتوا تبرفوا ومش كيما باش مش كيما تغني في الإذاعة لأول مرة الباساج نتاعها، مش كيما
2: هي تتكلم
1: مع مرافقة مش مع مرافقة.
2: كان في بالنا رانا جبنا مسيو أمان معها.
1: أي قلوا مشو أمين استنوا فيك بحضينا شعر في ذات شباب زيدا يخدم في خدمة كبيرة. شنو باش تسأل على انفورماتيك؟
2: أيوة كجيل ديما مع كدي جون شباب والموسيقى وتشوفوا شنو صاير توا من إدخال الذكاء الاصطناعي للموسيقى، فما ناس تعاون به، فما ملحنين قالوا أنه اللي مش بشي تبع كملحنين ولا كموسيقيين مش باش يتبع الذكاء الاصطناعي راهو باش يتخلف عن الركب. انت عندك الاثنين تو تبارك الله بدراستك في العالميه، دونك الذكاء الاصطناعي في دومينك باش يكون موجود والموسيقى هي غرامك. انت رايك انت مهم خاطر راي الجينيراسيون الجديده في الحكايه هذيا، يلندرى الموسيقى باش تقعد في معزل عن الذكاء الاصطناعي ولا باش يدخل ويطورها والا هو مهدد له؟
3: بون بالنسبه لي انا الاي اي في الموسيقى سمعت اغنيه بالاي اي ما عجبونيش، خاطر تحس فما كلام مش صحيح. كيما مثال سمعت كان عم نطحون بالاي اي، فما كلام
2: ما خلاو شيء ما عملوهش بالاي اي. مش نحكي على ذاك، انا نحكي اكيد اي حاجه تتعمل بالاي اي حتى الافلام فيديوهات كل تلقى فيهم غلط خليهم على شير هذوك. اما اسكو الاي اي تنجم التعاون الموسيقي تعاون الملحن، فهمت؟ انت ما انت حسب ما شفت وحسب ما تشوف اسكو الاستعمالات هذيك تستعملها تعاون بها باش تخرج لحن، تعاون بها باش تعمل حاجه جديده.
1: تسال موزع ما كيبدا فنانه كي يغني
2: بالنسبه لي ما كنت تعطي رايها
1: يعطي من روحه ديما. اللي يعزف راه يعطي من روحه وقت اللي يعزف، ما يحبش.
2: فما برشا ملحنين ممنين ملحنين معروفين عندهم نجاحات كبيره، منهم عمر مصطفى منهم برشا اخرين ممنين قالوا اللي مش بشي من الموسيقيين معناتها اللي دارسين الموسيقى اللي مش باش يتعامل مع الاي اي وباش يعرف يتعامل معاه باش يفوتوا الركب. بون كل واحد كيفاش وجهه النظر نتاعو، احنا ديتو نشوفوه في الجاي. ما حبيت نسال انا على خاطر نور هي من الجيل الجديد معناتها جينيراسيون زيد ولا الفا انت ساعه؟
3: لا جينيراسيون زيد
2: زيد باهي.
1: انا عندي بنتي صغيره كي تقول لي ماما تشوف لي هذايا شفتو على البيسي، وانت تعرفني معناها انا والبيسيات كيفاش مانيش صحاب الكل. بعد تقول اي ماما ذكرت انت من جيل ا. انا من جيل ا.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا كلها جيل ايكغريك. إيجريك قبل زعما
1: هي تحب ياسر تكبرني معناتها راك ياسر
2: الفا اللي الفا تاع مواليد عام 2011 وانتي جاي.
1: اي دونك انا انا وين نجمو نشوفوكم احنا الجمهور؟
3: بون لحد الان مازلنا ما قررناش فين باش نعملوا سبيكتاكل وقتاش.
1: المهم فما سبيكتاكل
3: نورمالمون
1: على قريب على بعيد. انتم البرايف وين موصلتكم؟
3: بون لحد الان قاعدين برفو باش نوصلوا ان نقدموا سبيكتاكل. و نورمالمون غدو عندنا باش نعملوا اغنيه
1: اي
3: بني وطني.
1: طبعا غدوة النهار اللي وليدتنا يعرفوه فيشتا ويزمهم يعرفوا زادا اللي هو عيد الجلاء، وفما برشا احتفالات في برشا بلايص وانتم محتفلين على طريقتكم بالطبيعه، وبرشا احتفالات باش تلقاو زادا على موجة اذاعه الشباب برشا متابعات. دونك مع البرايف قاعدين تحضروا السبكتاكل، اول ما قبل ما يحضر السبكتاكل بشويه تعلمنا باش نجيو نقيموا العمل. ومرحبا بكم ديما انت زملائك مسيو امين.
3: امين بن حسين.
1: اي مسيو امين بن حسين يتفضل بحذانا باش نحكيو معاه على برشا امور وبرشا تقنيات.
3: نحب نقدم له تحيه كبيره مسيو امين خاطر هو الانسان اللي غرمني بالموسيقى.
1: اي وقت اللي الانسان يامن بيك اسمه امان، وهو يامن بالمواهب اللي عنده ويخدم معاهم على تطويرهم، فاكيد باش يوصلوا. وله كل الشكر من كامل الفريق وكامل الفنانين اللي تعدوا على يديه. اكيد شكرا لك نور، مرحبا بك ديما بحضنا في اذاعه الشباب.
3: ميرسي.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئاسة الحكومة تفيد بأنه يتم حاليا العمل على استكمال تركيز منصة الترابط البيني التي تمكن مختلف الهياكل العمومية المنخرطة فيها من التبادل الآلي والحيني للمعطيات بين النظم المعلوماتية بصفة مؤمنة. وزارة المرأة والأسرة والطفولة كبار السن تطلق اليوم الخط الأخضر رائدات الموجه لكافة النساء والفتيات وخاصة في الوسط.

0: الموافق للخامس عشر من أكتوبر من كل سنة. في العالم، ناطق العسكري لأنصار الله الحوثيين يعلن استهداف شركة أرامكو في الظهران ومطار الملك خالد ومصفات أرامكو في الرياض. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بشن هجوم على لبنان والسيطرة على مناطق جديدة فيها وتدمير الضاحية الجنوبية وتشريد سكانها إذا انضم حزب الله اللبناني إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل. مقتل عميد وجندي بالقرب من مدينة كركوك شمال العراق في ثاني هجوم يستهدف قوات الأمن العراقية في المنطقة خلال هذا الشهر. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب،
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك،
3: تسمع صوتك.
5: على كيفك،

0: احكي له عن الحياة، احكي له. قال لي قبل حبيبي اللي قبلكم يقول لكم لين سلمى
1: متيثرة سهير
0: على الاخر الرومانسية الاحساس العواطف ما نحكي لك
1: باهي العواطف الورغي يلا بونتك
2: بوانتك.
1: بما انه احنا اليوم باش نسلموا الميكروفون والمشعل بكري نعم. دونك عملناهم دوزونا رقم اليوم وبوانتك على خاطر رقم اليوم هو عنده علاقه بالذكاء الاصطناعي
0: في علاقه حثيثه
1: اي حثيثه اي الرقم اليوم هو 60%. شنو هو 60%؟ 60% هو من غير ما نفجعكم، هو مع الوظائف اللي باش تتاثر او قد تتاثر بالذكاء الاصطناعي. يمكن يتغير العمل بسبب الذكاء الاصطناعي حتى ولو كنت ماكش تخدم في شركة تكنولوجية. معناتها هذا سؤال، هل والإجابة متاعو أي نعم، على خاطر صندوق النقد الدولي قدم رقم مهم ولافت، نحو 60% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي، وترتفع النسبة عالميا إلى نحو 40% من الوظائف. التأثير أو التأثر ما يعنيش بالضرورة أنه الآلات باش تاخذ مكان البشر. بعض الوظائف باش تستفيد من الذكاء الاصطناعي اللي باش يساعد أصحابها على إنجاز أعمالهم بسرعة أكبر ورفع الإنتاجية متاعهم. في المقابل قد تتراجع الحاجة إلى بعض المهام اللي ينجم الذكاء الاصطناعي ينفذها، وذا قد يهدد وظائف ويغير شروط العمل في مهن أخرى. هذايا بالنسبة للرقم. أنا اليوم شفت عند صديق في الفيسبوك ستاتيو زاد معبر برشا في في في الإطار هذا،
0: لفتني.
1: قال الشركات وقت جداد الذكاء الاصطناعي، قالوا الشركات باش تقوم بتغيير أو الاستغناء عن موظفين. يا أخي فجأة الذكاء الاصطناعي مكن موظفين من أنهم يستغنوا على شركات.
0: أوف.
1: هي وجهة نظر تحليل من عنده. من الأول قريت قلت شنو بعد تخم فيه قلت صحيح، لأنه اللي يعرف يستخدم الذكاء الاصطناعي ينجم هو معناتها يستغنى على شركات تقدم في خدمات معينة، أو هو موظف يخرج من هك الشركة ويولي وحده يقدم في الخدمات بتاعه بأشكال مختلفة وكثيرة. به هذا هي الجزء البوانتيك اللي عنده علاقة
0: برقم اليوم.
1: مثلا موجز آخر من بوانتيك ما عندوش علاقة برقم اليوم، عنده علاقة بحادثة مهمة برشا صارت في الليلة الفاصلة ما بين 11 و12 أكتوبر، صارت في فرنسا وباريس، حكيوا عليها وسائل إعلام عالمية مهمة لكن ما خذاتش الامبلور نقولوا نحن والأهمية، والناس ما زالوا مش فاهمين شنو معناتها. باش نحكي لك، أنا نقول لك اللي ثم مجموعة من القراصنة قاموا بقرصنة فريجيديرات بتاع دي جران سيرفاس. معناتها تخيل انه مع مجموعه من القراصنه استهدفوا متاجر كبرى، الثلاجات نتاع المتاجر الكبرى هذيا معناتها ولاو يسخنوا، معناتها بداوا فك العمليه تسمى ديفروست اللي هي تذويب
0: الثلج.
1: اذا ما نعرف احنا ثم الفجدارات تقولوا نو فروست وكذا اللي هما ما يعملوش الثلج، والثلجات اللي يعملوا الثلج يعملوا لهم ديفروست تسخن وكل اي بحسب التقارير طالت الهجمات أنظمة التحكم في التبريد داخل متاجر تابعة لسلاسل كبرى في في في في في فرنسا. ما نحبش مثال شحال مش نعتبرها ببليسيتي، ما نسميهم باش نشوفوا لامبلور. انترمارشي، كارفور، كوبراتيف او ومونوبري، هذوما كلهم تأثروا في فرنسا بالهجمة هذه. وتحدث التقارير عن ارتفاع درجات الحرارة في بعض غرف التبريد إلى نحو 50 درجة مئوية، يعني أكثر حتى من حكاية الديفروست. وثم المنتجات معناتها تلفت بتبيع
0: وشفنا صور
1: اي حسن طهري كحد ومعناتها حط لي تعليق على الخبر قال لي عندهم زبده، قلت له كانت عندهم زبده
0: كانت توزيت
1: دونك احنا نحكيو فيها حكايه وربما بطرفه كل اما ذي فاهمك شنو الامكانيات نتاع الهجمات السبرانيه. السلاح السبراني شنو الامكانيات نتاعو؟ ينجم يمسك في امور حيويه من دون اسلحه ومن دون غيره، تنجم تضرب حاجات مهمه ومهمه برشا. من جهه اخرى ويقول قايل لو كان ما جاوش الثلاجات هذوما تابعين انترنت الاشياء، الانترنت دي زوبجي، وما كانوش كونيكتي ما كانوش ينجموا يوصلوا لهم. ها نكونكتيوهم ما نكونكتيوهمش شنو نعملوا نتبعوا ال ال ال ال
0: المهم فريجيداري انا لاباس
1: لا لاباس لاباس مش كونكتي انترنت لا شنو نعمل بالحق لهنا اهميه الامن والدفاع السيبراني حاجه مهمه برشا والحادثه هذه سيكون لها ما بعدها اكيد لانها الى حد الان ما زالت التحقيقات تبشر فيها
0: ولنا متابعه طبعا
1: اللي يحب يتابع يتابعنا في ذات شباب يتابع مستر اي تيك في ذات شباب يعني في صفحه مستر اي تيك زاد الناس الشيء تتبعها وتعرف
0: وين تلقاو عربي وين تلقاو فما
1: ان شاء الله انا حكيت هذوما نتبعها انا حكيت هذوما نتبعها
0: وانا تبع الموسيقى احنا باش نسلموا المشعل
1: للي تبعوا الرياضه
0: للي تبعوا الرياضه طبعا
1: تبعوا الرياضه على الشباب ان شاء الله من بعد شويه
0: شكرا لكم على المتابعه نتلقاو على خير.

0: بمناسبة عيد الجلال، موعدكم مع بث خاص لمختلف برامج إذاعة الشباب مباشرة من مدينة بنزرت. مباشرة من مدينة بنزرت. الماتينال جورن من 6:30 ل9:30 مع سامي فرتونة، من 9:30 ل10:30 حصة رياضية خاصة مع زيد الخياري، وعودة على تاريخ وعراقة الأندية الرياضية بولاية بنزرت. من 10:30 ل11:30 خذ فرصتك مع حميدة الزغدودي وقراءة في أهم المشاريع الاستثمارية في ولاية بنزرت. من 11:30 الماضي ساعة تونس اليوم مع معز العويني، وعودة على تقدم إنجاز المشاريع الكبرى بالولاية وخاصة قنطرة بنزرت. متابعة طيبة للجميع.
1: هومزون كواليس وأخبار في كل القاعات ومع كل الرابطة. هومزون منتخبات، نجوم، فرق، شبان وسيدات. هومزون مع منى حمام. هومزون كرة اليد، عشرة طويلة مع أحلى الموجات.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا كالعادة على إذاعة شباب في موعد رياضي جديد نتواصلوا فيه اليوم بصفة استثنائية في توقيت استثنائي. ماضي ثلاثة غير درجين مع بعضنا حتى للأربعة متاع العشية في هومزون، الحصة اللي استنستوا بها خاصة بكرة اليد التونسية، كل ما يهم رياضة كرة اليد التونسية بمشاكلها، بنقدها، بنتائجها، بإيجابيتها، بمدربيها، بفنيها، بصحفيها. مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا كالعادة على فريكونس متاعنا على فام، تنجموا تتفرجوا فينا زيدا على اللايف ستريمينغ ولا تسمعونا على www.radiojeune.in. نسلموا عليكم ليكيب الكل، نزار الورتيني في الإخراج تقني، أهلا وسهلا مرحبا نزار. نسلم على أمي محمام وإسلام الخضراوي في الإخراج الرقمي. منى حمام حاضر معكم في هونزون كالعادة كل نهار أربعة حتى للأربعة متاع العشية. سعيدة باستقبالهم على يميني في انتظار بطبيعة ضيفنا الرئيسي باش يكون اليوم ضيفنا، مرحبا به في الإذاعة التونسية، مرحبا به في الإذاعة الشباب، سي عبد الستار العرفاوي محللنا كل عادة كل جمعة في هونزون. مرحبا ستورة.
3: مرحبا منى، ومرحبا بالسادة المستمعين، وأكيد مرحبا بالضيوف الكرام. إن شاء الله اليوم تكون حصة الهونزون فيها برشا إفادة على مستوى الإدارة الفنية وعلى مستوى كرة اليد بدرجة خاصة.
2: نسلم عليه، عنده مديدة غايب على إذاعة الشباب، هو كان الكونسلتون متاعنا في النسخة الأولى متاع هونزون أول ما بدينا، أما كل ما يكون الموضوع فيه جديد الحقيقة نتواصلوا احنا بالتليفون ولا يكون حاضر معنا بالتليفون. أما سعيدة باستقباله صديقي وزميلي بجريدة الشروق منير زويبي، أهلا وسهلا مرحبا منير.
4: عسلامة منى، تحية ليك، مرحبا بكل المستمعين. أكيد أنا ديما نقول أنه البرنامج هذا عنده مكانة خاصة عندي، وخلافا لما يقال ويكتب اليوم هاني بحذاك، معناها مانيش مقاطع البرنامج هذايا وما هربتش منه، ومعناها ما صار حتى إشكال بيناتنا. وكما قلت أنت، معناها كنت متواجد يمكن تلت موسم ونصف معناها في البرنامج هذايا، وإن شاء الله وجودنا معناها يكون نقدمه من خلال الإضافة، خاصة أنه قيمة الضيفة متاعك معناها الحقيقة سي إبراهيم العقربي المدير الفني، مؤكد جدا أنه باش تكون فما مادة معنا برشا ما نحكيه معناها على الإدارة الفنية. وكيف كيف صديقي عبد الستار، معناها الحقيقة أول مرة معناها نتقابلوا في العزم تاعك، رغم أنه احنا زوز أصدقاء من معناها ديما عن بعد كما يقول، سعيد جدا باش نقابلوا وفرحان برشا معناها بوجودي معاكم في الحصة هذه.
3: ميرسي.
2: ضيفنا اليوم هو المدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة اليد، شهادة دكتوراه، درس بأكاديمية موسكو للرياضة، أستاذ جامعي لسنوات بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد، مدرب وطني سابق، أشرف على المنتخبات الوطنية، عين سابقا كذلك صلب الإدارة الفنية، أعرف بتحليلاته الأكاديمية خاصة لواقع كرة اليد التونسية سعيدة باستقباله اليوم كقيمة ثابتة في كرة اليد التونسية، واحد من الأسماء اللي بشقدوا في تاريخ كرة اليد على مر الأجيال اللي تعديت والأجيال المتعاقبة. سي إبراهيم العقربي أهلا وسهلا، مرحبا في إذاعة الشباب في الإذاعة التونسية بصفة عامة. مرحبا.
5: شكرا، مرحبا بكم على الاستضافة وعلى الحضور، ونشكر برشا اللي استدعيتني في البرنامج بتاعك أول مرة نجي، وتلبوا عنا برشا خدمة اللي خصصت وقت لكم توم توا باش نجاوب على الأسئلة الكل اللي حاجتكم بها إن شاء الله فنيا، أنا موجود هنا باش نجاوب عليها.
2: أول مرة، أول ظهور إعلامي ليك منذ توليك الإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة اليد
5: في الإذاعة والتلفزة؟ أول مرة.
6: أول ظهور عندي ثلاثة شهور نحب نجيبه بعد.
2: وأنت تجري وراه هذا بيدي راهو ليه معناها من تاع
6: جمعتين عليه خاطر اختارك أنت
2: لا لا جمعتين ثلاثة والله نسقنا الأمور جمعتين ثلاثة.
6: ديما كان يقول يحب ياخذ وقت باش يخدم ويفهم معناها الإدارة الفنية وشنو هو موجود، ومن بعد ممكن يكون عنده فكرة باش يجاوب اليوم أنه عول على رحابة صدره، لأنه بالحق معناها عديد المواضيع الهامة والحارقة اللي تبحث عن أجوبة، الرأي العام يتسائل على برشا حاجات، واليوم إن شاء الله سي إبراهيم معناه ينورنا ويخلينا نفهم وشنو صاير في كرة اليد التونسية وفي وتحديدا في الإدارة الفنية.
2: باهي نبداو نزار بالفوكس اون، لانه الفوكس اون لليوم في الساعه هذه تقريبا وخمسة دقائق على الاداره الفنيه الوطنيه الجامعه التونسيه لكره اليد. فوكس اون، كيف ما قلت ضيفنا المدير الفني الجديد بقرار التعيين المباشر توليت مهامك صلب الجامعة التونسية لكرة اليد. التعيين المباشر كان من طرف السيد وزير الشباب والرياضة. كانت عندك النية متجهة أنك تكون في الإدارة الفنية من جديد سي إبراهيم، وكيفاش تلقيت معناها خبر وأنك باش ترجع من جديد للإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة اليد؟
5: شكرا على السؤال. هنا باش ننوه بالبدو سيد وزير الشباب والرياضة اللي هو اتصل بي شخصيا وقلت له راني أنا تو أنا في روتريت وبعدت على الهونت، ومع هذايا تصعب الخدمة في ظروف صعبة وقت اللي تبدأ عندك برشا منتخبات وبرشا إدارية، وأنا إنسان معناها عمدة تيران أكثر نفيد في معناها على الميدان، ومع توا التأطير هذايا إن شاء الله الناس نوصلوا باش نحسنوا. خاطر السيد الوزير وقت اللي جبد الموضوع هذايا قال لي سي إبراهيم سي واجب وطني، ولهذا قال لي واجب وطني
2: ما تلقى ما تقول.
5: ما نلقى ما أقول والله، هذه خطر أنا تو في العمر هذايا قلت خلي الشباب ياخذوا مشعل ودرات بسلموا وقت اللي تقدموا الدوسيات للإدارة الفنية قالوا مستوى فارغ شوية، والجامعات كثرتهم بالولاءات يجيبوا في المديرين الفنيين باش يعملوا شي يحبوا، ولهذا قال احنا توا باش نختاروا المديرين الفنيين في الجامعات الكل باش سياسة الدولة الرياضية تطبق على الميدان، على خاطر كل جامعة قاعدة تعمل ايش تحب كما تحب هي وتعمل كما تحب، والنتائج مش ماشي مع المجهودات ومع الفلوس اللي تحط فيها الدولة، معنا ضخ كبير ياسر، وزارة الشباب والرياضة راهي قائم بدور كبير ياسر. نشكر السيد الوزير والإطارات نتاعو المديرين عامين والإطارات اللي يخدموا كل غادي، انا في الفترة نتاع عموما في جومي ترنيع مثلا اسمحوا لي يخدموا راهو ديليغاسيون كبيرة ياسر وراق وحاسيلو، انا نشكر السيد الوزير وان شاء الله الجامعه ما ندمتش اللي هي قبلتني خاطر تو واحد في احسن جو اللي مش حبوا يسيبوني.
2: اي اكيد انت خبره
6: خاطر رفضوك هما معناها منى تاع نعرفوا انه التعيين نتاعو تقوبل معناها قوبل برفض شديد معناها من كل اعضاء المكتب الجامعي. فقط في كم فما كلمه قلتها معناها سي ابراهيم مستوى فارغ، راهو الزوز اللي تقدموا معناها في الدوسيات اللي تقدموا ترشح سي محمد أمين عمارة وسيف الغرايري راهو من أحسن الكفاءات اللي عنا بشهادة الجميع. اختيارك ممكن السيد الوزير عنده ما يبرر اختيارك، ممكن حب يجيب واحد من خارج المكتب الجامعي، معناه حب يحط إنسان يمكن يكون هو الفيزافي متاعه للوزارة، عنده مبررات التعيين متاعك، لكن اليوم عنا بعد 100 يوم من العمل.
5: نجاوبك على السؤال الساعة.
6: أنا والسؤال.
2: وبالطبيعة هو ما دام الناس تسمع فينا تحياتنا لسيف الغراير وتحياتنا لسي محمد أمين بن عمارة اللي كان المدير الفني السابق اللي كان زاد عنده أول ظهور كان هوني في إذاعة شباب ويعطيه الصحة ديما على التعاون كل من استحقوا المعلومة يكون حاضر. خلنا نعطيه المجال للسي
5: إبراهيم. تعرفوا الوزارة راهي عملت لجنة. لجنة في أخصائيين ودرسوا الملفات بتاع الناس كل. أنا بالنسبة لي أنا سي الغرايري وسي أمين هذوما أولادي أنا قريتهم زوز أيه. وأنا كنت سبب في أمين باش ياخذ الإدارة الفنية. أنا توسطت باش ياخذ الإدارة الفنية خاطر هو من الميدان وخدم في الجامعة وكل شيء وعمل خدمة باهية. أنا نشكره هو وسي الغرايري زاد قريته زاد بنفس الشيء. هذوما أكفاء والمستقبل اللي هما ولهذا احنا توا جينا باش نزيدوا كالإضافة ونأطروا شوية الجامعة على خاطر تحس الناس كل تحكم. وعلى ما شفت أنا كرة اليد تتلعب في الفيسبوك في القهاوي جيت نشوف في التراع لقيت ملعبية وراها معبات والمبرنين وراها تدخلات ولهذا هذا علاش ما يفسر فماش نتائج خطر نتائج الناس ما يشفي بقايحها ولهذا توا سي كريم مشكور جلسنا ولقينا تيران دونتونت للمور الفنية ترجع بالنظر للمدير الفني والاختيارات المدربين واللاعبين كل على طريق المدير الفني
2: حصراً
5: ما غير ما يدخل حتى واحد هما يعطيوا رايهم ونسمعهم انا ونقترح وحتى فما بروبوزيسيون على اثنين ثلاثه وناخذ رايهم خاطر فما كوباتيبيليتي وفما برشا حاجات اللي واحد يزمو يحترم الناس يخدم معاهم. انا المكتب الجامعي اول ظهور ليا في المكتب الجامعي قبلوا لي بترحاب
6: عصر زويدي
5: قبلوا لي بترحاب كبير ياسر والناس كل فرحانه بيت قالوا لي رفض ما سمعت حتى رفض انا كنت تشوف فيهم منها حاجه كبيره
2: هو تعيين من سلطه الاشراف وجودك امر واقع والجامعه التونسيه هي الهيكل المشرف على الرياض على رياضه كره اليد مع النحل كان الناس الكل تحط اليد في اليد وتخدم مع بعض
5: ولهذا تفهمنا احنا بسي كريم اللي خاطر هو اش قال الاربع سنين اللي فات برشا ناس يلوموا على النتائج وهضرات النتائج ما فماش لا في الاصغر لا في الاكابر لا في الاولاد والبنات الترميم اللوجستي والمعنى الموارد الماليه اللي عملتها الجامعه في الاربع سنين هذيا خول لهم باش يوصل لمستوى معين توا هو في الاجتماع قال الاربع سنين هذوما كان بيرفورمانس ولهذا هو تفهم اللي توا النتائج خاطر هما خدموا لقاو برشا معناها مشاكل في وقت اللي جاوا ماديه وغيرهم على كل حال ان شاء الله توا عندهم التجربه وعندهم اربع سنين توا عندنا جولمبيك جاي راهي في 28 وان شاء الله انتم شفتوا النتائج ده من الكوت ديفوار حتى واحد ما كان يتصور مثلا الاصغر في النهائي وقت اللي لعبنا ضد مصر الناس كل حاطين باش تونس باش تخسر اما شفتوا الفارق معناها موجود انديفيديوالمون اما النتيجه على التيران شفتوها وقت اللي وصلنا احنا رابحين خاسرين هدفين جاتنا ثلاثه كور ضيعناهم وهذايا وبيدو حتى المصري وقت اللي جاني بقى يشكر في الجمعيه قال ما كنتش صور تونس وقال انا بيدي كلمت اللاعبين قال لهم تونس راهي جايه هو يصخيبر واحد خاطر هي الثانيه عالميا راهو عنده 35 تربص في اوروبا 35 احنا قاعد التربصات نتاعنا هنا معناها في تونس انا مع جمعيات على كل حال خذوا في ستة شهور حضرنا الفريق هذايا وعملنا به وصلنا النهائي وترشحنا بطوله العالم وعملنا مقابله مشرفه مع مصر وهذا يفتح الافاق للخاطر باش نتعاقبوا معاه
2: احنا تو نرجعوا لانه اكيد برشا كلام عنا ومنير اكيد كيف وسي عبد الستار زاده كيف باش نحكيوا على الفئات السنيه نبداو بسؤالك انت الاولاني وهو عبد الستار موجود
6: انا ملاحظه ثم سؤال معناه اللي قلقني في تعيين سي ابراهيم اليوم
2: رجعت لنا للتعيين منير
6: معناها خلينا نحكيو بالحق معناها انه يقول لك انا لبيت نداء الواجب يعني اللي يفترض انه مدير الفني يجي ومعاه برنامج عمل في المية اليوم الاولى مثلا شنو يعمل على مدى ثلاث سنين على اربع سنين شنو هو برنامجه اليوم لكره اليد التونسيه اللي اصلاح كان يحكي انه ثم برشا معناها حاجات مش ماشيه يقول انه موارد تحطت كنا نجموا نعملوا بها احسن برشا كنتائج معناها من اللي صار يعني هو نورمالمون عمل تشخيص اليوم ماذا بينا نسمعوا بشنو جا للاداره الفنيه شنو المشروع اللي جابه شنو وين ينجم يوصلنا ابراهيم العقربي هو اخر ظهور ليه وكان كي يقول لك كان بعيد فعلا كان بعيد من يعني خذا المنتخب في 97 اظن من الوقت هذاك شوف الوقت قديش معناها راهو برشا حاجات تغيرت كرة اليد تغيرت في جميع معناها الحاجات في الإدارة في التمويل في الأمور الفنية معناها الهوندبال قاعد يتطور يعني كل يوم نشوفوا في حاجات جديدة، معناها من ناحية الفنية، من ناحية طرق اللعب، طرق التدريب، معناها طرق التصرف، الإعداد الصغار، معناها التكوين، اكتشاف النخبة كيفاش، يعني كرة اليد يعني إبراهيم العقربي اليوم وينه، معناها وين ينجم يصنف روحه، وهل هو قادر أنه يحمل مشروع تطوير كرة اليد التونسية وإعادتها يعني للقمة ببرامج قديمة، بأفكار قديمة، بمعناها بما يحمله معناها من تكوين قديم، معناها بين ظفرين الكلمة هذه. فوالا هذا حبيت معناها
5: نجاوب عليه.
6: تفضل بالطبيعة، احنا نسألوك باش انت تجاوب.
5: شكرا. باهي تو انت تقولت ابراهيم عقربي 97، تعرف اللي حتى الان بطولة العالم وبطولة افريقية كل مسجلين عندي ونتبع في الواقع كرة اليد في تونس ولا في الخارج
6: بعيد على الميدان،
5: على الميدان. لكن انا كنت تعرف انت انا اش عملت في الفترة هذه برشا مع بعض الجمعيات ونحضر يستدعوني في دي ستاج، ودرت حضرت حتى في برشا لاعبين عديت لهم دي دوغري انا، ولهذا انا اجور كان المشكله هذيا مقلقتك. اما بالنسبه ل ابراهيم العقربي، ابراهيم العقربي دوما دخل شاف الفرق القوميه نتاعنا احنا، كان شفته تو النخبه خاطر انا شفته دوما دخلت ما غيرت حتى الممرن مني شكل جاي باش يهدم وباش يفسق وعاد من جديد وانا الكل باش نغير، لا هذا لا. بالعكس جيت عملت كونستا قاعد تو نقيم في الـ في الـ في النتائج، وقاعد نقيم في عمل المدربين الفنيين من هنا لبعد شهر جانفي وقت اللي عندنا بطوله العالم للاكابر، تو تشوفوا التغييرات كلها في البرامج وفي اختيار المدربين وفي اختيار اللاعبين. حتى اللاعبين كان شفتوا انتم الفريق ذا الصغر اللي مشى 70% منه تغير، ولهذا فما تحذير اخر. فما اولادك الوليد لاعب الدايره ذاك جبناه من طبولبه قريب 2 متر 3 شهور ولا شهرين من بدايه رانا، وباع غادي شفتوا انتم في اللعب معناها القامه. تو ولينا نشوفوا البارح، وليت البارح مشيت للبنات اللي طالعين ان شاء الله يسافروا غدوه لبطوله العالم في المغرب، حضرت لهم التمارين وكل شيء.
2: مواليد 2016
5: هذوما اللي ساز هذوما يحضروا تو بطوله العالم وان شاء الله غدوه يسافروا. بنيات محلاهم وديسيبلين وخدمه والستاف نتاعهم
6: زاد 2010 2011
5: هما هذوكم اللي ساز. وتو تشوفوا البطوله العالم علاش انا دوا الممرن يجي نحكم عليه كيفاش انا وقت اللي يمشي يشارك غادي نعمل انا تحليل نتاعي فني وكل شيء وقت نقيم انا اللوسيه. حتى تو شفتوا مثلا كان عرفتوا انتم عملنا تو بلا كونديداتور طلبنا فيها ممرنين، هذا علاش باش نخلي انا عندي بونك دو دوني نتاع اونترونور بريباراتور فيزيك اونترونور دي غارديان وغيره لونكادرومون وغيره. وقت اللي تبدا عندي بونك دو دوني انا ما نقعدش نلوج، انا تو انا حاجتي مثلا كادي ولا جونيور ولا سينيور ولاد ولا بنات، نعرف الانسان المناسب في المكان المناسب ونعطيه الوقت ماذا بيه يختار يخدم برياحيه، مش معناه نقعد نص عليه في اول مقابله، نعطيه الوقت يخدم كل شيء. واحنا مهمتنا تعطير، انا مشتي انا الكوت ديفوار تنجم تسال غادي ستاف وتسال اللي ما رقدتش رمت معاهم فيزوناج هبطت الميدان في التمارين في المقابلات في الشوت معناها حضرت معاهم هما، ولهذا تجربتي انا نصور اللي باش تفيدهم شويه كمش برشا شويه مداني بعت برشا انا وما انا حتى شويه نعاونهم شويه جزاك الله خير.
2: قبل ما نبدا انا في الاسئله نتاعي شنو تسال المدير الفني الجديد لجامعه التونسيه لكره اليد سي عبد الستار؟ انت مدرب فني لعبت لاعب سابق مدرب زيادة معناها عندك الدوبل كاسكيت كلاعب كمدرب، شنو اول سؤال ينجم نسالوه السي ابراهيم العقربي؟
3: شوف اللي يهمني انا الجانب الفني اولا، خلينا نكون واقعيين، هذا سي ابراهيم تم تعيينه ماذا بيه اليوم تكون باكثر دقه، المواضيع تتحل باكثر دقه. اليوم نلقاو سي ابراهيم تراس الاداره الفنيه بعد مؤتمر اللي كما تعرف كان في الحمامات وعرفوا باش يقيموا هذا كل صار 2026. سي ابراهيم كان تلاحظ احنا عندنا توا المهمه الرئيسيه نتاعك كانت على مستوى البطوله التونسيه، نجي ونلقاو المنتخبات الى حد 2026 يمكن في نهايه ديسمبر نسكروا بوابه الكان على جميع المستويات، بعد ندخلوا في 2027 بوابه نتاع البطولات العالميه. بدايه سي ابراهيم كانت بكل معناها امور باش نبداو واقعين سي ابراهيم. بدايتك كانت على ممر البطولات الافريقيه الكل من الصغر الاواسط، بدايتك كانت مع البطولات الافريقيه الى حد يمكن في ديسمبر الى حد هذه الساعه. كيفاش ترى المنتخب نتاعنا فنيا؟ كان سي امين عماره خذيت انت المشعل وصار التواصل الى حد هذه الساعه، كيفاش ترى شنو يلزمنا نعملوا على مستوى الافريقي حتى نخلطوا من بعد العام الجاي نقيموا؟
2: انا خلينا نتواصل معاك في نفس السياق ما دمنا نحكيوا على الفئات السنيه، وانت اكيد من اكثر الناس اللي تخمم في اعاده هيكله الفئات السنيه، كيفاش ينجم يكون هذه اعاده الهيكله وكيفاش يصير اختيار المواهب وانت معناها الفني المتمرس؟ العوائق الرئيسيه زاده، فما برشا ناس تسال علاش نتائجنا مش ماشيه، شنو العوائق الرئيسيه اللي اثرت خاصه على قاعده تكوين الشباب سي ابراهيم؟
5: شكرا. توا بالنسبه للتقييم ودرات باش تحطوا في بالكم اللي انتم الفرق القوميه تخدم، انا حضرت لهم التمارين الكل معناها حتى السينيور بنات، وين فما ستاج نمشي غادي سور بلاس، وكان من ايام 27 يوم عطله ويوم 29 باش نعملوا منتهى معناها دوري معناها مقابلات بين الرابطات بالنسبه للبنات باش يقع في سوسه، وبالنسبه للولاد في ولايه نابل. هذا باش يحضروا فيه المدير الفنيين، واحنا بيتنا فرصه باش نعملوا الانتقاء كجماعه الجنوب اللي كنا ياسر ما يوصلوا لهمش كل شيء، طلبناهم باش يحضروا ولاد وبنات، خاطر لقينا توا عندنا ثلاثه من عندنا بنيه جبناها للاصاغر اليوساز، وعندنا واحد في الاصاغر زاد يلعب في النجم الرياضي الساحلي زاد وليد هايل ياسر، وعندنا برشا معناها مواهب اللي احنا توا باش نتفتحوا على كل شيء. علاش قلت لهم انا المدربين؟ خاطر عملوا الكاستينج قبل ما نجي انا، هم اختاروا اللاعبين نتاعهم. ما عندي انا ما نعرفش عملوا ديكريتير دو شور، لا انا توا بالنسبه لي انا علاش قلت لك يلزمني نقيم انا العمل نتاعهم واختياراتهم، وقلت لهم راه نلقى لاعب لبرا خير من اللي عندكم انتم، راه نحسبكم انتم اخترتوا وحدكم، المره الجايه ما عادش بتختاروا وحدكم، فما ديكريتير دو شوار ملتي ديمونسيونيل، فما المورفولوجي والفيزيك والتكنيك والتكتيك وكل شيء والبسيكولوجيك والانتجراسيون كل شيء. اللاعب وقت اللي يدخل فريق وطني يجب يكون مؤهل باش يحمل التربصات والطول بتاعهم ويعيش مع مجموعه في وقت معين ويحضر به الاهداف وما غير ما يفقد التركيز. عندنا مشاكل في التحضير الذهني وقاعدين نفكروا فيه احنا بالنسبه للفئات العمريه الكل، قاعدين نفكروا باش نزيد نحسنوا الجانب هذايا مع توا باش نعطيكم حاجه سخونه. توا الاطار الطبي نتاع الجامعه من طبيب ومن الكيني الاولاني وعالك تفهمت انا المدير العام اللي هي مشكوره باش نشكرها خاصه المدير العام نتاع المركز الوطني للطب وعلوم الرياضه، راي ساعدتنا برشا في اختيار النخبه في لي سونتر ريجونو، عدينا تيست بالنسبه للصغار اللي دخلناهم المدارس ونحكيوا عليهم بعد، وطلبنا الجمعه الجايه باش نحضر ستاف ميديكال كامل ميدسان ايكينيل كلهم باش نشوف امكانيات المركز هذايا فاش ينجموا يعاونونا وباش نبرمجوا نتاعنا اللي تيست اللي باش نعملوه مع الفرق القوميه الكل. ما فماش واحد توا في البنك دو دوني توا عملنا معنا بلاتفورم غادي باش تلقى فيها الدوني توا باش الدوني كل معناها صحيه وبدنيه وفنيه ونتائج كل باش نلقاهم كل باش يبدا عندنا سويفي كونتينيو على الجوارات نتاعنا في التطور نتاعهم. وكان شفتوا في الفرق القوميه في الفرق الوطنيه شفنا عندنا ليست معناها وفما ليست لارجي خاطر في العمر ذا في السن ما يو 16 ويو 14 وحتى يو 18 بالنسبه للبنات، خاطر في الولاد عندهم ال 15 وال 17 اللاعبين يتغيروا بدنيا وحتى في المارش بروغريسيون سو البلون تكنيك وتكتيك زاد يتغيروا، ولهذا احنا ديما نتبعوهم في المقابلات واي واحد يظهر راه رجعوا راي الفرق الوطنيه راهي ماهيش محصوره لاشخاص معينه ولا جمعيات معينه. انا بالنسبه لي انا من الشمال للجنوب كل واحد عنده بقته راهو باش يلعب. انا جاوني برشا تشكيات راه وانا قاعد نتبع علاش تبع؟ على خاطر نحب انا الكفاءات تشد مكانها كسوا في الممرنين ولا كسوا في اللاعبين، خاطر كي نشوف انا ممرنين اكفاء بعاد شويه خاطر ما ينسجموش قدرات هذه مشكله. انا بالنسبه لي انا قوه للممرن هو وقت اللي يجيو لاعبين صعاب ياسر في الكاركتير وكل شيء كيفاش يأدبوا ويخرج منه معناها طاقه تفيد المجموعه. احنا نأطروا مربيين قبل كل شيء ويزلنا نخدم. واحنا بينا انا كمدير فني شفت الممرنين بتاعي ندافع عليهم انا وهما يعرفوا انا علاش انا واقف مع المدرب الفني مع الممرنين على خاطر الممرنين هما اللي يصنعوا. على خاطر قلت لك كره اليد تتلعب براي في الملعب مش خارج الملعب.
2: منير
6: انا نحب نقول انه اليوم بعد بطوله افريقيا الاصاغر والاواسط نورمالمون عندنا تقييم نورمالمون ثم ناس تتحمل مسؤوليه. اعتقد انه ما تبدل حتى شيء بالنسبه لنا نحن كراي عام كمتابعين. المنتخب الاواسط والاصاغر كانوا في المرتبه الثانيه في 2015 اليوم في نفس المرتبه الثانيه. يعني كنتائج ما تحسنتش النتائج.
5: اما المستوى
2: تحكي على التتويجات
6: لحظة.
2: تحكي على التتويجات مش على المردود
6: كمستوى ما يفرقوش برشا على بعض. نفس تقريبا نفس السياسه نفس التمشي مش المستوى مش حاجه كبيره. منو نحن ما نجم نقارنوا رواحنا اللي منقارنش روحي بش اسمها برواندا وبنيجيريا. نقارن روحي بالمنتخب المصري اللي هو المنافس نتاعنا الاولاني في قاره افريقيا ونجموا ما احنا نقيسوا نجاحنا ولا فشلنا على المنتخب هذا. يعني اليوم فما كومبيتيسيونات وفاو مريناش تقييم مريناش تغيير مدربين. وثم معلومه سمعتها ونحبك تاكدها ولا تنفيها انت حبيت تغير مدربين لكن ثم اعضاء من المكتب الجامعي والا رئيس الجامعه ما حبوكش تغير وتتدخل في تغيير المدربين. واتمنى انك انت تعطينا الاجابه يعني الصحيحه في الوعد هذا. حاجه اخرى ثم منتخب وقع التدخل في القائمه نتاع المدرب الوطني وتعرفني شكون نقصد وعلى شكون نحكي. مشاو زوز لاعبين في دوره لفرنسا المدرب الوطني ما كانش يعرف وتفاجئ
5: قبل انا هذا ولا
6: بالتواجد نتاعهم في القائمه
5: قبل انا ولا
6: لا معاك انت سي براي معاك انت ثم مدرب دخلوا له وحطوا له زوز لاعبين في القائمه انت ما نعرفش شنو كانت ردة فعلك ولا كيفاش تصرفت معه.
5: انا خاطر ثلاثة اسئله خليني نجاوبك
6: كثر شيء. انا نسالك وانت انت عندك الحق انك تجاوب كيما موجود
5: ولا كيما مش حط في بالك انت الامكانيات الماديه نتاع مصر والظروف اللي يخدموا فيها في مصر تفوتنا برشا ماديا. هذوما يدخلوا معسكرات جمعه كامله ويروحوا كان الوحده ومقابلات غادي في اوروبا معناها يشاركوا لاعبين محترفين يلعبوا في اوروبا. هذايا فيه امكانيات ماديه ولكن بالامكانيات الماديه نجموا نوصلوا ونعملوا مخير. لكن احنا نشوفوا الميزانيه نتاع بلادنا والميزانيه تعطيها الوزاره واحنا في واحد في ترشيد النفقات احنا ماذا بينا الفلوس نحطوها في بقعتها على خاطر ما عندناش برشا. ولهذا شفت انت وقت اللي تلقى انت خمسه فرق وطنيه بنجب على البلاد مثلا عندك لو 15 لو 17 لو 19 لو 21 والسينيور هذوما خمسه والبنات كيف خمسه ومعهم الهاند بيتش هذوما 11. هذا ما يلزمهم برمجه ولا يلزمهم متابعه ولا يلزمهم امكانيات ويلزمهم ستاج ويلزمها هذا كله. خاطر شوف الامكانيات انا نمشي على حسب الامكانيات المتوفره عند الجامعه. الجامعة توفر الإمكانيات وأنا على حسب الإمكانيات وقت نحضر التربصات. وقت جيت تقارني في مصر أنت أعطيني ظروف تاع مصر وأعطيني عميت
6: والله نجحنا وكنا ناجحين
5: كنا تعرف علاش كنا
6: أقل
5: تعرف علاش كنا
6: لأنه
5: كان على خاطر مصر مصر
6: تكتك وتخدم وتخدم في البرمجة الصحيحة وتعمل في الانتقاء الصحيح وما تخليش الناس يتدخلوا في اختيارات المدربين وما تخليش الناس معناها يتدخلوا في اختيار القائمات وثم ناس تستحق تكون موجوده وناس ما تستحقش موجوده. ونجحنا يعني لو بانت سامحني الامكانيات ماذا بينا ما عادش نحكيوا عليه اذا نحبوا نصلحوا رواحنا ونقدموا. يعني الامكانيات بنفس هذه الامكانيات وانت كنت تقول سي ابراهيم الوزاره اعطت كل الامكانيات ووفرت ما طلب منها لكل المنتخبات. ما ريتش انا منتخب اليوم ما مشاش الدوره، ما ريتش انا منتخب اليوم ما مشاش التربص. يعني الامكانيات شنقعد نقولوا الامكانيات إيه حتى كان ثم امكانيات ناقصه نجموا باللي مويان نتاعنا نجموا نلقاو الحلول. يعني اليوم البروبليم الاصلي هو مشكل فني يعني في ديتكسيون دي تالون في التكوين في جمع معناها المنتخبات في المراكز التكوين ثم اللاعبين اللي نلقاهم في الاواسط والاصاغر ويبرزوا وينهم في الاكابر. وهنا تنحلوا قوس كبير على هجرة معناها الكفاءات واللاعبين البرة اليوم البطولة متاعنا منى وهنا دورك سي إبراهيم، البطولة ضعيفة جدا، التكوين تاع اللاعب راهو الفيديراسيون، انت تاخذ اللاعب في تربص معناها في اسبوع ولا في شهر، راهو غير كيف التكوين الحقيقي ينطلق من الأندية. لهنا اليوم يلزم اللاعب يتكون صحيح ويلعب صحيح وياخذ الطونجي ويلعب، يعني يحظى بالمتابعة العلمية والطبية ويعمل مسكيلاسيون، راهو وين في الأندية، انت راك تمشي تعمل السيليكسيون وتجيب المواهب من الأندية. شنو عملت الفيديراسيون والإدارة الفنية باش اللاعب يلقى أجواء مناسبة أنه
2: يكون
5: صحيح؟ شوف قداش من سؤال عنده،
2: عنده وصلنا أربع أسئلة.
5: أبدالي بالواحد بالله باش نبدأ نجاوبك. بالنسبة للواحدة وقت اللي قلت وقت اللي كانت عندهم فلوس وما جابوش النتائج، أنت وقت اللي تلقى عن ديفيسيت تلقى جماعة غادي عندهم ديون وكل شيء باش يخلصوا، احنا تو الأربع سنوات هذيك اللي فاتت نبنيو عليها، تو ما عادش نخزر التالي نخزر القدام بالإمكان باش تحط في بالك أنت على الديتكسيون هضرات. في بالك أنت لي سون بروموسيون اللي الدولة ستصرف عليها فلوس هذايا سون بروموسيون في الابتدائي سنة رابعة سنة خامسة سنة سادسة، وقت اللي يكملوا السنة السادسة الأولاد هذوما يفقدوا على خاطر يمشيوا للإعداديات، وفي الإعداديات يتفرطوا ولا يترناوا كان في الجمعية نتاعهم، وتعرفوا الإمكانيات نتاع اللوجيستيك يترناوا في شطر سيران ويترناوا لبرا، فهمتني معناها الظروف صعيبة في الجمعيات. إيش عملنا؟ تفهمنا هو المشروع الوطني هذايا تشارك فيه وزارة الرياضة وزارة التربية باش اخترنا
2: النخبة نتاع مراكز التكوين،
5: النخبة نتاع مراكز التكوين وحطيناهم في قسم واحد في ستة مراكز. المركز الأولاني هو بتاع المنزل، والمدير نتاع المدرسة نشكره ذا نتاع المدرسة اللي في المنزل واحد هو الأولاني اللي بادر باش يقبل، خذينا 17 ولد و 17 بنية، وباش نعطيك المجموع خذينا 150، عندنا 80 وليد و 70 بنية دخلناه معنا بإناث، دخلناهم في في توزر عندنا سنتر ولاد وبنات، في تونس سنتر ولاد وبنات، عندنا في الحمامات في نابل عندنا البنات في حمامات في حمامات والولاد في منزل تميم، وفي البنات عندنا حمام سوسه، وفي الولاد عندنا في صفاقس عندنا في شيحيه. هذوما المراكز هذوما خدموا اربع مراكز بنات اربع مراكز ولاد. هذوما اش عملوا اللي قلت انتخابات؟ هذوما سيدي هزيناهم سنتر ميديكو سبورتيف، عملوا لهم فحص طبي على الكونتراديكسيون، وجاو قاسوا لهم ليكوكارديوغرافي وخذوا لهم بيلون سانغان باش ناخذوا احنا براعم اللي هو عندهم امكانيات صحيه تمكنهم باش يوصلوا. علاش انا كي ناخذهم انا
2: لا زيد ويكون معاهم مدرب سي ابراهيم بالطبيعه يكون فما مدرب يشرف
5: ابجب كان مدربين. المدربين خذيت لي من السيد المدير العام للرياضه قال لي سي ابراهيم تختار الممرنين الكفاءة وتعطيهم غادي ونعمل معاهم عقد انا باش يوليو هما يخشوا على الوزاره، والبرنامج الفني نتاع الاداره انا نعطيه وانا باش نتبع اللاعبين هذوما. باش تحطوا في بالكم انتوما عندي مجموعه نتاعي انا في البريباراسيون فيزيك تحولنا للسكر، عملنا لي تيست نتاع حمومه انتروبوميتريك فيزيك تكنيكو تكتيك ومن بعد ميديكال، ولهذا الاولاد اللي دخلوا غادي صحيح اللي برشا جمعيات ما سمعوش الواحده خاطر جات مزروبه شويه، لكن تو تشوفوا المره العام الجاي باش تلقى النخبه تكون احسن، خاطر هذوما السنه السابعه باش تعداو الساعه الثامنه، من الثامنه تعداو التاسعه، من بعد يدخل ديريكت في الليسي. اما سونتر ديليت
2: باش ما يكونش فما ديفيسيت في الفئه العمريه هذيك السابعه والثامنه والتاسعه، باش
5: يديش فراغ. علاش خاطر علاش احنا توا نمشيو نخسروا سكور كبير؟ توا شفت مثلا البنات ليوفا لعبوا في الصين ولا في الروماني لعبوا سبع ماتشات في 10 ايام، يا اخي عندنا شكون يلعب هنا سبع مقابلات في 10 ايام؟ بروبليم دو ريكوبيراسيون ودرات ما عادش دي كومبليمون ودي موان دو ريكوبيراسيون ليدراتاسيون غيره، حاسيلو برشا حاجات اللي ما همش متعودين بها. باهي باش تحب توصل هذايا وقت اللي ناخذوا احنا جماعه الكوليج هذوما باش يترناو اربع مرات في الساعه ونص هذوما ست ساعات، ومرتين يترناو في الجمعيه نتاعهم ويلعب مقابله نهار السبت نهار الاحد، تو تشوف الفوليوم نتاعه وقت اللي تقوى كاباسيت خباي ويطلع هو الكادي والجينيور والسينيور يبدا وقتها نجموا نحطوه مع الفورمولا نجم يجري. بار كونتر تو الامكانيات راهي البدنيه راهي محدوده على حسب الظروف تاع الجمعيات. ايش بدي على الجمعيات هو؟ نعطيك عندنا مشكله تو في بالك دي البنات التوا في الفريق الوطني عندنا بطوله افريقيا اللي مازالوا ما صحوش والجمعيات نتاعهم في بالك بالموضوع هذا، علاش ما تجاوبش على السؤال هذا سي منير؟
6: لا انا دوري نسال وتجاوب عندك انت سي ابراهيم، انت المدير الفني تقول لنا.
5: لا ما انا خاطر كنت تجبد مشاكل مو تعرف الحقيقه. الجامعه تاعهم مقصره، الجامعه سيدي انا مع مباشره مع الممرن الوطني قلت له باش نعطيك حل من الحلين، اما باش ناخذهم خمس ايام انا يترناوا عندك انت باش ما نضيعوش الريتم ونخليهم بلاش كومبيتيسيون، ولا نلقاو حل مع الجمعيات نتاعهم هما باش يقبلوهم ويوفروا لهم الظروف اللي يتفهموا فيها، خاطر احنا ما نجموش نفرضوا اجره نتاع لاعبه ولا نفرضوا على هذايا. تو حتى رئيس الجامعه دخل مع زوز بنات باش يرجعهم الجمعيات نتاعهم، وهذا ايفور بيرسونيل، خاطر باش تقنع انت جمعيه باش يقبل لك يجي يقول لك لا الرئيس تغير وكل شيء تغير، ولهذا والعهود والعقود مع الناس هذوما. وقت اللي تخيل البنية انت نفسانيه مش مرتاحه، ما تخلصش الشهريه نتاعها، كيفاش تحب تلعب؟ ما تجيش ترانا، معناها نخسروا احنا في فريق قومي. انا تو فكرت مع شخصيا في موضوع باش نحاول انا الجمعيات الكل يحترموا العهود نتاعهم والعقود مع اللاعبين ومع الممرنين، وحتى واحد ما عادش باش يتقدم غادي كان ما يحترمش العهود نتاعه. علاش هذا انا فيه؟ باش انا نخلي اللاعبين يلعبوا في ظروف طيبة وعندهم أمور نفسانيا مرتاحين، ونلقى أن اللاعبين متاعينا في مستوى عالي
2: حاضرين بعد مع المنتخبات الوطنية. أنا
5: في الاجتماع سي منير طلبت من الناسيونال آ ليليت والآ العام الجاي باش يعطيونا مدير فني في كل جمعية. علاش؟ خاطر الجمعيات عندهم هما ولاد الفرق القومية. أنا شخصيا في الفيدراسيون باش نعملوا لي تيست غادي يولي هو كالترافاي نتاع السكوات والفورس ماكسيمال والفي ام وكل شيء ياخذوها من عندنا احنا ونعطيوها للمدير الفني باش المعدل البدني يخدمهم يطبق. على طول السنه باش كي نلقاه انا بعد 3-4 شهور يجيني في مستوى عالي نتاع تعذير باش ينجم يواكب المقابلات، خاطر كان هما ما يخدموش وانت عندك شونس انترناسيونال ما تجمع في جمعه ولا جمعتين باش تحضروا بدنيا. ولهذا سبارينغ بارتنر عندنا زوج دو تورنوا بالنسبه للبنات وبالنسبه للاولاد جايين فرق وطنية من برا من الخارج
6: دورة الأمم
5: الأربعة ذوما معناها مقابلات في مستوى عالي. ولهذا احنا توا باش تحطوا في بالكم
6: خلي يجي الإطار الفني نتاع منتخب الأكابر توحشناه عنده برشا البر
5: هذاك. اسمع علاش قلت لكم انا شوف انا راني
6: عندنا برشا مريناهوش في ست جولات حتى حد ما موجود يتبع في البطولة ولا في المقابلات.
2: علاش علاش فما
5: عمر خضيرة في البلاس غادي ويتبع الماتشات نتاعنا وهو اون كونتاكت. اما توا انت علاش قلت لك انا انا جيت راني باش نقيم ونعطي حلول. علاش قلت لك بعد بطوله العالم انا في الاخر
6: مازلت تقيم لتو
5: ما قتلتو في بطوله العالم نعطيك الجواب
6: هو فيه بطولات شنو باش تعمل معناها العام الجاي باش تزيد العام الجاي يعني بعد بطوله افريقيا وبطوله العالم باش تقيم
5: شهر جانفي هذايا برنامج تاع 27 احنا برامج تاع العام الجاي حضرناهم كل ممرن عنده ايشونس انترناسيونال بطوله عالم ولا بحب متوسطه باش تقع في تونس بيانتو هذوما جماعه لوسيز البنت هذا باش تقع في تونس. ولهذا اعطونا برامج نتاعهم احنا في البرامج نتاعنا احنا وقت اللي عندك بطوله عالميه باش نحضر كان تورنوا انترناسيونال اما برا ولا نجيبوهم هنا باش اولادنا احنا يبداو يلعبوا في المستويات عاليه ونبداو نرجعوا خاطر احنا رفقتنا في المستوى الفني ما معيتوناش وجماعه مبرمجه على 3 سنين قدام مش تقول له الو النجم يجي جماعه تشارك الشامبيونز ليغ وهدرات ما عندهمش. ولهذا احنا يلزمنا نرجعوا توا المكانه نتاع كره اليد باش كي تطلبك جمعيه غادي تولي تجي تمشي لها وتجي. احنا رانا سعيين باش نعملوا دي كونتاكت سير بون انترناسيونال. في بالك انت مثلا جايين هنا للبرازيل وجاي روسي وهدرات عندنا دي كونتاكت معهم هو انا تو نحكي معهم هما روسي مازالت كي تحلت باش نولي معناها تبادر معهم هما يجينوا نمشي لهم صاغر وبنات واولاد وكل شيء خلينا نحركوا خاطر هما متفاضيين ما هما ما عندهمش دي زونجاجمون في اوروبا نجموا ناخذوهم توا ونطوندو حتى نلقاو الاخرين باش نبداو نبعوا شويه في التحضير.
6: يرجعك الا نتائج ومستوى منتخب الاكابر هكا ولا سي عبد الفتاح تاعك هي اللي تخليك يعني انا ديما نستشهد بالمنتخب الالماني.
2: الفيترينا الفيترينا هي المنتخب الالماني لكن باش توصل يا منير باش توصل للفيترينا تحكي عليها
6: انا خمس سنين نخدم الفيترينا
2: تتعدى من من من الاصاغر والاواسط ونشوفوا مواليد 2011 و2012 و2016 راهو معناها الخدمه على الفئات السنيه هي باش توصلنا للفيترينا نتاع منتخب الاكابر.
6: احنا عندنا 4 سنين 5 سنين صابرين ونستنوا في نتائج تجديد النخبه والتشبيب وخمسة سنين خمسة سنين
5: ديترا فيها ديترا فيها فما تغييرات راه في
6: ثم تغييرات يفترض انه عمل الاداره الفنيه يكون ماكش باش تجي تهدم اللي خدموا زين
2: اكيد فما استمراريه هاي
6: ثم خدمه كبيره برشا ونقولوه امين عمار راهو خدم معناها خدم خدمه باهيه في الاداره
5: مشكور
6: الفنيه
5: مشكور
6: عمل معناها يلزم تكمل عليه انت على الخطه هذيك ماكش باش تحط كل شيء تصلح الاغلاط وتكمل عليها، ما ماكش باش تهدم الخدمه نتاع 5 سنين التالي. هاك
2: هو هذا ما قاله سي ابراهيم،
5: قال لك انا تسمع فيا معايا هنا ولا ماكش معايا؟
6: لا معاك ومركز معاك وجاي مركز
5: ليك مركز انا مجاوب باش نجاوبك قد ما بالضبط الاسئله نتاعك. انا قلت لك راني جيت، كان جيت راه نحيت الممرضين ونقول له كل خايب وندخل من جديد. ولهذا انا قلت لك راني جيت باش نراقب باش نشوف الحاجات الايجابيه نبني عليها والحاجات السلبيه نصلحوها ونقدموا. تو انت في العمر هذا نجم نحطك انت تجري فيتاس 100 متر تحب توصل تقول لي يا كابر يا كابر تحب يغد تجيب انت ايش
6: الا كان تجيني تو كاو في منتخب الاكابر يعني انت فوق بلاص بالنيفو الموجود فوق بلاص
5: باهي اقول لي شوف الفيترين اللي قلت عليها اللي احنا يلزمنا نحافظوا عليها. علاش احنا امكانياتنا كل في الاكابر؟ خاطر هذيك الفيترين اللي تجبد اللوكوموتيف اللي تجبد الاخرين. لكن وقت اللي تبدا عندك مستوى معين باش توصل مستوى اخر مش معناها غدوه ولا شهر ولا شهرين، يلزمك عمل عمل هذا فيه برمجه برمجه. احنا تو شفتك الاواسط اللي لعبوا ضد مصر هذوك
2: سي ابراهيم، تو نرجعوا احنا للاواسط اللي لعبوا ضد مصر. فقط نستسمحكم موجز اخبار ماضي 3:30 على اذاعه شباب ونتواصلوا بعد الموجز.
1: هومزون هومزون كواليس واخبار في كل القاعات ومع كل الرابطه ومع كل الرابطه. هومزون منتخبات نجوم فرق شبان وسيدات. هومزون مع منى حمام. هومزون كره اليد عشره طويله مع احلى الموجات.
7: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار،
8: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. جامعة تونس المنار تفتح باب المشاركة في النسخة الرابعة من تظاهرة جامعة تونس المنار، منارة الثقافات التي تعتزم تنظيمها في الرابعة من نوفمبر المقبل بعدد من الملاعب الرياضية. تظاهرة تهدف إلى تسهيل اندماج الطلبة الجدد في محيطهم الجامعي وتعزيز شعورهم بالانتماء إلى الحياة الجامعية. القرية الحرفية بتوزر تحتضن على امتداد 5 أيام دورة تكوينية في اختصاص خشب النخيل تندرج في إطار دعم الشباب وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم الفنية بما يفتح لهم أفاقا للإندماج الاقتصادي، وذلك في إطار التعاون التونسي الدولي التونسي السويسري. بمناسبة شهر أكتوبر الوردي، المعهد الفرنسي بتونس ينظم غدا بالشراكة مع الجمعية التونسية لمساعدة مرضى سرطان الثدي يوما توعويا للكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي. في العالم، إصابة عدد من الفلسطينيين أثر استهدافهم من طائرة مسيرة إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة. كتائب عز الدين القسام من الجناح العسكري لحركة حماس تكشف عن هوية مقاتلها الشهيد محمد ماهر أبو جاسر.

الخميس 15 أكتوبر 2026 وبمناسبة عيد الجلال، موعدكم مع بث خاص لمختلف برامج إذاعة الشباب مباشرة من مدينة بنزرت. الماتينال جورني من 6:30 ل9:30 مع سامي فرتونة، من 9:30 ل10:30 حصة رياضية خاصة مع زيد الخياري وعودة على تاريخ وعراقة الأندية الرياضية بولاية بنزرت. من 10:30 ل11:30 خذ فرصتك مع حميد الزغدودي وقراءة في أهم المشاريع الاستثمارية في ولاية بنزرت. من 11:30 الماضي ساعة تونس اليوم مع معز العويني وعودة على تقدم إنجاز المشاريع الكبرى بالولاية وخاصة قنطرة بنزرت. متابعة طيبة للجميع.

0: هومزون هومزون كواليس وأخبار في كل القاعات ومع كل الرابطة هومزون منتخبات نجوم فرق شبان وسيدات هومزون مع منى حمام هومزون كرة اليد عشرة طويلة مع أحلى الموجات
1: ونقعدوا حتى في كرة اليد نقعدوا راو ساعات وساعات والإشكاليات ما توفاش والمشاكل ما توفاش والانتقادات ما توفاش أما كلنا خاطر من منطلق وأنه نحبوا رياضة هذية وندافعوا عليها الرياضة الشعبية ثانية في تونس الرياضة الأكثر تتويجا زادة الرياضة اللي أعطت أسماء كبيرة كمدربين كلاعبين واللي قاعدة أكيد في التاريخ نسلموا عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا كالعادة على فريكونس بتاعنا على فين في تونس الكبرى تابعونا على 88.6 تتفرجوا فينا على اللايف ستريمينغ ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.in نذكر ضيوفي سي إبراهيم العقربي نقول له مرحبا من جديد المدير الفني للجامعة التونسية لكرة اليد وشكرا لي سي إبراهيم وأنه في أول ظهور إعلامي يختار الإذاعة التونسية يكون حاضر بحذانا سي عبد الستار العرفاوي صديقي ومحللنا في هون زون منير الزويبي أكيد الحديث معاه ذو شجون كل ما يكون موجود منير مرحبا منير وبتبيع نسلم عليكم لكيب الكل وين ما كنتوا حبينا احنا ننوعوا الأسئلة متاعنا صحيح ما فماش عدد كبير من الصحفيين اللي تبعوا في كرة اليد شفنا احنا زوز باش ما تقولوش هيك مع الإذاعة التونسية لكن صحفي إذاعة الشباب اللي كان حاضر في البطولة الإفريقية للأمم في كرة اليد تبع منتخب بالأواسط ومنتخب الأصغر بتبيع فوزي بن سالم ماك تعرف منير أدغال إفريقيا تحبه ويحب تحبه ويحبها هذا السؤال اللي أسألته السي إبراهيم العقربي المدير الفني للجامعة التونسية لكرة اليد
2: أهلا وسهلا بيك ومرحبا بيك على موجات إذاعة الشباب صحيح المدة اللي تشرف عليه حاليا على الإدارة الفنية ما هيش كبيرة ولكن أكيد خذيت فكرة شاملة عن النقاط اللي تطلب مراجعة على مستوى المدربين على مستوى الإدارة الفنية على مستوى البطولات الوطنية شنية أبرز هذه النقاط وأبرز الملاحظات اللي خرجت بها إلى حد الآن السؤال الثاني كنت إلى جانب منتخب الأصغر وأكيد تبعت منتخب الأواسط شنو البرنامج الخاص لزوز منتخبات خاصة وأنهم مقبلين على تظاهرات عالمية كبرى والسؤال الثاني يتحدث الناس كل على ربما الفارق بين تونس ومصر تبعت التطور اللي عرفته حتى الكرة الإفريقية مش نحكيه على مصر فقط نحكيه على رواندا نحكيه على ليبيا نحكيه على المغرب شنو النقاط اللي بيشتخدم عليها الإدارة الفنية مستقبلا لتطوير اليد التونسية
1: النقاط اللي باش تخدم عليها الإدارة الفنية الوطنية لتطوير كرة اليد التونسية هو تقريبا جاوبت انت على بعض النقاط ما دمنا حكينا على الأواسط وحكينا على الأصغر وقلت وأنه عملت لبيلون بالنسبة للمشاركة هذه أبرز السؤال تنجم جاوب عليه سي إبراهيم بالنسبة لأسئلة فوزي بن سالم
3: شكرا المبعوث متاعكم الخاص اللي وكبنا غادي وما شاء الله لي حرفي حضر المقابلات وجاء المعنى حتى كل يوم نشوفوه
1: قاعد احنا راهو اي واحد يمشي من الاذاعه لازم يكون حاضر في الحصص التدريبيه الكل في المقابلات قبل المقابلات بعد المقابلات والاذاعه التونسيه عملت برمجه خاصه على امتداد اكثر من 20 يوم النقل المباشر لمقابلات المنتخب الوطني التونسي الكل
3: عمل تغطيه كامله باهي دوما روحنا

0: تو احنا بالنسبه للاصاغر عندنا 4 لاعبين سي باش ندخلوهم في ستاج راه معاهم هما خاطر قلت لهم اسمع احنا يلزمنا قوي والزاد البشري اي لاعب عنده مواصفات نتاع لاعب ينجم يكون لاعب دولي راه باش نعيطوا له نخدموه خاطر خدمنا الكورتير خاطر كان وقت قصير ياسر باش تحضر بطوله افريقيا تو عندنا بطوله العالم يلزم نحضر بطوله العالم بعد بطوله العالم فما معناها فما تدرج وفما الوقت راهو اغلى مثلا من الفلوس خاطر الوقت كان جا عندنا برشا وقت نعملوا برشا اما الوقت قصير ياسر يلزمنا احنا نتصرفوا الوقت هذايا باش نخرجوا احسن من نجم نخرجوه فنيا على المع ولوجستيا ثانيا بالنسبه المقابلات البرامج حتى طلبت من كل ممرن ولاد وبنات بالنسبه 26 27 تعطيني البرنامج نتاعك اش عندك بطوله افريقيا العب متوسط عندك بطوله عالم عندك كذا اعطيهم لي بالتباريخ نتاعهم هما باش نعينوا احنا التربصات اللازمه التربصات تنجم تكون هنا وتنجم تكون في الخارج باش نعطيه احنا الظروف الطيبه باش اللاعب نتاعنا يتكون من جميع النواحي بدنيا وفنيا ويقيس المقابلات العاليه باش يحس اللي فما فارق بينه وبين احنا تو ولدنا كان شفته ضد مصر مع مقابله باهيه في مستوى في 6 شهور تحضر مع فريق ثاني عالمي ولا ثالث راهو وكي لعبنا بالمستوى ذاك فما برشا نضج تكتيكي اللي سهروا عليه الستاف سي بديو سي كمال العلويني وانا حضرت معاهم فبدي ولهذا هي مصر ما خليناش تلعب اما كي نجي نشوفوا في القامه نتاعهم هما في الدن مشكيلاسيون كل شيء تحسوا بالفوارق في 4 شهور ل 6 شهور ما تنجمش تعمل لا ماس مشكيلار ولا تحجم حضر ولهذا احنا بالشويه وقت باش نوصل ولادنا احنا المستوى اخر لكن كل عام بحسابه راه النهار في 24 ساعه والاسبوع يلزم نستغلوه نهار 26 عطله الجماعه هذوما الكل باش يدخلوا في ستاربس في ماديه باش يخدم سي البديو سي كمال باش يخدموا الجماعه ذيك وانا باش نحضر غادي باش نشوف الاولاد هذوما اللي استقبلناهم باش نجيبوا واحد من بزرت واحد من الحمامات واحد من الجنوب
1: اي لانه بطوله العالم تتحضر من توا ما نجيوش شهر قبل بطوله العالم ونعملوا تربص باش تكون حاضر في بطوله العالم في مقدونيا والا في المانيا يلزمك من توا تحضر ناخذ سؤال من عندك سي عبد الستار
2: اكيد بوجود سي ابراهيم حاجه برك حبيت نعرفها سي ابراهيم كونه بالنسبه كما تعرف انت السيكل نتاع الجوار يكون 4 مع 4 اللي هو معناها 8 سنين باش يكون موجود في الفريق الاول هذه معروفه الاربع سنين هذوما نجيو نشوفوا اسكو فما تدخل الاداره الفنيه على مستوى الجمعيات خاطر اللي قاعدين نلاحظوا فيه في الاربع سنين اللي هما معناها على مستوى المينيمات جيسكو كادي يحرقوا المراحل نتاع تكوين اللاعب بحكم كونه يحب النتيجه هذه حاجه ثاني حاجه على مستوى الاوسط
0: واحده بالوحده
2: ميسيلش
1: وهذه المعادله باش نتواصل مع سي عبد الستار انه كمدرب انت تخمم في التكوين والا تخمم في التتويج لانه زاد فما مدربين عنده الهاجس نتاع النتيجه ينجم يكون منه هو ينجم يكون من النادي نتاعه الشيء اللي خلينا نشوفه في مقابلات نتاع شبان سي ابراهيم معناها نشوفه في احداث عنف في مقابلات نتاع شبان اللي هما في وقت للتكوين باش يتعلموا باش يصلحوا الاخطاء نتاعهم قبل ما يوصلوا المنتخبات الاخرى
2: يلزم نلقاو فورمير سي ابراهيم على خاطر المدرب اليوم راه عشت ونعرف ونشوف المدرب يبدا لم يحكم تاع الخروج
0: سؤال هايل ومن بعد الراجع خاطر كي يبداو سؤال جبد عليه دوبل سيكل اولمبيك هذا يخدموا به البرا 8 سنين معناها جو اولمبيك جو اولمبيك 8 سنين
1: هو قاري البرا استوغاره
0: فهمتني ولهذا كي تشوف انت تعطيه 8 سنين تحضر به لاعبين وقتها مطالب تجيب نتائج مش معناها في شهر ولا شهرين ابراهيم عاقل باش يبدل عصا سحريه مش يبدل فرق قوميه بالنسبه للكبار وحتى الصغار يلزم شويه وقت اعطيونا شويه وقت باش نحطوا احنا ترينو على السكه على خاطر اللاعبين نتاعنا يفقدوا الفوليوم دو ترافاي لانتونسيتي ترافاي هذوما الزوز والمستوى العالي باش تقوي لانتونسيتي شفت البطولات ضعيفه شويه قلتوا لي انتم علاش ضعيفه ما يلزمنا نلقاو حلول انا باش تحطوا في بالكم تو احنا حتى بالنسبه للريغلومون سبورتيف هذوما انا قاعد نحضروا فيهم تو جدد وطلبنا من طلبنا معنا فورمول جديده السنه باش تشوفوا اللي في ليكول كان بدينا لهم احنا بالتيران كامل وشطر تيران انديفيديال مش ستريكت اما اورينتي ومن بعد في البي ايكول بي باش يلعب 3-3 معناها 3 لاعبين بين 6 و9 و3 لاعبين خارج 9 معناها من التيران كامل قربناه للزون باش 3 المقدمين هذوكم يقدموا 11 12 13 متر باش الاولاد يلقاو البريمير ليغ يلعب لان كونتر ان ويبدا الارير يدخل ديزام بيو يلعب 4-2 ومن بعد ذاك اللاعبين نتاع الخط الاولاني يولي ليلي مقابل ليلي يلعب معاه لان كونترا ونحسن المهارات الدفاعيه والهجوميه باش يتمكن اللاعب باش نخلق له برشا سيتياسيون. كي تعدى للليكول المينيم بي كي تعدى المينيم بي وقتها نبداو بالديفونس ايتاجي، نبدا 1-5-1 مثلا ولا 4-2 ولا 3-3 ولا 3-2-1. في المينيم في المينيم في في المينيم ا ندخلو 06 على 06 خاطر ما معلمناه الفنيات
3: الفرديه هذا الكل به انت سي ابراهيم
0: هذا الكل انا.
3: اما شنو دور المدرب المكلف بتجديد النخبه على حساب هذايا؟
0: لا هو
3: شنو المهمه نتاعهم؟
0: عنده متابعه
3: راهو كان انت معناها باش تعمل هذا الكل اللي ديتاي تحكي فيهم هذوما مالا فما مش فما عندنا مدرب مكلف بتجديد النخبه. نورمالمون المدير الفني هو اللي يعمل الاستراتيجيات الكبرى نتاع الاداره الفنيه، ما يتلهيش في اللي ديتاي نتاع هو نظام بطوله نتاع ما نعرفش انا صنف الاصاغر ولا ظهر لي مهمته انه تكون اعمق من هكي. شوف ان مثلا انتقاء المواهب مثلا مش من دور المدير الفني هذا.
1: اي خلينا نسالوا احنا منير على
2: منير على منير خويا خلينا اكثر واقعي. اليوم احنا توا رانا بعدنا على معناها المراتب الاولى، بعدنا على البوديوم، قعدنا نقعد وكان انا فيس شامبيون انا فيس شامبيون. اليوم يلزمنا نكونوا شامبيون.
3: كيفاش نولوا
2: شامبيون؟ كيفاش نوليو شامبيون هنا اليوم؟ احنا قلنا بعدنا. علاش بعدنا؟ على خاطر كيما سالت ابراهيم كانت معناها نستخدم 4+4 معناها جينيور نخزروا له كيما المقنم وكيما اللي سبقوا في جينيور سيد لا ولا يلعب سينيور. احنا اليوم سي ابراهيم ولاو ما نعرفش هل ترى التدخل نتاعك يلزم يصير على مستوى الانديه؟ على خاطر اليوم فما راو تجاوزات على مستوى الفئات السنيه، يحب يحرق المراحل نتاع اللاعب اللي هو في طور كونه يشبع سير لو بلون تكنيك انديفيديوال باش من بعد الاربع سنين الاخرين ينجم يخدم به التكنيك نتاع.
1: خلي يجاوب على السؤال الريجلومون
0: سبورتيف هذا، يجاوب على النقطه هذه على دوبل سير كلاسمون هذايا الا بترخيص خاص.
2: واضح.
0: وبقيه الكل يلزمه من الفتره بينجم في الاي مثلا في البي يطلع الاي يلعب، اما باش يطلع اكثر من الاي ما عم نخليش يلعب. ولهذا كل فترة عمورية يلزمها تشبع بالامور الفنية نتاعها ويلعب المستوى نتاعو، وقت اللي يوصل هو وقتها في الكادي وقتها النجم ينجم يلعب حتى بالنسبة كبيرة. والحاجة اللي زدناها العام الجاي وعلمت بها جمعيات الليليت، قلت لهم العام الجاي راهو الريزولتا نتاع الكادي والكادات راهو مربوطين مع السينيور. علاش؟ خاطر شفت الجمعيات الكبار ولاو ياخذوا بالثمانية 10 جوارات يحطوهم عنده ويفرغوا الجمعيات والبطولة بين زوج فرق ولا ثلاثة. باهي شقلنا احنا كي نجبر عليهم انا باش ياخذ بونيس وقت اللي الكادي نتاعو تربح تزيدها له في السينيور يولي يفكر باش يولي يخدم الكادي. كي يخدم كادي يكون لي صغيرات، وقت يكون صغيرات وقت نلقاو كادي باهي ويقدموا بهم هما وتولي مش جمعتين ولا ثلاثه يكونوا يوليوا 10 اللي في الليل كل والاخرين اللي قاعدين يكونوا كيما بريخيار وكيما شو اسمه مازال تميم وكيما رجيش وهذوما والزيتونه وغيرهم هذوما
1: دي بيبينيير
0: نستفادوا منهم. اما يلزمهم نطعموهم. احنا تو في الجلسه مع المدير العام للرياضه اش قلت له؟ قلت له ماذا بيا تعطيني دي كلوب سيبلي باش نختار انا الممرن، مش باش نعطيهم فلوس يصرفوها على كابر، باش نختار ممرن ونعطيه برنامج فني ونختاروا مجموعتهم هم، واحد يكون قاري عنده معناها مؤهلات باش ياخذ الكادي، خاطر لاج معناها الكادي راهو هم ياسر، خاطر في ليكول مينيم ابرونتيساج وتكنيك وديفلوبمون
1: نجم تصلح العمر مازال يتصلح.
0: اما في الكادي في ندخل في سبيسياليزاسيون بار بوست، ولهذا كي تبدا سبيسياليزاسيون بار بوست عندك مورفولوجيا عندك مؤهلات بدنيه لا كونترا وتكنيك وفنيه وغيره. وقت اللي نحط انا ممرن ويخدم على حسب البرنامج اللي نعطيه له انا، كي تبدا عندي 10 فرق بركه يخدموا في المستوى هذاك، ايش تحب بعد عامين؟ تلقاهم غادي في الجينيور طلعوا سينيور. وقت نغذيو الفرق الوطنيه في القسم الوطني.
1: انا حبيت نسال هو مادام اثار منير السؤال العلاقه فما تكامل مع سي سامي السعيدي اللي نوجه له تحيه المكلف بتجديد وتكوين النخبه على مستوى العمل.
0: اي واعد ممرن واعد راهو ومغروم وسبري ياسر لارج وخدام زاد ويعمل متابعه وعنده افكار زاد نستغلوه. هذاك ما اسمع الفنيين نتاعنا يلزمنا نستحفظوا عليهم. راهو عندنا الممرن برشا ناس يقول لك اللاعب صنع الممرن، هو بالعكس الممرن هو اللي يصنع. تي واحد بيجي ما عرفش يمشي باش يرد بلاعب غادي شكون الممرن رده؟ ولهذا نعطيه قيمه المدرب، خاطر المدرب من الفئات الشابه كالصغار هذوكم حتى هكا اللي يخدموا في الشبان حتى الكابر. انا بالنسبه لي انا الممرنين الباهين لازمهم ياخذوا الفئه العمريه الصغيره. علاش؟ خاطر فما كروسونس. كروسونس مش حتى في المورفولوجيا في الانتروبومتري معناها في الطاي وغيره، حتى سور بلان فونكسيون القلب والرواري ودرات وميتابوليزم ودرات وديزونزيم ودرات، هذوما الكل يمشيو بالعمر مربوطين بالهرمون تستيرون مربوطين برشا اشياء. ولهذا انا كي نحط انا ممرن كف انا بنسبه صغيرات أونسيان جوار نجم ياخذ سينيور جينيور ما يقلقنيش، التأثير نتاعو على البدن نتاع الصغير مش كبير ياسر. بار كونتر وقت نعطيه الصغار ياسر، خاطر برشا جمعيات يعطيو مثلا لاعب في السينيور باش ينقص يقول له واه نعطيك شهريه يخدم لي رني ليكول ومنين باش يرني باش يرني اللي اللي اللي تعلموا في الكوره. تو رزمو تو فما الدورات التكوينيه هذه موجوده تو سي البون ناسيونال في تونس. الجمعه اللي فاتت خرجنا مع واحده نتاع الرسكله نتاع رادس فما قرابه 80 مدرب درجه اولى
3: معها. انت الدورات هذيا تعتبر انه ناجع مدرب في 10 ايام؟
0: لا لا هذو مقراو عام كامل راهو تاع الرزق اللي قراو عام كامل.
3: لا خاطر الشهاده اللي قاعده تتعطى اليوم مليا شيف ولا اللي الدورات هذوما اللي قاعدين بصراحه نشوفوا في تخريج مدربين يصبح يجيك مدرب عنده شهاده اللي هاش اف سي واللي هاش اف بي وهو عامل 10 ايام تدريب.
0: هذا
3: انا في تكوين الاطارات زاد لدور الاداره الفنيه عندها
0: اغزر لي الاداره الفنيه ايش نجم تعمل وقت اللي انت تفرض عليك انت ولادنا يحبوا يخرجوا للخليج. احنا البشيراني في تونس اللي عنده الدرجه الثالثه والثانيه يخدم دوفيس حتى واحد ما عطلوا
3: بالضبط
0: هما يلوجوا في الشهاده باش يمشيوا للخليج يخدموا بها خاطر يطلبوا بها. الدبلومات هذوكم تاع جمعتين هذوكم ما عديوش ثلاثة أربع سنين قراية، راهو جماعة اللي قراو متريز عندهم أربع سنين راهو ليسونس ثلاث سنين يقراو معناها فيزيولوجيا وبيوميكانيك ويقراو أناتومي وبسيكولوجي وبرشا.
3: سي إبراهيم راهو ثم مدربين عمرهم ما قراو النهار اللي نابس عندهم شهادة البي والسي مدربي كرة يد. راهو نعطيهم لك بالاسم بالحق فما مدربين عمرهم ما قراوا نهار في معاهد الرياضه يصبح مدرب في كره اليد.
0: شوف هذه حبينا نحاربوها احنا من الاول اللي احنا عندنا في تونس عندنا كفاءات نتاعنا ودبلومات نتاعنا الدوله صرفت عليهم هما كفاءات معترفه بها عالميا. وقت اللي تجيك انت الكاش بي وتفرض هيك جبتها خاطر اللي شاف عطي استقلاليه الكاش بي باش تعمل الاستاج نتاعها هيك كما تحب وليت تجاريه اكثر منها ياخذوا من فلوس معناها جمعتين يكونوه ويخرجوه يعطي دبلوم. وفي مشكل اللي خذا في عام اثنين وثلاثه من من من من السي طلع حتى الا هذوما ينجحوا فيه خاصه اللي لعب مدربين فرق وطنيه ولا اللي كملوا المعاهد العليا للرياضه. وفما حتى المغربيين من الممرنين معناها القدم لاعبين وكيما سي عب ستار مثلا عاد عنده البيت هو فهمتني التكوين هذايا راهو فيه ديما ايجابي راهو فيه برشا اشياء الكاليتي موجوده اما النيفو قصير ياسر تو مثلا في الدوغريل ما يعلموهمش حتى لابرونتيساج تاع لي زيرمون تكنيك في الديفونس ولا تاك ما يعلموهمش تكنيك دو جروب تكنيك انديفيديال تكنيك كوليكتيف هذا كله يتقرا يلزم وقت في جمعتين ما نجموش يقرا صباح شي تمرين بعد عطيه دبلوم واخرج شي يخرج.
3: سؤال مهم جدا
1: ميسالش خاطر عندنا زاد سؤال من عند نجم الدين فقط نسمعوا التسجيل نتاع حسام قوبعه زميلنا باذاعه صفاقس شو كان اسئلته لسي ابراهيم العقربي وبعد نتواصلوا معك منير.
4: مساء الخير منى مرحبا سي ابراهيم العقربي المدير الفني للجامعة التونسية لكرة اليد. أكيد سي ابراهيم أخذ وقت باش عمل معاينة وعاين الوضعية اللي فيها وضعية كرة اليد خاصة على مستوى أصناف الشبان في النوادي خاصة. حب نسأله شنية الأمور الاستعجالية خاصة اللي فما برشا صعوبات يعيشوا فيها النوادي بصفة عامة، صعوبات لوجستية ما فماش البلاتو دو ترافاي، صعوبات مادية أكيد الفلوس الكل إذا كان فما فلوس ماشي للصنف الأكابر، حتى كيفية اختيار المدربي أصناف الشبان تكون العامل المادي يكون طاغي على الأمور الكفاءة والأمور العلمية. وشنية الأمور الاستعجالية اللي تتطلب تدخل من الإدارة الفنية لكرة اليد؟
0: شكرا.
1: هذا كان سؤال حسام قوبعة.
0: سؤال يعطيه الصحة سي قوبعة. السؤال بتاعه بلي خاص مدربين. بالله مدرب وطني ولا مدرب أي فريق كي يخلص مليح في الجمعية بتاعه ويجي في الجامعة تعطيه شهرية على قدها هو ما يجيكش أنت. شكون يجي؟ اللي ما يخدمش. ولهذا احنا توا في الجامعه توا تحسنت شويه الشهريات نتاع المدربين باش ناخذوا احنا الكفاءات. كفاءات تونسيه تعرفوها في الخليج، انتم غير عندي منهم 20 واحد بين قطر والامارات كل شيء، ولادي يخدموا غادي وناجحين وناجحين. وعندنا هنا في تونس زاد مازال موجودين، عندنا كفاءات موجوده. وقت اللي تجي تجبدوا لي انتم على الامور الماديه، وقت اللي عندك انفلوب انت باش تخلص به الممرنين وتبدا عندك خمسه اولاد وخمسه بنات وعندك هاند بيتش، تجي باش تقسمهم متجمع الفلوس اللي ناخذوها من الوزاره ما تكفيش باش نعطيو شهريات باهي المدربين. ولينا احنا نتحايلوا والجامعه قاعده بسبونسور، قاعده تلم شويه فلوس وتعاون منا ومنا، خاطر تضحيات كبيره ياسر.
1: نتصرفوا مش نتحايلوا، نتحايلوا
0: باش لا ما نتحايلوا نتحايلوا معناها باش واحد يلقى حل باش يحل مشاكل. تو جبد على خدمه سي ابراهيم هذا كنت قد فيه، ايبان تو كان تعطينا فرصه باش تعطينا مكان اكبر، ساعه مكان صغير تاع الجامعه باش يبدا عندي عبادي سكرتيره بحذايا والناس تخدم هنا ست ايام من هنا وست ايام من هنا والناس كل تخدم. البيروات ساعه شوي هذه حاجه، وثاني حاجه الافكتيف شوي، شوف الفيدراسيون انترناسيونال، شوف قداش
1: شوف الجامعه الجامعه المصريه
3: نزل الوزاره المصريه انت يطلب واحنا نعطيوك نطلب من الوزاره.
0: شوف لا اسمع، مشينا الوزاره حق استدعاتنا مشكور رئيس الديوان بوزاره الرياضه، عملنا اجتماع وقت استعرضنا السيد الوزير، مشينا غادي وعطونا اشياء انا باش نخبركم بها. في بالكم انتم الشمبرا هذا فيك باش تقع هنا، تونس باش تحصل على دو تابي هذوما سبيسيال، هذوما في قاعات واحده باش تخلصها ليا شاف 50000 دولار 50000 يورو، وتونس باش تشري واحده. الوزاره عطاتنا اعتمادات نتاعها باش ناخذوا تابي ثانيه، تابي هذه سبيسيال على زرقاء
3: للقبه ورادس.
0: لا لا مازلنا ما اخترناش، مازلنا ما اخترناش، باش نختاروا بقعه اللي فيها كان كره يد، خاطر التيران هذايا يجي كان كره اليد ما يجيش فيه باسكيت،
1: مش باسكيت فولي
0: أي. هو غالي اما خارق العاده، احنا كان نعملوا منه زوز
3: ما يتنحى، هو بعد الكومبيتيسيون تنجم تنحي.
0: احنا تو باش نستغلوا كل جمعه نحي ورجع نحي ورجع. احنا
1: سؤالك الاخير
3: منير نظام البطوله اليوم. أيوة. فما زوز حاجات، القرار اللي خذته الجامعه بخصوص منع انتداب لاعبين دوليين في نفس المركز ونظام البطوله، الحاجتين هذوما انا نعرف وحكيت انا معاك تقريبا ما كنتش موافقهم 100% معنا، وكنت حتى تحب تغير نظام البطوله وحكينا فيه معنا سي ابراهيم. هل انه نظام البطوله موافق عليه انت وعلاش ما بدلتوش؟ والقرار نتاع المنع هذا نتاع انتداب تراش انه قرار مس الفرق الكبار اللي يلعبوا على البطوله، معناه راهو في دول العالم كل ثم زوز فرق ثلاثه فرق يلعبوا على البطوله، راهو مش بالضروره انت باش تعمل لي 12 فريق يلعبوا على البطوله كما قلت انت تحب تعمل التوازن في العالم اجمع، فما زوز ثلاثه فرق يلعبوا على البطوله هذيك حاجه، وتلقى فيهم العدد الاكبر نتاع لاعبي المنتخب معناه ما تسعاش انت باش تقزم ولا باش تحس
1: نخليو الوقت لسي ابراهيم باش يجاوب خاطر مازال عندنا اربع دقائق. تفضل سي ابراهيم.
0: اربع دقائق باش نحاول نزل. طيب بالله نسالك سؤال انا، بالنسبه للاعبين الدوليين الوطني اللي يلعب في الفريق الوطني، اما خير يلعب بلانتون في جمعيه نتاعه ويلعبوا بين ثلاثة أربع جمعيات ويبداو عندنا لي جوار انترناسيونو يلعبوا ضد بعضهم مقابلة كاملة، ولا نحط زوز فرد بوست غادي واحد يلعب 200 والآخر يلعب 10 دقائق ولا 20 دقيقة؟
3: فما جوار في العالم ينجم يلعب 60 دقيقة؟
0: شوية ساعة
3: أعطيه جاوبني على هذه.
0: لا مش جاوبك تونس.
3: فما لاعب في العالم مش في يلعب في مركز معين يلعب حتى حارس المرمى اليوم ما عادش يلعب 60 دقيقة.
0: لا يلعب
3: مدرب بحذايا
1: خليه يجاوب.
0: اسمعني تو أنت وقت اللي قلت لك أنا زوز لاعبين كي يلعب اللاعب الوطني كي يلعب لي اربع ادراج ميتون لو اربع ادراج ميتون ثاني ويعمل شونجمون ماشي مشكله، ما عنده البنك غادي. الجمعيات لازم تكون صغار اولادها وتطلع من لي جينيور وتطلع حتى من الكادي معنا بترخيص من مركز الطب سير كلاسمون وتنجم تلعبهم. احنا كان الجمعيات تشري لي زانترناسيونو وحطوهم في جمعتين، شكون اللي في تونس ما تجبد لي على جمعيه البرة تجبد لك على برشلونه عندهم زوز دو غارديان عالميين الزوز صحيح ولا لا؟ كيفاش يحطوهم فرد جمعيه؟ حطوا فلوس يحبوا يزوتيت يلعبوا شامبيونز ليغ يعملوا برشا حاجات. احنا في تونس اعطيني جمعيات اللي تنجم تجيب لاعبين، فما كان زوز ماكسيموم ثلاثه زوز نقولوا زوز فهمتني؟ هذوما الكل كي بيشريوا اللاعبين الكل يحطوهم غادي على البنك، كان جاوا يلعبوا الشامبيونز ليغ ويلعبوا على العالميه وقتها انا نمشي معاك، اما انت تلعب لي شامبيون ارا ولا تلعب شامبيون كوب في تونس وتحب تجيب لي زانترناسيون علاش باش تحطهم على البنك ولا تحب تهز البطوله بتاع تونس؟ انا ما نمشيش معاك بطوله تونس، ايش جبت لي بطوله افريقيا؟ تو نمشي معاك وقتها، اما انتم حكي نخسروا كي نلموا اللاعبين باش نلعبوا بطوله هزينا البطوله والكاس من بعد سير بلان كونتيننتال سير بلان درزنا ايش عملنا. ولهذا القرارات الترتيبيه اللي قلت عليها توا راهي الجمعيات اعطتها للجامعه باش هما ياخذوا قرارات. وانا كي جيت لقيت قرار ترتيبي انا ما نجمش نغير. توا قلت لك السنه هذه ما يتقييم
3: ودرا اذا فنيا مش ماشي انت تنجم تغير او تعديل.
0: انا يلزمني نكمل السيزون ونقيم ومن بعد ناخذ قرارات.
1: عندك ما تضيف
2: سؤال اخير؟ حبيت نشوف مع سي ابراهيم برنامج بتاع اللاعبين الاوسط اللي ما همش قاعدين يلعبوا في الفريق الاول كما صارت قبل و2009 مع كان وقتها سي ابراهيم جباس عنده بطوله تعلم الجيو الموسم هذا يلزمهم هذوما اللاعبين اللي ما همش قاعدين يلعبوا في الفريق الاول يمكن مباراه في ولا اثنين في الاواسط فماش امكانيه باش نوزعوهم مع الجمعيات باش يلعبوا في الفريق الاول وياخذوا طون جو باش نلقاهم بيان سور كومبيتيتيف.
1: عندك دقيقه سي ابراهيم
0: تفضل. شفتوا الجمعيات نتاعهم هما مادام ما يلعبوهمش كي يسيبوهم في جمعيات اخرى ما يلعبوا ولا كان عطاهم الجمعيات اللي يلعبوا في الوسط ولا هاد ولا في نصف التابلو وقتها يلعبوا غادي هما يربحوهم هما بيدهم. المشكله فاش في تونس في بالكم انتم احنا اللي عندنا لو 19 واليو 21 في تونس سينيور والبرا مازالوا جينيور. هو يلعب سينيور توا والعام الجاي وهو سنه يلعب بطوله العالم في وسط معناها يلزمنا نعدلوا ساعه بين اليو 17 واليو 19 واليو 21 كيما البرا كيما انا. وقت اللي تعدل هذايا وقتها ما يقمعش تجاوز خاطر عندنا كالندري اخر وديكالاج اخر بالنسبه للبنات فما اليو 20 وبالنسبه للولاد اليو 21 وهبط على 18 16 14 وقت اللي تلقى العمر تلقى فئات مختلفه.
1: باهي فقط بديت تختار في مساعديك سي فتحي الشريف.
0: صحيح.
1: على اي اساس الاختيار نتاع مساعديك؟
0: فتحي الشريف ساعه عنده خبره في الرياضه النسائيه.
1: ايه.
0: اعطيناه مسؤوليه باش المتابعه نتاع الفرق الوطنيه بالنسبه للنسائيه والبطوله في توسكي معناها في ميناء يتلاه به هو ومع هذا اعطيناه السونت بروموسيون مركز البنود بالرياضه واعطيناه الاقسام هذه نتاع اللي حليناها توا خاطر يلزمهم برمجه والاساتذه باش نعيطوا لهم باش نعملوا لهم تكوين خاص وباش يحضروا الاولاد هذوما وباش نعملوا لهم مراقبه معناها دي
1: تيست. المنتخب
3: الاوسط بلاش مدرب و... ما زاد نور الدين بن عامر باش تعينوا معاك ولا
0: نور الدين بن عامر؟
3: اي
0: لا
3: سمعت
0: لا هو قال لي ما هو
1: مازال باش
0: اما ولده قال لي بالجهه
1: اي مازال باش يكون فما اسماء اخرى تدخل معاك في الاداره الفنيه سي ابراهيم.
0: ماذا بيا في الوقت وفي رمزير باش نبداو نشوف خاطر اسمع التطور صغير وانا الامكانيات وقت اللي جي توا البيدجي نتاع السنه سي وقت اللي كلمت انا المدير العام الرياضه قال لي سي ابراهيم الفلوس نتاعكم 26 وفات كان فما حاجه في 26 معناها حاجه في الفرنسات احنا باش نعملوا طلبات ونقيموا واحده وان شاء الله الوزاره تلبي
3: الدعوه. كلمه اخيره
1: يعطيك الصحه. كلمه اخيره
3: انا معناها نقول سي ابراهيم راهو ما تخليش اعضاء المكتب الجامعي يحطوا ايديهم على اصناف المنتخبات.
0: باهي راهو جاوب
1: خلي جاوبك لانه فوتنا الوقت.
3: منير امين عمر قال لنا في 2030 باش نرجعوا عنده كل
1: منير وفينا الوقت فقط دقيقه سي ابراهيم رجاء دقيقه.
0: السؤال الاول بالله توا دخلني في
1: لا دقيقه سي ابراهيم.
0: السؤال الاول شنو نتاعك السؤال الاول؟
3: اعضاء الجامعه على يتصرف في منتخبات
0: باش تحط في بالك وتنجم تجي الجامعة ما فما حتى عضو جامعي وحتى رئيس الجامعة ما تدخل في لاعب في ممرر ولا في لاعب باش نحطها لك من الاخر انا موجود غادي عطيتك الجواب كان تلقى العكس هذايا ايجابي.
1: يعطيك الصحة شكرا ليك سي ابراهيم مسؤوليتك كبيرة اكيد بالتعاون مع المديرين الفنيين الجهويين زادة اللي يقولوا لهم قاعدين يخدموا زادة. شكرا ليك سي عبد الستار العرفاوي منير زويبي يعطيك الصحة.
3: عملنا ملف لهجرة الصبية
1: الأسبوع القادم في البرنامج قبل الإدارة الوطنية للتحكيم
3: عضو جامعي
1: سي ابراهيم يعطيك الصحة شكرا ليك على رحابة صدرك. التوقيت ما يسمحش باش نجاوبوا على كل شيء يهم كرة اليد. يعطيك الصحة اللي أعطيتنا من وقتك شكرا ليك. تحية كامل الفريق في الإخراج التقني نجم الدين بن سالم إسلام الخضراوي ومي محميم في الإخراج الرقمي منى حميم تقول لكم نتلقاو كالعادة على إذاعة الشباب.
5: هومزون كواليس وأخبار في كل القاعات ومع كل الرابطة هومزون منتخبات نجوم فرق شبان وسيدات مع منى حمام كرة اليد عشرة طويلة مع أحلى الموجات.
6: الشوكولا جربي شبيك خويف صح؟
7: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر
8: يا خويف.
7: منش خويف أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
9: RG Music Playlist.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: تسمعوا معنا على موجات إذاعة الشباب.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: لعشيات همس الليل، العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد.
4: جينيراسيون ألفا بيتا.
3: جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن عن إطلاق الخط الأخضر رائدات على الرقم 18 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية بداية من يوم الجمعة القادم، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لتظاهرة حول واقع النساء في الوسط الريفي بين التحولات والتحديات بولاية زغوان. جامعة المنستير توقع اتفاقية تعاون مشترك مع معهد عشتار الطبي التقني الأهلي بالعراق بهدف تطوير البرامج التعليمية وتشجيع إنجاز البحوث العلمية المشتركة والنشر في المجالات العلمية الدولية وتعزيز التبادل العلمي والطلابي. تظاهرة تحسيسية وتوعوية تحت شعار عطاؤك حياة تبرعك أمل تنظمها الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس احتفالا باليوم الوطني للتبرع بالأعضاء يوم السبت 7 أكتوبر الجاري. في الشأن الثقافي، الإعلان وخلال ندوة صحفية اليوم عن برنامج الدورة 8 لمهرجان جو تونس بدالي الفن المعاصر التي تنتظم من 23 أكتوبر وإلى غاية 11 نوفمبر المقبل في موعد يلتقي فيه الإبداع الفني بالسرديات المنسية وبالفضاءات الحاملة لذاكرة المكان. في العالم، جماعة الحوثي اليمنية تتوعد بمواصلة الهجمات على المطارات والمنشآت النفطية السعودية بعد يوم من هجوم، قالت مصادر إنه ألحق أضرارا جسيمة بمقر شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية. إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة اليوم في انفجار بمصنع جنوب إسرائيل. القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تعلن غرق سفينة حاويات مخالفة كانت تحمل 2500 حاوية جنوب مضيق هرمز. ختام الموجز، في أمان الله.

يسيب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة، وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
0: خمسة دقيقتين على موجات ذات شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء السعادة والطاقة الإيجابية للناس الكل اللي سمعوا فينا من أقصى شمال أقصى الجنوب. العشوية اليوم مع بشير ونسرين بصفة استثنائية. مساء الخير إذن الكل. دوك بشير، أهلا بيك.
2: أهلا وسهلا بيك نسرين، مرحبا بيك، مرحبا بكل الفريق. خليك بعد شوية تقدمهم بالواحد بالواحد. تحية كبيرة اليوم وتحية لكل مستمعينا معنا كل يوم في نفس التوقيت من الخمسة للسبعة ونص.
0: اليوم معنا نجم الدين أميمة أريج وها إسلام، إمبراطورية الألف اليوم. فريق ديجيتال ما شاء الله عليهم.
2: كلهم بالألف. أي. حتى صغرونا بالألف.
0: البرنسيس أميرة. تحية للفريق، تحية للمستمعين. عشوية معاكم من توا حتى للسبعة ونص، رافقكم بالموسيقى وأكيد الفقرات. بشير،
2: مختلف الفقرات كالعادة، البداية بعد شوية بترند العشوية وبعد ننطلقوا في فقراتنا بوك تايم، أيضا دوزة فن في الأخر، سبور ديكالي إن شاء الله مع ستة وأربعة والراش آور. الراش آور عنا بورشة ما نحكيه اليوم مع عماد طويل، بما أنه ما شاء الله ما نحكي لكم مش على السيركولاسيون وين جاي مسكرة من جهات الكل.
0: إن شاء الله ربي يحلها في وجوه الناس الكل يا رب. ثنية زينة للجميع اللي سمعوا فينا في الطريق. يلا نقولكم غيست برانشي سور نوزون، تو سويت نمشيو للموزيكا.

0: العشوية
1: العشوية. العشوية
0: الخمسة عشر دقيقة لموجودي ذات شباب تسمعوا في العشوية مع بشير نجم الدين وإسلام أريج أميمة ونسرين معكم حتى للسبعة ونص. إذن كما قلنا لكم وكما عودناكم بالفقرات بشير اللي نحن تعودوا عليها يعني المستمعين الكل من الاثنين للخميس
2: ساي دخلوا في القاموس متاع مستمعينا خاصة مستمعينا الأوفياء نفس الفقرات اللي تعودنا بهم منذ انطلاق الشبكة وشبكة خريف شتاء والبداية كما العادة
0: بترند
1: ترند العشوية
0: في ترند العشوية بشير باش نحكيو على تحدي عالمي الحقيقة كي نقولوا الأمن السيبراني سايبر سيكوريتي التحدي هذايا اللي تقريبا الدول مهما كانت قوية على كل المستويات مازالت تجابة فيه ويعتبر الحقيقة تحدي من التحديات الصعيبة في العالم الحقيقة قطرعنا برشا تحديات نعيشوا على وقعها. إذن تعرضت أنظمة تعتبريت في مغازات فرنسية لهجوم سيبراني أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة وإتلاف كميات من المواد الغذائية. الأخبار هذه دار برشا على منصات التواصل الاجتماعي وتحكي فيه للأمانة مش فقط وسائل الإعلام الفرنسية ولكن حتى وسائل الإعلام في العالم، ولكن اللي تحكي فيه أكثر هو التوبيك للأمانة اللي هو الأمن السيبراني، لأنه تجاوز الشركات والمؤسسات والمعطيات الشخصية وخلط حتى للأمن الغذائي، على خاطر وقت اللي مخزون في مغازات كبرى يتم إتلافه وفما خسارة كبيرة جدا الحقيقة على كل المستويات. إذن اليوم التكنولوجيا بشير ما عادش متعلقة فقط بالأجهزات الإلكترونية والأنظمة الرقمية، واللي تتحكم في الأنظمة الرقمية في القطاعات الكل دون استثناء، وهذا ينجم يعطل سلسلة كاملة من الخدمات ويسبب مشاكل كبيرة لكل الدول دون استثناء. إذن الأمن السيبراني اللي ناخذوه متراند هذي على خاطر الحكاية صارت بين 11 و 12 أكتوبر دونك ليمات هذوما، فلقات رواج كبير برشا. حتى الخبراء قالوا ما عادش مسؤوليتنا وحدنا، راهو الخبراء المختصين في مختلف خلينا نقول في الذكاء الاصطناعي والا اللي مختصين في الاعلاميه بصفه عامه قالوا ما عادش مسؤوليتنا وحدنا، وكتبوا برشا على الحكايه هذيه، قالوا راهي مسؤوليه مشتركه بين الدوله وايضا كل انواع المؤسسات، وايضا المواطنين في حد ذاتهم لازم يكونوا واعيين برشا على خاطر هذه ما عادش ولينا نحكيه على حماية المعطيات، ولينا نحكيه على حماية الاقتصاد، ولينا نحكيه على حماية الخدمات الأساسية، وصلنا حتى الأمن الغذائي. هذا اللي خلى الموضوع يدور برشا الحقيقة ويولي تريند، وخاصة في كل المنصات، في لينكدين تحكي عليه، في الفيسبوك تحكي عليه، في كل منصات ووسائل الإعلام أيضا. فقط يتجاوزوا الحادثة بقدر ما أنهم أحكيوا على الهجمات هذه السبرانية، وأيضا كيفاش نأمنوا أنفسنا يعني على خاطر طول المواد هذه اللي تلكت يعني حتى على مستوى الأمن اللي تم تعويضها، ليش نوع الخسائر للأشخاص على خاطر هالهجوم هذي السبراني، هل هو مؤمن عليه وإلا ليه؟ برشا ناس ولد تحكي على الموضوع هذي، وكما قلنا هذي يخلينا نخمموا أكثر في أهمية السلامة الرقمية وأهمية الأمن السبراني هذي، واللي خلينا يزمنا قد ما ننشر الوعي بثقافة ونشر ثقافة الأمن السبراني على قد ما الإنسان يكون هو ربح. دونك هذي ترند اليوم.
2: وهو الحاجة الغريبة نسرين في هذا الكل، وأنه كي تشوف العلامات اللي مسها الهجوم هذايا، وخاصة الهجوم على أنظمة تعتبر محمية على الأقل سبرانيا، وقت اللي نشوفوا الأسماء تيرمارشي كارفور مونوبري كوبيراتيف لوكلير، يعني ماركت كبيرة عالمية ضخمة دي ملتي ناسيونال اللي تمست من خلال هذا الهجوم، يعني يقول قائل كيفاش ماركت بالأسماء هذية ماهيش مأمنة سيبرانيا، ولا ربما ماهيش حتى بلغتنا احنا الباكو على الأمن السيبراني متاعها، خاصة وأنه كانت فما تهديدات قبل، يعني ماهيش المره الاولى، ماهوش الهجوم الاول، كانت فما تهديدات قبل بمثل هذا الهجوم، وهذا اللي حصل في فرنسا وفي غير فرنسا.
0: هو باش نمشي نقول لك حاجه، هي اغلب ممكن البنوك كانت مهدده اكثر، نوع معين من الشركات كانت عاده هي اللي تتلقى تهديدات ولا محاولات نتاع هجمات سيبرانيه، فالاغلب القطاعات الاخرين ماهمش مامنين برشا، فما ثغرات نوعا ما. لكن الحادثه هذه خلت الناس الكل تقول هو تحدي عالمي، ومش فقط يهم القطاعات معينة، على خاطر قبل ديما الهجمات تكون على شركات من أجل معطيات شخصية، وإلا من أجل أنهم البنوك خاصة كانت تعاني من المشكلة هذية وفي العالم الكل. لكن الحادثة هذية خليت الموضوع هذية يقول راهو بشيخه حجم أكبر، وهو ما يخو حجم أكبر، لأنه الناس كي تقولها الأمن السيبراني وكل تلقاهم أي يحكيوا فيه، ولكن مش عارفين كمية الخطر اللي احنا لو ما نأمنوش رواحنا، كل المؤسسات او حتى الاشخاص نحن كافراد مهددين كنا تقريبا
2: بالطبع.
0: الموضوع هذايا هو انا ديما نقول تحدي عالمي، مهما تبلغ الدوله من قوه والا مأمنه والا خلينا نقول مستثمره ايجابيا في الموضوع هذايا، الا انها مهدده، على خاطر ديما فما ثغرات وفما تطور على المستوى هذايا، ومن يملك التكنولوجيا انا نقول يملك السلطه.
2: تو فما سؤال يتطرح نسرين، الثلاجه المنزليه هل هي قابله للاختراق ولا لا؟ نجم الدين جماعه مثال
0: قبل الاختراق من افراد الدار من افراد العائله
2: لا حتى من غير افراد العائله يبا الثلاجه المنزليه قابله للاختراق
0: أكيد. اذا كان كانش
2: ثلاجه ذكيه، اذا كان كانت مرتبطه بالانترنت عندنا عديده الثلاجات الذكيه من الجيل الجديد ولا من الجيل الجديد اللي اصحابها يتحكموا فيها
0: صح.
2: عن بعد
0: يتحكموا
2: في بعض هو في الحقيقه المخربين ذوما
0: والهاكرز
2: هم دخلوا من خلال التلاعب بحاجة مهمة جدا، ثم ثغرة يستغلوها المصنعين في الصيانة نتاع الثلاجات هذيا، الثغرة هذه هما اللي دخلوا منها الهاكرز ودخلوا للأنظمة وشتوها وطلعوا في درجات الحرارة وصلوها حتى 50 درجة باش خلات المأكولات والمواد الأساسية اللي موجودة في الثلاجات تفسد بلغتنا احنا، وخسائر ماديه كبيره بما انه سلسله التبريد تعطلت، اصبحت بعض المنتجات غير صالحه للاستهلاك،
0: خسائر ماديه كبيره برشا
2: وتسبب في خسائر ماليه كبيره برشا. شكون يقف وراء الهجوم هذا؟ الى حد الان ما فما حتى بيست، السلطات الفرنسيه قاعده تخدم قاعده تبحث قاعده تنسق ايضا مع جهات اوروبيه مع الانتربول مع حتى السيا بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه. الى حد الان هو هجوم تخريبي يستهدف البنيه التحتيه الغذائية، وكما قلت هذا تقريبا من المرات القليلة وأول مرة تصير في العالم.
0: صحيح، وكما قلنا باش نلخصوا بشير انه ما عادش توا نخمموا في حمايه البيانات فقط والمعطيات، ولكن توا فما حمايه تركيز على حمايه الاقتصاد الخدمات الاساسيه خاصه، وانه وصلنا نحكيوا على الامن الغذائي، يعني لا قدر الله اذا يصير في دوله كما نقولوا مش قادره ان هي تامن خلينا نقول الكميات الكبيره هذيك من الغذاء، تصور بشير يعني شنو ينجم يصير الحقيقه.
2: هو ذاك علاش ساعات يقول لك برشا تكنولوجيا مش به برشا تكنولوجيا تخلق هاللي فاي هذوما، دونك خليها بلاش تكنولوجيا تبرد
0: هكاك، ما هو زاد يموت رمزيا ما لا يتطور،
2: حط في البريز وسيم
0: لا يموت رمزيا من لا يتطور، على ذيك نحن نشجع التكنولوجيا، على خاطر فما دول الحقيقه انا نقول فرصتها كيما الهند مثلا من الدول اللي هي تتبوأ مراتب متقدمه في مجال التكنولوجيا واللي خليها توصل يعني المرتبه معينه هي التكنولوجيا. فما دول نقول اصل يعني اسلحتها، فما حاجات الرياضه سلاح الحقيقة، أنا نقول التكنولوجيا سلاح، الصناعات الثقافية بشير
2: صحيح
0: سلاح، يعني الدول الأقل تقدما بين ظفرين عندك فرص أن أنت تنجم تحقق النجاح ويخلي اسمك عالي، يعني فما دول تكون أنت ما تنجم تسمع بها كان في سبور، لكن هذيك خليها أنها هي تتطور وأنها تخلق جانب خليني نقول أنا يعني تساهم في الاقتصاد نتاعها من خلال السياحة، يعني أنا فما دولة للأمانة الرأس الأخضر مثلا ما عندكش فكرة من خلال كأس العالم واللي عملته من مردود كبير بشير، خليها قبلة للسياح، توا كي ندخل الانستغرام تطلع لي أنا الرأس الأخضر، يطلع لي الحارس متاحة، قديش هما من خلال ثلاثة ماتشوات قديش شوف أنت قديش روجوا لبلادهم، دخلوا فلوس لبلادهم، دوروا الاقتصاد متاع الدولة. يعني نقول فما دول لازمها تخدم بذكاء، أنت لازمك تستثمر في القطاعات اللي تنجم تخلي اسمك في مصاف الدول
2: اللي تنجم تنجم
0: فوالا، هذا هو يزم نخدمه بذكاء.
2: هذا هو
0: دونك. هذا هو الترند اليوم.
2: هكا نكونوا كمان الترند نتاعنا. دونك ردوا بالكم اللي عنده ثلاجة كونكتي هاكا
0: يرد باله
2: يرد باله يرد باله على الكونيكسيون نتاعو ولا سايب عليه بالكونيكسيون هاكا.
0: شو عباد شبيها التلفزة العادية ثلاجة
2: ثلاجة لا لا ثلاجة منزلية كونكتي اليوم بون فما ناس ما نعرفش بوتيتر
0: ماشي نحو هذا نحن راهو فما حاجة
2: لا موجودة اليوم الثلاجات المنزلية الذكية موجودة
0: لا هي موجودة كيما الشاشات ماشيين نحو التعميم
2: صحيح
0: يعني نحن تو بالتطور المطرد والتقدم بشيرتي نحن حتى على منصات التواصل الاجتماعي قبل كانوا كعبتين وكعبه عندهم لي كونت ولا يتواصلوا بالانترنت تو تقريبا تعميم التكنولوجيا ديما هكاك تبدا مع فئه صغيره ومن بعد تتعمم يعني احنا هذا الكل جايينه ترفض التكنولوجيا الحديثه ما ترفضهاش التاقلم و يعني التقدم هذاك حاصل يعني يلزم الانسان يتاقلم يخدم بذكاء ويحسن ديما التوظيف انا نقول
2: صحيح.
0: هي المشكله مش في الاستعمال ولكن في حسن التوظيف والاستعمال اللي ديما فما ذكاء راهو بشير
2: هذا
0: نمشيو نحن من الغناء للجو دونك نمشيو نجمة
2: نانسي عجرم بدنا نولع الجو
0: أي.
2: ولع يا نجمه

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
2: تسمعوا معنا على موجات إذاعة الشباب.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: لعشاق همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال مفيد.
5: جينيراسيون ألفا بيتا.
4: جيل ألفا بيتا كل خميس من 4 للـ5. شباب يعبر والمختص يجيب.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وعليكم هذا الموجز الأخباري. تحت شعار الربط بين المواهب والتقنيات وفرص المستقبل، تم اليوم افتتاح مركز 4.0 فاكا بالمعهد العالي لدراسات التكنولوجيا بالمهدية، والذي أنجز بالشراكة مع الجانب الألماني. المركز يعتبر منصة رائدة في مجالات التدريب والتأهيل والعرض العملي لتقنيات صناعة 4.0. العدد الجملي للمستفيدات من برنامج رائدات منذ انطلاقه يبلغ أكثر من 6400 مستفيدة بتمويلات تفوق قيمتها 63 مليون دينار. ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن تطلق اليوم الخط الأخضر رائدات 18-10 الموجه لكافة النساء والفتيات وخاصة في الوسط الريفي. بمناسبة أكتوبر الوردي وبمشاركة عدد من الأطباء، احتضنت اليوم دار الثقافة السليمانية بالعاصمة ندوة علمية تحت شعار وردية الأمل ثقافة ووعي وحياة. التظاهرة تضمنت جملة من الأنشطة العلمية والثقافية والفنية بهدف نشر الوعي بأهمية الوقاية والتقصي المبكر لسرطان الثدي، عافى الله الجميع. في أخبار العالم، القوات الحكومية اليمنية أعلنت أنها نفذت نحو 2309 عمليات استهداف دقيقة ومباشرة ضمن عملية فجر اليمن. منظمة الصحة العالمية تؤكد نزوح أكثر من 200 ألف شخص في 10 محافظات يمنية منذ 6 أوت الماضي. مصادر في قطاع الأمن البحري قالت اليوم إن سفينة حاويات غرقت قرب مضيق هرمز بعد إصابتها بمقذوف. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
8: الخميس 15 أكتوبر 2026، وبمناسبة عيد الجلال، موعدكم مع بث خاص لمختلف برامج إذاعة الشباب مباشرة من مدينة بنزرت.
9: مباشرة من مدينة بنزرت.
8: الماتينال جور من 6:30 لـ9:30 مع سامي فرتونة، من 9:30 لـ10:30 حصة رياضية خاصة مع زيد الخياري، وعودة على تاريخ وعراقة الأندية الرياضية بولاية بنزرت. من 10:30 لـ11:30 خذ فرصتك مع حميدة الزغدودي وقراءة في أهم المشاريع الاستثمارية في ولاية بنزرت. من 11:30 الماضي ساعة تونس اليوم مع معز العويني، وعودة على تقدم إنجاز

0: الخمسة سبعة وأربعين دقيقة على موجة إذاعة شباب، مواصلين معاكم في العشوية حتى للسبعة ونص. بشير، نجم الدين، أكيد إسلام، أريش، أميمة، وين نسرين معكم؟
1: روحوا
0: معنا حتى للسبعة ونص.
1: قعد كان إسلام
0: لا مازالوا
1: أريش جاي لهنا.
0: مازالوا شفت مازالوا النشاط والحيوية، تحية ليكيب الكل. الحقيقة الماتش مازال ما كملش، دونك مازالوا ملاعبين الكل.
1: كور جاية مازالت ما شاء الله.
0: كملوا سبعة ونص هكا ولا
1: سبعة ونص إن شاء الله. كالعادة توا توقيت شوية من تونس مع شيخنا محمد بن حمود.
0: قبل هذي قبل فما الكتير.
1: البو مشيت شوية من تونس.
0: البرشة من تونس مازالت بعد شوية.
1: أنا يغزل قعدت في العشوية القديمة، العشوية القديمة وشوية من تونس بعد الأخبار. الشيخ يكونفيرمي
0: ليكي جيت بالأربعة تبدلت عليك شوية حاجات.
1: تبدلت الأمور مع الشيخ. الشيخ مستانس مقابلني، مستانس بي حتى هكا كي تصير حاجة يغمزني كذا.
0: هو راهو الشيخ ديما الحاضر الغائب، حتى كان يغيب علينا صوته موجود وأيضا اختياراته موجودة والطاقة الفايبس نتاعو كلها موجودة. على ذلك هو حاضر معنا راهو تو.
1: حاضر الشيخ ديما حاضر، حتى مش حاضر حاضر معنا عبر الإرساليات، يعطينا يبعث لنا أفكار، يبعث لنا ملاحظات. يعطيش صحة الشيخ بالحق، ممتاز جدا.
0: مساء النور، ما خلينا نمسيو عليه. مساء الخير
2: نسرين، تحيه ليك سي بشير. والله نجم يولي 2 و3 و4 بشير، معناها ما شاء الله عليه
1: ان شاء الله.
2: طيب خونا الفهمي، تحيه نجم الدين لكيب ديجيتال وكل مستمعي اذاعه الشباب وين ما كانوا. بوك تايم اليوم باش نحكيو على القرن ال21، كاتبه بريطانيه باولا بايلي هاملتون تقول لا تدعوا القرن ال21 يقتلكم. ستوب المواد البلاستيكيه، المستحضرات التجميل، حشوات الأسنان والمواد التنظيف اللي تسبب الأمراض السرطانية وتسبب خلل في الهرمونات وتسبب أمراض عصبية وعقلية وتسبب سرعة انفعال والغضب، وتعطينا برنامج بتاع 7 أيام باش ننظفوا الجسم بتاعنا من السموم. نبدأ وننظفوا حتى هي تقول فما تراكمات كبيرة، سواء نجي من المبيدات الموجودة في الطعام اللي حسب الكاتبة أنها تزيد في الوزن، معجون الأسنان تخفض معدل الذكاء، مستحضرات التجميل وغيرها تسبب الأمراض السرطانية عفنا وعفاك الله، والألمنيوم يسبب زيادة أمراض عقلية. كيفاش نبعدوا الخطر هذايا وخطر القرن 21 هي سميته خطر؟ قبل كان كل شيء طبيعي وكان كل شيء بيو. كيفاش نحميو أنفسنا وعائلاتنا من السموم والمواد الكيميائية المحيطة بنا؟ الدكتورة باولا بايلي هاملتون تعرض لنا في الكتاب هذايا خطة عملية وسهلة باش نتخلصوا من السموم الموجودة في أجسامنا وباش نحدوا من تلك المخاطر المحيطة بنا، وهكا نجموا نتفاداو لبعض الأمراض اللي احنا في غنى عنها واللي ما كانتش موجودة قبل. يقول في بريطانيا عام 1900 مات أقل من 4% من الشعب البريطاني بسبب أمراض القلب والسرطان. عام 2002 نسبة الوفيات بالمرضين هذوما القلب والسرطان تطورت بشكل غير مسبوق لتبلغ 65% من الوفيات. تقول لك شوف الملابس نتاعنا بشير اللي تو نلبسوا فيهم، الأنسجة هذه اللي مختلفة الألوان اللي ما عادش عندنا خيار احنا أمامها، سواء في الصبغة نتاع الشعر وإلا نتاع الأظافر وإلا أحمر الشفاه وإلا حتى الملابس ذات الألوان الزاهية اللي كلها كيميائية. 140 سنة التالي قالت كانوا الأصباغ تستخرج من النباتات، وكان عندنا احنا الدباغين معناها وكانت خارج المدينة نعملوها، رغم اللي ما فيهاش مواد ضارة ولكن الروائح فقط بعدوها على المدينة. التويكة ولا كل شيء كيميائي حسب الكاتبة، وقالت أنه الشركات لقوا منجم متاع ذهب المواد الكيميائية ذي اللي تعطي برشة ألوان مش كان في اللبسة، ولينا حتى الكولوران في القطو في الحلوة في الماكلة
0: في كل شيء تقريبا
2: في كل شيء محيطة بنا. قالت مئات الألاف من المواد الكيميائية المركبة، مش مادة كيميائية واحدة، زوج ثلاثة أربعة من بعضهم. بالتالي تقول هنا نسبة السم أو السمية عالية إلى درجة، الشيء اللي خلى بعض أو الكثير من المعادن السامة في الصناعات هذه مش حتى ناخذوها في بلادنا احنا برك، المصانع اللي تصنع فيهم قلت لك الماء نتاعه هذاك يتعدى في الأرض ويشربوه النباتات ويتعدى المياه الجوفية، وبالتالي عاود يخرج لنا معناها نسبة كبيرة متاع رصاص وغيرها من المواد السامة نلقاوها في الخضر وفي الغلال. الماكلة أو الخضرة اللي مرشوشة بالمواد الكيميائية، تقول أنه غياب النحل وغياب بعض الحيوانات هو سبب زادة اللي يوضح لنا أنه المواد الكيميائية هذه معناها سيطرت على النباتات سبتون المرشوشة والمساحات المرشوشة بالمبيدات المبيدات الحشرية هذه في المنتزهات، تحكي حتى تقول في ملاعب الجولف وفي التيرانات متاع متاع الرياضة ولا متاع المنتزه ممكن الجازون باش ما يجيش فيه ناموس ويلعبوا فيه الصغار ويولي مشكلة زادة مياه الاستحمام، وحتى الابتسين تحكي على كلور هي ولا بس حاجة أخرى وتقول لك احنا ولينا نشموا في هواء ملوث بنسبة كبيرة، تحكي على دخان سيارات، تحكي على النفايات الصناعية، الملوثات البيئية. المشكلة قلت لك أنه الأسامة بتاعنا ما هيش مهيئة باش تحمي نفسها من الهجوم الكيميائي هذا، فأغلب الأجسام تفشل في التعامل مع معظم المواد الكيميائية دي، على ذلك يكثر الأمراض متاع التوحد ومتاع الربو، تحكي على الفتة، تحكي على الحساسية، تحكي على التعب، الفتيق، أمراض الكبد، أمراض القلب، أمراض السكر، الغدة الدرقية، كثرة برشا، هذه كل تعزوها الكاتبة البريطانية إلى المواد الكيميائية دي متاع الألوان. وعلى مدى السنوات الخمسين الماضية تحكي في أوروبا، فما بالك إحنا في بعض الدول متاع العالم الثالث، معناها بعض البضاعات ما يخافوش ربي، وإحنا لقينا برشا زادة مستودعات كسوة تستعمل في المواد نعطيها لأولادنا سيسيسون ولا غيره، ولا لا المواد الحافظة معناها مطابقة للمواصفات ولا المكان اللي يعملوا فيه المواد هذيك. أنت تحكي في أوروبا في دولة معناها المسائل هذه معناها فاصلة فيها وعقوبات وقوانين صارمة بالنسبة للتخالف، وهذا كله تقول لك راهو قاعدين نعانيو من المواد الكيميائية، وتحت زاد على صناعة الأدوية وكل شيء مهوش طبيعي. قالت قبل كان إنسان يعيش مع الطبيعة، يأكل أشياء بيو، أشياء ما فيهاش مبيدات كيميائية، وهذا اللي خليهم معناها عاشوا برشا، والأمراض كانت قليلة. تو نشوفوا في برشا أورام، نشوفوا برشا أمراض ما كانتش موجودة قبل.
0: هو حسيتها قاسية شوية الكاتبة على القرن 21
2: يعني، ولكن هذاك هو هي تحكي في واقع، أعطتك خطوات وأعطتك
0: أعطت حلول هي في الكتابة،
2: أعطت سبع أيام وأعطت خطوة أولى. أولا برنامج معناها توجد فيه تناول مكملات غذائية، تقول لك كيفاش كله مذوكم باش تحمي جسمك، والخطوة الثانية تشرح كيفاش تنقي نظامك الغذائي وتولي تاكل كل الحاجات اللي أكثر بيو منها، ولو غالية شوية هم غادي في أوروبا، وتبعد عن المواد السامة، وتساعدك باش تخلص من السموم زي في جسمك بشرب الماء وبعض
0: يعني الرياضات. حلول فردية قدمتها،
2: أي كل واحد تعطيه الحل متاعه، وتعرفك زي على الطرق اللي تساعدك باش تطهر دارك، معناها ما عادش تعمل برشا الكلور وبرشا مواد تنظيف. قلت لك هذوكم مضرين أكثر منهم نافعين. وأيضا تنصح النساء الصبيغة متاع الشعر هذيك ما تكثرش منها برشا، تحاول
0: باش يتغشوا علينا اللي يسمعوا فينا
2: أشياء باش يتغشوا، لا تحطهم يقاتلك مش كل ثلاثة أيام في بدل اللون وكهو، فما عباد راهم يبدلوا
1: كل يوم
0: ليسعب شوية راس الصبغة كل يوم ولا
2: ثلاثة أيام. المواد الكل اللي يستعملها الإنسان قلت لك يشوفها يثبت، يشوف شنو موجودة مش متكونة، يحاول يبعد له ماكسيموم.
1: هو الشيخ بالحق فما ناس عندهم الهوس هذاك اللي كل منتوج يبدا يقرا في البروسبكتوس نتاعو يقرا منش متكون، فما ناس تتبع الامور هذيا تحسهم يفهموا معناها
2: ثقافه، واش خاصك يعني يولي هوس كما قلت انت وتولي ثقافه ويولي واحد يطل منش متكون الحكايه هذيا. راهو بس ساعات عباد يشرو جبده تاع جبن البارح، يشرو جبن يتخايبوا جبن، هو مستحضر غذائي ما عنده حتى حاجه في جبن، يعني ما في حتى شيء، وماشي في بالهم ياكلوا في جبن ولا ياكلوا في حلوى ولا شوكولاته ولا نوعيه معينه، وهي مستحضره مكتوبه خاطر ما ينجمش المصنع
0: ومكتوبه بالكبير زاد راهم مستحضر.
2: احنا ما نقراوش، احنا لا نقراو لا المواد، احنا بيك ولات عند تولي عندنا بشير ثقافه الدات ليميت يشرب عليه رقه بعد ما يكمل يقول اه الدات هويتي يلا يقول ان شاء الله لاباس، مش ان شاء الله لاباس متفاهمين ان شاء الله لاباس،
0: لازم وعي
2: صحيح، هي درجة نتاع وعي. هما تو في أوروبا وصلوا غادي معناها يشوفوا لي كالوري باش يرضى، يقول لك أنا نحسب وتليفون وعمل أبليكاسيون اليوم قداش كلا وصل ل 1000 ولا 1500 سي بون، تقول له كاو ما زيد حتى شيء وماشي يزيد حتى شيء. الكل يرجع للقرايه وللعلم وللكتب، وسي بو صاحنا عملنا فقط بوكتين باش نتنور الناس الكل. ماهيش قاسيه بقدر ما القرن 21 قاسي بالتكنولوجيا نتاعه وبالاشياء اللي قاعدين نشوف فيها وبالبني اللي طغى. ساعات تشوف حوم راهو ما با شجره تلقاها، معناها اللي احنا نورمال كنا كل 10 متر تلقى فما شجره وتلقى مناطق خضراء، معناها باش نتنفسوا باش البلاد تتنفس وباش المواطنين زاده ينقص عندهم الامراض هذيا اللي كلها جديده خطر جات بعد الاكتشافات هذه الكيميائيه والمبيدات الحشريه اللي يستعملها الفلاح باش يجيب اكثر منتوج ويقتل الاعشاب الطفيليه، اللي الاعشاب ماهيش هما طفيليه صحيح لكن هي ربي خلقها عندها السبب نتاعها وعندها دورها فما السيكل كامل باش تستربح برشا. الشركات هذه قالت الشعب والمواطن او الانسان يدفع ثمن ذلك باهظا. هذا الكتاب اللي ترجمه في الاخير ما هيش باش رؤيه قاتمه تعطيك 7 ايام تحاول انك تشوف فيك وتحاول انك تبدل معناها الريجيم نتاعك الغذائي، طريقه نومك، تبعد عن الاضواء، تبعد على برشا حاجات اللي تخليك ترتاح.
0: هذا هو مستمر لي. يعطيك الصحة. كان معنا إذن الأستاذ محمد بن حمودة في فقرة بوك تايم. احنا مكملين بشير مع الأغاني، مكملين بعد شوية مع الفقرات. 6:04 فما شنو فما 6:04
1: بدك عليه 6:04 وش نحكي لكم على ملعب تونسي جديد مؤهل لاستقبال واحتضان المباريات الدولية بعد ملعب رادس. ملعب تونسي آخر رسميا سيكون مؤهل لاستقبال مباريات المنتخب الوطني التونسي وأيضا مباريات فريق الجهة. طبعا نحكي لكم على هذا الملعب وبقية
0: يعني
1: الأخبار
0: في جهة معينة
1: وبقية الأخبار اللي تهم كرة القدم العالمية وأيضا الرياضة العالمية قبل رشاور بعد شوية
0: أكيد
1: نحكي على أخبار الطرقات.
0: نمشي وملا للموسيقى ونرجع بعد شوية في رشاور.

0: رجعنا معاكم في العشوية، معاكم بشير ونسرين، ما زلنا واصلين معاكم حتى للسبعة ونص. تحية كبيرة معاكم نجم الدين في الإخراج، هريج وإسلام في الإخراج الرقمي. تنجموا تابعونا على الباج متاعنا غاديو جون بوينتين باج ويب هذا، ولا على الباج متاعنا على الفيسبوك غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. الستة وشوية احنا كليناها في شوية دقائق، مليش منضبطين برشا في الوقت. شعرنا تاو نسرين
1: عنا رش أور الناس الكل أكيد توا اللي هما في الثنية واللي سمعوا فينا واللي متقلقين شوية في المبوتاج، أما تعودوا نتصور أنا بشير، لأنه إذا كل يوم شخص في السيركولاسيون نتصور أنا يولي عنده بال الواسع ويحاول هكا
0: تعود السلبي.
1: انا نقول تعودوا ان لا تتعودوا باش الانسان يحافظ على الطاقه نتاعو، لكن انا نقول حاجه الايجابيه انه الانسان يولي يعرف كيفاش يوسع باله، كيفاش يتصرف، كيفاش يحافظ على السلوك الايجابي نتاعو، لانه انا يعجبوني الناس اللي يكونوا تحت الضغط لكن يكونوا متوازنين في التصرفات، حتى عند الغضب بيكونوا متحكمين في اعصابهم. الرصانه هذيك مطلوبه الحقيقه، خاصه في بعض الفترات اللي نكونوا فيها تحت ضغط يتجاوز طاقتنا. معنا الخبير اللي هو ولد الدار الحقيقة سي عماد الطويل، اللي في كل مرة للأمانة في الفقرة هذه يحاول يرشد السلوك ويعطي النصائح ويعطينا فكرة زادة على أحوالنا، نقول الطرقات والضغط اللي موجود في الطرقات. نقول له مساء النور، مساء البال الواسع، مساء الجود فايبس.
2: مساء الخير نسرين، مساء الخير خويا بشير،
0: تحية لك عماد،
2: تحية للفريق العامل معاكم، تحية لجميع المستمعين ومستعملي الطريق. تقريبا قلت المصطلحات كلها، بقى مصطلح اللي هو بعد نهار كامل من العمل هو يكون عندنا كما في العمل نقوله أكثر انضباط، حتى في الطريق نقوله أكثر انضباط.
1: هذا
2: أما اليوم راهو السيركولاسيون حركة الجوانب فيها تزين بكري شوية، راهو
0: صحيت
1: أي اليوم ممكن خاطر غدوة داي اوف، يمكن خاطر غدوة اليوم غدوة ما فماش خدمة عند الأغلب بما أنه هي مناسبة وطنية،
0: خرجوا بكري
1: نتصور، يمكن برشا ناس عندها كبرامج ممكن خرجوا بكري، ما نعرفش ممكن
2: بكري شوية زيادة على خاطر الزحمة بدأت تقريبا من نص النهار،
1: صحيح
2: ونص يعني بدأت فما زحمة.
1: أنا الحقيقة الساعتين في أرينا فما زحمة
2: يعني طبيعة العمل متاعي نتنقل صحيح على مستوى تونس العاصمة تونس الكبرى، يعني خرجت وخنقول أنا بين ذفرين مش أقولها كلمة وحصلت معناها لأن التوقيت هذاك في العادة تبدأ فما زحمة، أما مش
1: بالكيفية هذيك
2: أي مش بالحدة هذيك، يعني نجم أقول لكم راهو تقريبا جسر شارع الجمهورية للي خارجين من تونس العاصمة جايين من جهة شارع المغرب العربي من جهة مونبليزير باتجاه منطقة سانغوبا تقريبا نص نهار ذات الزحمة موجودة على مستوى شارع كيف شارع مصف باي هذا نحكي لكم معناتها وسط النهار، حتى وسط العاصمة شارع باريس مثلا وشارع باريس في اتجاه ساحة الجمهورية، مساحة الجمهورية في اتجاه شارع غانا فما برشا زحمة، فما معناتها توقيت اليوم كان فما اختناق مروري بكري شوية وسط نص العاصمة،
1: وتحس وسط ثنائي زادة
2: استثنائي يعني قلت لك انا خرجت وحصلت معناتها ما جاش لبالي هكا بوم، بالرغم اللي عندي لابليكاسيون ما جاش لبالي باش نثبت شغلي فما، على خاطر في العاده تبدا الامور فما حركيه موجوده يقع شويه اختناق مروري ساعات هكا سواتي لبعض الدقائق، اما التوقيت هذاك معناتها اليوم كان طويل، يعني حنقول جسر شارع الجمهوريه تقريبا توا مازال فيه ازدحام.
0: فوالا توا كان تعطينا فكره اش فما واش ما فماش سي عماد.
2: باش نجيو احنا نبداو بجسر شارع الجمهوريه اللي جايين من جهه الشرقيه شارع المغرب العربي مون بليزير في اتجاه جسر شارع الجمهوريه اللي خارجين من تونس العاصمه فما برشا زحمه، شارع مصر باي اللي ماشيين متوجهين من جسر شارع الجمهوريه في اتجاه باب عليوة عبر شارع مصر باي فما زحمه، على مستوى أريانا اللي ماشيين لرينا على الطريق الوطني رقم 8 يعني فما زحمة الدخول في على مستوى محاول سكرة برج الوزير برشا حدة بتاع أمبوتياج، فما أقل شوية على مستوى محاول رواد منطقة الأري اللي كان وصلنا لأريانا من جهة أريانا، يعني محاول مستشفى محمود الماطري اللي هو يجيبنا من الإكتفاء من المنينة الإكتفاء، نلقاو فما في الاتجاهات شارع ابو خلدون اللي هو يربط بين منطقه ريانا ورياض نادروس، وكذلك شارع ابو القاسم الشابي في اتجاه محاولة مفترق دوراني رواد فيه زحمة على مستوى مدخل الريانة من جهة الروتيك حنقوله من جهة معناتها المنزع معناتها من جهة 10 ديسمبر فما زحمة الدخول عبر شرح في بورقيبة في اتجاه منطقة بير بالحسن ولا اللي مشين في باش يعملوا يحبوا يعملوا قصة ويمشيوا للمنزع السلس عبر شارع افريقيا المنزع الخامس معناتها فيه زحمة. الطريق الجهوية رقم 21 الروتيك الزحمة معناتها خاصة للي متجهين نحو باردو سان كليمون في اتجاه الزهور والزهروني فما برشا زحمة على مستوى محاولة ريانة على مستوى خاصة على مستوى محاولة ولا المدخل بتاع المنزع السادس يعني كذلك على مستوى تزيد اختناق يولي أكثر على مستوى محاولة الرومانة شوية تخف على مستوى محاول باردو وين المركب الرياضي الملعب التونسي السان كليمون وصولا على مستوى الزهور والزهروني اثنية منوبة السان كليمون معناتها اللي ماشيين بمنوبة معناتها والاثنية نتاعهم عبر طريق واد الليل يعني زاد كيف فما زحمة من مساحة باردو الاختناق يبدأ على مستوى اللي جاي من جهة يا بشارع حبيب بورقيبة باردو في اتجاه ساحة باردو ولا اللي جايين من جهة شارع 20 مارس معناتها التوجه نتاعهم معناتها من ساحة باب سعدون في اتجاه ساحة باردو فما اختناق بحكم انه فما الاشغال وتهيئة ساحة باردو في اتجاه معناتها ساك ليمون فما فما فما زحمة وكذلك اللي ماشيين نحو منطقة خزنة دار يعني عبر شارع الاستقلال في الدندان زاد كيف تلقاو فما زحمة يبقى وسطون العاصمة يعني منطقة لافايات باب الخضرة نلقاو فما شوية زحمة خاصة توا اللي ماشيين خارجين من جهة ساحة باستور في اتجاه منطقة باب الخضرة عبر شارع طيب بهيري واتجاه وفي اتجاه باب سعدون يعني مش يتعداو من جهة شارع ولاد حفوز ويتعداو من جهة باب العسل باب سيدي عبد السلام وبعد شارع الهدي السعيدي يلقاو روحهم في باب سعدون من باب سعدون فما الزحمة للي ماشيين نحو حي الرومانة وحي الزيتين معناتها شارع مفتاح سعد الله وكذلك اللي ماشيين نحو ساحة القصبة شارع 9 أفريل تقريبا فيه في زوج اتجاهات فما شوية زحمة يعني خلينا نقولوا احنا الزحمة اليوم بدات 99 جات اليوم بكري شوية قعدت شوية عاد علينا كان اللي خرج معناتها ونتوقع لي برشا كما في الوضعيات اللي عشناها اليوم يعني فما اضطراب على مستوى إعادة معناتها ترتيب الأمور المهنية خويا بشير معناتها تعاود ترتب البرامج نتاعك وين باش تمشي باش تمشي ولا هي فيا ومنين باش تعاود ترجع معناتها فيها فيها فيها فيها فيها شوية اجتهاد معناتها وفما معناتها
1: ولا
2: باش بيضة فرين يقولوا حصل هذيك هي هذيك حركة شوالين أما اللي لقاها روحه معناتها في الكومبرومون في الامبوتياج معلينا كان باش تبعنا معناتها حركة الجولان اللي هي تكون بطيئة جدا ومعلينا كان باش نسيسر وإحنا نوسعوا بين التواصل الإيجابي بيننا إحنا كجميع مستعملي الطريق
1: أصحاب
2: معناتها السيارات والعربيات والمترجين وسيارات خلينا نقولوا الدراجة النارية
1: نحترموا الإشارات نحترموا الأولوية خاصة لأنه كل واحد أولوية نفسه ولا
2: إي فما شوية فوضى وتأثر على بعضها برشا خلينا نقول معناتها هذه خويا بشير هذه مصطلحي يجي في الرياضة في كرة القدم يعني كي تحب تعمل بلوك يعني في مفترق معناتها كي تلقى السيركيلاسيون معناتها متوقفة حركة الزمن متوقفة ما تكملش تسكر معناتها المفترق إي المفترق معناتها خلي الجانب اليمين والجانب اليسار لازم تكون فيه تنفيسة هذيك راهي تعاون باش الأرهج المحاضي هذيك يلقاو روحهم كيفاش ينجموا يدوروا أما كي يولي معناتها كل حد يحب روحه وتولي أنانية معناتها باش نتعدى هي باش تتعدى ولا تعديت ولا خليت حتى حد باش يتعدى معناتها يولي معناتها اختناق كامل معناتها هذا عشناه اليوم شفناه ولكن مذهبينا بالله معناتها صحيح نطبقوا القانون نحترموا قواعد المرور التواصل الإيجابي ناخذوا بخاطر بعضنا اللي عمل غلطة نعديوا له بعضنا فما غلط من غلط راه فما غلطة صحيح الواحد معناتها فما غلطة معناتها غلطة
0: إليميناتوار
2: اي فوالا وفما غلطة اللي هي على حسن نية ما مانيش بالعاني نعديوا له بعضنا شوية خلي بال
1: أهم حاجة الكوميونيكاسيون الحوار أنت قلت كلمة مهمة جدا التواصل الإيجابي هذاك هو الحوار يحل كل المشاكل
2: بالإشارات بالإشارات معناتها النجم بيدي ولا بغزرة بنظرة
1: المهم نتواصلوا بجستويل
2: وناخذوا حتى بعضنا مثال معناتها باش هكاك راهو التوتر وقت هي التوتر ينقص برشا صحيح برشا ويعاون برشا هكا الجو العام في الطريق يولي معناتها كي ناخذ نخاطر بعضنا الجو العام اصلا هكا التوتر تاعي ينقص برشا ويخلي يولي معناتها اكثر سيوله واكثر سهوله في العبور والمرور ونعملوا اقل اقلاط على خاطر التوتر بعد يوم كامل من العمل ومجهود بدني ومجهود ذهني راهو المرويح من بعد زاد يزيد وراه مجهود اضافي فيه اكثر تركيز ولكن فيه برشا تعب اللي ينجم الواحد ينجم معناتها ما عادش ينجم يتحكم في روحه ويعمل اي غلطه تكلف غالي برشا.
1: يعطيك الصحه اذا الخبير عماد الطويل كان حاضر معنا في رش اور اليوم بشير وقال كلمه مهمه جدا التواصل الايجابي اللي مهمه الحقيقه في كل المجالات مش كان فقط في الطريق في الدار في العمل مع الاصدقاء مع العائله يعني تقريبا في حياه الانسان المهم انه هو يعرف كيفاش يتواصل ومن توا من رش اور نمشيو فاصل غنايه ونمشيو من بعد سبور ديكالي باش نكتشفوا هالملعب هذايا الحقيقه شوقتني انا مقبله نخمم في الجهه اللي باش يكون فيها الملعب اللي قادر انه يحتضن مباريات المنتخب الوطني التونسي وخاصه مباريات فريق الجهه.
0: بعد شوي بعد شويه عقد معنا في سبور ديكالي نسمعوا شاكيرا برنابوي هكا داي داي باهي باهي داي داي
3: شاكيرا. We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: أخلطنا لستة واحد وعشرين دقيقة مواصلين معكم في العشوية مع بشير نجم الدين إسلام أريج ونسرين حتى للسبعة ونص وقيد توا فقرة سبور ديكالي مع بشير.
1: سبور ديكالي سبور ديكالي
0: ويمش تهزنا
2: في السبور ديكالي كما قلنا باش نحكيو على ملعب مؤهل رسميا من طرف الكاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم لاحتضان مباريات دولية، والملعب هذا هو ملعب الطيب المهيري بصفاقس رسميا حسب ما قالت عليها الجامعة التونسية لكرة القدم باش يمكن له احتضان المباراة القادمة للمنتخب الوطني التونسي ضمن تصفيات كأس أمم افريقيا المقررة خلال الشهر القادم. هذا كله جاء بعد رينا زيارة من أعضاء من المكتب الجامعي لعديد الملاعب وخاصة ملعب الطيب المهيري بما أنه كان الأقرب بشيخه الومولوغاسيون النقائص اللي فيه ربما هي الأقل مقارنة بالنقائص الموجودة في بعض الملاعب الأخرى، وتأهيل ذي كما جاء في نص البلاغ يجي في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بجاهزية الملعب بالتوازي مع مواصلة العمل على استكمال المتطلبات اللازمة من أجل تأهيله بصفة نهائية. يعني اليوم نحكيه على صنف ثالث كاتيجوري 3 مازال ينجم يتقدم الملعب في الأصناف لملاء باش يولي رسميا مؤهل باش يحتضن مباريات المنتخب، مباريات النادي الصفاقسي أيضا ومباريات فرق تونسية أخرى ربما في ظل الإشكاليات اللي نعيشوا فيها.
0: وكان احتضن هو مباريات الترجي جرجيسي يعني
2: للأمانة في الدور التمهيدي.
0: في الدور التمهيدي يعني
2: الدور التمهيدي ما فيش مشكل، الدور التمهيدي بعد في دور المجموعات
0: لا صحيح تولي تصعب الأمور.
2: في دور المجموعات يولي التيران لازم هومولوجاسيون خاصة يعني من صنف آخر باش ينجم الفريق يلعب فيه مباريات كأس الكاف في دور المجموعات. بالنسبة للدور التمهيدي ما عندكش
0: مشكل. والفكرة عجبتني أنا الحقيقة بشير على خاطر شفنا الحقيقة الجماهير كيفاش ساعدت بعضها، وحسيت فما نوع من اللحمة اللي نحن افتقدناها في عند الجماهير الرياضية للأمانة. فأنا قديش فرحت وقتها كي شفت أن جماهير النادي الرياضي الصفاقسي مع جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي كاللحمة كالتشجيع. أنا نقول مع المركزية الرياضية أنا الحقيقة يعني حتى الفكرة أنه هو ملعب طيب المهيري بصفاقس أكيد، ونحب ملاعب تونسية أخرى تحتضن مباراة المنتخب الوطني التونسي. نحب عنا أكثر من ملعب، وعلش ليه نحن ما نكونوش يعني من الناس اللي عنا برشا ملاعب ونقدمه باش نستضيفه الحقيقة للأمانة مسابقات. تعرف علاش؟ على خطر الرياضة السياحة الرياضية توا بشير من أقوى ما فما والاقتصاد قائم على السياحة السياحة الثقافية والسياحة الرياضية، لأن الدول راهي اللي قاعدة تقوم باحتضان المباريات الثقافية ولا المهرجانات ولا حتى المهرجانات الكل الفنية التكنولوجية توا اللي نخدموا على الشكل هذا متاع السياحة. فنحن نحب تونس تستضيف وتستقبل الناس من العالم الكل وهكيك ننشطوا. فأنا نتمنى الحقيقة بشير يكون عنا أكثر من ملعب مؤهل أنه يستقبل مباريات على أعلى طراز، هذا اللي نتمناه هنا شخصيا باش نكون مؤهلين أنه نحن نستضيفه كأس إفريقيا.
2: هذا لازمك تخدم له
0: أكيد
2: كلنا
0: هذا هو اللي نتمناه.
2: ما احنا لازم تخدم له هذا خاطر يطلب عديد الأمور. رينا اليوم التقدم التكنولوجي الكبير الموجود في عديد الملاعب، رينا أيضا الملاعب حديثة
0: التقنيات الموجودة
2: كيفاش
0: يعني
2: ولات كيفاش يعني الحقيقة البنية التحتية
0: بعيدة
2: بالنسبة للرياضية في تونس مش بعيدة، مهترئة بعيدة كل البعد يعني ما نجموش نقارنه حتى بجيرانا. تشوف المغرب اليوم شي نظم كأس العالم 2030 قاعد يحضر في الملعب هو الأكبر في العالم ربما يحتضن الدورة النهائية في كأس العالم، هذا مازال في خلينا نقول منافسة مع سانتياغو برنابيو في مدريد بما أنه كأس العالم سيحتضنوها ثلاثة بلدان المغرب
0: والبرتغال
2: والبرتغال. بالتالي عنا برشا خدمة كبيرة تستنى فينا هو حتى صفاقس راه تستحق ملعب خير من ملعب طيب الميري، بصفاقس سوسة تستحق ملعب خير من
0: أولمبي سوسة الولايات
2: صارت فيهم تجديد ودي موديفيكاسيون وتغييرات، لكن كل الولايات خاصة الولايات الكبرى الولايات اللي عندها فرق في الرابطة الأولى لكرة قدم واللي عندها فرق تلعب باستمرار في المنافسات الإفريقية تستحق دي كومبلكس كبار، دي كومبلكس على أعلى مستوى ودي كومبلكس حديثين هذا نحب الاستثمار الأجنبي.
0: الاستثمار الإيجابي.
2: الإيجابي.
0: الإيجابي في الرياضة، لأنه إيش معناه الاستثمار الإيجابي؟ وقت تكون جهة غنية برجال الأعمال، وقت تكون أنت محب لفريق معين وقادر على أنك تساهم ولا تجيب تمويلات وأنك أنت تحسن، لأنه بين بالكشف أنه طرف واحد ما ينجمش يعمل حتى شيء، ما مريناش التغييرات يعني الحقيقة الملموسة. لهنا نجم نقعدوا الحقيقة على شلال هيك الكل تقعد مع بعضها، الأطراف اللي هي مسؤولة، نفتحوا باب الحوار، نفتحوا باب الاستثمار. أنا شنو
2: غالين الملاعب راه غالين.
0: ليه ليه نعرف يا اخي، عندي فكره.
2: نحكيو مثلا على ملعب المنزه اليوم، ملعب المنزه
0: نعرف القيمه نتاع
2: لابيل دوفر طاح عن شركه صينيه وقيمه التجديد. نحكيو ملعب المنزه ولانه طاح الكل جزء منه، جزء الاكبر طاح، نحكيو على 600 مليون دينار.
0: لا نعرف
2: شويه 600 مليار يعني.
0: انا ايش قلت
2: لك؟ الاستثمار لازم يكون كاسح.
0: انا قلت لك الاستثمار الايجابي، قلت انا كل منطقه غنيه برجال الاعمال بالمحبين اللي عندهم، خلينا نقولوا نحن شبكه علاقات، نجم نقعدوا مع الهياكل المسؤوله الاطراف. انه هذا تعرف علاش بشير انا قلت لك هكا؟ لانه ما نغزروش على جهه بركه، نحن نحكيو على استثمار على امتداد سنوات. نحبوا تونس تولي قبله كيما نظمنا في 2004، نحب نكونوا قادرين في 2024.
2: نرجع
0: هذا هو على خاطر نحن واخرنا دونك في المستوى هذا. دونك نحن نحبوا تونس تكون قبله، علاش ليه كاس افريقيا يكون عندنا، علاش ليه ما نقولوش حتى نحن قادرين نقدموا نستقبلوا. ما نحبش نقول كاس العالم، ما مثالش لي، ما ليه حلمه محلاها،
2: لازمنا نخدموا له ونحضروا.
0: هذا هو يعني بشير.
2: نتعداو الموضوع اخر قبل الاخبار، سامحوني في نزربوا مانشستر سيتي. مانشستر سيتي اللي ربما يواجه عقوبات كبيره، عقوبات تنجم تكون تاريخيه بسبب الفير بلاي فينانسيي، و أنه تعدى الحدود متاع الفلوس اللي لازم يحطها. تفسيره صعيب شوية الفير بلاي فينانسيه، ما بش نفهمه أنه حط برشا فلوس المصاريف أكثر من المداخيل تقريبا كيما عديدة الفرق، لكن الأضواء مسلطة بكثافة على مانشستر سيتي اللي ربما يتم إنزاله للتشامبيونشيب أو يتم تجريده من الألقاب اللي تحصل عليها. عديدة العقوبات المقترحة ضد مانشستر سيتي، في انتظار شنو اللي بش يصير في هذا الفريق. لويس إنريكي على الأقل مدرب باريس سان جيرمان، واحد من لويس إنريكي واحد من ربما من المنافسين الكبار لسيتي في المواسم الأخيرة، يقول ما يحبذش يشوف أنه التتويجات متاع السيتي تتنحى. وهوني نفهم الفير بلاي والقيمة الرياضية هوني متاع لويس إنريكي وأيضا متاع مانشستر سيتي.
0: هذا هو بشير، نحن خلطنا الموجز أخبار الستة ونص، خليكم معنا متبعدوش بعيدها، أنا راجعين.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام ولكم هذا الموجز الأخباري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن عن إطلاق الخط الأخضر رائدات على الرقم 1810 للإرشاد والتوجيه في مجال ريادة الأعمال النسائية بداية من يوم الجمعة القادم، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لتظاهرة حول واقع النساء في الوسط الريفي بين التحولات والتحديات الملتئمة بالمدرسة العليا للفلاحة المقرن بولاية زغوان. جامعة المنستير توقع اتفاقية تعاون مشترك مع معهد عشتار الطبي التقني الأهلي بالعراق بهدف تطوير البرامج التعليمية وتشجيع إنجاز البحوث العلمية المشتركة والنشر في المجلات العلمية الدولية وتعزيز التبادل العلمي والطلابي. تظاهرة تحسيسية وتوعوية تحت شعار عطاؤك حياة تبرعك أمل تنظمها الإدارة الجهوية للصحة بين بن عروس احتفالا باليوم الوطني للتبرع بالأعضاء يوم السبت 17 من أكتوبر الجاري بالمسلك الصحي ميامي. الأعلان خلال ندوة صحفية اليوم عن برنامج الدورة الثامنة لمهرجان جو تونس بينالي الفن المعاصر التي تنتظم بداية من 23 من أكتوبر الجاري وتتواصل إلى غاية 11 من نوفمبر المقبل في موعد يلتقي فيه الإبداع الفني بالسرديات المنسية وبالفضاءات الحاملة لذاكرة المكان. أخلاقيات البحث العلمي والذكاء الاصطناعي موضوع يوم علمي نظمته اليوم الجمعية التونسية للعلوم والبحث بالمعهد التحضيري للدراسات الهندسية بكابس بمشاركة عدد من الطلبة والأساتذة والباحثين. ملتقى جهوي حول النساء والفتيات في الوسط الريفي والتأقلم مع التغيرات المناخية، الوقاية والحماية بمعهد المناطق القاحلة بقبلية احتفالا باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق اليوم 15 من أكتوبر من كل سنة. في أخبار العالم، تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات، لا سيما بعد إعلان القوات الحكومية إطلاقها عملية فجر اليمن وفي ظل اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. في الشأن الفلسطيني، إصابة عدد من الفلسطينيين إثر استهدافهم من طائرة مسيرة إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك. تسمو معانا على موجات إذاعة الشباب.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: لعشاق همسلي العودة في سهرية الأحد بداية من 9 متاع الليل. ديديكاس يتواصل كل سبت بداية من 7:30 متاع العشية. غنايتك على موجاتنا عديها وللغالين اهديها. وجديد برنامج تربوي اجتماعي شباب لكل الأجيال.

0: العشوية. العشوية. رجعنا لكم ومكملين معاكم. مساء النور، مساء السعادة، مساء الجود فايبس للجميع اللي يسمعوا فينا. انطلقنا معاكم الخمسة متاع العشية، بشير ونسرين ومعنا نجم الدين إسلام وأريج، ومواصلين الفريق الكل مكمل حتى للسبعة ونص بنفس الطاقة بنفس الفايبس
1: ونفس الحضور.
0: أي مركز بشير ونفس الحضور خاصة. إذن لكن الفقرات هي اللي تتبدل وتتغير وتوى وقيد. أنا مسميتها البرشة من تونس الحقيقة،
1: وبرشة من تونس شوية من تونس أما برشة بالحق، برشة تراث، برشة شخصيات ممتازة ومتميزة على مر التاريخ، برشة بلايس مزيانة. هزنا اليوم الشيخ شيخنا كالعادة محمد بن حمودة في شوية من تونس.
2: شوية من تونس.
1: نعود نرحب بشيخنا. مرحبا.
0: أكيد ولد الدار هو عادة ما شاء الله.
1: لاباس شيخ؟
3: الحمد لله، مرحبا بكم الكل. شويه من تونس كيما اليوم 14 اكتوبر عام 1923 تولدت عاليه بابو، السيده عاليه.
0: أي؟
3: هي منجه ومعده ومقدمه لبرامج اذاعيه في الاذاعه التونسيه. وخاصه نحكيه على جنه الاطفال. السيده عاليه توفيت في 20 جانفي في 2006 عن عمر ما هذا 82 ربي يرحمها.
0: الله يرحمها.
3: ولدت في تونس العاصمة. تلقات تكوين مهني في خياطة، قبل كانوا يعملوا برشة تكوين مهني، كان فما خياطة وكانوا فما ليسيات كما الإعدادي يمشي ولها المهني، معناها ما ينجحش فما عنا الطويل وعنا المهني ويتعلموا برشة. كل شوية كان الأولاد يتعلموا الكريفيتي وبني وصودير وإلى ذلك، والبنات يتعلموا الخياطة والتريزة وغيرها من الصنايع. تنحات ما نعرفش عايش تنحات صارت ترجع لأنه يعني مهم جدا الصناعة والصنعة مهمة. تلقت تكوين مهني في الخياطة وفي النسيج، عرست عام 47 وخدمة في الخياطة بالتوازي مع اهتمامها بالشأن الوطني والشأن الاجتماعي، وكانت تحب السياحة وكانت تحب شوية من تونس وكانت تحب بلايس تعرف الناس بلايس الموجودة في تونس. ساهمت في تأسيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عام 56. عام 57 التحقت بالإذاعة زميلتنا معناها، وهي نجم نقوله أيقونة من أيقونات الإذاعة التونسية. كي نحكي على جنة الأطفال من لو بدأتها بفقرة معناها تحكي فيها على السياحة، تحكي على الأثار التونسية، وكانت تأخذ المستمعين خاصة وطول صغار
0: وقالت
3: إذاعية مش يتعرفوا على كيف وجربوا غير المدن. إيش قالت؟
0: ويقولوا إنه هما ويقولوا عليها إن هي كانت الأولى اللي خدمت في المجال بتاع الطفولة خاصة على مستوى برامج الأطفال في الإعلام التونسي. هذا اللي يتقال على سيدة عالية بابو الله يرحمها.
3: هي الأولى وهي كانت الأولى والأولى معناها. خاطر مش حكاية إنك تكون الأولين، ساعات فما واحد تلقاه واحد يخدم عنده برنامج تاع أطفال واحد وما واحد تحت، ولكن هي السيدة عالية كانت الأولى وكانت الأولى بالاستماع، وكان برنامجها ثري وثري درجة. نحكي على مصطفى خراية في الشاعر الكبير اللي هو يعملها الإعداد، عم راشد اللي هو محمد المد بزيادة، ونحكي وزيادة على برشة أدباء وكتاب كما محمد بورقيبة ومحمد حافظ، معناها فما إكيب متاع إعداد قوي برشة. وسيدة عالية بالكاريزما نتاعها،
0: وهو الحقيقه للامانه في بعض البرامج الحقيقه الشيخ مش الاعداد مهم جدا، لكن زاد حضور المقدم وكيفاش يقدم المعلومه، لانه سيده عاليه كانت متميزه جدا في طريقه التعامل مع الاطفال وكانت في تبليغ المعلومه. على خاطر ساعات نجم يكون الاعداد قوي، ولكن لما يكون المقدم اقل شوية من مستوى الإعداد فالمعلومة ما تخلطش يعني، والاستفادة ما تصيرش. أنا أقول رأى فما تكامل، يزم يكون المقدم عندك قوية على خطر هي الكاريزما هي اللي تنجح وتوصل والحضور، لأنه خطر ساعات نجم يكون الإعداد قوي ولكن في الأخر النتيجة ما حصلتش. علاش؟ على خطر ما كانتش فما الكاريزما يعني الحقيقة، ما فماش القوة متاعك خاطر، لأنه أنا نقول التقديم راهو قوة حضور، هذا هو يعني الحقيقة.
3: على ذلك عام 60 هي وتوليت معناها الإعداد والإنتاج كامل بعد تجربة مع سي عبد الحميد بن هدوقة جزائري صحفي كان موجود معها، ودخلت السيدة عالية للميدان بقوة ودخل التغييرات على البرنامج ولا الأطفال اللي يشاركوا وبناتها كانوا يشاركوا معها. ما عادش برنامج الأطفال فقط ولا فيه تمثيل فيه غناء فيه أناشيد فيه ألعاب ذكرية والنجم نقولوا أول منوعة إذاعية يقع تسجيلها في ستوديو 9 يحضر فيها الأطفال يحضر فيها الأولياء وبعد ما نعرفش هي قبل جاك مرتان ولا جاك مرتان قبلها هي سرق عليها جاك مرتان جاك مرتان حتى تتعدى نهار لحد معناها وكانوا الأولياء يحضروا ما نتصورش أن هي كانت تعرف جاك مرتان وقتها ويستقطب البرنامج هذا جمهور واسع برشا فما غنية حلوة ما عرفش نجم الدين كان يلقاها بعد يطول عمرك يا ميمة يا حنينة هو الجينيريك بتاع
0: هو اللي في بالي عنا منا
1: سمعتها قبل هنا يظل لي عنا
3: وتعيش يا بابا
0: عنا منا في بالي وتعيشوا الاثنين في مام ولاي
3: ونعيش ايواه يا حسوه برشا
0: معبرة
3: عليا بابو خدمة على مبدأ علم الأطفال وهم يلعبوا
0: هذا هو
3: يعني برنامج تاعها تعليمي تثقيفي
0: ترفيهي
3: برشا مذيعين نحكيوا على ماكي كربون لطفي البحري برشا هذوما تعداو من على يدين السيده عليا ايضا زاد كيف كيف كي تشوف المجال الفني نحكيوا على مريم الجربي منير الجاوي نوردين الكحلاوي
0: تحيه لها الفنانه مريم الجربي الحقيقه من اجمل الاصوات والحقيقه نتمنوا لها الصحه والعافيه وتحيه لها ولكل الفنانين الحقيقه واللي كانت هي في جنه الاطفال الحقيقه اي
3: كيف هذوما كل شاركوا السيدة عالية معناها كانت زادة من الحاجات اللي عملتها أنها كانت سبب في اكتشاف ولاية جزائري من تبسة في خلال الثورة الجزائرية هربت من العائلة بتاعه من الكويت الفرنسية واستقلته عائلة تونسية جاتها رسالة من العائلة بتاعها ووجهت رسالة وسميت الطفل فلقاوها في مركز التكوين ومن وقتها عملت فقرة أو ركن من نجم نسميوها للأطفال المتغيبين عن عائلاتهم باش تساعد على العثور عليهم باش يلقاهم جنة الأطفال مش وحدها عملت برنامج دنيا الأطفال عام 61 وعام 67 ساهمت في برنامج المجتمع الجديد وعملت تحقيقات اجتماعية تحقيق على سجن النساء المدني تعدى عام 61 قعدت حتى العام 84 في 2002 كتبت كتاب مذكراتها سميته مسار وكرموها في نفس السنة في 2002 تقديرا للمسيرة نتاعها توفيت كما قلت لكم في 20 جان في 2006 ربي يرحمها
0: ومين عامها
3: في 2023 وقع تكريمها في المعرض الوطني للطوابع البريدية بالطبيعة يعني أصدروا طابع فيه اسمها وفيه تصويرتها اعترافا بالمكان نتاعها السيدة عالية رايت تربينا معها
0: أحنا أكيد واعتراف بالجميل للي عملته الحقيقة للتأثير الإيجابي
3: أي واسم راسخ في الإذاعة التونسية نقوله السيدة عالية بابو معناها جنة الأطفال معناها صفحة بارزة في تاريخ إعلام الطفولة وتكوين صح. أجيال من الصحفيين والإعلاميين والفنيين اللي تربيوا على يديها هي مشاهير الإذاعة التونسية كلهم يعرفوا السيدة عالية ويكونوا لها الحب والاحترام والتقدير ربي يرحمها
0: الله يرحمها
1: الله يرحم.
3: أيقونة من أيقونات الإذاعة اليوم ذكرى ميلادها 14 أكتوبر 1923 جاءت السيدة عالية وغادرتنا في 20 جانفي 2006 ربي يرحمها وربي نعمها وكانت عندها شخصية كبيرة وكانت تدور برشا ولايات ويقولوا حتى أنه يقولوا ما عندهاش دار ما عندهاش أولاد ما عندهاش راجل ما عندهاش كيفاش طيب كيفاش تعيش بل كانوا يبتوا كيفاش هاي من بنزرت مشيت الجربة هاي التطاوين هاي جابس مرأة مناضلة بالحق ومرأة تحب الخدمة وهي ويتها
0: ومن الأسماء الخالدة الحقيقة اللي تقعد راسخة في أذهان الجميع للأمانة ومحبوبة حتى اللي ما خلطوش عليه يحبوها وهذا هو الأثر الإيجابي اللي يتركه الحقيقة الإنسان اللي يكون هو في أي مجال يشتغل فيه الحقيقة هذا هو الأثر اللي نبعث عليه
3: يحب خدمته ويحب خدمته ويخدمها بإتقان هذا شنو هي الميزة أو السر أو الروسات اللي أي واحد يحب ينجح في أي عمل أنه يحب العمل بتاعه ويحاول أنه يتقنه ويقدمه ويحترم الجمهور اللي معاه كسوى صناعة وإلا إذاعة ولا إعلام وإلا أي حاجة معناها تحترم السيد اللي باش تبيع له السلعة هذيك كسوى كانت كتابة أو محتوى أو فيلم أو مسلسل أو أو صباط أو كسوة أو حاجة. إتقان، ربي قال إتقان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وقت تدخل العمل تاعك أو تقعد يخلدك التاريخ.
0: صحيح. إذا هذه بالنسبة لليوم، أنا نقول برشا من تونس دونك كانت نجمتها سيدة أكيد عالية بابو الله يرحمها، واللي هي راسخة في أذهان الجميع، لأنه حتى اللي ما خلطوش عليه يسمعوا عليهم يسمعوا عليها من الأجداد نتاعهم، ربي يرحمها. وهي أيقونة الإعلام، مش فقط برامج الأطفال، ولكن أنا نسميها أيقونة في الإعلام، لأنه فما قصة زادة، قصة نجاح بالنسبة للسيدة علي، لأنه مش بالسهل باش تكون تشتغل في المجال الإذاعي ومجال الإعلام في سنوات هذيك، وإن هي تحديت وإن هي وصلت خليت التاتش متاحة، فهذا ماهوش سهل. وإن نحب قصص النجاح بشير اللي فيهم قصة إنسانية، فما أنسنا، لأنه الإنسان اللي تحدي اللي تحدى مش بالسهل باش يوصل، دونك هذيك اللي خلي الأمباكت. أما الشخص اللي تتوفر له كل ظروف النجاح وينجح، فالبديهي إنه ينجح الحقيقة.
1: صحيح.
0: العادي إنه ينجح، ولكن وقت اللي تنجح وأنت ما تجمش، يعني ما عندكش حتى ظروف ملائمة للنجاح، غديك وقتها يكون التاتش الحقيقي والإبداع. لذلك أنا نحب الشخصيات واللي منهم السيدة عالية بابو، لأنه ميما يرحمها كانت تحكي لي عليها برشا، وتحكي لي كيفاش أنه المرأة في الوقت هذاك ما كانش بالسهل أنها تفرض البصمة نتاعها. فأنا نحب كل قصص النجاح اللي فيهم برشا تحديات.
1: هذا هو. شكرا لك شيخنا في شوية من تونس، ملتقانا الاثنين جاي إن شاء الله معك شيخ. غدوة في ألفابيتا،
3: غدوة ألفابيتا إن شاء الله من الأربعة للخمسة،
0: مش بعيد على موضوع شوية من تونس اليوم.
1: ملتقانا
3: على الجيل الألفا إن شاء الله، مرحبا بالجميع، وربي يرحمها وينعمها ويعطيكم الصحة. والله اكتشاف معناه نسير وبشير ديو ناجح.
1: شكرا لك شيخ،
0: يعطيك الصحة. خدمنا بعضنا راه قبل شيخ، ما نعرفش كان في بالك المعلومة ولا
3: ما في باليش.
0: خدمنا قبل ما بعضنا، كانت لنا تجربة في رمضان بشير.
1: اي عملنا رمضان إن شاء الله رمضان الجاي. عاشك يا شيخ، مشكور جدا. ملتقانا غدوة معاك إن شاء الله في ألفابيتا. احنا مواصلين نسرين حتىش للسبعة ونص، ترتيحة مع الموزيكا كالعادة، باش نسمعوا بلقيس وبعد محمد عساف، ونرجعوا راجعين مع بقية فقراتنا. اش قعدنا دوزفن
0: دوزفن
1: وبيناتنا بيناتنا مش بيناتنا بيناتنا دوزفن وبيناتنا نكملوا بها إن شاء الله حصتنا اليوم السبعة ونص، حصة العشوية.

0: رجعنا معكم في عشويتنا جزءنا الأخير. نذكر أنه نكملوا ماضي نكملوا 7:30 معكم في العشوية, وآخر فقراتنا اليوم بشكون دوزفن. دوزفن دوزفن دوزفن اليوم نسرين اخترت لنا حاجة اوريجينال برشا حلوة, ديجا كنا نحكيو فيها في الأوف. الفكرة ممتازة جدا, ولما لا نعملو كيفها في تونس. ما خلينا نفهم على شنو باش نحكيو اليوم, تحكينا بأكثر تفاصيل نسرين على عمل متميز جدا جينا من العربية السعودية.
1: العمل هذي اسمه أحلى نصيب, هو نسخة الحقيقة لعمل تركي. العمل التركي اسمه العشق مجددا, كان القى نجاح كبير في وقت مضى, فالذكاء في اختيار ساعة العمل هذي من أجل أنهم يعملوا نسخة عليه. علاش؟ على خط العمل هذي أول حاجة عنده نجاح جماهيري رهيب خاصة في العالم العربي, وأيضا العمل هذي بخلاف أنه هو كوميدي رومانسي فيه ترويج للسياحة التركية على خاطر يمشيوا لبلايس مزيانة, في ترويج أيضا للعادات والتقاليد التركية. فهوني اللي خذوا المنجين, خليني نقول أنا المنجين اللي هما من المملكة العربية السعودية, خذوا المسلسل هذي وطوعوه للترويج للثقافة متاحهم لعاداتهم تقاليدهم, خلينا نقول الأماكن السياحية, يعني خرجوا من الرياض مشاوا مناطق أخرى. فهوني بالتالي أنت تتفرج يعني في حاجة ياسر مزيانة, يعني تلقى روحك أنت من حلقة إلى حلقة, فما نوع من الإدمانك اللذيذ. أنا نقول علاش, حتى اللهجة كانت اللهجة مش الصعيبة, يعني القريبة هي اللهجة السعودية, ولكن تعرف أنت غديكة كل منطقة وكيفاش تحكي, يعني كلهم ما عندهمش كما في تونس, يعني فما اللهجة تختلف. يعني هي صحيح اللهجة التونسية, ولكن من ولاية إلى أخرى فما تنوع الحقيقة. فأنا شفت التنوع, شفت الرياض المزيانة, شفت القبائل كيفاش تعيش, شفت الواحات, شفت طريقة عيش المزارعين. فهوني هزوك في رحلة ياسر مزيانة, رحلة ثقافية. صحيح هو النسخة يعني خليني نقول, ولكن عملوه بطريقتهم. الحاجة اللي باهية في العمل هذي, نبعدوا على الموضوع المطروح ونبعدوا على التمثيل وجودة الممثلين اللي كانوا الحقيقة في المستوى, لكن الرسالة الثقافية اللي خرجت من العمل هذي, واللي هو زاد رسالة أخرى اللي هي رسالة ترويجية, إنه روجوا للسياحة من خلال الصناعات الثقافية تقريبا. وانا نتابع خطر شوية الحقيقة على السوشيال ميديا, خاصة في التيك توك الانستغرام, لقيت المتابعين اللي هما بالأساس يتابعوا في المسلسل كانوا متابعينه اللي هو نجح برشا, نفسهم بشير يتبعوا في النسخة هذه. والحاجة اللي وليت ناس تسأل حتى على رحلة يعني سعر التذكرة متاع الطائرة للسعودية, وين المنطقة هذية, وين صوروا, يا المكان هذية المقهى اللي صوروا فيه الحلقة متاع اليوم وين هذا موجود. نوعية الأسئلة اللي هي قلت قديش الصناعات الثقافية تروج للسياحة, يعني تجم أنت تخدم على موضوع أكيد, ويعني نقول نحن نعريو الواقع هذا هو ونطرقوا المواضيع تهم المجتمعات متاعنا, لكن في نفس التوقيت نجم نخدم حاجة كما هكا ما فيها بيس مرة في العام هكا, حتى وكان بذكاء, لأنه هذا مش فقط محاكاة وإلا شخص نسخ حاجة, هذه طريقة أنا نقول ذكية جدا للتسويق للترويج, على خاطر حتى المنتوجات كلها سعودية, فما حتى شيء يشبه للمسلسل هذيك, وقته هو نفس القصة, يعني وكأنك تتفرج في حاجة أخرى. فما تسويق مبطن كما قلت أنا للمناطق السياحية للمنتجعات, تصوير مبطن لجمال المنطقة, يعني وراوك حاجة اللي أنت ما كنتش تعرفها. يعني هذي أنا اللي يشدني الحقيقة في الأعمال, وحبيت نحكي عليه على خطر وصلتني الرسالة هذي أنا اليوم. دونك هو توا قاعد يتعدى, يعني هو في 90 حلقة اليوم, نتصور هنا في الحلقة 10 ممكن 11, مازال كيبدأ تقريبا الحلقة 13 اليوم, يعني بالتدقيق بالضبط هما 90 حلقة تقريبا, لكن إلى حد الآن يعني الرسالة ماشية والهدف واضح, يعني تتجاوز القصة, تتجاوز كما قلت لك أنا الممثلين كلهم باللهجة متاعهم تقريبا مفهومة جدا, على خاطر اللي عاود كتب السيناريو عرف كيفاش يسوق اللهجة, تلقى روحك أنت حافظ كلمات وقاعد تفهم فيهم يعني بالكتاب,
0: كتبوا بشي مس أكثر عدد من الجماهير الممكن.
1: صح, هذا هو
0: يكون مفهوم.
1: والخدمة الكبيرة زاد على السوشيال ميديا, لأنه كي تلقى أنت الممثل يتكلم وتحته مكتوبة الكتيبة دونك انت تولي حتى كي ما فهمتش الكلمه تلقاها مكتوبه فانت تحفظها يعني وتعاودها وراها تلقى روحك مشدود للعمل. فانا احلى نصيب عجبني الحقيقه لانه فيه برشا ذكاء وخاصه الرساله وصلتني يعني انا فهمتهم شنو حبوا يوصلوا من خلال العمل هذا.
0: نجموا نعملوا نسخه تونسيه أكيد. لهذا العمل
1: علاش انا حكيت على ليزا اليوم لانه نحن الاعمال اللي تم دبلجتها الحقيقه من قناه تلفزيونيه تونسيه للامانه ناجحه بشير الناس تتابع في المسلسلات التركيه بالاصوات التونسيه. فليما لا احنا في اطار التسويق لتونس وجمال تونس الحقيقه وجمال لهجتنا للامانه علاش ليه نحن نقعد كل مره نسمع اشقائنا يقولوا لهجتكم صعيبه وقت اللي هي ماهيش صعيبه نجموا نسوقوها من خلال عمل يكون هو اوريدي مشهور أريد تعرض كما تركيا مثلا عند برشا مسلسلات ولما لا احنا في إطار الخطة التسويقية نقول مش على خطر ما عندناش أفكار عندنا أفكار عندنا ممثلين عندنا منجين عندنا كفاءات ما شاء الله ولكن هذه خطة تسويقية على خطر حاجة موجودة تجم تعمل عليها ومشهورة ومحبوبة انت باش تخدم حاجة تونسية بطريقه ذكيه وتسوق من خلالها التونس وهذه الحقيقه معمول به في الصناعات الثقافيه وبرشا دول قريبه لقلوبنا وخاصه جيل زيد مغروم بكوريا الجنوبيه برشا بشير ومغروم بالصين تعرف علاش ولا من خلال الدراما الصينيه والدراما الكوريه كي نقولوا نحن بي تي اس توا برشا ناس يقول لك اي الفرقه هذه من اشهر الفرق عند جينيراسيون زيد توا وجيل الفا اللي طالع علاش من خلال الصناعات الثقافيه من خلال الاغاني والصناعه الثقافيه الاقرب الى القلب نقول على هذيك فما دول لازمها تركز على بعض المجالات باش تكون في مصاف الدول المتقدمه وانا ديما نركز نقول الصناعات الثقافيه والرياضه التكنولوجيا الحاجات هذوما ثلاثه يلزم كل دولة تكون متمكنة منهم وتستثمر فيهم إيجابيا علاش على خاطر هذيك هي كما نقولوا نحن بطاقة مرور وجواز سفر نحو التقدم والتطور.
0: لما لا نشوفوا يوما ما عمل تونسي من هذا النوع يكون حلو برشا اكيد واكيد يستقطب الجماهير التونسيه وغير الجماهير التونسيه خاطر بلادنا عندك فيها ما تتفرج
1: اكيد مزيانه برشا
0: عندك فيها ما تشوف بلادنا عندنا برشا ما نحكيه تاريخيا وحاليا واللي تحب انت حتى
1: أكيد.
0: مستقبلا اكيد عندنا حاجات ما نحكيه فيها في تونس. هذه كانت دوزة فن اذا نذكروا باسم العمل
1: اكيد احلى نصيب يتعدى على منصه شاهد واللي نحن تو نحكيه وزاد في قادم الأيام على الطريقة الذكية زادة في خلينا نقوله نحن شو الإيرادات وكل المفهوم هذايا والناس بدأت الخطط التسويقية وبرش يقول لك العمل ما يجيبش فلوس ولكن لأنا فما منصات الحقيقة عرفت من أين يؤكل الكتف كما يقال فما بعض المنصات العربية اللي قاعدة تلقى في رواج كبير واللي قاعدة تدخل في برشا فلوس وقاعدين بذكاء يعملوا في حاجة بشير الحقيقة كما منصة شاهد صحيح يتعديه بمبلغ اشتراك يعني اوريدي يكون عندك مبلغ يعني
0: اشتراك
1: هذا هو لكن ما تخليكش ما تتفرش يعني تلقاه العمل لي مفسخ لي يتنحى بعد شوية لحد شيء يعني صحيح أنت لازم تكون عندك اشتراك باش تتفرج ولكن سامحة للناس الكل هذا الكل في إطار شنو هو بشير
0: في إطار أنك
1: تستقطب أكثر
0: تستقطب وتنفتح أيضا
1: والخطة ما هيش نغزروا العام ولا اثنين ليه خطر عارفين الناس باش تتعلق ولما يتعلق الشخص بشير شنو يصير ينفذ لأنه أنا قلت لك الناس تسأل قديش سعر تذكرة الذهاب وين نلقاه والبلايس هذوما نحب نزورهم ونمشي لهم فأوريدي ناس ولا تحب تمشي فهم على هذيك علاش باش أنا نخلي نحجب العمل وإلا نقلق الناس وقت اللي أنا ألونتيرم باش يجيب لي ناس باش تجي مش فقط السياح باش يجي الاستثمار ينجم يجي الناس على خاطر وقت اللي تتعجب بمكان يقول لك علاش لأن مستثمرش غادي ما نمشيش نشوف المكان هذاك فبرشا بيبان تتحل من خلال الترويج الذكي نقول للدول.
0: هذا هو إذن سياسة الانفتاح بالنسبة العربية السعودية اللي ما كناش نكفو فيها برشا بلايس ظهرت فيها عديد الأماكن الممتازة الجميلة جدا ومساحة شاسعة جدا بالنسبة العربية السعودية ونذكروا بلد باش يحتضن كأس العالم 2034 لكرة القدم بالتالي يعني الخدمة بدأت تخدم من توا بالنسبة للناس اللي تحب تعرف العربية السعودية ولا مكنة.
1: هذا هو الكوميونيكاسيون احنا في قلب الكوميونيكاسيون في قلب الماركتينج ومن يسوق هو اللي يفوز توا من يسوق لنفسه يفوز.
0: هذا هو نسرين نحن هكا نكونوا كمان دوزة فن وهكا نكونوا كمان حسيتنا اليوم شويه عشويتنا كانت ممتازه معاك محلاها نسرين.
1: يعيشك بشير، يعطيك الصحه. انت من الخمسه انطلقنا ونسلموا برشا زاده على ليكيب الكل اللي كانوا معنا اكيد.
0: تحية كبيرة.
1: امبراطوريه الالف ساعة أميمة اسلام واسلام زوز اسلامات عنا
0: أريش.
1: واريش صديقتنا نجم الدين بن سالم وصديقتنا كوثر البجي اللي الليله سهره هوني كوثر. اذا برشا جو وما ننساوش عاده عنا برنسيس اليوم بشير بحذانا ضيفه
0: اميره جات وانستنا.
1: اميره الصغرونه الجميله كل التوفيق لها، والمتابعين نتاعنا الكل نشكرهم برشا. نحن ان شاء الله نكونوا ونسناهم، خاطر خاصه اليوم جاتنا رسائل في الخاص تقول انه برشا امبوتياج الحقيقه تفاعلوا معنا على فقره الامبوتياج
0: وحكينا عليه الامبوتياج في الرشاور وفي غير الرشاور. ان شاء الله انتوكا الامور تكون تحسنت
1: ان شاء الله.
0: السبعة واربعة تقريبا اكيد راه برشا عباد شدت بلايصها واللي راح الدار واللي مشى صحيح شد ثنيه اللي ماشي لها شرتوك غدوه يوم عطله يعني فما العديد ربما اختاروا انهم يلتحقوا بمسقط راسهم يعدي
1: اكيد
0: يعدي النهاير مع العائله ولا ربما زادك البون خاطر الجمعه
1: صحيح
0: خميس وجمعة وسبت وحد باهين ترتيحة باهية للبعض مخممتش فيها نسرين
1: لا اسمع قلت انا بون فما هما ناس يخمموا لها هكا يعني نهار الجمعة ناخذوا راحة
0: هكا أربعة أيام جاو ما شاء الله باهين مواتين. شكرا لك نسرين.
1: بشير غدوة ان شاء الله يلقاوك في نفس
0: غدوة احنا غدوة ما عندناش يوم عطلة عيد الجلال نكونوا معاكم ان شاء الله من الخمسة لسبعة ونص مع وطف الورغي ملتقانا ان شاء الله يوم
1: ان شاء الله. وين تلقاوني بعد بشير؟ غدوة إن شاء الله في أوبن مايك من 8 ل 9. يلا نعطيهم فكرة شنو فما برامج بعدنا بشير.
0: عنا بوديوم بعد مع زياد الخياري مباشرة بعد نشرة الأخبار.
1: إذا نحن نقولهم بقية متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب. شكرا للجميع، يلا نقولهم باي باي نسيكال
0: سبحان الله خير.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
0: العشوية. إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار
2: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: فاكت كات بوان زيرو منصة رائدة في مجالات التدريب والتأهيل وتعزيز فرص التشغيل لفائدة الشباب. تظاهرة تحسيسية توعوية تبحث الجوانب القانونية والاجتماعية والصحية لظاهرة الإدمان. أكثر من 6400 مستفيدة من برنامج رائدات منذ انطلاقه، ووزارة الأسرة تطلق خطا أخضر للإرشاد والتوجيه يتم العمل به فعليا يوم الجمعة القادم. إلى التفاصيل. أهلا بكم. تحت شعار الربط بين المواهب والتقنيات وفرص المستقبل، تم اليوم افتتاح مركز فاكت 4.0 بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية، والذي أنجز بالشراكة مع الجانب الألماني. ويعد مركز فاكت 4.0 منصة رائدة في مجالات التدريب والتأهيل والعرض العملي لتقنيات الصناعة 4.0. هذا الإنجاز يندرج في إطار شراكة بين المعهد والمؤسسات الصناعية للمساهمة في فتح آفاق لتطوير مهارات ما لا يقل عن 1000 طالب وتعزيز فرص التشغيل لفائدة الشباب. مسؤول الإعلام والاتصال بالمركز أحمد أمين كبير يضيف:
3: على مستوى الإقليمي، مركز يعتبر رائد في المنطقة المغربية. المركز هذا مش يخلي تونس نقطة انطلاق لكل ما هو صناعات وتكنولوجيا مختصة في الميكاترونيك، الروبوتات، الأتمتة الصناعية، الانتاج الرقمي، وإنترنت الأشياء IoT. بالنسبة للفوائد المشروع هذا، بالنسبة للطلب، وضعيات اللي مش يخدموا عليها مش تكون وضعيات استخدام واقعية، وتسمح لهم باستعمال منصة التعلم الرقمية بيستو إليكس. وبالمنظر أنه نكونوا في المركز هذا نحو 1000 طالب، والمكونين هذوما من بعد مش يتلقاو تدريب مخصص لتكوين المكونين، تريننج أوف ترينين، ويمكنهم من إدماج المركز في برامج دراسية. بالنسبة للمؤسسات التونسية ولسيما المؤسسات الصغرى منها تيتي موين أنتربريز، المركز مش يتيح لهم تكوين فرق صيانة المشغلين والمهندسين في تسريع الابتكار.
2: احتضن المركز القطاعي للتكوين في الإكساء بحلق الوادي بشراكة مع الجمعية التونسية لحقوق الطفل وممثلة عن قطاع المحاماة تظاهرة تحسيسية توعوية حول مخاطر المخدرات والإدمان وسبل الوقاية منها. التظاهرة مثلت فرصة للحوار مع المختصين حول آفة المخدرات وخطورة الإدمان وتداعيته. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يضيف:
4: الجانب القانوني، الجانب الاجتماعي، الجانب الصحي، والجانب الوقائي للظاهرة هذه نتاع تعاطي المخدرات في الشريحة العمرية نتاع الشبان نتاعنا. التعريف بالإدمان والأثر النفسي والأثر الاجتماعي والأثر الجسدي والصحي على الأطفال، وكيف ينتقل من اعتياد التعامل مع مادة ما إلى انتكاسة للحياة الاجتماعية والحياة في التعلمات وحتى الحياة المهنية لبعض الشبان اللي اقتحموا سوق الشغل، فهو دمار للحياة نتاع فئة عمرية اللي يعول عليها المجتمع والعائلة التونسية والناس الكل باش تكون هي المستقبل نتاع البلاد. مع سوء الحظ ما حركنا لما توغلت في وسط المجتمع متاعنا ووقع شبه تطبيع في التعاطي متاع المواد هذه.
2: رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف دعا بالمناسبة إلى مساعدة من وقعوا ضحية آفة المخدرات.

0: وثانيا كمؤسسات سواء كانت طبية نفسية أو اجتماعية، نعتقد أن مسؤولية الأطفال مسؤولية مجتمعية، لازم تضافر الجهود من كل المتدخلين سواء كان مؤسسات وإلا مجتمع مدني وإلا حتى القطاع الخاص لتمويل مثل هذه الورشات واللقاءات حتى نسوا أكبر عدد ممكن من الشباب.
1: بلغ العدد الجملي للمستفيدات من برنامج رائدات منذ انطلاقه أكثر من 6400 مستفيدة بتمويلات تفوق قيمتها 63 مليون دينار. وقد فتحت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤخرا المجال للتسجيل ببوابة رائدات قصد المصادقة على تمويل دفعة جديدة. هذا وأطلقت الوزارة اليوم الخط الأخضر رائدات 18-10 الموجه لكافة النساء والفتيات وخاصة في الوسط الريفي ليتم العمل به فعليا يوم الجمعة القادم، وذلك خلال تظاهرة نظمها مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة الكريديف تحت عنوان واقع النساء في الوسط الريفي بولاية زغوان. الملحقة بديوان وزارة الأسرة وجدان بن عياد أكدت أن هذا الخط يهدف بالخصوص إلى توفير المعلومة السليمة وتوجيه ومرافقة ومساندة النساء في الوسط الريفي الراغبات في بحث المشاريع.
2: خط موجه لكافة النساء والفتيات وخاصة في الوسط الريفي. الإطار اللي اشتغلنا عليه الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال النسائية في أفق 2035، هذا تكريس لمحاور الاستراتيجية اللي من بينها النفاذ إلى المعلومة والإرشاد والتوجيه والمرافقة. الهدف منه توفير المعلومة السليمة، التوجيه والمرافقة والمساندة حتى يتسنى لكل الفتيات والنساء الراغبات أنهم يبعثوا مشاريعهم أنهم يطلقوا المعلومات الصحيحة. اشتغلت الوزارة على تكوين فريق عمل يتلقى المكالمات في إطار الخط الأخضر ليتولى عملية التوجيه. اليوم في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة في الوسط الريفي، نعرف أنه عديد برامج تشرف عليها وزارة الأسرة، الهدف منها أساسا هو دعم الإدماج الاقتصادي للنساء، خاصة أنه الدور الاجتماعي للدولة من بين الأهداف السامية لتحقيق الإدماج الاقتصادي في مفهوم الواسع.
1: بمناسبة أكتوبر الوردي وبمشاركة عدد من الأطباء، احتضنت اليوم دار الثقافة السليمانية بالعاصمة ندوة علمية تحت شعار وردية الأمل، ثقافة ووعي وحياة. تظاهرة توعوية تضمنت جملة من الأنشطة العلمية والثقافية والفنية بهدف نشر الوعي بأهمية الوقاية والتقصي المبكر لسرطان الثدي عفى الله الجميع. منسقة التظاهرة نسرين الذودي.
3: ندوة تحسيسية توعوية، حاضرين معنا سلة من الأطباء والفراملة والليساشفان، نحكيه مع بعضنا على سرطان الثدي، طرق الوقاية منه، بزيدة ديبيستاج لهنا سيرفلاس للنساء اللي حاضرين معنا الكل، ورشات حية كل مرأة حاضرة معنا ترسم رسمة على الأمل على القوة على أكتوبر الوردي. وعنا ركن سميناه ركن شجرة الأمل، كل عمل تلصق في شجرة الأمل اللي هي باش تكون دافع ومحفز للنساء حاملات سرطان الثدي عافانا وعافيكم الله.
1: في أخبار العالم، تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات، لا سيما بعد إعلان القوات الحكومية إطلاقها عملية فجر اليمن وفي ظل اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. وفي آخر المستجدات، أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن استهداف مواقع في السعودية بينها منشآت تابعة لشركة أرامكو في الظهران والرياض ومطار الملك خالد الدولي باستخدام عدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة. في المقابل، أعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن مدينة الرياض ومحافظة الخرج بعد إطلاق الإنذار المبكر. هذا وقال مجلس الوزراء السعودي أن الحوثيين سيواجهون عواقب ما وصفه بجرائمهم واعتداءاتهم على المطارات ومكة والمدينة. في الشأن الفلسطيني أصيب عدد من الفلسطينيين أثر استهدافهم من طائرة مسيرة إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة. وعلى صعيد آخر، كشفت كتاب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن هوية مقاتلها الشهيد محمد ماهر أبو جاسر، منفذ عملية قتل القناص الإسرائيلي من مسافة صفر عبر ثغرة الجدار الفاصل خلال مسيرات العودة عام 2021.

0: بهذا الخبر نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. فاكت كات بوانزيغو منصة رائدة في مجال التدريب والتأهيل وتعزيز فرص التشغيل لفائدة الشباب. تظاهرة تحسيسية توعوية تبحث الجوانب القانونية والاجتماعية والصحية لظاهرة الإدمان. أكثر من 6400 مستفيدة من برنامج رائدات منذ انطلاقه، ووزارة الأسرة تطلق خطا أخضر للإرشاد والتوجيه. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.

0: شحوالكم، تحي لكم، مساء الخير، طريق السلامة للجميع. كان ويكاند، كان معناتها ليلة السبت ولا ليلة الأحد، خاطر غدوة معناتها نقول أنا حاجة في دمنا، في بلادنا، في عالمنا، في روحنا، معركة الجلاء بنزرت منورة تراب الجمهورية. وليداتنا محليهم منورونا بحذانا أبطالنا واحدة واحدة. سيريدا تخونت الميكرو، خلي الصغيرات أوكي يركزوا معنا. برافو. دونك حاجة تقشعر البدن، يعني كي نحكيه على جويلي 61، معركة الجلاء. غدوة إن شاء الله إذاعة شباب ستخصص يعني بث مباشر من قلب ولاية بنزرت، وربي يرحم موتانا شهدائنا. ما همش كان بنزرت، يعني من كامل تراب الجمهورية، وتخلطت حتى الدماء بالشعب المغاربي يعني العربي، على تزيرية، على توانس، على كل
1: دونك عاصمة المقاومة.
0: محليها بنزرت مزيانة الليلة. وتحية للأمن الوطني، لجيشنا، للحماية المدنية، لكل الأسلاك، يعني قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة في ولاية بنزرت. معناتها العشية لحظتها وأنا جاي من الولاية، يعني على طريق السيارة. أنا عندي دكتور محاضرة سبعي شحوالي غدوة، عندي سويعة نعرفك مش تسمحها، يعني بين 9:30 متاع الصباح وال10:30 متاع الصباح، يعني مش ياخو سويعة. التام هو الرياضة، خاطر يقولوا بنزرت، تقولوا أول كأس إفريقية دخلت لتونس بعد الاستعمار مع الاستقلال لبلادنا الغالية، جابتها
1: حمدة بن دوليت.
0: بن دوليت حمدة الأسطورة. دونك الكوب دافريكا هذيك الطول طول ما تقبل الترجي، وقبل قبل الافريقي، وقبل الترجي، وقبل سي اس اس والاندية الكل.
1: 89
0: يعني 88 اي 88 كاس افريقيا. باش نحضر برشا درسي، خاطر باش يقعدوا بحذايا غدوة في اللمة الناس يعرفوا تاريخ بنزرت في الرياضة، مش كسيابية. خاطر نقول لك النادي البحري ببنزرت، نقول لك باش يكونوا معنا رئيس النادي سي سالم عروس. النادي عمره 117 سنة، وتعرف علاش معركة الجلاء؟ المنطقة الولاية حاجة كبيرة برشا، لك القاعدة البحرية والمدينة المزيانة، علاش قعدت المعركة في 61 مدامتش برشا، ما عندها برشا تاريخ بعد الاستقلال. دونك رضا مقداد رئيس سي ابي، رضا بكير عنده برشا تاريخ، سيد احمد عزيز بن سلموا عليه يعرف برشا تاريخ في الرياضة في ولاية بنزرت. باش نحكيو على الروب زاد، المضرب الذهبي في تنس الطاولة، سي نور الدين بلكية. هذوما يضيفنا غدوة ان شاء الله نكون بحذاهم.
1: لما حلوة،
0: هي لما حلوة غدوة سويعة من زمان، لما مضخمة وحلوة. هو أبطالنا منورينا أكيد من ولاية ريانة المزيانة ومدينة الورود، نحبها الولاية أنا والمدينة نحبها، وإن شاء الله ديما كلها ورود وتبدأ معناتها منورة وريحتها فاوحة. جعفر رواد، أبطال الوشو كونغ فو، دكتورنا محضر السبيعي، شحوالك؟
1: مرحبا زياد، مرحبا. الاستوديو منور محلاها، البنايات والوليدات ومزينين بالميداليات وكوب وشامبيون، جو كبير.
0: بطولة عربية وشو؟
1: بطولة عربية.
0: وينهم؟ شحوالكم؟ هاي نصفق وحدي؟ نصفق على روحي دكتور.
1: لا نصفقوا على الوليدات، وانا قلت لهم ولادنا هذوما جاونا قبل ويرجعونا بالميداليات، ولاد بوديوم.
0: هذه كلمتك، ولاد البوديوم. باش تسهل لهم انت على القراية والدراسة والرياضة، مهم جدا صغيراتنا يكونوا ناجحين متميزين في الدراسة، سواء دراسة في الرياضة او يعني يقراوا حاجات اخرى وموفقين مع رياضة صعيبة هي الصندل وشو كونغ فو. جاونا قبل بالميداليات، واليوم رجعونا بالميداليات والبطولة العربية للأندية في الصندا. بوهم نقول احنا، نقول بوهم والمؤثر نتاعهم مدربنا سيريدا العامري. شحوالك سيريدا؟
2: مرحبا بك سي زياد، الحمد لله رب العالمين.
0: ديما كل ضخامه وكل كسوه وكل وكل باج والدنيا، ما شاء الله عليك سيريدا. اي اوكي، قدم لي روحك.
2: رضا العامري، رئيس جامعة الفوق الرياضي والمدرب المتطوع في هذه الرياضة.
0: رئيس ومدرب،
2: مدرب ومعايا
1: ممول.
0: ممول
2: فهمني. معايا سي ياسين العامري اللي هو المدرب معنا الثاني،
0: نفس العائلة
2: وفهمني، ومعنا مدرب مساعد،
0: يعني نادي في ولاية ريانة،
2: في ولاية ريانة من معتمدية رواد.
0: رواد قريب الجعفر.
2: جعفر اي جعفر من معتمدية رواد.
0: منطقة دكتور، منطقة شعبية
1: من
2: منطقه شعبيه.
1: انا نمشي نجري غادي محليها.
0: اي محليها رواد
1: وريانا. سبخه غادي محليها وبحر منا وسبخه منا.
0: يتلاو بها كذا وتتقد الدنيا وكذا محليهم ابطالنا وشبابنا يقراوا منورين. اي نعملوا دوره. على الميكرو على الطاولة نسلم على الفريق اللي معايا أختي الغالية كوثر البجاوي في الإخراج التقني. مساء الخير كوثر، تحية لإسلام الرمضاني، قاعدة تعمل لكم في فيديوهات حلوين في اللايف باش يشوفوكم العائلات والأساتذة متاعكم والمربين متاعكم والمدربين متاعكم، وتحلموا حلمة مزيانة بحذية هنا وترجعوا لي نهار آخر دكاترة وطبة مدربين وتوصلوا مناصب عليا في الدولة. هكا تخرج معناتها الحكاية من منطقة شعبية، خاطر اللي وصلوا الكل تبعوني اخزروا لي في عيني، اللي وصلوا كل في تونس خرجوا من مناطق شعبية. خاطر ما تقولش خاطر أنا في منطقة شعبية باش نمشي للمتاهات، لا، بالرياضة بالدراسة تتأثر، تلقى المربين تلقى المدربين تلقى العائلة متاعك، نجم تصنع حاجة مزيانة في تونس وتتلحف بالعلم وتحبها بلادك وتقرأ برشا تاريخ على تونس، الحضارة والتاريخ. وتوا نحكيه على ليلة كيفاش دكتور، ليلة 15 أكتوبر ليلة معركة،
1: ليلة كبيرة برشا،
0: كبيرة معركة الجلاس. صحيح الله يرحمهم ونترحموا عليهم، الله يرحمهم،
1: من الولايات الكل،
0: اي من تراب الجمهوريه،
1: كل من تراب الجمهوريه، كل الناس كل مشات البنزرت
0: باش الله يرحمه. سيدي اذا عاوني قبل ما نمشيو للكويت، طيب شيخو ورقتي مهم جدا، شكون بحذاك التحفونه الصغرونه هذيك؟
2: بحذايا جيهان الحمدي.
0: جيهان
2: الحمدي،
0: اعطيها الميكرو هكا من غير ما تمس برشا. اوكي جيهان، شو احوالك؟
3: لاباس
0: لاباس. شنو جبت لنا في البطوله العربيه في الحمامات؟
3: ميدالية ذهبية.
0: صفقوا عليها محليها. قديش عمرك جيهان؟
3: 9 سنين.
0: سيس علي تخاف انا. صندة هكا صندة.
3: اي
0: شكون ربحت في الفينال؟
1: مع شكون لعبت؟
0: مع شكون لعبت؟
3: مع مصرية.
0: تقولها لعبت مع مصرية وربحتها وهزيت الميدالية الذهبية، ما شاء الله عليك. هاي برافو جيهان. شتقرأ؟
3: سنة ثالثة
0: ابتدائي.
1: ابتدائي
0: حلو. المكتب شو اسمه؟
3: أبو القاسم الشاب.
0: شوفك التاريخ والحضارة، أبو القاسم الشاب طفلة محليها جيهان. نسلموا على ماما. أوكي شو اسمها؟
3: سونيا.
0: تهز وتجيب كل يوم والقوتي والدنيا أي مالة، وتحضرك وتقيمك وتقريك وتحفظك الدنيا كذا، برافو. وبابا شو اسمه؟
3: فايسل.
0: سي فايسل، وش فايسل هكاك سي فايسل. نسلموا عليه، برافو جيهان. بحذاك زاد بطل، يقرب للميكرو. اوكي قدم روحك، برافو. هاي
3: ياسين ورغي.
0: ياسين ورغي، شو جبت لنا من الحمامات؟ بطوله عربيه،
3: ميداليه ذهبيه،
0: ما شاء الله عليه. هاي في الصندة. وشو كونغ فو؟ وين تقرا؟
3: في مكتب جعفر 2.
0: انت بعيد على ابو القاسم الشابي، اما نفس المكان يعني جعفر 2 المكتبه. السنه
3: 5
0: اكبر من جيهان انت. اي شكون ربحت في النهائي؟
3: مع واحد من سقيت الدائر.
0: تونسي من سقيت الدائر، اي نقولوا بطل من سقيت الدائر، ولد بلادنا. برافو، كنت متميز وربحت الميداليه الذهبيه. برافو ياسين. سلموا على العائله. على شكون سلموا؟
3: على
0: ماما وبابا. شو اسميهم؟
3: الجية ولمجة.
0: أمي على الجية
3: وبابا لمجة.
0: وبابا لمجة، ربي يفضلهم. هم يهزوا كذا وتدريب وشتاء وبرد ويتود وقرا ويخافوا عليك. برافو ياسين. يعطيك صحة يا خويا الدكتور. وش خليه لك لك انت؟
1: ولدي هذاك ما شاء الله عليه.
0: شو خليه؟ خلي الميكرو عند سيري ذا، يرجع للكوتش للمدرب للممول للرئيس النادي. شو خليه لك لك انت يا دكتور؟
1: ما شاء الله عليه.
0: خليه يقدم روحه. اي
4: شو تقي خزري.
0: اي
4: لعب افق رياض
0: بجعفر. الميكرو بجعفر. قدامك تقي
4: بجعفر.
0: اي جيتنا عم ناول.
4: اي
0: وانا سنه جيتنا وقتها
4: سيزيام
0: ومسناش تقرا
4: ستيام.
0: دكتورة تبارك الله عليه، درجة بدرجة.
1: ربحت جيتنا شهزيت عم ناول
4: ذهب بطولة افريقيا.
1: بطولة افريقيا،
0: قول لي سايس علي انا خايف
1: ما شاء الله عليه.
0: قول لي سايس علينا تقييم عليه، خاطر عاملين ذكروا الماسكوت نتاع القاعدة المذخمة الأيقونة، واستحفظنا عليه وحكينا معاه برشا. وين تسكن؟
4: جعفر.
0: جعفر المكتب؟
4: فارابي كوليج.
0: كوليج كبر الوليد.
1: ما شاء الله.
0: القراية سافا؟
4: إي.
0: شو عملت في البطولة العربية في الحمامات تقي؟
4: ميدالية ذهبية.
0: شكون ربحت؟
4: 3 مصارع.
1: يوسف بشوي بشوي
0: بشوي. شنو 3 مصارع؟ ربحت 3 مصارع؟
4: 3 مصارع، واحد تونسي واحد جزائري.
0: وعمل لما عربية حلوة. اي برافو تقي. نسلموا على العائلة،
4: امي وبابا واخويا وسياسيين
0: ورئيس النادي والكل، الناس اللي تحبك تقي. محلية تقي في القاعدة هو اللي بشي حفلنا الجو. برافو تقي، الف مبروك خويا الغالي. ولدي معاش كل خويا، خويا صغير ولدي ما شاء الله. اختي الغالية جات بحذانا عم ناول تركح في التليفون والديجيتال واللايف وكذا، ما شاء الله عليها تحفونا. جيت بحذانا قدم روحك.
5: صافي الحزامي 14 سنة.
0: صافي هزيت مواليد 2012 هزيت ميدالية ذهبية عم ناول. جيتنا شو تقرأ؟
5: وتي
0: وسنة
5: نوفي
0: أكاها وكبرت. صافي ما شاء الله. شو ربحت في الحمامات؟
5: ميدايدو.
0: ميدايدو أخو سهلة ميدايدو. ميدالية بدمها راهي، ميدالية ذهبية تكون فخورة وأنك عملت ميدالية وبوديوم، ونحبكش تنزل تحت البوديوم تقعد ديما ذهب. عم ناول شو عملت؟
5: ميدالية
0: برونزية. هيك تبدلت الحكاية يا دكتور. دونك انت فخورة وانك جبت لنا ميدالية ذهبية في الحمامات في البطولة العربية. برافو تعمل صندة. صافي ما شاء الله. قراي صبا
5: صبا
0: يقرب الميكرو على شكون نسلموا.
5: امي وبابا وكوتش ياسي.
0: شو نسلموا عليهم؟ شو نسميهم؟
5: حنين وعبد.
0: ربي يفضلهم لهين بيك. صافي برافو. نورتنا دكتور. الجهه نتاعك زاد محلاها الكل ذهب ونسلموا عليهم الكل. تخليوا التليفون بحذا الميكرو، فقط الميكرو ما نمسوهش باش تكون امورنا توب. يسمعوا فيكم في تونس وخارج تونس. تحيه لكل المستمعين واللي تبعوا فينا على يعني شبكات التواصل الاجتماعي. هذا الجيل نتاعكم انتم، تتفرجوا برشا فيديوهات وديجيتال. هاي البنوته كيف جات بحذانا عم ناول؟ شو احوالك؟
6: الحمد لله.
0: قدم روحك.
6: انا لينا نفاتي وعمري 13 سنين.
0: نتذكرك جيت مع ميمتك عم ناول.
6: هكا
0: اوكي. دونك في الحمامات شو عملت؟
6: ربحت ميداليه فضيه وبرونزيه.
0: زوز.
6: اي فضيه ربحتها مع المنتخب وبرونزيه مع كوتش رضا.
0: مش سهله مع المنتخب، احكي لنا بعد عن المنتخب. دونك صرت فينال مع شكون؟
6: مع واحده مصريه.
0: مصريه عندك اصابه؟
6: اي
0: هذاك علاش لاباس.
6: بطلت عالم اللي لعبت
0: معاه. شوف يا دوك النقشات. لعبت مع مصريه بطلت عالم ومصر في الوشو حاجه كبيره. ديما احنا نفسهم طبعا سيدي يعطينا التفاصيل نتاع كل البوديومات بالنسبه لابطالنا منورينا بالبلاتو. نسلموا على العائله الكل. شو تقرا؟
4: نقرا وتي.
0: شو حول القراية؟
4: أنا كنت ستيام طويل.
0: كبرت أكيد ستيام ويتيام. حبكم نشحين في القراية، وهذه توصية دكتورنا سي محمد السباعي ديما يعني نوفقوا بين الدراسة قبل الرياضة والرياضة مع الدراسة. نلقاو المعادة الصعيبة اللي هي صعيبة بالنسبة يعني شبابنا في المكاتب في المعاهد في الكوليج في الجامعات. ساعة تلقى طفل صغير في المكتب يعمل رياضة في تنبك القيلولة متاع سيدي رمضان، وإلا في القويل الرمان، وإلا كما توم ما لقيناش المعادلة ذي متاع التوقيت الملائم. التحق بنا سي محمد علي تبان أستاذنا الجامعي، جانا من ولاية قفصة المزيانة، وإحنا باش نحكيو شوية آخر مع سي عبد الرزاق الكتالي. شحوالك دكتورنا؟ خليه بحذاك سي محمد علي تبان، اقعد بحذاك أستاذنا الجامعي سي محمد علي تبان. أكيد منورين بحذانا في البلاتو أبطالنا، أكيد يعرف ويتبع سي محمد علي تبان. أيا بنوت شو أحوالك؟ قد بروحك.
7: شيما شابي.
0: شيما شو أحوالك؟ بطلة؟
7: بطلت العرب.
0: بطلت العرب مع النادي نتاعك؟
7: إي مع الأفق الرياضي.
0: مع الأفق الرياضي جبت ميدالية ذهبية. شو تقرأ شيما؟ يعني سنة ثانية في المعهد؟
7: في الرياضة.
0: في 9 أفريل. تعمل جعفر 9 أبريل موافقة بين النقل والجو وتقوم بكري. لقي روحك. يعطيني كلامك عاد ما تحشمش.
7: هو سيح سيبة من بين يعني جعفر ونفها فري بعيدة على الأخر يعني.
0: تشكم صباح
7: الخمسة.
0: خمسة تاع الصباح دكتورة. أظن ما تسمي وأظن الكفاح والنضال ما شاء الله. قداش عمرك؟
7: 16 سنة.
0: شيما قداش مواليد؟ 2010 16. دونك اختصاص رياضة. تحب تختص فيش؟
7: في الرياضة.
0: اي عارف اما نهار اخر في الرياضة تقعد في الوشو.
7: اي
0: اكيد انت اخترت خاطر باش تمشي في الصندة زادة. اوكي شكون ربحت فينال؟
7: مصري.
0: مصاروا ديما عندنا معهم فينالات في كل الالعاب
1: سواء
0: مش عاديه، سواء العاب جماعيه او العاب فرديه، واحنا تيم تاعنا في بوديوم العاب فرديه. اوكي شيماء الميداليه شكون تهديها؟
7: الكوتش رضا العمري وكوتش ياسين وامي وبابا.
0: ربي يفضلهم لك. في جعفر اللي يقوموا الخمسه ويركحوا الدنيا والبيت ويرتبوا الامور. بحذانا جيت بحذانا عامله ولا شيماء؟ اوكي برافو. قلنا لك واصل الدراسه نتاعك واقرا وتحسن في المستوى. عامله شو عملت في البطوله العربيه؟
7: في لعبت عندي 3 سنين بطولة عربية خذيت دوزيام بلاس، بعد بطولة أفريقية بريمير، تو بطولة عربية بريمير.
0: برافو. أوكي بطلنا شحوالك، قدم روحك.
8: نبي يوسف.
0: اقرب ميكرو اقرب ميكرو. أوكي ما غير ما تمسوا الميكرو اقرب له فقط. أوكي
8: اسمي يوسف حناشي.
0: علي صوتك اقرب ميكرو يوسف. أي أخوي الغالي يوسف حناشي مرحبا.
8: ربحت ميدالية ذهبية.
0: أوكي
8: بطل عرب.
0: أي بالله صفقوا لي. برافو. أول مرة بحدينا يوسف. وين تقرأ؟
8: كوليج الفراب.
0: يعني سنة
8: ثامنة.
0: أوكي تسعة وبعد تكبر وليسي والدنيا. ما شاء الله البروفيل مشروع بطل دكتور. أوكي لشكون تهدي الميداليات؟
8: كوتش رضا، كوتش ياسين وأمي باب.
0: هذوما المؤثرين والعائلة متاعك اللي هما بعيد الكوليج على الحومة ولا؟
8: لا قريب.
0: والصالة؟
8: قريب.
0: كله قريب، كله في الحومة. دونك الحومة تصنع الأبطال. أوكي سي محمد علي تبان تاخذ ميكرو مع سي محمد علي السباعي، يعطيكم ألف صحة أكيد منورينا بالأستوديو. سي محمد علي تبان تاخذ الميكرو، شحوالك؟
9: مرحبا بك.
0: منين جيتنا؟
9: أنا من الأبعاد.
0: أي.
9: من قفصة.
0: محلاها قفصة.
9: والله محلاها. قفصة الباية وتونس محلاها وال24 ولاية محلاها.
0: هكا؟
9: وشكرا على الاستضافة.
0: دردارك خويا.
9: تعرف نفرح برشا كي نجي.
0: الله يخليك، خاطر عندك موجات إيجابية. أستاذ جامعي. ما شاء الله الجامعة التونسية للرقص.
9: للرقص.
0: ومدير نقول أنا مكلف بالإدارة
9: الفنية.
0: الفنية. وفي قفصة إيش تعمل أستاذنا؟
9: نقري في الفاك دو سبور.
0: طلبة.
9: طلبة.
0: شحوالهم؟ رجعوا.
9: نحبهم أنا.
0: أنا بيدي نحبهم.
9: نحبهم خاطر بالنسبة لي أنا العمر ياسر سبيسيال، العباد تحب ما بين القراية ولا في بروفيسيونيل، معناتها حاجة ترانزيتوار مزيانة برشا، حاجة أنك أنت تعيش في حلمة مع عباد اللي هما في بريسك معناتها نقول ديزادولت معناتها شبان اللي هما غدوة مش يمثلوا كنتي ويمثلوا برشا عباد من الشعب التونسي ومش يجيو يربيو ولادك وبتتخ
0: كيما كنت انت كيما كان دكتورنا محمد السباعي. يعني هذوما سي محمد يعني انت تراها جيل ورا جيل هكا تونسي لازمنا نعطيوها الحظ وجبر الخواطر ونسمعوها.
9: صحيح صحيح، يلزم ماك البنوته اللي قدامي صغيره وبشوي بشوي لازمنا نأطروهم ونقفوا معاهم وما نقولوش اللي لا ما تعرفش، لا بالعكس نزيدو نأطروها ونزيدو نأطروها ولو ما توصلش توصل غدوه ونتعلموا من اغلاطنا. والتأثير مهم جدا.
0: تأثير مهم جدا. ولا كلمة منك أنت يا أستاذنا، من دكتورنا محمد السباعي، من المربي الممور رئيس الجمعية المدرب، خاطر هذوما نخافوا عليهم صغيراتنا في كل حومة، في قفصة، في بنزرت، في جعفر، في رواد، في ريانة، في جابس، محلها تونس.
9: ومحلها تونس والظروف اللي نقول هي صعيبة المحلها.
0: هكا
9: صعيبة المحلها اللي تخلي تنحت البيرسوناليتي نتاع العبد. طفلة تجي تقوم 5 نتاع الصباح وفرحانة كي تقوم باش تمشي تترينا وتحقق أحلامها والطفل كيف كيف
0: تعمل زوز ولايات في اللاجة ذي كريتيك هادوليسانت. تعمل ولايات
9: وتمشي ريانة. متأكد أني فرحانة
0: هكا
9: تمشي فرحانة وتروح فرحان. وتو هي أول ما شكرت المؤطرين متاحها نشكرهم اللي ما نعرفهمش والعائلة اللي هي العائلة الثانية وعائلتها الأولى اللي واقفين معها خاطر سيفغي هي هزت مداية مرة المداية تعب متاع تضحية متاع ولي متاع باران متاع عائلة تضحية متاع وقت متاع ترانسبور كما قلت. دونك هي بالنسبة لي فرحانة وتحس انه فما حاجة من داخل فرحتها أكثر ومتزيد تخدم على روحها أكثر.
0: وتونس هكا في كل بيت في كل دار في كل حومة هكا تونس. دكتور محضر السباعي تاخذ البارول. برافو محضر تبين. محضر تبين قلت له مرة علاش تعملها مرة ومعش ترجع، قال لي زيد التزاماتي وجامعة ونقري ونابل وتونس وقفصة وكذا وموف وحركة وبركة. شفت لي زوند اللي عديهم وانت دكتورة زيد ما نجمش نسيب، مشيتي للحياة قروين وين مشيت صبرة فين بيديك
1: بارح في الحياة عيطولي ما نجمش ما نمشيش.
0: ليه دردارك محليهم سلموا عليهم زملائنا
1: وسلموا عليكم الكل وعندكم متابعين في القروين. اسمع إذاعة شباب، شوف أنا تو باش نكلم على كلام الأستاذ. إذاعة شباب وبوديوم بصفة خاصة كي تجيب الوليدات هكا ويهزوا ميدالية ويشوفوهم في اللايف ويشوفوهم في الراديو وفي منطقة شعبية، راهم يلسرون ليكزامبل باش يعطيو هما
0: مش في حومتهم. قول مشيت لإذاعة وتعديت
1: يراوهم يشوفوهم
0: حاجة كبيرة دوك.
1: أكيد يحب يولي يعمل كيفه، ما يمشيش باش يلعب ولا يعمل حوايج أخرى
0: متاهات
1: باش يجي لي كنتي غدوة ويحب كيما هما. هو ترينا ولد حومته يسكن بحذاه
0: ولي كيفو كيما شيما كيما صفاء كيما تقي
1: يتعدى في الراديو يتعدى في اللايف ديريكت ويجيب ميدالية ويمشي البطولة العربية الحمامات
0: ويبيت في الحمامات
1: أكيد
0: حلمة ذي قالها تبان برافو أوكي أي فما أوماج يعني بشي جينا من الكويت لأنه أسطورة من أساطير سي محمد السباعي وانت ولد أم الألعاب لأنك انت جوجر وتجري وعداء سابق يلتحق بينا من الكويت سي عبد الرزاق الكتاري سي عبد الرزاق مساء الخير
10: مساء الخير سي زياد مشكور على الدعوة وتحياتي لضيوفك الكرام خص بالذكر سي الدكتور محمد علي السباعي المدرب ورئيس الجمعية كما كنت نسمع سي رضا العمري وسي محمد علي تبان والبراعم هذوما اللي كنت نسمع فيهم وربي يوفقهم وإن شاء الله نشوفوهم في أعلى المراتب
0: والله باش تهزني ثنيه اخرى خاطر كان باش نحل الدوسي تا نقعدوا الغدوه نحكيو معناتها انت في الكويت في العاصمه الكويتيه بالديكالاج اورير وهرمز والدنيا وسعوديه وقطر والدنيا مش راكحه وانت تنوه بالحضور وتعرف اللي ذوما براعم اشبال جعفر ومدربهم وسي محمد علي تبان جينا من قفصه حومتك توا نسلم على الناس في ولايه قفصه وسي محمد علي السباعي هو صديق والله يعطيك الف صحه علاش خاطرك انت شبعان وطنيه وانت عداء دولي سابق وانت من جيل الاساطير نتاع الرياضه في تونس والله نحب تصفيقه على سي عبد الرزاق الكتاري برافو سميهم بالواحد سي محمد علي السباعي بالواحد
1: سي عبد الرزاق الكتاري وحنا نعيطوا له الكابتن هذاك الايقونه نتاع العاب القوى في تونس واللي ما يعرفش عبد الرزاق وما يعرفش برشا حوايج الوطنيه
0: أي.
1: التربيه الاخلاق المثابره عداء من العدائين كالجيل الذهبي يا سي عبد الرزاق يقول لك
0: قريت عليه الكابتن
1: كالجيل الذهبي مع تونس ان شاء الله تجيب طريف منهم
0: الله يخليك
1: كابتن برابو. ربي فضلك وديما ديما مشرفنا راك
10: دكتور ربي يعزك وانا فخور جدا بكم الكل معناها انا كان نقول لكم اليوم كاني معكم انا وقت اللي كلموني من الناس على الفرق نتاع سيد احمد
0: ربي يرحمه سيد احمد العويدي
10: واليوم متواصل معناها مع اكثر من شخص جماعه المرسى كما الوزير السابق كما الدقيش كما بابا طاهر كنا تواصلنا نحكيو على كما خالد عمار الرئيس السابق زاد
0: كنا سعد الرزاق مانيش بنكثر عليك وقت لانك نعرف فارق التوقيت مع العاصمه الكويتيه
10: سيد احمد
0: الكويت سيد احمد العودي الله يرحمه تراعتيني كلمتين عليه معناتها في الصميم اي
10: سيد احمد ما يستحق اكثر من كلمتين بصراحه لانه معناها خدم الرياضه من قبل حتى الاستقلال معناها وكنت نسمع في ضيوفك كيفاش على الصعوبات توا ما نجموش نقارنوها بالصعوبات اللي خدم فيها سيد احمد لانه سيد احمد ما نعطيك تواريخ معناها وقت اللي تشوفه هو توظف كاستاذ تربيه بدنيه في 1 اكتوبر 56 يعني 3 ولا 14 بعد الاستقلال
0: صحيح.
10: معناها البدايه معناها بدايه الرياضه معناها سيد احمد معناها ميزه عنده ممكن خاطر يتقص البث ولا حاجه نحب نقولوا الحاجه اللي يمتاز بها على الرياضي انت كي تمشي تلقاه مستدعي ضيوف من الستينات لعبت ومن السبعينات اساطير كره اليد تلقاهم كيما سي فوزي صبابي سي مصطفى بوشناق سي عامر البحري سي توفيق بن عثمان الاسطوره القمودي علي الممي تشوف وجوه فتحي البكوش تشوف وجوه في القعدات نتاعو وهو يلمهم ويب
0: وعلى فكرة سي عبد الرزاق اليوم يعني العشية شفت تدوينة في اللجنة الأولمبية وانت حكيت على سي فوزي صبابتي ربي طول في عمره يعني سي المصف بن عمر توفى من عائلة كرة يد اسم كبير في الكابون في تونس يعني زاد هو كبير. اسم كبير الشيف في نابل برافو سي عبد الرزاق الله يرحمه
10: اليوم أنا وسي فوزي تحدثنا عليه وكل شيء زاد سي منصف
0: الله يرحمه
10: إلا غالب أنا يمكن مش نخرج على الخط وإن شاء الله ما نحرجكش بصراحة رموزنا كما مثلا أنا تو نتابع في الواحد ما نعطيش حتى عذر غياب وزارة الشباب والرياضة على جنازة وفرق سيد أحمد العوادي ما نعطيهم حتى عذر خاطر خدم الرياضة معناها أنا
0: قبل الوزارة ممكن معناتها أنت قلت بدا أستاذ يعني في الخمس في
1: الست تونس ما فيها شيء
10: باش نقول ما فما شيء في الرياضة هو معناها بناء الرياضة شو سيد احمد عمل مدير سابق للرياضه المدرسيه بوزاره الشباب والرياضه الفتره الذهبيه للرياضه المدرسيه كان يشرف عليها هو اك السبعينات البالي وقبه المنزه والواحد اك الاجواء هذيك اللي تو ما عادش موجوده معناها هذيك اجواء كبيره.
0: الله يرحمه
10: سيد احمد الحوادي، معناها كان في النصريه، كان كاتب عام الزيتونه
0: الزيتونه ما شاء الله،
10: الزيتونه الرياضيه سنه 60، يعني في
0: وقت يعني
10: هو كاتب عام
0: صحيح.
10: هرم من بعد معناها كانت له تجربه مدرب وطني، زاد كانت له تجربه في الخليج في السعوديه،
0: العاب قويه شو الاختصاص كان سي عبد الرزاق،
10: العاب قويه ديما كان يلعب الوثب
0: الوثب أحمد صحيح،
10: ونائب رئيس الاتحاد العاب القوى، ونائب رئيس الاتحاد العربي. فما حاجه ما تذكرتش حسب ما يكتبوا، وشفت انا التدوين الباهي نتاع اللجنه الاولمبيه
0: بصراحه نقشه كبيره
10: عطاه حقه
0: صحيح،
10: عطاه حقه
0: خاطر هو كان في الاحتفاليه نتاع الستينيه وقتها ولم الشمل
10: على انا واحد من الناس الميداليه نتاعي وزملائي قعدت عنده، وبعث لك تصويره جابهم من الكومار، معناها كان حريص.
0: الله يرحمه الله يرحمه،
10: في تكريم القمودي في تكريم القمودي الميداليه نتاعو، سمع بيا في تونس بعث لي ميساج، يعني قلت له انا مش مستدعي سي احمد، قال لي تجي اونزور لغه عسكريه، ما لازمك تحضر، اذا ما تحضرش انت من شكون باش يحضر؟
0: ربي يرحمه
10: ودخلني من الباب الكبير.
0: نعرف نعرف.
10: حبيت نقول حاجه اخرى.
0: تفضل سي عبد الرزاق.
10: على سيد احمد في المرسى، خدم المرسى معناها، والمرسى عاشت الفتره الذهبيه نتاعو
0: صحيح،
10: وهو اول واحد عمل سيكسيون نتاع البنات، ما كانوش فما بنات في المرسى،
0: العاب قوى صحيح،
10: لكن العاب قوى ما كانش. من الاسماء اللي نتذكرها سهام عباس، أمنة الغربي، سميرة حمزة أخت بناته هو، ألفة ونايلة زادة كانوا في المرسى،
0: العواتي
10: وكوثر مديمغ،
0: برشا سامي
10: بصراحة.
0: نعم. توا
10: احنا باش نفقدوه، باش
0: نفقدوه أرشيف متحف. أي.
10: كنت في مكالمة توا مثلا مع المقربين نتاعو كيما سي فوزي سي كمال سي بابطة، باش نفقدوا توا القعدات اللي
0: كل شيء
10: لما الرياضيين
0: مثال سي عبد الرزاق
10: المرحوم
0: الله يرحمه،
10: عرفته على طريق
0: سيد احمد العويد،
10: يعني عرفت صبابتي غادي، عرفت
0: شنو اللي هما من جيلك زاد معناتها الستينات سبعينات ثمانينات،
10: مش جيلي
0: لا لا نعرف يعني قبلك، هما قبلك نعرف هما السبعينات والستينات.
10: هو سيد احمد قعد حتى للجيل توا نتاع مروه ابو زياني عبد السلام العيوني، حتى
0: يلم في الشمل
10: يلم
0: يلم. يعطيك الصحه سي عبد الرزاق من الكويت، فرحنا سمعنا صوتك، برافو، تقعد تسمعنا في بوديون في الكويت.
1: كابتن ما تبتش علينا يا
0: كابتن. يعمل نافيت هو الكويت تونس، برافو. الى اللقاء سي عبد الرزاق الكتاري، عملنا اوماج لزوج شخصيات فقدناهم في الايامات الاخيره.
1: مرسي بن عمر،
0: مرسي بن عمر حاجه كبيره،
1: حاجه كبيره في كره اليد التونسيه،
0: في الكابون
1: نابل والترجي الرياضي،
0: يعني حاجه كبيره في كره اليد في نابل، خدم الرياضه في تونس الله يرحمه. وكذلك سيد احمد العوادي حكينا عليه،
1: شاف الله يرحمه،
0: شاف سي مصبن عمر. سي احمد العوادي هو نقول ملهم الاجيال، يعني هو يلم الشمل وديما القيم والاخلاق والتربيه وكل الرياضات فردية أو جماعية، تقع في المرسى في الصفصاف يتقابلوا ويحكيوا معناتها ويعديوا رسائل كما قال سي محمد تبان للجيل الجديد هذايا، راهي تونس عندها برشا تاريخ، راهي تونس حضارة، راهي تونس ألقاب وميداليات ومشاركات دولية وأولمبية وعالمية، معناتها فماش بلاد في العالم في الكرة الأرضية كي تدورها، يعني قداش من دولة، فما فوق ال 200 دولة ديما علم تونس تلقاها معناتها يشعل شعلان هكا دكتور، يشعل يرفرف
1: يرفرف يرفرف.
0: أوكي أي سي محمد الحمدلي، تبي نقرا الميكرو مع سي محمد الحمدلي سباي اشوفال، اوكي بيناتكم يعاونوني على لما اقعد اقعد دكتور اقعد اقعد مثال شيء، عاونوني على لما هذه المزيانه في الجزء الاول. اكيد خلينا ندخلوا في غرفه العمليات مع الابطال ونسمعوا قصصهم. سي رضا العمري يا خويا الغالي اقرا الميكرو، الاختصاص هذا الصندل وشو في تونس موجود، فما الالعاب الفرديه بكل يعني اصنافها وعرقتها وتاريخها، وفما الوشو اللي هي عندها جامعه وعندها برشا اختصاصات، وانت الاختصاص نتاعك في الجمعيه نذكر بها بطاقه تعريفها وتتويجاتك في الصندل، هي صعيبه بسنده معناتها فيها الفول كونتاكت وفيها الضرب والدنيا وكذا، وبنيات ما شاء الله يعملوا الكيف، خافوا عليهم.
2: هي رياضه الوشو كونغ فو اختصاص ساندا، هي الساندا هي نقولوا احنا السام باللغه الصينيه، هي السام ثلاثه اللي هي فيها ثلاثه فنون، الفنون اللكم وفنون الركل وفنون المصارعه، هذوما ثلاثة فنون معناتها تشملها في رياضة الصندة، معناتها رياضة متكاملة، اللكم والركل والمسارعة الالتحام والإسقاط،
0: فيها التجهيزات زادة مش هكاك اللكم فيها زادة باش نخاف على البنوتة وعلى الصغرونة وكذا والصغرونة.
2: تستحق البلشة برشة تجهيزات من واقي الرأس، من واقي الصدر، من واقي الساق، من واقي الحزام،
0: كل
2: من واقي
0: الأسنان، تتكلف
2: فهمني من القفازات بتاع الملاكمة، كلها تجهيزات علاش ديما لحفاظ على سلامة اللاعب.
0: أكيد قبل كل شيء مش عائلتي يسمعوا فينا يخافوا على صغيرات، نقول لك نحب نغرم صغاري بالصندة ما شبه مزين ميداليات، أما يزم زادة واحد يقول راي فيها برشة سلامة.
2: أي برشة سلامة، وديما احنا ديما ديما خدمتنا هي كلها حفاظ على سلامة اللاعبين. رياضة الوشو كونغ فو لها اتحاد الدولي فهمني في الصين، لها اتحاد افريقي، لها اتحاد عربي، لها اتحاد مغاربي، وعندنا هنا الاتحاد التونسي اللي هو نقولوا احنا لاهي بالرياضه هذه.
0: نعم. وسامحني سي رضا، سافرت مشيت
2: سافرت لدوله الصين الوهان وشاركت في تربص.
0: لا نعرف شاركت وسافرت وتربصات وكذا. محضري تبان، محضري سباعي، يعني البلدان الاسيويه قلنا اللي زار مرسو فنون
9: القتال
0: لو له كلمة قتال، الفنون هذية دفاعية حلوة. أي في البارك، في المكتب، في الخدمة، في المدرسة،
9: ثقافة رغم ملي الطفل ولا طفلة صغيرة راهو يدخل المكتب خاطر ديسيبلين، هي ديسيبلين لازم تكون.
0: فما الصندة وفما الأخرى اللي
2: أساليب، الأساليب اللي هي أساليب استعراضية.
0: يا دكتور الوليد بتاع جزل بابك
1: إن شاء الله،
0: أقرأك ليجينا بطل العالم،
1: بطل العالم إن شاء الله،
0: جزل باب الوليد
2: أساليب الحديثة
1: وربحهم في عقري دارهم،
0: غادي يربحهم في الصين. معناتها هذوما حاجات تابعة البلدان الأسيوية، خاصة الصين
2: دولة الصين. الصين. الوشو كونغ فو هو أم الصين،
0: أم هكا.
1: أنا نحب نسأل الكوتش الوشو كونغ فو شنو هو في الأوروب؟
2: القارة الآسيوية أكثر وخير في من أوروب، موجود هو في كامل أنحاء العالم،
0: في أفريقيا
1: مستوانا إحنا برابر لل
2: مستوانا إحنا على أوروبا أقوى.
0: أقوى مع أفريقيا عندنا مصر ديما،
2: عندنا في أفريقيا مصر، الجزائر، حتى السنغال، ثم الدول الأفريقية. تو رياضة الوشو كونغ فو منتشر في كامل أنحاء العالم.
0: برافو، وين السلام تاعك؟
2: السلام تاعنا احنا قاعة البلدية في جعفر، قاعة الرياضة الفردية بلدية رواد.
0: لحظة، قال كلمة مهمة سي محمد اللي تبين عاوني، قال كلمة مهمة، قال قاعة
9: البلدية.
0: البلدية عاودي لي
9: البلدية،
0: وعاش خالتين على شطر صالة في تونس، منشآت صعبة حتى اللي تقاها تابعة البلدية تقاها يعلم ربي، البلدار مكسر يقعد 20 سنة مكسر،
9: صحيح
0: السقف يقطر يقعد 20 سنة يقطر. دونك قال كلمة مهمة، قاعة البلدية في رواد. برافو، شو أحوال البلدية؟
2: والله ماشي مقصر معنا بلدية رواد، الحق نتاع ربي ديما لهنانا بالصالة، والصالة على أحسن ما يرام. حتى كي جاء الأسبوعين التالي جت المراقبة واحد وكل شيء، لقاها معناتها أمورها على أحسن ما يرام.
0: البلدية لهي وأنتم ما باش لهين، تعاونوا المجتمع المدني، البلدية تعاون
2: البلدية لهي، وإحنا كرؤساء الجمعيات نعاونوا في حاجات المحدودة.
0: أكيد. المحدودة مع لي بارون كذا، مش صغيرات نشيخوا بالرياضة.
2: القاعة معناتها مأمنة، فيها حارس في النهار وحارس في الليل.
0: برافو، صحفظوا عليها
2: ما شاء الله. بلدية رواد قائمة بواجبها على أحسن ما يرام.
9: تعرف حاجة زيد، راهو البلدية سيفغي تقدم، مي راهو مادابهم موجودين عندهم سنين غاديك، راهو هما زاد يعملوا في لونتروتيان وقائمين كيما الصالة، يدخلوا لك يخرجوا لها، مهم جدا خاطر احنا الرياضات هذوما يعلمك كيما قلت لك الديسيبلين، انك تدخل تحيي القاعة وترجع تحيي القاعة، تحييها فيزيكمون
0: بروحك بانضباطك.
9: دونك مهم جدا،
0: معناتها الماء
9: كل شيء، كل شيء مش كان الماء، كل شيء ما فماش حتى حاجه
0: لوجيستيك،
9: الماء، بس البابي مشوار،
0: نظف،
9: حتى العرق، حتى العرق بعديك ينظفوا. الانضباط يعلمك راهو ان هذيك نتاعك مش ملكية شخصية، ملكية برافو عمومية، راهو كيما ليك انت، كيما الخوك، كيما اخواتهم، خاطر اخوات في بعض،
0: صح صح.
9: يقول لك انا ندخل كيما خليت البلاصة لقيتها نظيفة، حتى كمش نظيفة
2: احنا شعارنا للقاعة كاين دارنا واكثر من دارنا.
0: برافو،
2: هي توصية
0: محمد علي سبيع، يعطيك الصحة سي رضا. هنا زاد كي الولاية، ولاية ريانة، قول انا مرجع
2: ولاية ريانة،
0: مندوبية الرياضة في ولاية ريانة، بلدية، رجعنا بلدية رواد، كي تشوف البطولة العربية هاي في الحمامات وعالم تونس والفريق جاي من حومه شعبيه من رواد. فهنا
2: على ذكر سي زياد
0: كمل فكرتي سي رضا، لا ميساج كان عندك نقشه معايا في البلديه تفرح تقول لك خرجوا من دكتور
1: اكيد ولادها
0: ولادها
1: اكيد ولادها
0: برافو
1: بلديه منين انت ما ولاد رواد
0: يراوها في الحمامات وعالم ولاد صغار ويقرا واللي سي يفرح المكتب انت تقري في الجامعه سي معتز التبان المعهد يفرح والمكتب يفرح ولادي مأطرين ما خافش عليهم
1: واصحابهم يولي يحبوا كيفهم
0: كيفهم برافو. شنو النقشه نتاعك مدربنا رئيسنا
2: قلت لك اللاعبين هذوما كيما جبد الاستاذ كلهم المدارس نتاعهم والمعاهد والكوليج كلهم استقبلوهم وفرحوا بهم وعملوا لهم تكريم وحفل وعد. احنا زاد البارح استقبلنا السيد المندوب الجهوي للشباب والرياضي بريان السيد مراد الملولي وقام بتشجيعنا وواصلوا واحنا على ذمه الولايه وذمه منطقه رواد وجعفر وكل
0: تشجيع نحبوا انا في التجهيزات في المنشات
2: في المنشات
0: في الحوافز زاد مش للصغيرات خاطر هما دي زادو صغيرات ومازالوا يقراوا في المكتب في قراية الصغيرات ونشوف كان الطفله عندها مشكل مثلا في 9 فبريل نعرف ما عندهاش مشكل في معهد في مكتب في ملائمة البرنامج الدراسي خلينا ندخل نوقش ملائمة اللي هو صعيب بالنسبة للوزراء الزوز ووزير الطلب ووزير الرياضة ملائمة البرنامج الدراسي اللي فيه برشا ضغط مع البرنامج الرياضي دونك هنا يزمنا نعدل الموجة
9: رانا مهم جدا انه الصغيرات نتاعنا ذوما نعملهم تخطيط تخطيط لحياتهم كالكسوار الرياضي ولا التدريسي خاطر راهو الفوليوم وغير اللي يقراوه في التعليم كما قلت انت مع الانترينمون نتاعهم راهو كبير برشا دونك انت اليوم كان ما تاثروش وكان ما تزيدش تخطط له تقول له شنو يعمل وما يعملش وكان لازم تعمل له حاجه سبيسيال وسبيسيفيك لي هو
0: وين ياك الحلمه هذيك نحلموا بها عندنا مده وانت زاد في الجامعه مش حق
9: راه ما تتطلبش حاجه كبيره على خاطر احنا قبل لي سي سبورتيف
0: يكونوا سكولير احنا
9: شيخنا سكولير بالمكتب وكان عندنا كلاس برك سبورتيف ما كانش لي سي سبورتيف كلاس
0: محمد علي سبيع دكتور شكون اللي قال هنا اسمه تاع النقل الريفي اسطورتنا مروه بوزياني هاي بسم الله عليك دكتورنا مروه بوزياني اش قالت قالت لك النقل الريفي الجرية في سيدي بوزيد في الرقاب اللي خليها تجري خطر فاتها كروس مش دخلت على النقل الريفي هو اللي خليها اليوم بطلة متوسطية بطلة دايما ليج ما شاء الله
1: ما شاء الله أوكي. ما شاء الله في تير بطلة
0: أوكي أي بنوتات هاي ما ترقدوا ليش خطر غدوة فيش تاي مازال عنا درجين باهين قبل الأخبار هاي نيخو معاك البارول على اليسار صاحبك دكتور محمد السباعي أوكي أي الميداليات محليهم تعاود تقدم روحك نوتا
11: صفي العزام
0: صفي اي البطوله صفات عديت في الحمامات شخت عمل جو نزل قابلت المنافسات نتاعك كيفاش بديت هاي احكي لي الميداليه كيفاش وصلت لها فينال هذيك
11: ماشي سهله جمله
0: علي صوتك اي
11: خدمت لها 3 شهور بتصيف
0: هكا لعم
9: ريت تضحيات ريت
0: 3 شهور بتصيف وانت تخدم فك السخانه وكل ماء والدنيا وكذا اي برافو في الصاله برافو سخانة وقتها مش عادية تعديت علينا في الصيف هاي دونك ودخلت البطولة العربية عندك ثقة في روحك احكي لي احكي لي على القصة خاطر القصة ما هي سهلة مادام وصلت هزيت بطولة عربية وميدالية ذهبية ونورت جمعيتك ونورت تونس ونورت العائلة متاعك دونك ما هي سهلة دونك شكون ربحت كيفاش بديت البطولة في الحمامات حشام البنوتة هاي عادي مضحكة محلية هاي ميكرو احكي لي كيفاش بديت أول كومبا
11: أول كومبا دخلت لعبت مع تونسية من بعد نعرف بيلي مصري كنت خايفة من الأول من بعد
0: التحذيرات والضغط وكذا قلت لازم نعمل حاجة لجمعيتي الأهل الأمي وبابا كنت خايفة والتراك عندك ديما في الكومبيتيسيون فما تراك وبعد
11: سرحت
0: نحيت الخوف
11: ودخلت نلعب كاني
0: بطلة
11: كاني
0: اوكي والفينال مع شكون
11: مصريه
0: وربحتها ما شاء الله برافو
9: ها هي نحب نقول لها الاحساس نتاعك انت كي ربحت شنو كان احساسك
11: حس روحي هكا مفتخره بروحي
9: مهم جدا
0: مهم جدا اي الميداليه شكون تهداها
11: كوتش رضا كوتش ياسين امي بابا
0: واللي سي في بالهم شافوك شافوا تصاورك شافوا لي بوست
11: كرموني سي ديجا نهار جاي
0: ديما اللي يجينا الدكتور يش نقش بحذايا الدكتور شباب اللي يجوا هنا يتكرموا بعض اقرب يكرو الدكتور المحاضر سباح
1: احنا اولادنا يجيونا من الاول صغيرات هكا ميداليه برونزيه واحد هكا بداوا بعد يرجعوا لنا ابطال بعد يرجعوا لنا ابطال
0: ويتكرموا
1: بعد ما يجيونا ما يسالش
0: اللي سي باش يكرموك نسلموا عليه معطيهم صحة مدير المعهد للسيدة باش يفرحوا بيك نهار الجمعة. حفلة
11: مش حفلة ما هكا
0: تي حفلة حفلة بالطبيعة حاجة باهية في الليسي سيدة
2: حشيمة البنوت هو أستاذ صفاء وتقي ويوسف حناش يقروا في نفس المعهد في نفس الكوليج فهمني وباش يقع تكريمه
0: نهار جمعة
2: ان شاء الله. صفاء هذه لعبه مازالت كاملت عام وثمانية شهور معانا وقتها اكتشفتها جات ترانا عندي الحصه الاولى والثانيه حسيتها عندها برشا غرام
0: قلت غرام
2: غرام وعندها امكانيات كبيره ياسر
0: اما مخبي شيء مخبي
2: شيء مخبي
0: خبي اي
2: دخلت بها في البطوله الجهويه جابت برونزي عام وثمانية شهور تو بالضبط
0: برافو.
2: بعد البطوله الجهويه جاتنا البطوله الافريقيه رهنت بها قلت لازمني دخلت بها البطوله الافريقيه جابت برونزيه فهمني حضرت ثلاثة شهور الصيف نحكوا انا كادت ترينا كله اما ثلاثة شهور الصيف زدنا الحصص
0: نعرف
2: زدنا الحصص
0: حرمت من البحر زاد والجلاس والبيتزا والجو والدنيا
2: وقعدنا نحضروا للبطوله العربيه
1: اوبجيكتيف
2: حابين نخدموا عليه كيف كيف وحابين نخدموا على البطوله
0: يعطيك صحة سريدة وفي النهايه فرحان بها
2: في النهايه جابت ميداليه ذهبيه
0: خدمتها
2: عام وثمانية شهور
0: يعطيك صحة صفوا عليها حشيمه هي هاي دكتورنا
1: اوكي انا حاجتي بتقي
0: اي هاو جاي التقي ما هي عندي هكا احساس تحب تقول حاجه ميكرو اي هاكل ميكرو ريت اللمبوبة الحمراء كلها تسمع فيك راك نهار اخر تقول شبيني ما تكلمتش ايش تحب تقول اي فرحانه
11: على الاخر
0: حشامه فرحانه على الاخر
9: تشجع الصغيرات باش يعملوا كيف كاك
0: اي ساندا
9: شهور يوصلوا يعملوا
0: ميدان قول لهم شو غير لك الرياضه في حياتك الرياضه شو غيرت
11: برشا حاجات
0: هكا بعدتك على حاجات وكذا ووقت ضايع دونك تو مركز فوكس رياضه وقرايه صبا شو اخر تحب تعمل نهار اخر
11: تحب نولي بطل تعال
0: شو
11: بطلت
0: عالم شو دكتور
1: اكيد بيان سور
0: حاجه حلمه محلاها بطلت عالم في السنده
11: بتبيع
0: برافو وفي القرايه وين تحب توصل قوليش دكتوره طبيبه لا ماكش في الطب في حاجه اخرى
1: الرياضه
0: في الرياضه متفوقه ان شاء الله برافو محلاها الحلمه نتاعك هاي الفزغون هكا
1: تقي
0: تقي
1: تقي بطل افريقيا
0: ربحت ثلاثه مسابقات وطريق
1: وتقي توا بطل بطل العرب فشخ رياضيا ثلاثه مسار يا
0: ربحت ثلاثه مسار
11: ثلاثه مسار واحد تونسي واحد جزائري
0: وبخمسه حطوا في
2: الكمبيوتر اكثر لاعب شارك عمل خمسه مباريات من طراز عالي
0: يعني كل ميداليه ذهبيه طلعها الفوق تقي
2: بطل المنتخبات
0: وينك الميداليه الذهبيه يا خويا استحفظوا لي عليه
1: وشنو برنامجه تو تقي شنو برنامجك
11: في بطل العالم
0: بطل العالم في السنه شكون تادي تقي الميداليات نتاعك
11: الكوتش رضا كوتش ياسين وامي بابا
0: امك وبوك ربي يفضلهم احنا في المباشر يعني ما نتكلموش المباشر بالهاتف رجاء شكرا تحفونا الله يخليك دونك الميداليات
11: كوتش رضا كوتش ياسين وامي بابا
0: ربي يفضلهم ترى نعديو معاك نهاير وقتاش تقوم الصباح
11: قوم ستة
0: شكون يحضر
11: حضر روحك حضر روحي يعني
0: تحضر روحك وحدك
11: حضر روحي وحدك
0: اي معمل على روحه اي
11: حضر روحي نمشي نقرا نروح
0: بعيد
11: مش لا مش برشا
0: الكوليج اه
11: مش برشا
0: دونك الصاله مش بعيده زاده باهي لاقي جوك انت معدل بين القرايه دونك تمشي تقرا
11: ايه
0: وبعد
11: نروح نحضر روحي نمشي نترين وبعد نرجع
0: وقتاش التدريب
11: خمسة ونص ستة سبعة
0: يعني بعد ما تكمل القراية قديش تعمل من ساعة تدريب لعشية
11: مرة ساعة ساعة ونص
0: تقي شو غيرت لك الرياضة في
11: بعدتني برشا حاجات
0: مهم جدا بعدتك
11: برشا حاجات
0: في الحومة
11: اي
0: شو يقولوا لك ستار انت في الحومة تو
11: شنو
0: يعني انت ستار نجم انت في الحومة يشوفوك انت بطل وشافوك الحمام
11: يشوفوني
0: ولا يعرفوك اسمع سيدي محاضرة
1: تحبيه يصوروا معاك
0: سيلفيات وكذا ولد الحومة ما شاء الله
9: عليك برشا حاجات راهو كلمة باهية برشا اللي قال اختار اثنيتو واثنية محلاها ومزيانة وقال لا لحاجات اخرين كان ينجم يقول
0: قداش عمرك تقي
11: 13 سنين
0: برافو العائلة سلموا عليها والله يعطيك الصحة سلموا عليها
9: محلاها
0: الرياضة
2: موهوب
0: موهوبة
2: وكيما جبت من لاعب من الصيف لا مشى نقولوا احنا عمل خلاعه ولا مشى للبحر وهو يترنى معايا في التربصات وتحضير البطوله المغاربيه
0: استحفظ عليه
2: ان شاء الله
0: اي ما شاء الله ينجح ينجح نهار اخر اوكي برافو البنوته الصغرونه تيخو ميكرو اي جيهان اي جيهان اي مبروك جيهان
12: عايش
0: برافو ميداليه ذهبيه قداش عمرك
3: 9 سنين
0: مكتب جيهان. صباح وقتاش تقرا تقوم بكري وقتاش تقوم؟
3: نقوم 6 7
0: هكاك. القرايه قريبه المكتب قريب.
3: هاي
0: برافو. نهار اخر شو تحب تولي جيهان؟
3: نولي مدرب.
0: مدربه حاجه مزيانه يعني. تتخرج من المعهد اللي تخرج منه استاذنا الجامعي سي محمد علي تبان. وكل ميداليه ذهبيه ويني. محلاها نصفقوا عليها جيهان يصغرونا. مواليد 2018 جيهان حمدي. اوكي اصغر لعبه في البطوله. اي الاخبار توا ما نتحركوش ما نعملوش حس باش يدخل زميلنا محمد سيوي يقرا الاخبار ونرجعوا بعد في الجزء الاخير مع ضيوفنا باش نكملوا اكيد مع بطلاتنا. نحكيوا على قصه جميله بطلات العرب وابطال العرب بحذانا في الوشو كونكو.
12: شباب من تونس.
13: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
14: معلومة الوافية.
13: نفس الروح نفس الإحساس.
14: نفس الإحساس.
13: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
14: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
12: عدل موجتك تسمع صوتك.
15: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
16: موجز الأخبار.
17: 8:30 على موجات إذاعة الشباب. من أن نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل بقصر قرطاج سفيرة جمهورية غينيا الاستوائية بتونس التي أدت زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامها ببلادنا. لجنة الصحة بالبرلمان تواصل النظر في مقترح قانون تنظيم محاضن ورياض الأطفال وتقر السماح للتونسيين دون سواهم بأحداث مؤسسات الطفولة مع منع استعمال أي محامل أو معينات بيداغوجية أجنبية. اللجنة اتفقت أيضا على التنصيص ضمن الفصل 26 على ضرورة استظهار مختلف أعوان الرقابة والتفقد بما يثبت صفتهم وتكليفهم قبل دخول فضاءات المؤسسات. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه السوناد يؤكد أن الشركة تعمل على إعداد خطة استباقية لصائفة 2027 بولاية مدنين تتضمن عدة برامج وأنشطة بهدف تجاوز صعوبات الصائفة المنقضية. الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية تنطلق يوم 27 من أكتوبر الجاري بسعر تفاضلي لا يتجاوز 24 دينارا للجرعة الواحدة وفق نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة. دوليا تصاعد الاشتباكات والقصف المدفعي في عدة جبهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز. وغرينلاند ترفض تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التنقيب الوشيك على نطاق واسع عن النفط والغاز والمعادن في الجزيرة القطبية الشمالية. انتهى الموجز. ألقاكم بخير.
15: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
18: حزام الأمان حاجة لازمة. الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: خبير في الطب، يا معناتها في الشيمياء، في كل شيء، في الرياضة. علم تونس باقي على الطاولة يرفرف وعالي. محضر السباعي دكتورنا محضر تبان عمين جو. اوكي
1: عمين جو هو تو انت تو انا من قبيله تونس ولدها راهو وبولادها وش خلي وكان يسيب ولادها تو تشوف
0: برجالها
1: رجالها يعطيوهم شويه
0: محليها
1: شويه باش يبدعوا وباش يخدموا والله العظيم ما يخرجوا
0: محليها بلادنا
1: محليها
0: وما تفهم بلادنا محليها كان كي تحل الكتب وتقرا التاريخ.
1: انا نحب نفتح قوس وخليني نفتحه. انا نحب نهني افريقيا ورواندا بالفورمولا 1 الجائزه الكبرى اللي المنظمه نتاع اللي تنظم هذه الفورمولا اعطت رواندا من 2030 10 سنين كونتراتو وقاعدين تو يحضروا في حلبة في رواندا. رواندا 26000 كيلومتر مربع
0: حومة،
1: معناها تونس 5 مرات ولا 6 مرات قدها. 13 مليون ساكن
0: بريس كيف كان فيها رواندا،
1: وكان 94 كانت حرب كبيره برشا داخليه.
0: شي حب يقول حرب اهليه
1: حرب اهليه،
0: يعني ايش تحب تقول؟ تحب تقول اللي نجمو
1: باش نقول انا كنا نجمو ناخذوا حنا الفورمولا وفي 2023 ولا 24 خدموا عليها
0: مشروع
1: وحلبة لهنا وفورمولا وراو اسمع يلزم المسؤولين نتاعنا والدوله نتاعنا يدخلوا السياحه الرياضيه. احنا لهنا توا
0: هالبطوله الجول في الحمامات
1: البطوله العربيه ذي تعرف قديش من الوفود قديش من
0: دولة
1: من دولة وقديش من جاء من مشارك 600 سكنت في الوتلة في الحمامات
0: دورة العجلة
1: أكيد الناس الكل خدمة الوتلة والبازارات والكل الناس كل خدمة
2: اقتصاديا
1: احنا الفورمولا كنا نجمو ناخذوها احنا تونس.
0: انا هزيتني
1: ما قلت لك باش نبركيت
0: لا باش نبركيتي عاد هكا عاد انا في بالي تاش يقول لي وعندك تبان في بالي باش يقول لي خاطر هو جوغار وعدا سابق باش يقول لي كينيا خذات ال 27 المونديال حكينا فيه في بوديوم هزني للاف
2: 1 الفورمولا 1
0: اي
2: هكا عطاك
0: ثاني حاجه اخرى حب شو يقول لي حب يقول لي لتونس قادره وتجب كان نحي وشويه مشاكل في بعضنا كمسؤولين نتحركوا على البلايص وعلى الكريسي ومنه ومغادي وذاك تبان طال عليه ها نحيه من الكونفدراليه من الاتحاد الدولي ليش مدخلوا تبان لا كان نهزوا بعضنا الناس كل نرجعوا نتموقعوا في الاتحادات في الهياكل
2: نشجعوا بعضنا
0: نشجعوا بعضنا نهزوا بعضنا
2: وعلاش ينجح تبان نكملوا انا ومشروعي يكملوا الاخر
0: بالضبط ينجح تبان ينجح هنا ينجح
2: السباعي ينجح اشخاص
0: اوكي برافو هاي شباب ما تقلقوش وينكم جهه اليمين وبعد نرجع البطل نعطيه الميكرو هذاك بحذا البنوته اوكي سافا قدم روحك.
3: انا لينا النفاتي عمري 13 سنه
0: لينا محليه الميدالية جيتنا عامنا وزاده وما شاء الله اليوم ضربت لك على العارضة خطر الاصابه كيفاش عشت هالحدث في الحمامات؟
3: لحظات باهية ما مانيش نسيت طول حياتي.
0: اوكي القرايه سافا
3: الحمد لله
0: ميداليه فضيه
3: واحده فضيه واحده برونزيه
0: زوز واحده مع النادي
3: واحده مع النادي واحده مع المنتخب
0: واحده مع المنتخب. الاصابه لاباس
3: الحمد لله
0: سلكت باش ما خوفوش الصغيرات اللي يقول لك صندا فيها اصابات وكذا برافو. اوكي دونك معدله الموجه مع القرايه كيفاش تعدي يومك كيفاش معدله؟
3: نقوم الستة متاع الصباح
0: بكري
3: نقوم الستة نلبس ونبدل دبشي وما بيهزوني الكوليج
0: ربي يفضلهم بعيدة على العائلة في أريان تقعد في الولاية ما كمان فما دي بلاسمون سافا الصغيرات معاك البنوتات مغرومين بالرياضة ولا فما المغروم بالرياضة؟ أنت شو تقرأ؟
3: ويتيام
0: نهار شو تحب تعمل؟
3: نحب نولي بطلة
0: عالمية كما البنات والاولاد ما شاء الله. اوكي ايش تحب تقول بيكرو ليبر؟
3: نهدي ميدالياتي الكوتش رضا وكوتش ياسين وامي وبابا
0: ربي يفضلهم وان شاء الله نشوفوك بطله والقرايه نهار اخر. شو تحب تعمل؟ مازلت توا مش واضحه.
3: نحب نقعد
0: في الرياضة في الرياضة اوكي هيا تحفونا في نوفمبر فبريل تقرا ما شاء الله رياضة بطولة عربية انت لاعبة منتخب او نادي فقط في الزوز كيفاش عشت هالحكاية ذي في الحمامات قصة مزيانة على
3: الاخر زيد
0: اوكي
3: عملنا برشا جو من هزينا الكوب زاد فرحنا على الاخر كي هزينا الكوب
0: عملتوا حفلة
3: والاجواء كي احنا نلعب وكل شيء كل شيء باهي تعد
0: وعلم تونس رفرف اوكي دونك فرحانه القرايه معدله بين جعفر بين نوفمبر ما هي سهله مش راح تقوم الصباح ونقلوا
3: الصباح بكري خاطر

0: ترينا غادي سبور سبيساليتي وزيد نروح
1: على عين المكان
0: اي نروح بس عاود نرجع نترينا في الصال ومن بعد نعاود نروح.
1: برافو. نهاري شو تحب تعمل؟
0: من جهة سبور نحب نولي بطلة عالم إن شاء الله.
1: أوكي.
0: وفي قرايتي نحب نكمل في الميديسين لأن نقل سبور نحب نكمل في الميديسين.
1: عندك الدكتور محمد السبيعي بحذاك. مرحبا بنتي. أوكي بحذانا دكتورة.
2: أنا برشا أبطال دكاترة.
1: في الرياضة.
2: في الرياضة.
1: وصلوا.
2: أنا في
1: درة محفوظي.
2: درة.
1: الأتليت أي ما شاء الله.
2: الأتليت في القفز بالزينة.
1: قفز بالزينة أي. برشا أبطال وبطلات. شكون تهدي الميداليات؟
0: كوتش رضا عمري وكوتش ياسين وامي وباب.
1: ربي يفضلهم. هما المؤثرين، هما النادي، هما البيت الثانية، هما قاعة العمليات، هما كل شيء.
0: هما يعملوا معنا كل شيء واسمه البلاصة هي.
1: برافو. مازال عندي باش نسمع بطلنا متوسم فيه برشا خير. انا ما نعرفش علاش محمد علي تبان شاطرني رأي ولا البروفيل والمورفولوجي ولا
3: المورفولوجي والبروفيل ما شاء الله عليه.
1: اي ما شاء الله عليه.
3: كل النجاح.
1: والعقلية والضخامة والله نتوسم فيه برشا خير. وزاد الماضية. اي فزغون يتكلم في الميكرو. نبداو به هو بعد نعملوا القفله مع اي. قدم روحك.
4: ياسين ورثي عمري 10 سنين.
1: اي ما شاء الله ياسين جبت لنا ميداليه ذهبيه في الحمامات. فرحان بها برشا.
4: فرحان بها.
1: لشكون تهديها؟
4: الكوتش رضا وكوتش ياسين وماما وبابا.
1: برافو. من القيم مخلينا في النادي ديما الكوتش المدرب رئيس النادي الممول دكتور
2: الانضباط
1: الانضباط. برافو. امك وبوك ربي يفضلهم. نهار اخر شنو تحب تعمل؟
4: نولي مدرب.
1: نولي مدرب. ايه والقرايه نهار اخر نكملوها ونقراو على رواحنا. وباش يكرموك ان شاء الله في المكتبه. اي باش يسمعوا بحكايتك ويكرموك ان شاء الله كيما برشا معاهد ويعني نقولوا انا ومكاتب باش يكرموا الابطال نتاعنا. منورين. خلي لك كلمه الختام. ايش تحب تقول؟ ايه امك وبوك يسمعوا فيك توا مازالوا ما رقدوش.
4: نشكر مسيري
1: ذا
4: ومسيري ياسين هم عاونوني للبطولة.
1: عاونوك باش تهز البطولة وشرفتنا ما شاء الله. تصفيق علي. السوريز كيفاش؟
3: السوريز سور لو غاتو
1: الاخرى هي خاطر متوسم فيه برشا خير، برشا ضخامة، برشا عقولية، برشا تربية ما شاء الله. يقدم روحه شو القراية والميدالية الذهبية منورة وموشحة صدره. اقر ميكرو. اوكي.
5: اسمي يوسف حناشي. عمري 13 سنة.
1: اوكي. القراية؟
5: نقرا ثامن.
1: ثامن. القراية سافا، المعادلات باهية. نسلموا على صحابك اللي يقراوا معاك. شو جبت لنا من الحمامات؟
5: ميدالية ذهبية.
1: ذهبية. ربحت في الفينال
5: تونسي.
1: تونسيا. وكيفاش عشتها ترى؟ ملي دخلت للنزل، ملي قعدت في الحمامات، ملي حضرت سيف كامل، كيفاش عشتها الميدالية الذهبية هذه؟ شو تقول؟ أقري ميكرو.
5: تعبت عليها برشا وعملت جهد ما أكثر
1: وهزيت الميدالية. وشكون فرحت؟
5: أمي وبابا وكوتش رضا وكوتش ياسين.
1: برافو. فرحت النادي متاعك، المدرب، رئيس النادي وأمك وبوك. نهاري شنو تحب تعمل؟
5: نحب نولي بطل عالم.
1: برافو. باش تولي ان شاء الله بطل عالمي. سي رضا العامري تاخذ ميكرو. يعطيهم الصحه. تحيه تونس. منورين الابطال، شرفتونا بالحضور. يعطيك الف صحه سي رضا.
6: مشكور.
1: بسرعه كلمه الختام.
6: كلمه الختام. مشكور سي زياد على الاستضافه هذيا. ولكم مني كل الشكر والتقدير اللي احنا كل مره
1: نعملوا نتيجه
6: وانتم تستدعونا.
1: اذا الشباب لازم يكون فيها برشا بطلات وابطال شباب باش ينورونا.
6: مادام احنا نربح وانتم تستدعونا مشكوري.
1: اقعد اربح.
6: فهمني.
2: تربح تجي.
1: تربح تجي.
6: يعطيك
1: صح.
6: مشكور على هذه. نحب في كلمه الختام نشكر الجامعه التونسيه لوكونغ فو اللي هي استضافت البطوله هذه.
1: مش اول مره.
6: اللاعبين بتاعنا ما تكلفهمش برشا
1: في الديبلاسمون.
6: ديبلاسمون واحد وكل شيء. مشكور على التنظيم هذايا وسارها لانجاح هذه البطوله اللي شاركت فيها ما يقارب 10 دول و600 مشارك. نحب نشكر لكل من هناني والسلطات المحليه كلهم اللي استقبلونا يوم العوده لولايه اريانا استقبلنا المجلس المحلي.
1: برافو.
6: نحب نشكر زوجتي اللي هي تعبه معايا واللي انا ديما فهمتني.
1: انت عندك صفه حكم دولي.
6: حكم دولي
1: ما شاء الله. كل الضخامه والكسوه.
6: حكم دولي اللي انا ديما معتها نتنقل واحد وكل شيء اللي هي ماخذه
1: وتاثر وتخلي وقت في الدار وكذا. وانت زاده متحمل برشا عائلات انت بوهم ومؤثرهم ما شاء الله مش ساهل راك تاثر في النادي باش هكا تاثر شباب اخلاق وتربيه وكذا برافو يعطيك صحه سيدي
6: ما نشكر اولاد حومتي كل اللي هم ديما يشجعوا فينا
1: فرحوا بيك
6: وان شاء الله تحيه تونس
1: تحيه تونس, تونس
6: يعطيك صحه وان شاء الله ديما الرايه الوطنيه
1: في العالي
6: في العالي
1: برافو الى اللقاء هذا الكوب رد بالك سيسلي على التجهيزات ويعطيكم الصحه سهرة طيبة تاخذوا تليفوناتكم ويعطيكم الصحة وتصبحوا على خير وسيسر رواحكم سلموا لي برشا على الأولياء نتاعكم باي باي باي إلى اللقاء هاي سي محمد السبيعي تنظم لي البيت وخلي يجيب حدا سي محمد تبان من هنا شكرا إلى اللقاء بعد قليل أوكي برافو تاخذ الكأس أوكي برافو شكرا شباب سي محمد السبيعي تقعد بحذايا باش نواصلوا ما تبقى من برنامج بوديوم تو بعد نعملوا الصورة الجماعية تلتحق بنا ذكريات بن حمادة أكيد عندها موسيقى بعد كوثرة ذكريات تحب برشا الأبطال وقصص النجاح
2: صديقة البرنامج
1: صديقة البرنامج
2: معنا في البرنامج
1: سي محمد تبان معناتها نحيي فيك معناتها الروح اللي فيك يعني كأستاذ جامعي واحد آخر يسكن في نابل يقري في قصر السعيد وانتهى درس معناتها برشا موف برشا حركة تعدي في رسائل باهية للشباب للطلبة في كل مكان في الجامعة التونسية للرقص ناشط مع زوجتك زادة ماكش مقصر في العائلة في الموف في الحركة فرحانين وانو جيت بحذنا لأنه زادة خذية بلاسته خاطر قبل قلت له يا ده اللي يجي نعمله حاجة مزيانة بعد جيت نشوف نقاه كانت عنده حاجة مزيانة في
2: إذاعة سابقة
1: في أفام
7: في أفام وشمس أفام
1: في العائلة عندهم في العائلة عندهم الكاراتيه في العائلة تبين
7: تعرف ان جوست باش نجبد نحل برا قوسين انا اخترت نمشي لقفصة سيتي ان شوا من عندي انا اخترت نمشي لقفصة ونقري في قفصة في الجامعة متاع قفصة
1: هما
7: اربع جامعات فما الكيف وصفاقس وتونس وقفصة وكل ما نمشي فرحان ونروح فرحان اكثر خاطر كي نشوف الشاد الثنية اللي غادي ونشوف العبيد ونشوف كيفاش يناضلوا ويقوموا الصباح بكري باش يمشوا على ساقيهم ويقراوا نقول الحمد لله يا ربي ونقول راه شو الجيل هذايا اللي احنا مالوغوزمون ما عندناش منه في تونس العاصمه خاطر هو في الريف
1: سلموا عليهم طلبه نتاعك
7: سلموا عليهم الكل
1: حضروا في دروسهم ويقراوا
7: صحيح
1: والما بيتشحولوا والماكله قول لهم جو الدنيا
7: مش
1: مش
7: محلاه ايتاب من العمر
1: دور العجله
2: هذا اللي يصنع الابطال ويصنع المكافحين ويصنع
1: مش كل ما تعدش بها المرحله نتاع الجامعه محلاها محلاها
7: ما فماش صحيح
1: ده اللي شحولها الجامعه التونسيه للرقص نسلموا على اختنا عيد ميلادها غدوه نقولوا لها ديديكاس
7: مريومة
1: مريومة مريم الشابي ما شاء الله منضلة برشا كفاح في الجامعة من العرس نتاع الجامعة
7: صحيح الكاتبة العامة للجامعة
1: خدمة كبيرة
7: صحيح.
1: لأنها معناتها نقول لنا تلم الشمل مع الجمعيات مع الأبطال مع دور الشباب
2: دور الشباب
1: كامل ترابة الجمهورية الناس كل تحبها مريومة عندها عيد ميلادها جاي مع 15 أكتوبر غدوة سلموا عليها مريومة
7: شو الأخبار
1: والله مريم.
7: شو مريومة عبارة كالأم الكبيرة صغيرة أي واحد عنده مشكلة يكلم مريم يقول لها كيفاش وهي ديما ليكوت الناس كل الحق متاع ربي ما تتعاون الناس كل والله شو الجامعة التونسية للرقص دونك قاعده تنشط على روحها كالعاده عندنا شامبيون نحضروا فيها عندنا الفينال نتاع البريكين كالعاده نحضروا فيها عندنا لهيم بالصغار اللي هما الاو 16 واليو 14 وعملنا حاجه جديده السنه في البريك نعرفوا لي البريك راهو سي تان سبور اولمبيك ودخل في باريس الاخراني دونك ايفيكتيفمون دونك حاجه
1: باهيه الموضه نتاع الشباب
7: الموضه نتاع الشباب رجعت خاطرك تشوف حتى احنا في اللبسه نتاعنا وفي الموسيقى وفي الشوا نتاع الموسيقى نتاعنا نرجع برشا للثمانينات والتسعينات تويك رجعنا نحيروا
1: اللوك هذايا وسامحني سي محمد تبان يعني لغه كل جيل ما نجموش نلوموا عليها ما احنا بيدا كانت عندنا لغه قبل
7: صحيح.
1: ولبسه ومود معين وموضه معينه
7: صحيح دونك سنه الحاجه الجديده اللي عملناها في الشامبيون نتاع البريك ان حلينا قوس للعمر اللي هو الاو 10 قبل العمناول كانوا يلعبوا مع الاو 14 تلقى الصغيرات 8 7 سنين يلعبوا مع عباد عمرهم 13 14 سنه ما عندهمش شانس كبير دونك سنه حلينا لهم او 10 معناتها اقل اندر 10 سنين اقل من 10 سنين دونك الخمسه والسته سنين والخمسه والسبعه سنين والثمان سنين يلعبوا مع بعضهم دونك هذه النوفوتي اللي عندنا في الجامعه خاطر تركيزنا اغلب التركيز ماشي للصغيرات قلنا للصغار هما ديسبونيبل وصغار وما يحب في المرحله نتاع الحب نتاع الحاجه اللي يعملوا فيها خاطر من بعد كي يكبر مع مع بتتخ مشاغل الحياه ومع القرايه نتاعو مع الواحد بتتخ ينجم يبعد على الرقصه ما صغير ديما موجود ديسبونيبل وينجم يكمل فيه الدومين هذايا
2: وسيرتينمون انتم قاعدين تخموا زاده في المستقبل الصغيرات خاطر رياضه اولمبيه تنجم نهار اخر معناها تحل باب لميداليات على صعيد العالم
7: وديجا عندنا طفله عملت ميدالي دور في الافريك اول ميداليه ذهبيه خذيناها في الافريق
1: في الالعاب الافريقيه
7: في الالعاب الافريقيه للشباب واحنا ذي الطفله ذي زاد انا نستناو منها برشا برشا حاجات اخرى ان شاء الله في المستقبل دونك هو كما قلت انت دكتور رانا رئيس الجامعه والجامعه وجينيرال خذت معناتها توجه انها باش تتلهى اكثر بالصغيرات هذوما خاطر غدوه هما الجيل نتاعنا وقد ما نكبروا في الباز نتاعنا اللي هو نسميه البيراميد نتاع الليليت بيراميد قد ما القاعده تكون كبيره قد ما بعديك نوصلوا نكبروا في الليليت نتاعنا والنخبه نتاعنا دونك بدينا من الصغيرات ونحاولوا ان ننشروا الرقص هذايا الفني والرياضي في كامل تراب الجمهوريه
1: بدات تتحرك
7: وراهو عندنا برشا دي تالون برشا برشا مواهب برشا مواهب اللي هما مواهب ما يعرفوش بروحهم حتى هما مواهب
1: صح
7: راهم تلقاهم في قفصه باغ اكزومبل تمشي لواد البي اللي هي حاجه تراثيه تلقى العباد تبرك غاديك بلغه الدانس يقولوا برك بريك دانس طفل صغير عمره 8 سنين تقول مولود به الشيء هذايا وملمومين ومن حتى شيء خلقوا حاجه والعبد تصفق وتغزر وتشتح وتغني
1: وانت العين دالي باش تشوف وتستقطب
7: صحيح
1: وتعطي الادريس راه فما جامعه فما تاثير فما منتخب فما جمعيات هذا مهم جدا
7: مهم جدا صحيح دونك نشوفوا حاجه تفرح انه في المناطق نقول احنا كلكو سوا داخليه ولا المناطق اللي ما عندهمش الشانس انه يجيوا الكابيتال احنا لازمنا نتنقلوا لهم ونشوفوهم ونشوفوا معناتها عندنا في حاجب العيون زاد كيف عندنا في القروان دونك عندنا برشا مواهب في القاصرين عندنا برشا مواهب في بلايص معناتها اللي احنا نقول زعما هذه فيها الرقص
1: تلقى فيها جو
7: وتلقى فيها بالحق تلقى فيها
1: حتى في الارياف وداخل المدن المشكل فقط التاثير ما لقاش الاطار ما لقاش دار الشباب ما لقاها مسكره مثلا ولا ما لقاش كيفاش يدخل لها ولا يقول لك هذيك منشاه ثاني تاع الدوله ليه يدخل وشوف وقابل واحكي
7: صحيح وراه حاجه مهمه جدا خاطر احنا كجامعه دور الشباب ناخذوها راهم ناخذوها من المؤسسات الكل عندنا مؤسسات ناخذوها بليش ونأطروا بها للعباد اللي هي تحب تعمل
1: انتوما الجامعه ديما عندها علاقه الجامعه بالثقافه بالرياضه بدور الشباب يعني عندكم برشا مجالات باش تنشطوا وتخدموا
7: صحيح.
1: سواء وزاره الثقافه او الرياضه
7: صحيح وناقصه راهو شو باش نكونوا صريح هو هذاك نجيو للفولي الثاني عن ناقصه اللي في لي فورماسيون معناتها لاكومبانيمون التاثير نتاع المدربين خاطر احنا قبل بالبيدجي اللي فما بكل شيء من الوزاره دونك ماهيش حاجه سهله انك تاثر تعمل السيكل كامل معناتها نقول انا يبدا اتليت معناتها اللي هو دانسور ومن بعديك يولي انترينور بعد انترينور يولي جوري بتيتخ ولا جوج ولا واحد ومن بعديك يولي هو يفورمي
1: وانت محمد علي يعني اختصاصك في الجامعه دراسه
7: مكلف انا الدراسه
1: في الجامعه كاستاذ جامعي
7: نقري سبيسياليتي سبيسياليتي فيتنس
1: شفت دكتور يعني انت تقري استاذ جامعي اليوم في قفصه من ولايه نابل في العاصمه تموفي كم تراب الجمهورية تقري سبيسياليتي
7: اي للعباد اللي تحب تتخصص
1: في الفيتنس
7: اي واللي هو
1: الشغل السوق مش عادي
7: صحيح لا توندونس توندونس العوامل هذوما الكل وعندنا برشا خاطر عملت كارير كبيره
1: نعرف
7: في حياتي
1: نعرف
7: البرة معناتها الحمد لله ربي
1: ربي ينجحك ناخذ معك كلمه الختام قبل ما ناخذ هاتف يعني سي محمد علي تبان الصفه نتاعك في الجامعه مكلف
7: مكلف بالاداره الفنيه
1: حافله اخر شهر
7: حافله تنحكي وعاده عندنا فورماسيونات وعندنا
1: وين ان شاء الله
7: الفورماسيون باش تكون في ليسيب ان شاء الله في صفاقس في المعهد العالي للتربيه البدنيه في صفاقس مش تكون على مرحلتين اللي اول مره مش تصير المرحله الاولى هي جمعه مش اقراوا ما بين تطبيقي ونظري وبينات شهر في ديسمبر باش يكملوا المرحله الثانيه واعطيناهم شهر باش يعملوا ستاج اوبليغاتوار باش هو يطلع الممرن هذاك يمشي للجمعيات نتاعنا ويعمل فيها ستاج افيك نومبر دور بيان ديتيرميني باش هو يمارس الصفه نتاعو كمدرب ويرجع بعديك في ديسمبر باش يعدي الاكزامان اكسيتيرا
1: دونك حفله اخر اكتوبر الوردي دونك شيخه اكتوبر في برشا موف وبرشا حركه وفيه الرمان دكتور بدا يربخ
2: والدقله الرمان والدقله
1: عمل جاريه اليوم انت
2: اكيد قبل ما نجي لهنا عملنا جاريه وتونس تجري
1: هكا
2: اي تونس تجري تونس محلاه
1: كيما الجمهورية محلاه تونس
2: محلاه هاك شوف الطقس محلاه ثبت المطر الدنيا راوية تعمل كيف
1: شوي شمس راوية شوي
2: اي اكيد
1: محلاه
2: تعمل كيف الحمد لله وربي يهنينا ديما نقول
1: ربي يحمينا وسلموا على اصدقائنا كل جوغرز كامل تراب
2: الجمهورية جوغرز ولي رانار في كامل تراب الجمهورية بارتو هذه ثقافة وسي غراسا بوديوم وزياد يعطيه الصحة
1: إذاعة شباب
2: وإذاعة شباب اللي
1: غرمنا
2: الثقافة ذي غرمنا برشا عبيد بممارسة الرياضة وخاصة وقت فترة الكورونا وكنا لهنا ونشجعوا في العبيد باش تخرج تجري وتمارس الرياضة وحمد الله توا تشوف انت بيدك تلاحظها توا معناها لي جروب نتاع جاري حتى في نابل في تونس في قفصه قروان سيدي بوزيد بارتو
1: كل الناس تجري
2: ناس تجري
1: وذيك ولا حتى في فراده والا مجموعات صغيره
7: اي مش نعطيك حاجه مهمه جدا وانت دكتور عفوا ادرب يتبيع المارش والجوغينغ هو يتسمى سبور كومبلي كامل وما ثقافة مع الكوفيد ما اللي جاتنا تخلط فينا ثقافة كنا 7% العباد اللي تمارس الرياضة في تونس
1: بعد 7 طلعت تو ما شاء الله
7: تويك ان شاء الله في ال 22 ولا 23
1: اسمح لي السباعي شكون خلى بلاصه اليوم في البوديوم؟
2: اكيد
1: انيس مبروك
2: انيس
7: انيس مبروكي
1: شكون عبى بلاصه انيس مبروكي؟
2: ما تنجمش تتعبى محمد علي تبارك الله عليه ما هاي كفارقه
1: كفارقه هاي اوكي انيس شحوالك وينك؟ جولف هو جو جولف انيس يسمع فينا انيس؟
8: والله نسمع فيكم والحمد لله وتحيه كبيره محمد علي تبان اللي هو معروف معناها الحقيقه في الجامعه التونسيه للرقص لكن هو معروف باخلاقه
1: متربي
8: ويحبب الناس برشا في الرياضه
1: كيفك
8: على الرقص
1: نحب نوصل
8: له تحيه كبيره
1: جانا من قفصه جانا يجري من قفصه اكيد تبعت اني سمعش عندي برشا وقت هذه السوريز بتاع السوريز القفله هذه الحلوه كنا مع ابطالنا حكينا برشا نحب ناخذ من عندك رقم نهار الاحد في اكتوبر الوردي 18 اكتوبر قديش من واحد باش يجري دكتورنا قال ومحاضري تبان وانه تونس تغرمت بالجري وبالعدو وناس كل تجري حتى بلاش دوسار بالجوغينغ في الشط في الغابه في الطريقه اللي قدامه في الكورنيش محليها بلادنا ترى وينك انيس خليت بلاصه
8: الحقيقه الحقيقه العد... الحقيقه الناس الناس الناس اللي قيدوا في الجري نحكيوا عن هذا الحد هذايا للجارية خطوة تونس الخضراء اللي نظمها المركز الوطني هو بزرع الأعضاء العدد اللي قيد فات 10,000
1: هكا
8: هما حاجة كبيرة جدا الحقيقة هذا العدد نتاع اللي قيدوا اللي باش يجريوا في المارثون إن شاء الله أكثر من 3800 شخص باش يجريوا نساء ورجال كبار وصغار
1: في الكورنيش المارثون نهار الأحد
8: واحد اللي هو التبرع بالعضاء التبرع بالحياة هذه الجرية الحقيقة جرية جميلة جدا فيها 1.5 و10 كيلومتر لكن أنا نحب نعطي اليوم رقم باش يسعد الناس ويسعد دكتور
1: سباعي
8: إنه نهار لحد ذي في الجمهورية التونسية باش يجريوا في ما بين 22,000 و24,000 شخص في الجمهورية في 24
2: ولاية باش تجري
1: حدث وطني ما شاء الله
8: حدث كبير
1: هذا رقم صحيح انيس يعني بين 22,000 و24,000 نهار لحد كامل تراب الجمهورية المندوبيات الكل باش تخدم
8: 24 مندوبية و24 إدارة جهوية للصحة تحت إشراف السيد وزير الصحة هذا الحدث الوطني اللي يجريه الكل معناها لإبراز ثقافة التبرع بالاعضاء انت تعرفوا الناس اللي كيجريوا نحن علاش نمشينا للجري هم حاجه المركز الوطني بزرع الاعضاء اللي هو كله اطباء
1: أوكي.
8: يقول لك يا تونسي ربي يبارك لك اعمل السبور اعمل الجري اعمل المارش باش ما تمرضش الله لا يمرض تونسي لكن اذا كان ربي واحد ابتلاه بقصور حاد ونهائي في عظم الاعضاء التونسي للتونسي رحمه على ذلك يستنى حلو. في عضو بشي نجم يعيش
1: أي كلوة ولا كبدة ولا قلب
8: في حلو. كامل تراب الجمهورية
1: أكتوبر الوردي الأخضر هذا
8: بعده بجمعة بالضبط بعد بجمعة من أكبر الجريات في الجمهورية التونسية نحكيه على ماراثون مدينة تونس ضد السرطان
1: نوران
8: اللي بيش يصير في شارع حبيب بورقيبة
1: في قلب العاصمة
8: معناها توا نحكيو بالآلاف
1: صحيح وأجانب وتوانسة والعالم كله يخزر لنا بتصويرة بعين كبيرة محلاها تونس
7: محلاها
1: برافو أنيس كملنا بوديوم نخلي لك بسرعة أنيس
8: في كلمتين فما دو بوان أنا نستدعك أنت زياد الخياري كامل فريق بوديوم إذاعة الشباب اللي نوجههم تحية كبيرة ودكتور سبيعي ثم جري نهار السبت 31 أكتوبر في مكان جميل جدا في عين دراهم. بينك تريل. البينك تريل في عين دراهم.
1: بينك في عريقة بالروز.
8: الهوية الشباب والرياضة في دندوبة. واليوم حبيت نحكي لكم على الجولف على خاطر كنت في الجولف اليوم. وذي هو السبب اللي خلاني ما كنتش بحذيكم اليوم. 17 دولة إفريقية
1: كما الوشو في الحمامات الجولف في الحمامات يعني فما سياحة رياضية به. برافو أنيس. يعطيك الصحة أخوي الغالي. ترجعنا في بوديوم خليت بلاستك. نتقابل إن شاء الله. ذكريات بن حمادة جيب حذايا أختي الغالية برشا موزيكا بعد في السهرية اليوم كيما ذكرني بالليلة حاجة عطلة ولا فيشتة ولا مولد ولا
2: سيدي كرس العام
7: كرس العام
1: غدوة فيشتة خاطر ذكريات محليها ربي يفضلها أختي الغالية سي محمد اللي تبين محليها من ليزون اللي أعطيتهم هنا بروحك الغالية دار دارك أخوي الغالية ربي يفضلك شكرا سي محمد
7: ديما نجي راني فرحان وروح فرحان
1: جي فرحان وتروح فرحان الله يخليك ذكريات يعطيك الصحة شرفتنا بالحضور سي محضر السباعي تونس تجري تحية تونس
2: تحية تونس تونس تجري وأنا ديما نشيخ كرال وليدات صغار بوديوم سي ليزونت بوزيتيف
1: برافو
2: بوديوم يصنع الأبطال
1: بوديوم يصنع الأبطال ذكريات يعطيك ألف صحة كوثر بجاوي أختي الغالي يعطيك ألف صحة سلام رمضاني في الإخراج الرقمي يعطيك ألف صحة نتقابل إن شاء الله ما تنساوش غدوة بث مباشر على موجاتنا من مدينة بنزرت إلى اللقاء نتقابل إن شاء الله

0: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الأذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه التلام للكل، أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. هاي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.

عسلامة، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. سهرية الأربعاء ديما تلقاوها في الوقت هذايا من 9 حتى لنص الليل، برشا موزيكا، عيش الموزيكا، برشا موزيكا، برشا فقرات الكلها في الموزيكا. الجزء الأول باش يكون مع التراند ميوزك في العالم العربي وفي العالم أكثر الموزيكا المسموعة واللي قاعدة تلقى في نجاح كبير الأسبوع هذايا. الجزء الثاني يكون فيه زادة فلاش باك من اختياراتكم من اختياراتنا. مرحبا بكم كالعادة. بعد شوية بعد موجز أخبار على 9 ونص تلقاو معنا الترند ميوزيك، نيوز ويك تلقاو زادا كي بوب، تلقاو فلاش باك، وتلقاو زادا فقره ستار ليست كالعاده. المستمعين يحبوا ويسمعوا اكيد يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في الاخر جزء من عيش الموسيقى. فما زوز ليستات في السباق، واكيد انتم تتواصلوا معنا على الباج نتاعنا فيسبوك اذاعه شباب راديو جون تونيزي، تختاروا شنو تحبوا تسمعوا في اخر جزء. الليست رقم واحد الليله شنو فيها؟ ستار ليست

وهذه اللي صار رقم واحد الليلة فيها محمد عبدو في الأماكن أصالة نصري في أد الحروف ونانسي عجرة مستنياك نتحبوا تسمعوها كاملة صوتو للرقم واحد. فما ليستا مغايرة ماهيش كيفها ليستا رقم اثنين ستار ليستا

وهذه اللي سرق بثنين الليلة فيها معين شريف حبيبي يا أمل بكرة، فيها فضل شاك الروح، وفيها زادة راغب علامة قلبي عاشقها تحبوا تسموها كاملة صوته للرقم اثنين. مرحبا بيكم الليلة معنا في عيشة الموسيقى حتى نص الليل. اليوم معاكم ذكريات بن حمادة ومعاكم زادة كوثر البجاوي. يلا نبدأ مع الموسيقى.

0: الخميس 15 أكتوبر 2026 وبمناسبة عيد الجلال، موعدكم مع بث خاص لمختلف برامج إذاعة الشباب مباشرة من مدينة بنزرت. الماتينا الجون من 6:30 ل 9:30 مع سامي فرتونة، من 9:30 ل 10:30 حصة رياضية خاصة مع زيد الخياري وعودة على تاريخ وعراقة الأندية الرياضية بولاية بنزرت. من 10:30 ل 11:30 خذ فرصتك مع حميدة الزغدودي وقراءة في أهم المشاريع الاستثمارية في ولاية بنزرت. من 11:30 الماضي ساعة تونس اليوم مع معز العويني وعودة على تقدم إنجاز المشاريع الكبرى بالولاية وخاصة قنطرة بنزرت. متابعة طيبة للجميع.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار
3: 9:30 على موجات إذاعة الشباب. من أن نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. تونس تشارك بداية من الغد في كأس العالم للمبارزة بسلاح السابر أكابر بمدينة وهران الجزائرية. النخبة التونسية ستكون ممثلة بثمانية عناصر في البطولة التي ستقام بمشاركة 328 مبارزا يمثلون 33 دولة. لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تبحث توجهات مشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 ونتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسية الأول من سنة 26 و2000. مصالح وشرطة المرور ببنزرت تقر جملة من الإجراءات المرورية لليلة الفاصلة بين اليوم وغدا 15 أكتوبر في إطار الاستعداد للاحتفال بالذكرى 63 لعيد الجلاء المجيد. تونس تحتضن غدا وبعد غد أشغال المنتدى الإقليمي العربي الثاني للإنذار المبكر والتأهب للكوارث بمشاركة ممثلين عن الدول العربية ومنظمات إقليمية ودولية وخبراء في مجال الحد من مخاطر الكوارث والإنذار المبكر. الحوثيون يعلنون استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ نحو 2309 عمليات استهداف دقيقة ومباشرة ضمن عملية فجر اليمن، ونزوح أكثر من 200,000 شخص في 10 محافظات يمنية منذ 6 من أوت الماضي بحسب منظمة الصحة العالمية. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
6: إذاعة الشباب نون ستوب.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجهتنا إذاعة الشباب عيش الموسيقى. مازلنا سهرين معاكم حتى نص الليل مع الفقرات اللي تعودتوا عليها, الموسيقى الموسيقى الموسيقى الموسيقى ترند اللي تلقاوها معنا واللي باش نحكيوا عليها توا في فقرة ترند ميوزك. ترند ميوزك في الترند ميوزيك كالعادة نحكيه على أكثر الموسيقى المسموعة الأسبوع هذية واللي قاعدة تلقى في نجاح كبير واللي تواصل في النجاح متاحة ولا إصدارات جديدة زادة خرجت طول تلقى روحها في الترند, تلقى روحها من أكثر الموسيقى المسموعة. هيت نبدأ بالشرق نمبر وان حتى التوى مزالت من الأسبوع اللي فات ومن الأسابيع توى ملي خرجت الأغنية هذية بسان إسماعيل على عين, ونلقاو زادة رجوع بقوة بالنسبة لنجوى كرم بغنيتها تاك تاك موجودة في الترند. محمد عساف بعد نجاحه مع سان لوفون في ماسكارا نلقوه في جديد وعلى الهيلة للأسبوع الثاني موجودة في الترند. الوليد الحلاني عيوني موجود زده هو في الترند بغنية جديدة مازلت كي خرجت الأسبوع هذايا. أبو ورد بغنية لاح لاح موجود زده كيف كيف. بيك سام في جديد على الحب, وسلاوي بغنية حنون, نانسي عجرم شهدية دني, وموزو مع إيناس في وليفي, أصالة بغنية طولوا. هذه الموسيقى الترند للأسبوع هذية. للأسبوع هذية في مصر مازال يواصل رامي جمال في غنيته أمانة ما تمشيش في النجاح كيف كيف. شيرين كم عندك كان عندك كم سنة, وتوليت مع إليانا في غنية حنعيش. نلقاو زادة كايروكي بغنية تاتا, عمرو دياب بغنية لولا البنات, كيف كيف توليت بغنية جريئة قوي مسيطر على كل

الموسيقى في الابلكيشن يعني نتاع الموسيقى سورتو نحكيو في انغامي اكثر اغنيه ناجحه التوليت هي اغنيه جريئه قوي. احنا مش نسمعوا الموسيقى ترند بعد شويه نشوف في العالم العربي يعني بصفه عامه الاسبوع هذايا اكثر الاغنيات اللي تسمعت. باش نسمعوا الموسيقى الترند باش نلقاو نجوى كرم زاد كيف كيف حتى شامي موجود في الترند الشرقي باغنيه بيبي ونلقاو الحقيقة برشا موزيكا من الموزيكا اللي مازالت تتواصل في النجاح كما نصيف زيتون بغنية يا غرامي وحتى زادة فريد اللي عرفناه بغنية بأمارة إيه يرجع للساحة الموسيقية بغنية ترجع إيه. هذوما كل تلقاهم معنا الليلة في عيش الموزيكا.

كان اسماعيل سمعناها في على عين، وهذه الاغنيه الترند، هذه الاغنيه اللي قاعده تلقى في نجاح كبير. لاحظنا انه بسان اسماعيل الشامي تقريبا كل ما يخرجوا اغنيه تلقاها في الترند، وحتى زاد نلقاها في كاكثر الاغاني استماعا، نجاح كبير بالنسبه لي بسان اسماعيل. ومازلنا باش نحكيوا اكيد مع الموسيقى الترند في العالم العربي. سلام برشا على اللي ساهرين معانا، ما تنساوش تتواصلوا معانا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب راديو جون تونيزي، تختاروا بين لي رقم واحد، فيها أصالة قد الحروف، فيها محمد عبدو الأماكن، وفيها نانسي عجرم مستنياك، وإلى لي رقم اثنين الليلة، فيها رغب علامة قلبي عاشقها، فيها معين شريف حبيبي يا أمل بكرة، وفيها زادة فضل شاكر روح. هذه الأغنيات ولا هذوما الليستات اللي انتم تختارون بش واحدة منهم نسمعها في آخر جزء من عيش الموسيقى في العالم العربي نمبر وان. حتى هي زادة كل ما تخرج أغنية نلقاها موجودة في الترند. نحكيوا على شيرين، كان عندك كم سنة الأغنية هذه اللي حطمت كل الأرقام القياسية، بما أنها من أكثر الأغاني استماعا للأسبوع الثاني. بسان اسماعيل زادة موجودة بغنية على عين كايروكي، بغنية تاتا، والكفوري أربة الشتوية، وعمرو ذياب حبيتك توليت مع إليانا، بغنية حنعيش، نصيب زيتون بغنية يا غرامي الشامي، بغنية بيبي أصالة، بغنية طولو محمد عساف مع سان لوفون في أغنية ماسكارا. هذه هي الموسيقى الترند. احنا من الموسيقى الترند باش نسمعوا رامي جمال، باش نسمعوا زادة توليت، وباش نسمعوا الحقيقة برشا برشا أغاني. مرحبا بكم معنا الليلة في عيش الموسيقى.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلنا باش نسمعوا التراند ميوزك بعد شوية، ومازلنا زادة باش نسمعوا الكيبوب، ومازلنا مع برشا فقرات اللي تلقاوهم معنا في عيش الموسيقى. السلام عليكم برشا اللي صارين معنا الليلة كالعادة، تتواصلوا معنا على الباج متاعنا. محمد شنحوالك، مرحبا بك ديما ساهر معنا الليلة كالعادة. تسلم على كل المستمعين، واليوم تختار ليست رقم 2 على خطر فيها راغب علامة زادة ناجح بالناصر. نسلم عليه برشا. مريم شابي نسلم عليها برشا، مرحبا بيك سهرة معنا الليلة. نهديو كل الأغاني. ناجح يحب فلاش باك، يقول يحب يسمع محمد مقدير. به تنشوف شنو الحكاية هذية ونسمع الأغنية اللي تحب عليها. فاطمة علوي نسلم عليها برشا برشا، رجاك عادة زادة من المستمعين الأوفيين سلم عليها اليوم. تختار شنو رجاي، شنو تختار ليستا رقم لا ما قالتش رقم قداش، أما قالت تسلم على شكون في عنابة. به مش واضح بالضبط المساج، لكن نسلموا اكيد على الناس الكل اللي في عنابة واللي في كل مكان يسمعوا فينا، شخطوا في الجزائر خاطر عنا برشا مستمعين او في يازدة في الجزائر. نسلموا عليهم برشا برشا، مرحبا بيكم ديما صاهرين معنا. ودعاء جاسمي نسلموا عليها برشا، اليوم تختار ليست الرقم 1. معز زادة كيف كيف نسلموا عليه، اليوم صاهر معنا ويختار ليست رقم 2 ويحب يسمع في فلاش باك. شاب عقيل مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. نكملوا مع الترند ميوزك نصيف زيتون وسلاوي.

سلاوي سمعني في جديد وحنون نسمع ناصف زيتون في يا غرامي. مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. بعد شوية نشرة الأخبار هيت نذكركم شنو عنا في الديسات الليلة اللي استرقم واحد.

هذه ليست رقم واحد، كان تحبوا تسموها كاملة صوتوا للرقم واحد، نمشي وتوالي ليست رقم اثنين.

الليستة رقم 2 كانت حابوا تسمعوها كاملة صوته للرقم 2. مرحبا بكم معنا سهرين في عيش الموسيقى حتى نوصل لين نمشي وتوا مع فقرة كيبوب.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوينها: فاكت 4.0 منصة رائدة في مجالات التدريب والتأهيل وتعزيز فرص التشغيل لفائدة الشباب. تظاهرة تحسيسية توعوية تبحث الجوانب القانونية والاجتماعية والصحية لظاهرة الإدمان. أكثر من 6400 مستفيدة من برنامج رائدات منذ انطلاقه، ووزارة الأسرة تطلق خطا أخضر للإرشاد والتوجيه. 27 من أكتوبر الجاري انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية بسعر تفاضلي لا يتجاوز 24 دينار للجرعة الواحدة. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل بقصر قرطاج سفيرة جمهورية غينيا الاستوائية التي أدت زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامها ببلادنا. تحت شعار الربط بين المواهب والتقنيات وفرص المستقبل، تم اليوم افتتاح مركز فاكت 4.0 بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية، والذي أنجز بالشراكة مع الجانب الألماني. هذا الإنجاز يندرج في إطار شراكة بين المعهد والمؤسسات الصناعية للمساهمة في فتح أفاق لتطوير مهارات ما لا يقل عن 1000 طالب وتعزيز فرص التشغيل لفائدة الشباب. مسؤول الأعلام والاتصال بالمركز أحمد أمين كبير يضيف:
3: على مستوى الإقليمي مركز يعتبر رائد في المنطقة المغربية. المركز هذا مش يخلي تونس نقطة انطلاق لكل ما هو صناعات وتكنولوجيا مختصة في الميكاترونيك، الروبوتات، الأتمتة الصناعية، الانتاج الرقمي، وإنترنت الأشياء IoT. بالنسبة للفوائد المشروع هذا، بالنسبة للطلب، وضعيات اللي مش يخدموا عليها مش تكون وضعيات استخدام واقعية، وتسمح لهم باستعمال منصة التعلم الرقمية فيستو إليكس. وبالمنظر أنه نكونوا في المركز هذا نحو 1000 طالب، والمكونين هذوما بعد مش يتلقاو تدريب مخصص لتكوين المكونين training of training، يمكنهم من إدماج المركز في برامج دراسية. بالنسبة للمؤسسات التونسية ولسيما المؤسسات الصغرى منها سيتي موين أنتربريز، المركز مش يتيح لهم تكوين فرق صيانة المشغلين والمهندسين في تسريع الابتكار.
2: احتضن المركز القطاعي للتكوين في الإكساء بحلق الوادي بالشراكة مع الجمعية التونسية لحقوق الطفل تظاهرة تحسيسية توعوية حول مخاطر المخدرات والإدمان وسبل الوقاية منها. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يضيف:
4: الجانب القانوني، الجانب الاجتماعي، الجانب الصحي، والجانب الوقائي للظاهرة هذه نتاع تعاطي المخدرات في الشريحة العمرية نتاع الشبان نتاعها. التعريف بالإدمان والأثر النفسي والأثر الاجتماعي والأثر الجسدي والصحي على الأطفال، وكيف ينتقل من اعتياد تعامل مع مادة ما إلى انتكاسة للحياة الاجتماعية والحياة في التعلمات وحتى الحياة المهنية لبعض الشبان اللي اقتحموا سوق الشغل. فهو دمار للحياة نتاع فئة عمرية اللي يعول عليها المجتمع والعائلة التونسية والناس الكل باش تكون هي المستقبل نتاع البلاد. مع سوء الحظ ما تحركنا إلا ما توغلت في وسط المجتمع نتاعنا، ووقع شبه تطبيع في التعاطي نتاع المواد هذه.
2: رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف دعا بالمناسبة إلى مساعدة من وقعوا ضحية آفة المخدرات من التلاميذ والشباب والتكثيف من الحملات التوعوية لتطويق هذه الظاهرة.
4: كيفية التعاطي مع ظاهرة المخدرات تتغير عند الشباب. الخطوة الأولى هو أنه عدم القبول بالتجربة الأولى، أهم حاجة بالنسبة للوقاية بالنسبة للشبان والأطفال متاعنا الكل، حتى يكون عندهم معرفة بالمادة والأثر متاعها باش يتفاداوا الخطوة الأولى لتعاطي متاع المادة ويبعدوا على الإغراء. والخطوة الثانية هو إعانة كل من ما هو مدمن للحث على الإشعار وثانيا اللي مد يد المساعدة أولا كأقران وكزملاء، وثانيا كمؤسسات سواء كانت طبية نفسية أو اجتماعية. نعتقد أن مسؤولية الأطفال مسؤولية مجتمعية، لازم تضافر الجهود من كل المتدخلين سواء كان مؤسسات وإلا مجتمع مدني وإلا حتى القطاع الخاص لتمويل مثل هذه الورشات واللقاءات حتى نسوا أكبر عدد ممكن من الشباب.
2: بلغ العدد الجملي للمستفيدات من برنامج رائدات منذ انطلاقه أكثر من 6400 مستفيدة بتمويلات تفوق قيمتها 63 مليون دينار. وقد فتحت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤخرا المجال للتسجيل ببوابة رائدات قصد المصادقة على تمويل دفعات جديدة. هذا وأطلقت الوزارة اليوم الخط الأخضر رائدات 18-10 الموجه لكافة النساء والفتيات وخاصة في الوسط الريفي ليتم العمل به فعليا يوم الجمعة القادم، وذلك خلال تظاهرة نظمها مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة الكريديف بولاية زغوان الملحقة بديوان وزارة الأسرة وجدان بن عياد. تضيف
5: خط موجه لكافة

0: هو دعم الإدماج الاقتصادي للنساء، خاصة أنه الدور الاجتماعي للدولة من بين الأهداف السامية لتحقيق الإدماج الاقتصادي في مفهوم الواسع.
1: الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية تنطلق يوم 27 من أكتوبر الجاري بسعر تفاضلي لا يتجاوز 24 دينارا للجرعة الواحدة وفق نقابة أصحاب الصيدلية الخاصة. كاتب عام مساعد في النقابة أيمن الخليفي أكد أن اللقاحات ستتوفر بذات الجودة والنجاعة في القطاعين الخاص عبر الصيدلية الخاصة والعام من خلال مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات والمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة. دوليا، وفي اليمن تصاعد الاشتباكات والقصف المدفعي في عدة جبهات بين القوات الحكومية والحوثيين. الحوثيون أعلنوا استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي. الحكومة اليمنية طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز. نزوح أكثر من 200,000 شخص في 10 محافظات يمنية منذ 6 من أوت الماضي بحسب منظمة الصحة العالمية. غرينلاند ترفض تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التنقيب الوشيكي على نطاق واسع عن النفط والغاز والمعادن في الجزيرة القطبية الشمالية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. فاكت 4.0 منصة رائدة في مجالات التدريب والتأهيل وتعزيز فرص التشغيل لفائدة الشباب. تظاهرة تحسيسية توعوية تبحث الجوانب القانونية والاجتماعية والصحية لظاهرة الإدمان. أكثر من 6,400 مستفيدة من برنامج رائدات منذ انطلاقه، ووزارة الأسرة تطلق خطا أخضر للإرشاد والتوجيه. 27 من أكتوبر الجاري انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية بسعر تفاضلي لا يتجاوز 24 دينارا للجرعة الواحدة. ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
3: عدل مشتك،
2: تسمع صوتك.

0: خروج من بالي وسلم علي معاك ما بعد رخيص على الغالي يا ما
1: إذاعة شباب

0: هذا ذا ويكند سمعنا فيه دانسن ان ذا فليم، سمعنا زيدا سام سميث، وسمعنا مرتضى فتيتي. مرحبا بكم معنا في عيش الموسيقى، في جزء اخر من عيش الموسيقى حتى النص اللي مازلنا صارين مع بعضنا. سلام عليكم في كل مكان وين ما اخترتوا تسمعونا، في اذاعه الشباب شفتوا لي يسمع فينا في كرهبت واحده واحده ثنيه زينه للناس الكل. سلام عليكم، نهديكم كل الاغاني كالعاده في عيش الموسيقى. في الجزء الاول كنا حكينا وسمعنا على الموسيقى التراند والموسيقى اللي قاعدة تلقى في نجاح كبير، والموسيقى اللي يعني الأسبوع هذي سمعت بعدد كبير سمعناها واستمتعنا بها. أكيد في جزء آخر من عيش الموسيقى الليلة تقاوم معنا نيوز ويك، تقاوم معنا زادة فقرة فلاش باك. بعد شوية نذكركم المستمعين صاهرين معنا تختاروا بين ليست رقم واحد وليست رقم اثنين. الليلة ليست رقم واحد فيها أصالة قد الحروف، فيها نانسي عجرة مستنياك، وفيها محمد عبدو الأماكن. وإلا ليست رقم اثنين رومانسية فيها رغب علامة قلبي عاشقها، فيها معين شريف حبيبي أمل بكرة، فضل شاكر روح. هذه الموسيقى اللي تلقوها معنا وانتم شنو تحبوا تسمعوا الاختيار عندكم انتوما. مرحبا بكم ديما في عيش الموسيقى وديما صارين معنا. نمشي وتو مع فقرة نيوز ويك.
1: نيوز ويك،
0: في نيوز ويك باش نحكيو على شاكيرا اللي أخبارها الأيام هذية، يعني جي من إسبانيا. حفلات ناجحة جدا في إسبانيا، سيري متاع حفلات برشا، 8 من الأول كانوا حفلات في مدريد لكن وصلوا إلى 13 حفلة. وكان في الحفلات هذية زادة حضر في الزوز الأخيرة حضر مالوما، واختف يعني وجلب الانتباه للموسيقى والأغاني اللي كان قدمها معها شاكيرا. كيف أليخاندرو سانس اللي غنى معها لا تورتورا، زاد هو كان واحد من الفنانين اللي موجودين على يعني كانوا معها على الركح، وكانت بالحق الاغنيه هذية كي غنوا مع بعضهم. يعني لا تورتورا كانت من انجح وما قدموا مع بعضهم في الحفله هذية. اخبار شاكيرا ما زالت متواصله. شاكيرا بما انها في اسبانيا لاول مره بعد سنوات من الانفصال عن بيكي، لاول مره يتقابلوا في المحكمة كما قلنا بعد سنوات من الانفصال، وخلات الناس الكل يعني صحافة والناس الكل تبعتهم وصوروهم بعد 4 سنوات ما شافوش بعضهم، يعني ما تقابلوش مع بعضهم في مكان يعني عام. خرجوا من المحكمة وكانوا يعني كانت الصحافة والناس الكل كانت في انتظارهم، وهكا كانت شاكيرا حديث الناس الكل. شكون آخر زاد حديث الناس الكل؟ حديث الناس الكل هو واحد من فرقة بي تي اس اللي هو في، اللي كان في البيرو في حفلة، يعني في البيرو، والحفلة كانت نهار 7 أكتوبر. والحفلة هذه اللي خلت الناس الكل معناها جلب الانتباه متاع الناس الكل انه حط الكوفية الفلسطينية، في كان حامل الكوفية الفلسطينية وخلى الناس الكل تحكي عليه وتحكي على في كيفاش كان معناها كانت معها الكوفية الفلسطينية. وهذه اول مرة يعني واحد من بيتيس يكون موجود سورتو في القضية على القضية الفلسطينية. ما نعرفش هل لبسها ك معناها باش للزينة وإلا كان على خطر يعبر عن موقف ذالي مش واضح. شكون آخر زادة جلب الانتباه اللي هو لامين يامال خلال سفر متاعه، سفره من إسبانيا إلى تركيا للعب ضد غلاتاساراي. شنو اللي خلى يشد الانتباه؟ إنه صديقته كانت حاضرة معهم في الطائرة، وهذه اللي خلى الناس كل تحكي إنه ممنوع واحد من الأفراد العائلة ولا أصدقاء يكون موجود في الطائرة الخاصة اللي ماشية مع اللي فيها اللاعبين، لكنها كانت حاضرة، وهذه اللي خلى تساؤلات كبيرة الناس كلها تحكي على الموضوع هذايا في احباء سورتو ولا المنتقدين تاع لامين يامال. باش نحكي وزادة كيف كيف اليوم في تركيا عواصف وأمطار كبيرة شهدتها العاصمة, مش العاصمة لكن شهدتها إسطنبول, وتعرفوا إسطنبول اللي فيها الفنانين والسينما والدراما والمسلسلات الكل يتم تصويرها سورتو في إسطنبول. وواحدة من الفنانين والفنانات اللي معروفين كيما مراد بوس وديميتوس ديمير اللي هما كانوا موجودين في الاستوديو للتسجيل والتصوير في الأفلام والمسلسلات, وكانوا يعني قاموا بنداء استغاثة بما أنه الاستوديو كان غرق بالماء. وإلى الآن يعني السلطات التركية توا قاعدة تحاول تجلي معناها إجلاء الناس اللي متضرة من الأمطار هذه, ومنهم كما قلنا واحدة من الفنانين هذوما اللي كانوا حاضرين وعالقين في الاستوديو التصوير. هذه كان أخبارنا اليوم في نيوز ويك, وما زلنا مواصلين معاكم. بعد شوية باش تلقاو معنا فلاش باك, ومن الموسيقى فلاش باك اللي تختاروها انتوما واللي احنا بيدنا نختاروها معاكم ان شاء الله اكيد نستمتعوا حتى لل 11:30 مع فلاش باك. من بعد موجز أخبار الحدش ونص الموعد يكون مع واحدة من الليستات اللي اخترتها ليلى. يتواصلوا التصويت على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب راديو جون تونيزي, وإحنا نواصلوا في سهريتنا حتى مصلين. مرحبا بكم.
1: فلاش باك. فلاش باك.

0: فلاشباك
1: فلاشباك تسكنوا في بونكا وما تلقيش اللي يبغي كيما انا سير حاج العلمة وقال لي ما عاد الحاج يحيى انس الصغير وعبا حسان والعلمة وقال لي امولة وباب الواد ديكلاري ديكلاري وهذه توزر من عند محرز بس الخميس باب الزوار قال لي محمد وفريزة هاي قلع عمر وقلع

شاب عقيل هذه الاغنيه اللي نهديوها لمعز حب يسمع شاب عقيل في فلاش باك. مرحبا بكم ومازلنا باش نسمعوا من اجمل ما غناوا الفنانين. مش بعد شوي باش تلقاو لطيفه باش تلقاو زاد نوال الزغبي باش تلقاو شاب مامي وغيرهم من الفنانين في فلاش باك. مرحبا بكم سهرين معنا كالعاده على موجتنا اذاعه الشباب في عيش الموسيقى. باش نمشيو توا من اجمل زاد ما غنات نوال الزغبي. نعرفوا انه النجاح متاحها كان خصوصا في فترة التسعينات وبداية الألفية. بلا إيه في زماني من بين الأغاني اللي لقت نجاح كبير وقت اللي غنتها نوال الزغبي.

0: تعدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. افتتاح مركزي فاكت 4.0 بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية، وهي منصة رائدة في مجالات التدريب والتأهيل وتعزيز فرص التشغيل لفائدة الشباب. الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل تدعو إلى مساعدة من وقعوا ضحية آفة المخدرات من التلاميذ والشباب والتكثيف من الحملات التوعوية لتطويق هذه الظاهرة. أكثر من 6400 مستفيدة من برنامج رائدات منذ انطلاقه، ووزارة الأسرة تطلق خطا أخضر للإرشاد والتوجيه يتم العمل به فعليا يوم الجمعة القادم 27 من أكتوبر الجاري. انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية بسعر تفاضلي لا يتجاوز 24 دينارا للجرعة الواحدة. افتتاح الموسم الثقافي 2026-2027 بأريانا ودعوات إلى تعزيز دعم الفنانين التشكيليين. في اليمن تصاعد الاشتباكات والقصف المدفعي في عدة جبهات بين القوات الحكومية والحوثيين. الحوثيون يعلنون استهداف مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي. الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز. نزوح أكثر من 200,000 شخص في 10 محافظات يمنية منذ 6 أوت الماضي بحسب منظمة الصحة العالمية. الجيش الأمريكي يعلن تدمير سفيرة على صلة بإيران. وكوريا الشمالية تجري تجربة على صواريخ كروز مصممة لإطلاقها من الغواصات. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك، تسمع صوتك.

هذا معن شريف سمعنا فيه حبيبي يا أمل بكرة، وسمعنا زادة فضل شاكر، سمعنا رغب علامة، وما زلنا مش نسمع واحدة من الأغاني اللي في الليستة رقم واحد زادة، بما أنه الليستات يعني كانوا متعادلين، فحبينا نستمتعوا بصوت محمد عبدو في آخر نغم اليوم معنا في عيشة لموزيكا. شكرا لكم الناس كل اللي تبعتونا وسهرتوا معنا، نتقابلوا إن شاء الله الأسبوع الجاي، باي باي.

شكرا شكرا شكرا, شكرا.

واحبس دمعك ده دمعين غالي. انسى همومك وخلي قلبك خالي واحبس